0: ونبدأ جولتنا الإخبارية لهذا اليوم بحوار وتحليل. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع مرتقب بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة اليوم الثلاثاء يفتح فصلا جديدا في العلاقات، إذ أكد ترامب منع طهران من امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى انخفاض أسعار النفط الحالية. تأكيد البيت الأبيض مشاركة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في اللقاء يرسخ جدية التحرك الدبلوماسي، مع تشديد المتحدثة كارولين ليفيت على الالتزام بوقف إطلاق النار بالتوازي مع استمرار الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. في البداية نتساءل يعني عن قراءتك لإعلان الرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا عن اجتماع الدوحة اليوم الثلاثاء، هل يمثل هذا اللقاء برأيك ساعة الحقيقة لمذكرة التفاهم الموقعة في 17 من شهر يونيو الحالي؟
1: بالفعل هناك يعني حالة اختبار لمذكرة التفاهم بعد الضربات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعدوان الغادر من جانب إيران أيضا على دولة الكويت وعلى البحرين. تعرض الاتفاق إلى تحدي حقيقي وإلى اختبار حقيقي، وبالتالي كان لابد من تدخل الوسيط القطري على الأقل للعب دور في منع التصعيد ومحاولة الوصول إلى تفاهمات للبدء في عملية التفاوض حول اتفاق نهائي.
0: نعم، طيب ما هي برأيك يعني الدلالات السياسية لإيفاد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كمبعوثين شخصيين لدونالد ترامب في هذا الاجتماع؟ يعني هل يعكس ذلك رغبة في تجاوز مثلا القنوات الدبلوماسية التقليدية نحو صفقة كبرى وسريعة؟
1: أعتقد أنه رفع المستوى الوفد الأمريكي المفاوض هو يستهدف أنه الولايات المتحدة الأمريكية ترسل برسالة للجميع أنها جادة في عدم التصعيد والوصول إلى اتفاق، وبالتالي وجود كوشنير وويتكوف في الدوحة ليس من أجل البحث في المسائل الفنية ولكن في المسائل السياسية اللي هي تحتاج إيران إلى أن يكون هناك تأكيدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على التزام كامل بتنفيذ مذكرة التفاهم. ولكن بشكل صريح والجميع يعني يعلم هذا، إنه هذا الاتفاق بصيغاته الحالية هش للغاية، هناك يعني تفسيرات متعددة لبنوده، هناك أيضا انقسامات داخل إيران حول قبول أو عدم الاستمرار فيه، يعني هناك مشاكل، هناك إسرائيل التي تحاول أيضا من جانبها أنها تفشل الاتفاق ولا يصل إلى اتفاق نهائي، يعني هناك تحديات ليست فقط بيد الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، هناك تحديات خارجية أيضا لهذا الاتفاق.
0: طيب دكتور، يعني ماذا عن تأكيد دونالد ترامب منع طهران من امتلاك سلاح نووي؟ هل تعتقد أن هذا التركيز على نقطة الامتلاك للسلاح النووي سيظل يشكل عائق في هذه الاتفاقيات والتفاوضات؟
1: هذا سؤال فوائد الأهمية. يعني إيران عندما بدأت مشروعها النووي كانت تفكر في حماية لنظامها، لأنها كانت تعتقد أنه هناك رغبة أمريكية غربية في إسقاط النظام، وبالتالي كانت تبحث عن البديل النووي كنوع من الردع وحماية النظام. أعتقد لهذا السبب المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني ستكون الأصعب. أي قبول من جانب إيران بوضع قيود على مشروع النووي، وخاصة إذا ما تم الاتفاق على بالفعل إما تفكيك اليورانيوم المخصب في داخل إيران أو إخراجه من إيران إلى الخارج، فإن ذلك سيعرض النظام لخطر كبير في الداخل، لأن الشعب الإيراني قال تحملنا أكثر من 40 عاما من الضغوط الاقتصادية ومن العقوبات ومن الأزمات لكي يعني نمتلك هذا البديل. الآن تتخلى عن القيادة الإيرانية، هذا لن يمر بسهولة، وبالتالي هذه النقطة كما ذكرت حضرتك هي الأصعب في أي اتفاق أو في المفاوضات القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
0: نعم، طيب دكتور، كما تعلم أنه رغم الاتفاق على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 17 من يونيو، إلا أنه كما تعلم أيضا كان هناك إخلال بهذه الاتفاقية، حيث كان هناك أيضا غارات من الجانب الأمريكي على طهران، وفي المقابل غارات من الجانب الإيراني على دول الخليج كما نعلم جميعا. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت الالتزام بوقف إطلاق النار، هل هذا التصريح يهدف برأيك لتهدئة المخاوف الدولية من انهيار الاتفاق بعد هذه الغارات الأمريكية الأخيرة؟
1: بطبيعة الحال، لأنه ما أن تم توقيع مذكرة التفاهم وحتى يعني إعادة حركة الملاحة بشكل جيد في خليج هرمز، ثم انخفضت أسعار النفط أيضا، العالم لا يريد أن يواجه شبح استئناف القتال مرة أخرى، وبالتالي الوضع يعني الحفاظ على هذا الاتفاق الهش إلى الآن يبدو صعبا، لأنه التجربة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السابق، فنتذكر ما حدث في اتفاق 2015 عندما تم توقيع الاتفاق المعروف بالعمل المشترك. هذا الاتفاق كان يشمل رفع العقوبات، ولكن تم تفسير انه ليست كل العقوبات، لم تكن ايران مستعده لمثل هذا التفسير، وبالتالي لم يتم رفع العقوبات، واعتبرت ايران انه ذلك نقص من جانب الولايات المتحده عن تعهداتها. الخبره الايرانيه ايضا تكررت عام 23 عندما كان هناك مفاوضات لتبادل السجناء، في يعني افراج عن سجناء امريكيين مقابل يعني ودائع ماليه لايران، ولكن لم يتم ذلك ايضا بعد مرور 3 سنوات. هذه الخبرات تجعل الثقه مفقوده ما بين الطرفين الى حد كبير، وبالتالي هناك صعوبات بالفعل في انه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقدم ضمانات كما تطلب إيران، وإيران لا تريد أن تكمل المفاوضات إلا لو حصلت على هذه الضمانات، وبالتالي نحن أمام طريق صعب جدا اختراقه.
0: طيب دكتور، بعد كل ما تفضلت بذكره الآن، ومن خلال كل ما لدينا من شواهد ومعطيات على الساحة الحالية، ما هي برأيك فرص تحول مذكرة التفاهم المؤقتة إلى اتفاقية إطارية دائمة خلال 60 يوم المحددة في ظل التوترات الراهنة؟
1: يعني الاحتمال ضعيف للغاية، أعتقد الخلافات كبيرة خاصة في الملفات الهامة، يعني مشروع النووي الإيراني، مطلب ترامب هو يعني شبه تفكيك كامل للمشروع النووي الإيراني مع السماح لإيران بما تقدمه يعني الاتفاقات الدولية فيما يخص الاستخدام السلمي للذرة فقط، وهو لن يرضي إيران في عم أعتقد. أيضا مسألة أزرع إيران في المنطقة، إيران متمسكة بأنه أي اتفاق لابد أن يشمل الجبهة اللبنانية، بينما إسرائيل تقول الجبهة اللبنانية منفصلة تماما، فإذا هذه عقبة أخرى. إدارة ممر أو مضيق هرمز ما زالت مسألة خلافية، وإيران تصر على الامتلاك السيطرة الكاملة على المضيق، وهذا ما لا تقبله الولايات المتحدة الأمريكية ولا العالم كله، لن يدفع رسوم من أجل المرور في ممر دولي وكان مفتوحا للجميع. إذن العقبات ليست قليلة، وبالتالي هذا الاتفاق أعتقد أن البند الخاص بأنه يمكن تمديد فترة التفاوض هو إدراكا منه أنه فترة الشهرين لن تكون كافية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: متابعة إخبارية. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم الثلاثاء لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا وكنا قد

0: جرينا الحوار التالي لمزيد من التفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، نود أن نعرف قراءتك لاستمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية كما ذكرت قبل لحظات، وما دلالات استئناف الاجتماعات في هذا التوقيت؟
1: نعم، يعني الاتفاق الذي حصل بين جانبين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية

0: نهائيا،
1: مهم.
0: هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا. وثمت الكثير من الأمور التي يجب بتها وتحديدها على غرار ما جرى مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وإطلاق مفاوضات لمدة 60 يوما. الأمر مشابه تقريبا لهذا المسار. هناك أمور كثيرة يجب تفاوض حولها وبتها، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ بعد بتنفيذ ما وعد به من إخلاء مناطق معينة على سبيل التجربة، يعني مناطق تجريبية، وتسليمها للجيش اللبناني. لذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من المفاوضات، والأهم المزيد من المتابعة الأمريكية. وقد شهدنا يعني تطورا لافتا بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر إلى لبنان بعد زيارته كيان الاحتلال لمتابعة هذا الموضوع والشروع بعملية التنفيذ الفعلي لموضوع الانسحاب.
1: طيب، يعني أيضا هذا الاتفاق الإطاري وصف بأنه خطوة أولى نحو اتفاق دائم. ما أبرز المكاسب برأيك التي يمكن أن يحققها لكل من لبنان وإسرائيل؟
0: يعني هو الانسحاب الإسرائيلي هو المكسب الأساسي للبنان. لبنان يريد وقف العدوان، وقف الخروقات، أولا الالتزام التام والنهائي باتفاق وقف إطلاق النار.
1: هذا تعتبره أولوية أساسا؟
0: بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن الحديث عن انسحاب هنا أن إطلاق النار مستمر.
1: صحيح.
0: الأولويات، المنطق يقول أنه وقف كل أعمال عدائية وإطلاق النار ثم البحث بموضوع الانسحاب. المكسب الأساسي الذي يريده الآن الذي يبحث عنه هو الانسحاب. من ناحية ثانية، بالنسبة لكيان الاحتلال يريد تأمين المنطقة شمال فلسطين المحتلة، لا يريد أي نزاع مسلح في تلك المنطقة. ولكن المشكلة أن الاتفاق يعني جاء إلى حد ما مشحف بحق لبنان، بمعنى أنه لم يلزم الاحتلال بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. استمرت الخروقات أولا، وثانيا لا يوجد جدول زمني محدد. من هنا كان التحرك الأمريكي باعتقادي بحضور قائد عسكري كبير، قائد القيادة المركزية، إلى لبنان للبت بهذا الموضوع والتسريع بعملية الانسحاب. وربما هدف المفاوضات التي ستستمر وضع جدول زمن الانسحاب، لأن هذا هو يعني جوهر الموضوع بالنسبة للبنان، وهذا ينزع أي ذريعة.
1: لكن هل تعتقد أستاذ علي أنه يمكن يعني هذا الأمر، الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، هل يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل هذه التعقيدات القائمة حاليا؟
0: نعم، الأمر مستبعد حاليا يعني في هذه المرحلة، ولا سيما أن يعني المسارين مرتبطين، المسار اللبناني أيضا بالمسار الإقليمي. لبنان لا غير منفصل عن الصراع القائم في المنطقة، وشاهدنا يعني عملية العرقلة التي حصلت في موضوع التفاهم الأمريكي الإيراني والتصعيد الذي حصل والقصف المتبادل إلى ما هنالك. أيضا في لبنان ربما يحتاج الأمر مزيد من المفاوضات، مزيد من يعني تهدئة الأمور على الصعيد الإقليمي فتنعكس على لبنان، لأننا نعلم جميعا أن الطرف الذي يقاتل في لبنان ليس أوامره ليست لدى الدولة اللبنانية وإنما لدى إيران. الأمرين مرتبطين. طالما يعني إذا استمر المسار الأمريكي الإيراني إيجابيا، لابد أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان والعكس صحيح.
1: نعم. طب ما أهمية الدعم الأمريكي والأوروبي لإنجاح تنفيذ الاتفاق على الأرض أستاذ علي؟
0: يعني الدعم الأمريكي أساسي ومحوري، لأنه هو الراعي، الولايات المتحدة هي الراعي للاتفاق وحصل في واشنطن. هذا أولا. ثانيا، موضوع أوروبا مهم. إذا ما تم الاتفاق على نشر لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام التي قرر مجلس الأمن سحبها نهاية هذا العام، لابد من قوة بديلة على الأقل تراقب الأمور، تراقب وقف إطلاق النار.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود ونرحب بحضراتكم من جديد لاستكمال جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي جولتنا الآن آراء سياسية.

0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بأن بلاده تواجه نقصا في الوقود وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى التي استهدفت مصافي النفط الروسية وأشعلت الحرائق فيها، ما دفع عددا من المناطق إلى فرض قيود على توزيع البنزين. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. في البداية نتساءل عن قراءتك لإعلان الرئيس الروسي، كما ذكرنا أن بلاده تواجه نقصا في الوقود نتيجة الضربات الأوكرانية، وما أيضا دلالات هذا الاعتراف في هذا التوقيت تحديدا؟
1: اعتراف نادر من الرئيس الروسي من أن الضربات التي لحقت بالبنية التحتية وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة كانت ضربات عنيفة وأدت إلى خلل في منظومة الطاقة الروسية. لا شك بأن الهجمات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأقل منذ ما قبل اجتماع G7 كانت ضربات قوية، استخدمت فيها أسلحة متطورة وخصوصا سلاح المسيرات، وكان هنالك توجيه لوجستي مهم للغاية. وبالتالي يبدو أن هنالك دعم كبير انطلقته أوكرانيا، ويبدو أن هنالك استراتيجية محددة أنه نظير الهجمات التي تقوم بها روسيا بالصواريخ الباليستية سوف يكون هنالك هجمات مركزة من سلاح المسيرات. طبعا كما تعلمين أن الأمر لم يقتصر فقط على سلاح أو على الطاقة وقطاع الطاقة المهم استراتيجيا بالنسبة للجانب الروسي، ولكن أيضا طال شبه جزيرة القرم حيث هنالك الآن فرض لحالة الطوارئ، وهنالك استنفار كبير سواء للقوات أو حتى للقطاعات المدنية، فضلا على أن كل المعلومات القادمة من أوكرانيا تذهب باتجاه أن هذا الهجوم الأوكراني سوف يستمر خلال الأيام القادمة.
0: طيب دكتور، يعني هل برأيك أن هذه الضربات الأوكرانية تعكس، يعني التي حدثت على مصافي النفط والبنية التحتية الروسية، هل تعكس تحولا في مسار الحرب؟
1: إلى حد ما، دون أن يكون تحول يمكن أن يغير الواقع السياسي والاستراتيجي والعسكري. نعم كان هنالك تراجع من الجانب الأوكراني خلال الفترة الماضية، وكان هنالك رغبة من قبل الدول الأوروبية بإثبات فعالية للجانب الأوكراني، وهذا ما تعهد به الرئيس زيلينسكي أثناء لقائه مع قادة مجموعة السبع في الاجتماع الأخير الذي عقد في فرنسا. أضف إلى ذلك أن الجانب الروسي كان يحقق تقدما مضطردا بطيئا، ولكنه تقدم ملموس خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان لابد من أن يكون هنالك رد عسكري واستراتيجي ثم ثبات للجبهة الأوكرانية، وهذا ما حدث، لأنه فضلا عن الهجمات التي نتحدث عنها أيضا هنالك تقدم طفيف وصد للهجمات الروسية من قبل الجانب الأوكراني واستعادة لبعض المناطق في خاركيف على سبيل المثال. وبالتالي هنالك رغبة بدعم الجانب الأوكراني للثبات من الناحية العسكرية، وبالتالي ذلك سوف يقوي موقفه التفاوضي، خصوصا أن الرئيس الروسي نقطة أخيرة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن بأن هنالك مفاوضين أمريكيين سوف يصلون إلى العاصمة الروسية، وربما يكون هنالك تفاوض حول الملف الأوكراني.
0: نعم، على ذكر هذه النقطة دكتور، هناك تقارير أيضا تحدثت عن دعم استخباراتي أمريكي في تخطيط مسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية، هل يعكس ذلك إن صح طبعا تصعيد في الموقف الأمريكي؟
1: لا أعتقد ذلك. طبعا بداية الدعم اللوجستي الأمريكي لم يتوقف على الإطلاق، صحيح أنه كان هنالك تغيير في المواقف الأمريكية، صحيح أنه كان هنالك امتناع عن تقديم دعم مادي وعسكري ملموس، ولكن السماح أيضا ببيع الأسلحة للجانب الأوروبي أو لأوكرانيا، ولكن من يدفع المال هو الجانب الأوروبي، ولكن الدعم بصور الأقمار الصناعية، بدعم المسيرات، بالدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية لم يتوقف على الإطلاق من قبل الجانب الأمريكي. طبعا ذلك لا يعني بأن هنالك تغييرا في الموقف الأمريكي. أمريكا بالرغم من أن الرئيس الأمريكي نفسه يريد أن يكون هنالك اتفاق، لكن لم يلاقيه الرئيس الروسي في منتصف الطريق، وبالتالي كان هنالك ما ينظر إليه أمريكيا وحتى هنا في أوروبا من أنه تعنت من قبل الجانب الروسي. لذلك لا يمكن أن نقول بأن هنالك تغيير، هي نفس السياسة التي تتبعها أمريكا، وهنالك بعض التحركات هنا وهنالك تغييرات طفيفة، ولكن الموقف الأمريكي ما زال كما هو من حيث الدعم العسكري.
0: طيب ماذا عن حلف شمال الأطلسي؟ هل هناك دور يؤديه حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب؟
1: كما تعلمين أن هذه الحرب تقع في شرق القارة الأوروبية وهي على الحدود مع روسيا، وحلف شمال الأطلسي ينظر إلى روسيا باعتبارها الخصم الأساسي، وهي تهديد لمعظم دول الحلف، طبعا ربما الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة ترامب أخذت موقفا مختلفا قليلا، ولكن الدول الأساسية دول الحلف ما تزال ترى فيها روسيا خصما أساسيا. كل التحركات العسكرية التي تتم في شرق القارة الأوروبية من حيث الدعم اللوجستي والدعم العسكري المقدم إلى الجانب الأوكراني، ومن حيث وضع الأسلحة الاستراتيجية على الحدود مع روسيا، ومن حيث حتى بعض التحركات النووية التي تم الحديث عنها مؤخرا في دول شرق القارة الأوروبية، كل ذلك يتم تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وإن كان في أحيان معينة يتم بدعم أيضا من دول أوروبية، وبالتالي هنالك تلاقي أوروبي مع حلف شمال الأطلسي في سبيل تقديم الدعم لصالح الجانب الأوكراني. لذلك نعم، حلف شمال الأطلسي حاضر بقوة من حيث التوازنات الاستراتيجية الموجودة في المنطقة ومن حيث الدعم للجانب الأوكراني.
0: طيب هذا الدعم واستمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، هل باعتقادك أنه يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مثلا، أم أنه قد يطيل أمد الحرب ويزيد أيضا من احتمالات التصعيد؟

0: اعتقد بانه الاحتمال الثاني بكل تاكيد لا شك بان الدول الاوروبيه لا تريد
1: يعني سيطيل امد الحرب
0: تماما لا تريد ان يكون هنالك تسويه. الدول الاوروبيه تسويه وفقا للرؤيه الترامبيه من جهه ووفقا للرؤيه الروسيه من جهه اخرى، لان ما كانت تخشى منه الدول الاوروبيه منذ وصول الرئيس ترامب الى سده الحكم في العام الماضي والحديث عن امكانيه التدخل للوصول الى تسويه، كانت تخشى بان يكون هنالك ضغط من البيت الابيض على الرئيس الاوكراني زيلينسكي من اجل تقديم تنازلات حقيقيه وتنازلات على الارض، وخصوصا في مسائل المتعلقه بالاراضي الاوكرانيه التي تحتلها روسيا، وبالتالي هذه الخشيه من وجهه نظر الدول الاوروبيه اذا ما حدثت فذلك يعني نصرا روسيا، وهذا يعني ان روسيا سوف تمد بنظرها الى دول اوروبيه اخرى وخصوصا الواقعه شرق القاره، وبالتالي هي عملت على تقويه الجانب الاوكراني على دفعه لرفض اي تسويه تتضمن تنازلا عن الاراضي لصالح الجانب الروسي، وبالتالي الان هي تستمر في نفس النهج. نعم يمكن الوصول الى تسويه، واوروبا يمكن ان تؤيد الوصول الى تسويه، ولكن ليس بالشروط الروسيه التي تقضي بضم المناطق او المقاطعات الاربعه، ولكن تقضي بفرض شروط معينه على السياده الاوكرانيه. هذه وجهه النظر الاوروبيه وما تزال متمسكه بها، وهي تدعم حتى ولو ادى ذلك الى اطاله الحرب.
1: نعم. طيب دكتور، أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر أن العمليات العسكرية الروسية ستستمر، مع حديثه أيضا في ذات الوقت عن تحقيق مكاسب ميدانية جديدة. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف في ظل كل هذه الضغوط التي تواجهها موسكو؟
0: وجهة النظر الروسية التي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ملف بالمناسبة، والتي وهي عقيدة يتبناها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يتم تحقيقه على طاولة المفاوضات هو انعكاس لما يتم تحقيقه على في ميدان القتال وفي الميدان العسكري، وبالتالي الرؤية الروسية من أنه يجب تحقيق تقدم على الساحة العسكرية حتى يؤدي ذلك إلى تحقيق النصر لروسيا في على طاولة المفاوضات، وبالتالي لم يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال هذه السنوات أي منذ انطلاق العملية العسكرية أو الحرب في 2022 وحتى الآن بأنه يمكن أن يكون التفاوض بديلا عن التقدم العسكري أو بديلا عن الحرب التي تخوضها روسيا، لذلك كان الرهان على العمل العسكري، وأعتقد أنه ما زال موجودا إلا إذا كان هنالك اتفاق يضمن نصرا روسيا ساحقا واستراتيجيا فيمكن أن ينحاز. وبالمناسبة هذا كان هو سبب فشل المفاوضات التي قادها ويتكوف وكوشنر، أي المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ما زال الرهان الروسي على العمل العسكري.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية

بمختلف المجالات والمعارف من خلال استعراض ورقات من كتاب، تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. من الأفكار التي يعيد ديل كارنجي التأكيد عليها مراراً أن القلق يستمد قوته من الغموض، فكلما بقيت المشكلة قائمة في أذهاننا بدت أكبر مما هي عليه في الحقيقة، وكلما تجنبنا مواجهتها اتسع ظلها وازدادت حضوراً في أفكارنا. لذلك يدعون الكتاب إلى أن نخرج المشكلات من داخل رؤوسنا إلى أرض الواقع، أن نكتبها ونحدد أسبابها ونحصر الاحتمالات الممكنة لها، ثم نبدأ بالتفكير في الحلول في المشكلة المكتوبة على ورقة أصغر من المشكلة التي تسبح في الخيال. ويسرد المؤلف قصصا لرجال أعمال، مديرين وقادة واجهوا أزمات كبرى كان من الممكن أن تدمر حياتهم، لكنهم تعلموا أن يسألوا أنفسهم سؤالا بسيطا: ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ المدهش أن مجرد مواجهة هذا السؤال كان يخفف جزءا كبيرا من خوفهم، فالعقل يرتاع من المجهول أكثر مما يرتاع من الحقيقة، وعندما يتضح أسوأ الاحتمالات يكتشف الإنسان أنه أقدر على التعامل معها مما كان يظن. ولعل من أكثر الدروس إلهاما في هذا الكتاب أن المحن ليست نهايات دائمة، بل قد تكون بدايات جديدة، فكثير من الناجحين الذين نعجب بهم اليوم مروا بفترات إخفاق وخسائر وإحباطات قاسية، لكنهم لم يسمحوا للظروف أن تعرفهم، بل جعلوها جزءا من قصة نهوضهم. أيضا يحذر الكتاب من عادة يقع فيها كثير من الناس، هي مقارنة حياتهم بحياة الآخرين. فالإنسان يرى نجاحات الناس على السطح ولا يرى صعوباتهم وتضحياتهم والليالي الطويلة التي سبقت ذلك النجاح،

ثم يبدأ بالشعور بالنقص والإحباط والقلق دون سبب حقيقي. إن الحياة كما يصورها ليست سباقا ضد أحد، ولا يمكن للإنسان أن يشعر بالرضا ما دام يقيس نفسه بمقاييس غيره. فلكل إنسان رحلته، ولكل إنسان ظروفه، ولكل إنسان وقته الذي يزدهر فيه. ويفرد الكتاب مساحة مهمة للحديث عن النقد، فكثيرا ما يقلق الناس من كلام الآخرين وأحكامهم، لكن المؤلف يذكرنا بأن النقد في أحيان كثيرة يكون ثمنا للنجاح أو التميز أو الظهور. فالناس قلما ينشغلون بما لا أثر له، ومن هنا يدعونا إلى أن نراجع النقد بهدوء، فما كان منه صحيحا نستفيد منه، وما كان ظالما نتعلم تجاوزه دون أن نسمح له بالسيطرة على مشاعرنا. كلما تقدم القارئ في هذا الكتاب يكتشف أن السعادة ليست وجهة نصل إليها، بل طريق نسير بها، وأن الراحة النفسية لا تنبع من غياب المشاكل، بل من القدرة على التعامل معها دون أن نفقد اتزاننا. وهنا تبرز رسالة الكتاب في أبهى صورها، فالحياة أقصر من أن نضيعها في انتظار ظروف مثالية لن تأتي أبدا، والأيام تمضي سواء قلقنا أم اطمأنا، والساعات تنقضي سواء عشناها بخوف أو بأمل. فما دامت الحياة لن تخلو من التحديات، فلماذا لا نواجهها بقلب أكثر هدوء؟ وما دامت المشكلات جزءا من الرحلة، فلماذا نجعلها تسرق منا جمال الطريق؟ إن دعوة الكاتب في جوهرها هي دعوة إلى أن نستعيد حقنا في العيش، ولن نسمح للقلق أن يحول أيامنا إلى سجن من الاحتمالات والأوهام. فالحياة هبة عش لا مشكلة أجل، وكل يوم يمضي دون فرح أو أمل هو جزء من العمر لن يعود مرة أخرى.

الورقون. وفي نهاية رحلة هذا الكتاب، دع القلق وابدا الحياة. لا نخرج بوصفة سحرية تلغي المشاكل، ولا بوعد يخبرنا أن الأيام المقبلة ستكون خالية من التحديات، بل نخرج بشيء أعمق من ذلك كله. نخرج بفهم جديد للحياة نفسها، فالحياة ليست في انتظار أن تترتب كل الأمور، وليست في التخلص من كل مخاوفنا، ولا في ضمان مستقبل خالي من المفاجآت. الحياة هي أن نمضي قدما على الرغم من ذلك كله، وأن نجد الطمأنينة في خضم التغيرات، والأمل في وسط الشك، والمعنى في خضم التحديات. إن أكثر ما يسرق منا السعادة ليس ما يحدث لنا، بل ما نتوقع أن يحدث، وليس ما نمر به، بل ما نضيفه إليه من مخاوف وتصورات وهواجس. وحين نتعلم أن نخفف هذا الحمل عن أرواحنا، ندرك أن الحياة كانت أبسط وأجمل مما كنا نظن. ولعل الرسالة الأخيرة التي يتركها هذا الكتاب في نفوس من يقرأها، أن القلق لا يمنع أحزان الغد، ولكنه يسلب أفراح اليوم، وأن الإنسان لا يحتاج إلى حياة مثالية ليكون سعيدا، بل يحتاج إلى نظرة أكثر اتزانا، وقلب أكثر امتنانا، وعقل أكثر هدوء. فإذا كان لكل كتاب خلاصة تختصر في سطر واحد، فإن خلاصة هذا الكتاب: لا تؤجل الحياة حتى يختفي القلق، بل تعلم أن تعيش فيختفي جزء كبير من القلق من تلقاء نفسه. وبينما مضى وما سيأتي، يبقى اليوم هو أثمن ما نملك، فلنحسن عيشه ولنملأه عملا وأملا ورضا، فبذلك تكمن بداية الحياة الحقيقية. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: عكس كلمة غرور هو التواضع، بينما يشير الغرور إلى التعالي والشعور المفرط بالأهمية الذاتية، فإن التواضع يعبر عن احترام الآخرين وعدم المبالغة في تقدير النفس. والشخص المتواضع يتعامل مع الجميع باحترام، يعترف بقدراته وحدوده دون تكبر. هناك كلمات أخرى تعبر عن عكس الغرور، مثل الانكسار، الذل، الخضوع، البساطة، الاحترام، التقدير للآخرين، التواضع النفسي، والاعتراف بالخطأ. كل هذه المفردات تدل على صفات إيجابية تقابل الغرور وتبتعد عن التعالي أو التكبر. في اللغة العربية يستخدم التواضع كأشهر مضاد للغرور في النصوص الأدبية والدينية، كما أن الشخص المتواضع محبوب في المجتمع، يكسب احترام الآخرين بسهولة، على عكس الشخص المغرور الذي قد ينفر الناس من حوله. من المهم تعزيز التواضع في حياتنا اليومية، فهو يساعد على بناء علاقات صحية، يعكس شخصية قوية وواثقة دون الحاجة لإظهار الغرور أو التفاخر. إذا كنت تبحث عن عكس كلمة غرور في جملة، يمكنك القول بأن التواضع زينة الإنسان، أو الشخص المتواضع يكسب قلوب الجميع.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إيجابيات التواضع: كسب الاحترام والتقدير. الشخص المتواضع يكسب احترام وتقدير الآخرين بفضل سلوكه الهادئ والموزون، تعزيز العلاقات الإنسانية. التواضع يسهم في تحسين العلاقات الاجتماعية، حيث يميل الناس للتواصل مع الأشخاص المتواضعين. القدرة على التعلم: التواضع يجعل الشخص منفتحاً على آراء الآخرين، ويزيد من رغبته في التعلم وتطوير ذاته. حل النزاعات بفعالية: الشخص المتواضع يميل إلى حل النزاعات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى التصعيد. زيادة الثقة بالنفس: التواضع يعكس الثقة بالنفس الحقيقية، حيث أن الشخص المتواضع لا يحتاج لإثبات نفسه على حساب الآخرين. التوازن في الحكم: الشخص المتواضع عادة ما يكون عادلاً في تقييمه للآخرين ولنفسه، مما يجعله أكثر حكمة في اتخاذ القرارات. سلبيات التواضع في حال المبالغة: الإفراط في التواضع قد يفهم كضعف. بعض الأشخاص قد يفسرون التواضع المفرط على أنه علامة على قلة الثقة أو ضعف الشخصية. إهدار الفرص: قد يتردد الشخص المتواضع في المطالبة بحقوقه أو الترويج لإنجازاته، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص. صعوبة إثبات الذات: التواضع المفرط قد يمنع الشخص من إبراز مهاراته وإنجازاته، مما يؤدي إلى التقليل من شأنه في بيئات العمل التنافسية. تجاهل الذات: في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب التواضع المفرط في أن يضع الشخص احتياجات الآخرين قبل احتياجاته الخاصة، مما يؤدي إلى إرهاق عاطفي وجسدي. قلة التقدير من الآخرين: في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي التواضع المبالغ فيه إلى قلة تقدير الآخرين لإنجازات الشخص وجهوده. التوازن في التواضع مهم، إذ أنه يمكن أن يكون فضيلة عظيمة إذا تم التحكم فيه بشكل مناسب دون أن يتحول إلى تقليل من قيمة الذات.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أهمية التواضع: تطوير الشخصية. التواضع يساعد الفرد على تعزيز القيم الإيجابية في شخصيته، مثل الاحترام والصدق والصبر، مما يجعله شخصية أكثر نضجاً وتوازناً. فتح أبواب التعلم. الشخص المتواضع يكون دائماً مستعداً للاستماع والتعلم من الآخرين. هذا الانفتاح يعزز نموه الشخصي والمهني. زيادة الثقة بالنفس. التواضع لا يعني التقليل من الذات، بل يعكس الثقة الحقيقية بالنفس. الشخص المتواضع يكون مرتاحاً مع قدراته ولا يشعر بالحاجة إلى التفاخر بها. بناء علاقات صحية. التواضع يجعل الشخص أكثر جذباً للآخرين، مما يساعد على بناء علاقات صحية ومستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم. تعزيز السعادة والرضا. التواضع يساعد الشخص على تقبل ذاته والعيش بسلام داخلي، مما يعزز شعوره بالسعادة والرضا عن حياته. أهمية التواضع للمجتمع. تعزيز التعاون والتضامن. عندما يكون أفراد المجتمع متواضعين، يصبح التعاون والتفاهم بينهم أكثر سهولة، مما يعزز العمل الجماعي ويؤدي إلى تقدم المجتمع بشكل أفضل. تقليل النزاعات والخلافات. التواضع يساعد في تقليل التوتر والنزاعات، حيث يركز المتواضعون على الحلول بدلاً من فرض آرائهم أو تكبير مشاعر الكبرياء. نشر ثقافة الاحترام. المجتمع الذي يسود فيه التواضع يكون أكثر احتراماً وتقديراً للآخرين بغض النظر عن اختلافاتهم. هذا يعزز التفاهم ويحد من التمييز.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: تعزيز الثقة بين الأفراد. التواضع يساهم في بناء الثقة بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى خلق بيئة من الانفتاح والتعاون المثمر. التواضع سواء على مستوى الفرد أو المجتمع يعد عنصر أساسي لبناء بيئة إيجابية ومستقرة تدعم النمو الشخصي والجماعي وتخلق توازناً بين الأفراد. التواضع مع الناس يتجلى في العديد من الصور والسلوكيات التي تعبر عن الاحترام والمودة والتقدير للآخرين. إليكم بعض صور التواضع مع الناس. الاستماع للآخرين بصبر واهتمام. الشخص المتواضع يستمع إلى الآخرين بتركيز واهتمام بغض النظر عن مكانتهم أو معرفتهم. هذا يظهر احترامه لآراء الآخرين ورغبته في التعلم منهم. الاعتراف بالأخطاء. التواضع يظهر عندما يعترف الشخص بأخطائه ويتقبل النقد بصدر رحب دون أن يشعر بالخجل أو الحاجة إلى التبرير. هذا يعزز ثقته بنفسه ويحترم رأي الآخرين. معاملة الجميع بالاحترام نفسه. الشخص المتواضع يعامل جميع الناس باحترام، سواء كانوا من طبقات اجتماعية مختلفة أو يمتلكون مستويات تعليمية متفاوتة. لا يتعامل بتعالي أو فوقية مع أي شخص. تقديم المساعدة دون انتظار مقابل.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.

0: رقة الكلمة.
1: التواضع يظهر أيضا في تقديم المساعدة للآخرين بدون انتظار مقابل أو تقدير. الهدف من المساعدة يكون تقديم العون للآخرين وتحقيق النفع العام. تجنب التفاخر والغرور. الشخص المتواضع لا يتباهى بإنجازاته أو قدراته، على الرغم من تحقيق النجاحات يظل متواضعاً ولا يسعى لجذب الانتباه من خلال المبالغة في قدراته أو التفاخر بها. الابتسام والتفاعل بود. الابتسامة الصادقة والتفاعل الودي مع الآخرين يعكسان تواضع الشخص، هذا يجعله مقبولاً ومحبوباً من قبل الناس ويعزز التواصل الإيجابي.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلاً. والمحكمة العليا الأمريكية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة وتستثني الاحتياطي الفيدرالي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: فلا تكتبه عليه، فإن عملها فاكتبها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن هو عملها فاكتبوها 10. قال عليه الصلاة والسلام: قالت الملائكة: ربي، ربنا، ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: راقبوه، فإن عملها فاكتبوه له بمثلها، وإن تركها فاكتبوه له حسنة، وإن تركها من جرائي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشرة أمثال إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فاصل إخواني الكرام ونواصل، فكونوا معنا.

حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. كذلك الملائكة يكونون عن يمين وعن شمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه والآخر من قدامه، فهم ما بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل، بدلا يحفظون ويكتبون كما جاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم جل وعز: وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم هم يصلون وتركناهم وهم يصلون، كما روى ذلك الإمام البخاري. هذا نداء أيضا لنا أن نحفظ خلواتنا من الأخطاء القولية والعملية، وأن نعلم علم اليقين أننا وإن اختفينا عن أعين البشر فمعنا كرام كاتبين لا يفارقوننا. ومن جميل فضل الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بنا من أنفسنا أنه يوصي الملك الموكل بكتابة السيئات بعدم التعجل في كتابة السيئات، وأن يكتبها واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، قال: فإن ندم واستغفر الله منها ألغاها، وإلا كتبت واحدة. روى ذلك الإمام الطبراني وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ومن أيضا الملائكة من يسجل الذين يحضرون الجمعة الأول فالأول، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد فيكتبون الأول فالأول. ومثل المهجر أي يأتي بدر مباشرة كمثل الذي يهدى أو يهدي بدنه، ثم الذي يأتي بعده كأنما يهدي بقرة، ثم الذي بعده يأتي كبشا ثم دجاجة ثم بيضا، فإذا خرج الإمام طووا صحائفهم يستمعون الذكر. وبين أيضا صفة الصحف فيما خرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور، فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، حتى إذا قال تقام الصلاة بعد ذلك جاءت الملائكة والحفظة وطووا هذه الصحف. لا شك أن فضائل المبادرة إلى صلاة الجمعة دون غيرها من الفضائل العظيمة، ففيها من سماع الذكر والقرآن والصلاة والخشوع ونحو ذلك، فإن هذه الملائكة تكتبها قطعا. وكذلك تنزل الملائكة عندما يقرأ المؤمن القرآن، فقد جاء عن البراء رضي الله عنه قال: قال رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر هذه الدابة، فنظر فإذا قال غمامة أو صبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تتنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وجاء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربدة إذ جالت فرسة تحركت فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أخرى، قال أسيد: فخشيت أن تطأ ابنه يحيى ففهمت ذلك، فإذا خرجت فإذا ظل فوق رأسي أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما رأيتها، فأخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها ذي من الملائكة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.
1: بيدينا بنينا، وبيدينا عمرنا، وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
2: صنعة، شوفونا في هذه الأوقات.
3: متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتي؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة. ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدق، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحيانا نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح واحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منا نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحلة عبر الزمن للماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي حصلت في ماضينا ارسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 51 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1974. عام 1974 عام شهد ذروة التحولات السياسية والاقتصادية اللي بدت في مطلع السبعينات، وهو العام اللي سقط فيه أول رئيس أمريكي من منصبه ريتشارد نيكسون تحت وطأة فضيحة ووترغيت، ليؤكد أن لا أحد فوق القانون. في السنة ذاتها كانت دولة الكويت تخطو خطواتها الأهم نحو السيطرة الكاملة على ثروتها الوطنية. فبعد اتفاقية المشاركة الجزئية أعلنت دولة الكويت عن زيادة حصتها في شركة نفط الكويت إلى 60%، ممهد الطريق للتأميم الكامل اللي راح يتحقق في العام التالي. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان عن السيادة الاقتصادية الكاملة لدولة الكويت. وبينما كانت دولة الكويت تعزز سيادتها، كان العالم العربي يواجه صراعات إقليمية جديدة وتحديات أمنية مستمرة. عام 1974 عام يذكرنا بأن القوة لا تكمن فقط في الثروة بل في القدرة على التحكم فيها. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نستعرض تفاصيل استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون وزيادة حصة دولة الكويت في النفط وتأثير هذه الأحداث على المشهد العالمي والإقليمي. في عام 1974 بلغت معركة دولة الكويت للسيطرة على ثروتها النفطية مرحلة حاسمة. في بداية عام 1974 وتحديداً في شهر يناير وقعت دولة الكويت اتفاقية جديدة مع الشركات الأجنبية العاملة في شركة نفط الكويت الكي او سي، رفعت بموجبها حصتها إلى 60% بعد ما كانت 25% بموجب اتفاقية المشاركة لعام 1972. كانت هذه الزيادة بمثابة انتصار للإرادة الوطنية. وعلى الرغم من هذه الزيادة استمر الضغط الشعبي للمطالبة بالتأميم الكامل لشركة نفط الكويت، واللي دفع الحكومة نحو اتخاذ قرار التأميم النهائي اللي راح يصدر في مارس 1975. هذا يؤكد على أن عام 1974 كان عام التمهيد للسيادة النفطية الكاملة. في هذا العام استمرت دولة الكويت في التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمات، واللي عكس التخطيط المستقبلي للدولة، كما استمرت مشاريع الإسكان والطرق واللي عزز من مكانة دولة الكويت كدولة حديثة. كان عام 1974 عام أثبتت فيه دولة الكويت أن السيادة الاقتصادية هي قرار وطني لا رجع فيه. شهد عام 1974 حدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو استقالة الرئيس من منصبه. في 9 أغسطس 1974 أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته من منصبه ليصبح أول رئيس أمريكي يفعل ويقوم بمثل هذا الشيء. جاءت الاستقالة تحت وطأة فضيحة ووترغيت اللي كشفت عن تلاعب سياسي غير قانوني وتستر حكومي. كانت هذه الاستقالة بمثابة انتصار لمبدأ سيادة القانون على السلطة التنفيذية. بعد استقالة الرئيس نيكسون

ولا نائب الرئيس جيرالد فورد الرئاسة ليصبح أول رئيس أمريكي لم ينتخب لا رئيساً ولا نائباً للرئيس. كانت هذه الفترة فترة صعبة جداً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كان على فورد أن يعيد الثقة في المؤسسات الحكومية. كان عام 1974 عام أثبت أن لا أحد فوق القانون، وأن السياسة الدولية تتشابك فيها المصالح الاقتصادية والأمنية. على الصعيد العربي استمرت الصراعات الإقليمية والتحديات الأمنية، واللي زاد من أهمية الدور الكويتي الداعم. في هذا العام استمرت دولة الكويت في دعم القضايا العربية، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول اللي استخدمت سلاح النفط لدعم الموقف العربي، وأيضاً استمرت في تقديم الدعم المالي للدول المتضررة من الحرب. كان عام 1974 عام أثبت أن التضامن العربي هو ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية. أيضاً شهد عام 1974 أحداث عالمية جمعت بين الانتصارات الرياضية والتحولات الاقتصادية. في صيف 1974 وتحديداً في شهر يوليو فازت ألمانيا الغربية بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على هولندا في المباراة النهائية. كان هذا الفوز بمثابة احتفال وطني كبير في ألمانيا ورمزاً للقوة الرياضية الأوروبية. أما في مصر فتم افتتاح جسر 6 أكتوبر كرمز لإعادة الإعمار بعد حرب أكتوبر 1973، وتأكيداً على أن البناء والتنمية هما الطريق نحو المستقبل. عام 1974 عام من التمكين الاقتصادي والدراما السياسية، حيث تداخلت زيادة حصة دولة الكويت في النفط مع استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون وحرب كردستان مع فوز ألمانيا بكأس العالم. في السنة ذاتها بينما كان العالم يواجه صدمات سياسية كبرى، كانت دولة الكويت تؤكد على سيادتها الاقتصادية بزيادة حصتها في النفط إلى 60%، ممهدة بذلك الطريق للتأميم الكامل. وأثبتت دولة الكويت أنها دولة قادرة على الموازنة بين دورها الريادي في دعم الأشقاء والتزامها بالبناء الداخلي. كان عام 1974 عام أثبت أن القوة تكمن في السيطرة على الثروة والالتزام بالمسؤولية القومية. انتهى هذا العام لكن ترك دولة الكويت أكثر رسوخاً في مكانتها الإقليمية والدولية، ومؤكداً أن البناء الاقتصادي هو الحصن المنيع اللي يحمي الأوطان. وبكذي مشاهدين الكرام انتهت رحلتنا معاكم لعام 1974، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تاخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.
1: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
2: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعاً ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
3: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربنا سبحانه هو العليم الذي له العلم الكامل، وهو سبحانه يسقي عباده من هذا العلم الذي عنده بحسب ما شاء. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنالك أمر عجيب، أرأيت كل من كانت لديه مشكلة وقام بحلها؟ الله تعالى هو الذي ألهمه الحل وعلمه إياه فقام بحلها. إنه سبحانه يستطيع أن يعطيك من علمه ما يمكن به أن تعرف سبب وجود المشكلة الفلانية وكيف تحل المشكلة الفلانية، أن يعلمك كيف تحصل على الرزق الفلاني وأين تجد علاج المرض الفلاني، أن يعلمك ما هو أفضل طريق لمستقبلك ومتى هو أفضل وقت لكي تفعل كذا وكذا. كل ما يزعجك إنما يكون حله عن طريق علم الله تبارك وتعالى الذي سوف يعطيك جزءا بسيطا منه، فإذا مشاكلك كلها تحل. طيب، كيف أحصل على هذا العلم؟ يعني علم الله تعالى كيف أحصل عليه؟ أطلب منه سبحانه وهو سيعطيك. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهناك دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح بعد أن يسلم صلاة الفجر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أول شيء طلب العلم النافع، ففيه حل لكل مشاكلك. وهنالك وسيلة ثانية للحصول على علم الله تبارك وتعالى، وهي السعي إليه. يعني أظهر لله أنك فعلا تريد منه أن يعلمك، وليس فقط أن تدعو بلا عمل، لا، اجتهد واطلب هذا العلم، وربنا سبحانه سوف يعينك، سوف يسهل عليك ويرشدك أين تجد هذا العلم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلم الله ثمين، علم الله شيء غال لا يعطي لأي أحد، فإذا رآك فعلا تدعو وتتحرى هذا العلم فإنه سوف يعلمك. والآن لدي سؤال: علم الله تعالى الذي يمكن أن يعطيك منه، هذا توجد منه أنواع، فما هو أعظم علم يمكن أن نحصل عليه؟ أعظم علم يمكنك أن تتعلمه هو ما كان متعلقا به سبحانه. طبعا، فبما أنه سبحانه أعظم من في الوجود، فالعلم به سبحانه هو أعظم العلوم. ولهذا والله وأنا أحضر لهذا البرنامج كنت أستمتع بالحديث عنه سبحانه. من هو الله تعالى؟ وما هي أفعاله؟ وما هي صفاته؟ وفي كل يوم نتعرف عليه أكثر، والله القلب يمتلئ سعادة أثناء الحديث عن ذاته العظيمة سبحانه. فالحديث عنه جل جلاله هو أجمل حديث، لأنه هو سبحانه أجمل من في الوجود جل جلاله. وبالمناسبة، فإذا تعلمت العلم الشرعي وعلمته فهذا هو أعلى ما يمكن أن تصل إليه، بل إن العلم الشرعي النافع أفضل من العبادة. حتى ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كيف هي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أقل شخص في الأمة؟ هذا هو فضل من يعلم على من فقط يتعبد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في المكافأة للذي يعلم، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني حتى الأسماك، قال: ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له، هو لا يشعر بكل هذه المخلوقات تدعو له، بل حتى في أمور الدنيا أن يعلمك الله عز ما ينفعك هو أفضل لك من مجرد مال يعطيك الله عز إياه. لأن بعض الناس قد يحصل على المال من ورث هبة ولكن ليس لديه علم ولا حكمة، فيضيع المال حتى يعود فقيرا. بعضهم فقير ما عنده مال، لكن يعلمه الله تعالى ما ينفعه من أمور الدنيا فيصبح غنيا هو وذريته وأجيال من بعده. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخي الكريم، أختي الكريمة، هنالك أمر آخر سوف أختم به، وهو متعلق بعلم الله تعالى. هذا الشيء سوف يشرح صدرك، وهو معرفة الواحد منا بعلم الله تعالى الذي تجعله مطمئنا مرتاحا لا يقلق ولا يضطرب. لماذا؟
لأنه مطمئن إلى أن علم الله تعالى كفاية له. يعني الله تعالى يعلم عن مشاكلي، يعلم احتياجي، يعلم ضعفي ومرضي، يعلم ما هو الذي يؤلمني من جسدي، يعلم مقدار الألم النفسي والجسدي الذي أشعر به. إذا كان هو يعلم بي فلا يهمني غيره. إذا كان أحب من هو على قلبي وهو أرحم من في الوجود، يعلم بحالي، إذن لن يضيعني سبحانه. هاجر عليه السلام لما تركها إبراهيم عليه السلام في واد بالصحراء لا ماء فيه ولا زرع وقتها، سألته سؤالا واضحا، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثقة، اطمئنان بعلم الله تعالى وبحكمته وقدرته. أنت أيضا تعرف أنه سبحانه يعلم عن كل هذا، يعلم عن كل الذي يحزنك، ويعلم عن كل ما هو فعلا الآن يضايقك، فلا تقلق ولا تضطرب، اطمئن، فإن العليم سبحانه يعلم ماذا يفعل. أنت فقط افعل ما أمرك به هو سبحانه، وهو بعلمه سيدبر الأفضل لك. هذه الحلقة باختصار فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الله تعالى عنده العلم الكامل، وأن العلم به سبحانه هو أفضل ما يمكن أن نتعلمه. النقطة الثانية أن علم الله تعالى هو الحل لكل مشاكلنا، وهو الاطمئنان لقلوبنا بأن نعرف أن الله بكل شيء عليم. النقطة الثالثة والأخيرة: إذا أردت العلم فاطلب منه سبحانه أن يعلمك، واجتهد في السعي للحصول على هذا العلم، وهو سبحانه سوف يعينك. فما أجمل التعرف على إلهنا، والله نريد أن نتعرف عليه أكثر. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكا معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك. شروط الجر على الطريق: الالتزام بالحد الأقصى للسرعة 80 كيلومترا في الساعة، التأكد من صلاحية الإضاءة، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس. يمنع جر أكثر من قطعة بحرية واحدة خلف المركبة، وتحجز المركبة المخالفة والمقطورة القطعة البحرية لمدة 60 يوماً وفقاً للمادة 207 من اللائحة التنفيذية.

السلام عليكم، وياكم أخوكم أحمد الداح، صاحب شركة أكس دوغ سكول. حابين اليوم نتكلم بخصوص فوائد تربية الحيوانات الأليفة في شكل عام وتربية الكلاب في شكل خاص. طبعاً تربية الكلاب لها عدة فوائد بالنسبة حق الأطفال، حق الكبار، حق الحالات الخاصة اللي عندهم مشاكل نفسية، عدة أمور مختلفة. هذه الهواية لها عدة أمور نفسية، صحية، ذهنية تفيدهم فيها، من أهمها الإحساس المسؤولية، الالتزام في هذه الروح، أن تكون أنت مربي لهذا الشيء. أنت ما تقتني، أنت عندك مسؤولية كبيرة من ناحية الاهتمام، التربية، المحافظة عليه، تغذيته، نظافته، صحته. هذه الأمور ممكن تكون جدا صعبة إذا ما كان عندك نظام، ولكن ممكن تكون جدا بسيطة. ممكن تربي لك أكثر من 300 كلب، 400 كلب، في حال إذا كان عندك نظام وعارف الآلية الممتازة حق التعامل معها. فقلنا من الفوائد أول شيء الإحساس في المسؤولية، بالذات للأطفال. أنا دائما أنصح للأطفال، ولكن يكون الاختيار الصحيح، وهذا الشيء راح نتكلم عنه بالتفصيل شلون تختار الكلب. الإحساس في المسؤولية تزرع في الطفل الإحساس في المسؤولية. النقطة الثانية النشاط، الكلب أو الحيوان الأليف بشكل عام ينشطك، يخليك تقعد مبكر، تبي تطلع، تبي تنظف من مكانه. هذه الأمور أنت قاعد تمارس الرياضة ولكن في طريقة غير مباشرة. الإحساس في الرفقة، ولا في أشخاص وايد يمكن يكونون عايشين بروحهم، فهذا الحيوان الألف يكون عندك ما يحسسك في الوحدة، إحساس بالرفقة، إحساس بالوفاء، إحساس في الحب، إحساس في الولاء. هذه الأمور جميلة، ممكن المربين يفهمون قصدي فيها، وعدة أمور مختلفة. بالنهاية أنت غايتك في تربية الكلب لازم تكون نيتك وغايتك فيها أن يكون هذا الكلب أمانة بين يدك، أو أي حيوان كان أليف، علموا نفسكم، علموا عيالكم على هذه النقطة، أن هذه أمانة، هذه روح أنت مسؤول عنها عند رب العالمين. جميل أنك تعطي هذا الشيء حقه، مو كل شيء لازم يكون بغلى الأسعار، مو كل شيء لازم يكون بالمبالغة، ولكن جميل يكون الشيء في يعني باعتدال. فمن أهم الأشياء يوم أنت تختار الكلب، لا تختاره بسبب سعره، لا تختاره بسبب شكله، لا تختاره بسبب أن شفت له صورة ولا فيديو وخذاك الحماس أنك تبي تأخذه، لا بالعكس، خلي يكون الاختيار عندك صحيح، خلي يكون الاختيار رقم واحد بعيد عن أي مواصفات ممكن تلف إشارة تختاره، خلي يكون إحنا نسميها بالكويت فزة القلب. ممكن تشوف هذا الحيوان سواء كان القطو ولا كان الكلب، من تشوفها سبحان الله في بعض الحيوانات تفز قلبك عليها، فهذا خل أول اختيار عندك اللي هي فزة القلب، بعيد عن السعر، بعيد عن النوع، بعيد عن أصلي مو أصلي. ممكن كلب نقاد، كلب الشارع يسوى 1000 كلب ترى، يعني من أفضل السلالات، وأنا مربي أكثر، عندي أكثر من 8 كلاب نقاد، كلاب شارع يعتبرون، ومعزتهم معزة كل كلابي. الشغلة الثانية لازم شباب بنات احنا نفرق بين ثلاث شغلات، الفرق بين الهاوي وبين خلينا نقول المربي او المتمرس او صاحب الخبرة. لازم تكون عندك نظرة يعني واعية يوم تختار الكلب. من اهم الاشياء لازم تعرفها شخصية الكلب وسلوك الكلب والحالة النفسية للكلب. اذا عرفت شخصية الكلب راح يسهل عليك وايد امور في التعامل مع الكلب، شلون تتعامل وياه. سلوك الكلب راح نتكلم عنها بالتفصيل، وحالة النفسية للكلب راح نتكلم عنها بعد بالتفصيل. سلوك الكلب، احنا يوم نتكلم عن سلوك الكلب هي جينات متوارثة في هذا الكلب. فمثال يوم تم تهجين اي كلب انت تشوفه في سلالة بيور، تم تهجينه كان الغاية منه مطلوب هذا الشكل، هذا الاذن، هذا اللون، وبنفس الوقت كان مطلوب منه الشخصية نفسها. فالشخصية هذه 90% تكون جينات متوارثة، هذه ما لها بشغل الظروف الخارجية. فعندنا احنا في عالم شخصيات الكلاب 5 انواع شخصيات مختلفة. باختصار الشخصية الواثقة، المعتدلة، العاطفية، الخجولة، المترددة. هذه الشخصيات تقدر تبحث عنها على اساس انت تشوف افضل شخصية ممكن انت تسهل انك تتعامل وياها. شغلة ثانية شباب بنات احنا عندنا اياها اللي هو موضوع سلوك الكلب. سلوك الكلب يعتمد 90% على البيئة اللي عايش فيها. ان كان كلبك محترم فهو جاي من بيئة محترمة، من بيئة انت توفرها هذا للبيئة. ان كان كلبك سلوكه سيء فهو تأكد انه جاي من بيئة جدا سيئة. فاحنا هني نحرص دائما على توفير البيئة المناسبة للكلب اساس نطلع فيه افضل سلوك. والنقطة الثالثة عندنا الحالة النفسية للكلب. الحالة النفسية جزء منها ممكن يكون بسبب جينات متوارثة، بسبب تزاوج الأغارب، بسبب تضارب الجينات، بسبب عدة أمور مختلفة ممكن تكون جينات متوارثة، وجزء منها يكون بسبب السلوك، احنا نسميه طبع. فممكن انت كلبك دعوت على سلوك ثابت، عودت على سيستم او سلوك ثابت لفترة 3 شهور، 6 شهور، سنة، بيتحول الموضوع من سلوك الى طبع، صار في حالة نفسية للكلب،
وفي الحالتين سواء كان شيء إيجابي أو كان شيء سلبي، فإحنا الفترة السلوكية اللي نزرعها في الكلب هي فترة بسيطة ولكن استمرارية ليه ما تشوف هي صارت طبع بالكلب. والحالة الثالثة عندنا إياها اللي هي ممكن بسبب صدمات نفسية تحوشهم، سواء كان الكلاب ولا القطاوة، ممكن صدمة نفسية وهو يروم، ممكن يشاف موقف قدامه، ممكن يشاف كلاب تاوز قدامه تلبي.

0: في كلب لو يشوفون كلب يموت قدام وهم بعمر طفولة ممكن تحوش ردة نفسية فتصير عندها مشكلة نفسية. فالمشاكل النفسية هذه يعتبر لها علاج نفسي. مشاكل سلوكية احنا ممكن نوفر له البيئة مناسبة نعدل سلوكه. اما شخصية الكلب لانا ولا انت تدخل فيها ايه تعتبر في جينات الكلب.
1: معكم الفنانة التشكيلية ابتهال العوضي، المدير الداخلي لنقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية. بداية تعرفت على الرسم بشكل مبسط في مدارسنا لما كنت صغيرة بالابتدائي والمتوسط. كنت أشترك بأنشطة رسم، وبنفس الوقت كانوا يشاركوني بمعارض وتحت إشراف المدرسات، خصوصاً أن الهواية هذه تحتاج تدريب، وأنا كنت تحت إشراف مدرساتنا في وزارة التربية لحد ما دشيت المتوسط، بعدها الثانوي والجامعة. هني ابتعدت مرة واحدة عن الرسم لأني لهيت بحياتي العلمية وحياتي العملية وحياتي الاجتماعية لحد فترة طويلة. ما حسيت ان انا عندي فراغ، حاولت ادور لي هواية امارسها، فلقيت افضل هواية اني ارجع حق هواية الرسم، ودشيت بالصدفة اول دورة مع استاذ انور خورشيد، ومن هني انطلقت. قمت اتعرف على اساسيات الرسم، قواعد الرسم، الظل والنور، المنظور، القياسات، كل هذه أشياء مهمة أنا ما كنت أعرفها بالبداية لما كنت صغيرة. اشتغلت على نفسي من 2018 لما بديت، 2018 لحد 2021 كنت بس أخذ دورات وأتدرب وأرسم، لحد ما قررت أني أشارك بأول معرض. كان معرض الأقصى في شهر 5 2021. بعد الكورونا هني انضميت لنقابة الفنانين والإعلاميين، أخذت العضوية واشتركت في المعرض. معرض الأقصى كان بالحمرة، وطبعاً لوحتي الحمد لله نالت على استحسان الكثير من الجمهور ومن الفنانين التشكيليين، واستمريت أشارك بالمعارض سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. وهم ظليت لحد الحين وأنا أخذ دورات علشان أتعلم تكنيك جديد، أتعلم شيء جديد، لأن الرسم عبارة عن بحر ما ينتهي. في كل مكان أدخله لازم أحط بصمتي، لازم أثبت وجودي، يعني هذه قاعدة أنا ماشي عليها طول حياتي. فاللي صار إنه طبعاً حطيت بصمتي في النقابة، وهني دكتور نبيل فلتشاوي ما قصر، شافني أنا مجتهدة فعيني مسؤولة الأنشطة والفعاليات في النقابة. اشتغلت وكان أنا عندي خبرة سابقة في تنظيم المعارض، وعندي خبرة في التعامل مع الناس بشكل عام. الحمد لله هذا اللي خلاني أنجح بالموضوع وخلاني أستمر، وما زلت أنا مستمرة، وإن شاء الله في تطور دائم. وأشكركم على اللقاء الجميل هذا.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

0: تشوفونه بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تبشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

رصاصة واحدة تكفي لإنهاء حياة. لكنها في يد الخبير تبدأ قصة لا تنتهي بسهولة. هل أطلقت من قريب؟ أم كانت خدعة انتحار؟ هل تركت أثر بارود على الملابس؟ أم حرفت زاوية الإطلاق عمدة؟ ليست كل رصاصة قاتلة فقط. بعضها شاهد صامت يحمل في تشوهه وفي دخانه كل تفاصيل الجريمة. في هذه الحلقة نغوص في علم المقذوفات ونكتشف كيف تعيد الرصاصة ترتيب الحقيقة. فهل تقتل الرصاصة وحدها؟ أم أن شكلها بعد الإطلاق أبلغ من صوتها وهي تنطلق؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية حول آثار والأدلة المادية في القضايا التي تستخدم فيها الأسلحة النارية. لكن قبل أن أبدأ في موضوع هذه الآثار، بودي أن أوضح نقطة بما يتعلق. البعض يتساءل، يقول نحن نسمع عن سلاح عيار كذا، فما هو العيار؟ هذا واحد. اثنين، في جزء كذلك من الأسلحة من خلال التعريف اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، ذكرنا بأن السلاح الناري هو كل آلة يتم استخدام البارود فيها لدفع مقذوف أو مقذوفات. فهل المقصود بالمقذوفات هو الأسلحة الرشاشة أم نوع آخر؟ اللي مقصود في عدة مقذوفات هي بنادق الشوزن أو ما يسمى بالخرطوش. فهذا بالنسبة للتعريف. بالنسبة للعيار، فالعيار هو اتساع فوهة قطر سبطانة السلاح. كلما زاد القطر كلما زاد حجم المقذوف، وهذا ملاحظ فيما نشاهده في الأسلحة وعياراتها المستخدمة في حالات الاستخدام لهذا السلاح. هذا فيما يتعلق في موضوع الأسلحة ذات الطلقة الواحدة، تقاس بما يسمى بالعيار وتقاس بالمليمتر أو في البوصة. أما بالنسبة للشوزن أو الخرطوش، فقياسها يكون بوحدة الوزن بالنسبة للأونصة. فنلاحظ على هذه الذخائر مكتوب أحيانا رقم 12 أو 16 أو 20، ثلاث مقاسات، وإحنا نسميها عندنا بالكويت نسمي شوزن ونسمي نص شوزن وربع شوزن. الاثناعش هي 1/12 من الرطل وزن الكرات اللي موجودة في هذا الخرطوش، وستعش 1/16 من الأونصة، والعشرين 1/20 من الأونصة، وهي كمية الرصاص اللي موجود في هذا الخرطوش. هذا بس للإيضاح عشان نعرف، لأن هذا كله له أثر بعد ذلك في عملية جمع الآثار والأدلة في هذه القضايا. أول تطبيق فني لفحص الأسلحة، تحديدا فحص الآثار على المقاذيف، كان في عام 1925 في مدينة شيكاغو. لكن من يدرس هذا العلم يجب أن يتعرض لقضية هي لا زالت إلى اليوم يتم بحثها، وهي قضية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي في 22 نوفمبر عام 1963. هذه القضية كانت مثار بحث ولعبة الدليل الفني فيها دورا حاسما في مسألة تحديد هل هناك كانت طلقة واحدة أم عدة طلقات أو رامي واحد أو أكثر من رامي. ولا زالت هذه القضية إلى اليوم يتم البحث وإعادة البحث فيها، وهناك نظرية للمؤامرة. لكن من يدرس في هذا الجانب ويتتبع سير هذه القضية يعرف كثير من التفاصيل. وهناك لجنة شكلت في الكونغرس الأمريكي في حين تلك القضية، وفيها كثير من التقارير الفنية. فبدأ الفحص والتطبيقات في عام 1925، ثم تبع بعد ذلك توظيف هذا العلم في القضايا اللاحقة بعد ذلك، وانتشر في العالم. وهذا ما سنتطرق له في هذه
الحلقة.

بالنسبة لقضايا الأسلحة النارية والأثار اللي موجودة فيها، من يدرس هذا الجانب لابد أن يدرس قضية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في عام 1963. هذه القضية تعتبر من المدارس التي يتطرق لها من يعمل في هذا المجال ويدرسها ويعرف كيفية حدوثها. أثناء مرور موكب الرئيس كينيدي تعرض لإطلاق نار وأصيب في الرقبة وأصيب في رأسه، وجرح معه محافظ تكساس. بعد ساعتين تم إلقاء القبض على لي هارفي أزولد اللي اتهم بأنه هو من قام بعملية إطلاق النار، وكان في شقة في الدور السادس مطلة على الشارع اللي مر فيه الموكب، وتم العثور على بندقية صناعة إيطالية بالإضافة إلى ثلاث أظرف فارغة موجودة في نفس الشقة. ما تم بعد ذلك هو مراجعة الصور اللي تم التقاطها بوجود أجهزة الإعلام، بالإضافة إلى بعض الأفلام اللي التقطها بعض الأشخاص. وما أثار الشك في هذا الموضوع هو ارتداد رأس الرئيس بعد إصابته في الطلق الناري اللي أصاب في الرأس من الخلف. فكان هناك نظرية تقول بأن الرئيس أصيب بطلق من الأمام وآخر من الخلف. بدراسة الموضوع وبعد تشكيل لجنة متخصصة أجرت تجارب عدة، منها أنها كانت تضع بعض البطيخ أو الرقي على منصة تتناسب مع طول الرئيس وجلوسه في السيارة، ثم بعد ذلك يتم توجيه طلقات نارية بنفس المسافة وبنفس الزوايا لبيان ما إذا كان هناك تشابه ما بين ما حصل مع الرئيس أو خلاف ذلك. وهذا ما تم فعلا. طبعا في السابق ما كان عندهم الدمى اللي يمكن استخدامها اليوم، اللي هي مصنوعة من الجلي وتشابه الرأس تقريبا. اللي حصل إن في هذه الحالة تم إثبات أن هناك طلق ناري واحد من الخلف، ولم يكن هناك أي طلق آخر من الأمام. حتى هذا اليوم لا زالت التجارب تجرى على هذا الموضوع، بس فقط لإثبات أن هل هناك طلق ناري من الأمام ولا طلقة واحدة من الخلف التي أصابت رأس الرئيس. طبعا النظرية تقول أو أهل الاختصاص يقولون بأن ارتداد الرأس للخلف هو ناتج عن دخول هذا المقذوف بشكل سريع جدا، بالإضافة إلى إحداث انفجار داخل الرأس فارتد الرأس إلى الخلف، وهذا ما يسمى بنظرية الصاروخ، لما يخرج الغاز من الخلف لكل فعل رد فعل مسان له في القوة مضاد له في الاتجاه. فهذا كان التفسير العلمي في سنة 63، واستمر حتى مع الذكاء الاصطناعي عندما وظف في هذه القضية بأن أعطى نفس الردود. كذلك في مسألة الاستخدام الـ3D في هذا الموضوع تحديدا. فعلى الرغم من مرور 62 عام على اغتيال كينيدي، إلا أن هذه القضية لا زالت مثار بحث ونقاش لمعرفة ماذا حصل في هذه القضية، إلا أن الذكاء الاصطناعي وتصوير الـ3D فصل في هذا الموضوع، وتم دراسة الموضوع من باب البحث العلمي وتأكيد النظرية التي تقول بأن إصابة الرئيس كانت من سلاح واحد ولا توجد أي إطلاق نار من الأمام. بالنسبة لموضوع الإصابات والجروح النارية، فهذه يمكن تحديدها، وهذا عمل الطبيب
الشرعي فهو يمكن أن يفحص هذه الإصابات وهذه الجروح ويحدد مسافة الإطلاق، وكذلك له دور في تحديد عيار السلاح المستخدم وعيار المقذوف الذي أصيب به المجني عليه أو المصاب في هذه القضايا. هذه الإصابات يتم تحديدها من خلال قياسات معينة، تعرف على زوايا الإطلاق وملابسات هذا الموضوع. نحن هنا نتكلم عن موضوعين هما في غاية الأهمية، أن نجمع ما بين ما نسمع من روايات الأطراف وروايات الشهود، وكذلك الشكل، شكل الإصابة التي أمامنا، فنجد أن يأتي بداية شرح لما حصل، ثم يتم طلب الفحص لتحديد ما إذا كانت الإصابة عن طريق الخطأ أو القصد والعمد أو أحياناً الانتحار، يعني الشخص هو من تسبب في إطلاق النار على نفسه. وهذه مسألة من الناحية الفنية أيضاً هي من عمل الطبيب الشرعي، كذلك يستفيد من الظروف اللي موجودة والتي تتلى عليه في محاضر الانتداب. بالنسبة لإصابات وجروح الأسلحة النارية تقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك جروح ملاصقة وجروح ذات مسافة قريبة وجروح ذات مسافة متوسطة وجروح مسافة بعيدة. الملاصقة ونقصد فيها عندما يتلاصق فوهة السبطانة مع جسم المجني عليه، وهذه في غالبها تحدث انتحارا، لأن في حالات القتل ما أن يضع الجاني سلاحه على جسم المجني عليه حتى يبادر الجسم المجني عليه بدفع هذا السلاح، فبالتالي في صعوبة ما لم يكن مقيدا طبعا. فهذا أول شيء. المسألة الأخرى أن المقذوف عندما يخرج لا يخرج لوحده، هو يخرج بدفع الغاز اللي موجود، والغاز هذا يكون في بداية انطلاقه بكمية كبيرة جدا ويخرج ساخن حار درجة حرارة بالإضافة إلى الضغط اللي موجود، فإذا لاصق جسم الإنسان فنجد تأثير ذلك كله، نجد تأثير المقذوف ونجد تأثير الغاز ونجد تأثير الحرارة بالإضافة إلى البارود المتطاير على جسم المجني عليه، وهذه تكون إشاراتها واضحة، ويمكن التأكد من أن هذه الإصابة نتجت بمسافة ملاصقة. أما إذا كانت على مسافة قريبة أيضا الغاز الآن يبدأ بيكون أقل من حالة التلاصق، والحرارة نفس الشيء تكون أقل لحين وصولها إلى الجسم، وهذا أيضا يترك أثره. الرذاذ البارودي يكون على شكل انتشار على اعتبار على أن ذرات ساخنة تتلاصق في الجسم فتكون ما يسمى بالنمش البارودي، وكلما ابتعد السلاح كان هذه الأشياء يقل تأثيرها ويبقى تأثير المقذوف فقط. فهذا بالنسبة للإصابات. هناك مسألة أخرى وهي تحديد مكان وقوف الجاني وهو ما يسمى بزاوية الإطلاق، هذه يمكن تحديدها من خلال شكل الإصابة ومن خلال وضع الجثة، أو إذا كان مصاب من خلال مكان وقوفه إذا كان جالس إذا كان مستلقي على الأرض. كل هذه الأمور تظهر من خلال زاوية الإطلاق وما يسمى بزاوية الجرح، أيضا نفس الشيء يجدها ويستطيع الطبيب أن يحدد ما يسمى باتجاه الإطلاق، فإذا كان من أعلى إلى أسفل هذا يظهر، إذا كان من الأمام في هذا الاتجاه أيضا سيشاهد ويظهر ذلك واضح وجلي على شكل الإصابة والتجاه.

جاء خط الإطلاق أو خط سير المقذوف. في السابق كنا نستخدم الخيوط في تحديد هذه المسارات، اليوم تم استبدالها بأجهزة الليزر والتي تعطينا الخطوط وزاوية الإطلاق بشكل واضح وعلى مسافات بعيدة، كما يمكن استخدام الـ 3D في توضيح هذه المسائل. هذه المسائل غاية في الأهمية في تحديد ذلك، خصوصا علشان نوافق أو نتأكد من صحة الأقوال. فمن يدلي بقول معين بأن اللي حصل 1، 2، 3 هذا يمكن التأكد منه من خلال شكل الجرح، من خلال زاوية الإطلاق وتحديد هذا الأمر. هذه أمور كلها في غاية الأهمية. غير ذلك في موضوع آخر بالنسبة للجروح، هناك ما يسمى بالجروح الثانوية، وهي عندما تصطدم أو عندما يصطدم الطلق الناري في العظام اللي موجودة في الجسم، فهذه تعتبر المناطق الصلبة في الجسم، تتسبب في انحراف المقذوف ودخوله في اتجاه آخر ومسار آخر، يمكن ملاحظتها من خلال إصابة العظام أو من خلال الكسور المحدثة في العظام بسبب هذا الطلق الناري. ما حصل مع الرئيس كندي مثلا، الطلقة التي أصيب فيها المحافظ هي خرجت من جسم الرئيس وأصابت المحافظ اللي كان اخترقت الكرسي ثم أصابت المحافظ في صدره ونزلت على الفخذ، وهذا يدل على أن السلاح اللي مستخدم سلاح يعتبر من أسلحة ذات السرعات العالية، وهذه في البنادق فقط اللي إصابتها مميتة على بعد تصل تقريبا إلى 1800 متر، على مسافة 1800 متر، فإذا أطلقت على مسافات أقصر هذه ممكن أن تتسبب في إصابة أكثر من شخص، أو أنها ممكن كما حصل في محاولة اغتيال الرئيس ريغان، أن الطلقة اللي أصابت الرئيس ريغان أصابت سيارته المصفحة ابتداء ثم انحرفت باتجاه الرئيس ريغان. هذه كل الأمور يمكن اكتشافها وتحديدها من خلال أمرين، من خلال فحص الطبيب الشرعي ومن خلال كذلك فحص مكان مسرح الجريمة من قبل ضباط الاختصاص، ومن خلال الأقوال التي يمكن الاستماع لها أو مشاهدتها اليوم في الأفلام وفي التصوير، خصوصا مع وجود هذا الكم من كاميرات المراقبة بالإضافة إلى بعض القضايا التي تحصل بحضور الصحافة. هذه الفحوص التي تجرى، وتحديدا فحوص التي تجرى على المقاذيف وعلى الأظرف الفارغة، تثبت بأن هذا المقذوف انطلق من هذا السلاح في حال وجود مشتبه بهم وأكثر من سلاح. إنما ابتداء احنا نسميها اللي هي العلامات العامة، أني من خلال الفحص أقول السلاح المستخدم 9 ملي، بالتالي عند البحث، من يقوم في البحث أو عند إلقاء القبض على مشتبه به، نبحث عن سلاح 9 ملي، لأن استحالة أن يكون قد أصيب بطلق حيار 7.62، ويتم تحديد كذلك إذا كان هذا السلاح، لأن له بصمة، قد استخدم في أكثر من جريمة. فعلى سبيل المثال في قضية وحش البنوك، لما قتل 3 أشخاص في 3 أيام متتالية بقصد سرقة ما لديهم، اللي حصل أن منذ الجريمة الأولى وبعد الجريمة الثانية، بمقارنة المقاذيف التي عثر عليها في الأولى والثانية، تبين بأن السلاح المستخدم سلاح واحد. ثم في القضية الثالثة تبين كذلك بعد الفحص أن السلاح المستخدم هو سلاح نفس السلاح، فمعنى ذلك أن القاتل متسلسل ويحمل نفس السلاح ويستخدم نفس السلاح في كل جريمة. قضية أخرى في هذا المجال كذلك، وقعت في الولايات المتحدة ما يسمى بقناص واشنطن،
في عام 2002 هذا الشخص على مدار 23 يوم قتل 10 أشخاص وأصاب أكثر من 4 أشخاص، وكان القصد قصد الترويع فقط. كان يجلس في سيارة في صندوق السيارة وعامل فتحة في السيارة ويبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي. في الحالة الأولى

الظروف كذلك يمكن تحديد غير هذه المسائل، غير مسألة الربط الآن بين الأسلحة، يمكن الربط كذلك وتتبع الأشخاص حتى قبل إلقاء القبض عليهم في هذه المسألة تحديدا. في قضايا الإرهاب عندما يستخدم السلاح في أكثر من مرة، نفس السلاح يتم استخدامه في الجريمة الأولى ثم في الجريمة الثانية، هذا يعطي مجال لعملية تعقب هؤلاء الأشخاص والتأكد بأنهم يستخدمون نفس السلاح أو نفس الأسلحة في بعض الأحيان. فالمسائل هذه يمكن الربط فيها من خلال ما يتم العثور عليه في مسرح الجريمة، الأظرف الفارغة اللي موجودة أو المقاذيف التي تكون في أجساد المجني عليه. في قضية أخرى في مسألة السلاح واستخدام الأسلحة النارية، قضية وقعت على الدائر الثاني في الكويت أثناء، وكان الوقت مساء يعني قبل المغرب، سيارة تمشي وفجأة صعد الرصيف واصطدم بعمود النور، فجأة فتح الباب اللي جنب السائق وبدأ اللي خرج بالركض باتجاه منطقة الفيحة واختفى بين البيوت. وقف المارة ليشوفون شو اللي حصل، فوجدوا شخص السائق السيارة مدرج بدمائه ويمسك مقود السيارة على هذا الحال وينزف دما. اللي حصل أن الناس كانت تظن بأن الشخص اللي فتح باب السيارة وخرج من السيارة كانوا يظنون بأنه هو القاتل. طبعا ألقي القبض عليه بعد ساعتين تقريبا، فكان بعد إلقاء القبض عليه يقول أنا ما سوي شيء، الشخص هو من قام بإطلاق النار على نفسه. بالمعاينة تبين بأن المسدس موجود بجوار سائق السيارة. بإجراء الفحص الطبي الشرعي قال الطبيب بأن الجرح الناري اللي موجود بسبب دخول مقذوف في جمجمة سائق السيارة كان ناتج عن إطلاق ملاصق، فحدد المسافة. هذا واحد. لما عملنا تجربة زاوية الإطلاق وكيف أنه ممكن من يجلس بجانب السائق أن يحمل المسدس ويطلق النار على من بجواره، كانت فيها استحالة أن يقوم بعملية الإطلاق، خصوصا مع الزاوية تم إجراء أكثر من تجربة ما كانت تتم. هذا اثنين. مسألة الثالثة بالنسبة للرذاذ البارودي، لما جئنا وفحصنا دشداشة اللي جنب السائق اللي هو متهم حاليا لم نجد عليها أي شيء، سواء يعني كلتا اليدين، بينما مع فحص يد السائق اليمنى تبين بأن عليها رذاذ بارودي. بذلك تم إثبات في هذه القضية تحديدا بأن القضية كانت انتحار، ولم يكن للشخص اللي يجلس بجنب السائق أي دور بتاتا في هذه القضية، بل هو فوجئ بأن الشخص كان يسولف معه حسب كلامه ثم فجأة أخرج المسدس وقال له شوف ثم أطلق النار على نفسه. وهذا ما أكده الطبيب الشرعي بالإضافة إلى فحص الرذاذ البارودي وفحص الزوايا في هذا الجانب. في ختام هذه الحلقة سأختم في موضوع هو في غاية الأهمية في هذا المجال، وهو تطبيقات ما هو المستقبل لهذا النوع من الفحوص، ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيف ما يسمى اللي سميناه حنا بعصر المعرفة. لما كانت آثار الأسلحة النارية التي تحدث على المقاذيف وعلى الأظرف يمكن قياسها باستخدام وسائل القياس، تدخلت

خوارزميات هنا في هذا الموضوع وبالذكاء الاصطناعي، وبدأت تقيس هذه الآثار والخدود اللي موجودة بالإضافة إلى ما تتركه الميازيب على هذه المقاذيف وهذه الأظرف، فأصبحت يمكن تخزينها في قواعد بيانية ويمكن توظيف التعرف على السلاح المستخدم، بل يمكن حتى في حال عبور هذا السلاح من دولة إلى أخرى واستخدامه في مكان آخر يمكن التعرف عليه وتحديد نوعه.

المستقبل مع الذكاء الاصطناعي ومع تطبيقات في عصر المعرفة، عصر جديد سيبدأ بأدوات وآثار جديدة يتم استنطاق الشاهد الصامت من خلالها، ولن يقف على موضوع الأظرف والمقاذيف والأسلحة، إنما سيتجاوز ذلك إلى كثير من الأمور. شكرا لكم، وإلى لقاء مع الشاهد الصامت.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

0: في تاريخ الفن الخليجي قليل من الأسماء قدرت تجمع بين الضحكة والدمعة مثل حياة الفهد. فنانة بدأت رحلتها من الكويت وقدرت خلال عقود طويلة تصير واحدة من أهم رموز الدراما الخليجية. عرفها الجمهور في الأعمال الاجتماعية اللي ناقشت قضايا الناس، لكن بنفس الوقت اصنعت حضور كوميدي ما زال عالق بالذاكرة من خلال شخصيات وأعمال صارت جزء من التراث التلفزيوني الخليجي. ومع كل دور كانت تثبت أن الفنان الحقيقي يقدر يوصل للناس مهما اختلفت الأجيال.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: الله، السلام.
2: من أنت؟
1: أنا ردح.
2: أنت ردح؟
1: إيه؟
2: بسم الله على الكبار، صرت ريال. خابرتك أول تلعب طنبخية وكلها مشوتني.
1: إيه ما شاء الله.
2: عرفتني من وانا؟
1: لا والله خالتي.
2: أنا خالتك مرزوقة ما عرفتني.
1: والله والنعم فيك.
2: نعم بحالك بعد عمري. وين أمك؟
1: أمي موجودة.
2: نادها بعد عمري.
1: يمه يمه
3: مرزوقة ويا هلا ومرحبا.
2: هلا والله.
3: هلا والله.
2: هلا بخيتي.
3: هلا بحبيب. شلونك؟
2: شلونك؟
3: من شارك؟
2: اخبارك؟
3: شلونك مرزوقة؟
2: سلم عمرك.
3: وين الهوا قاطت علينا اليوم؟
2: يا وخيتي تدرين الطرب ما اخذ كل وقتي، بعد شو اسوي يا رب؟
3: وجه مرزوقة والعانة عليك وعلى سوالفك.
4: ما تروح انت، ما تروح.
1: ان شاء الله.
3: تعال تعال دخلي وخيتي، تعال. حياك الله. يا هلا ومرحبا، زارتنا البركه.
4: حيا الله من يعني.
2: الله يحييك.
4: زارتنا البركه يا مرزوقة.
2: سلم عمرك.
4: الله يعني والعانة عليك يا وخيتي.
2: سلمك.
4: الا قولي لي ما تزوجتي.
2: ويا حاد يا مرزوقة يسلم عمرك. من بقى شيء خلى شيء بعد عمري، وانا تزوجت الطرب والفن على قولتهم.
4: لا بس مو زين عليك يا مرزوقه، بعدك صغيره وكل نتمناك.
2: وي الله يخليك. عاد احلي سمعك يقول الريايل سطره عند بابنا، الريايل ما يبون احنا خلف الله علينا عميان، عساهم العمى ما يشوفون. مستانسين بالهل مسبقين روحهم، وهاللي صارين روحهم صر بالبنطرونات والنفانيف. تقولين قداوه مو بنات الصدقي. لا ما شفتي براطمهم، كل واحده ما ادري ما شو مسوي براطمه، تقولين ماكلين بان ما ادري. بعد خلف الله علينا الشابون فينا احنا ويوهنا كالحمل. ما يبغى.
4: يا حلوه يا خفطين انت يا مرزوق. الا شو اخبارك علومه؟
2: وي ما دريتي اخوي بردح بعد عمري على عمرك، عمر شعيب النبي. يا بعد روحي روحك يا بردح. ذاك اليوم قال لي امشي خلنا اسجل لك شريط، وكان يسجل لي هالشريط يا مردح ويمشي بالسوق على قولتهم كسر الدنيا.

0: با شلقت الحلو يما سلمت يداتي
1: الله يسلم
0: حلو حلو الحمد لله هلا
1: تعال يمك وكلكم تعالوا

0: يا الله انك تهداهم، يا الله انك تهداهم.
1: جوجو
0: خيمة،
1: مو كنا طلعتهم غريبة هالحزة؟
2: الحين
1: برد
0: وين؟
1: الحين بيت.

0: جودر جودر يما انت اخذت فلوس من صندوقي؟
1: لا ما اخذت فلوس ولا شيء.
0: باقوني باقوني حسبي الله عليهم باقوني.
1: اخذوا الفلوس اللي عندك؟
0: 5 دنانير خشتهم قلت حق وقت العازر رحت ما لقيتهم. حسبي الله عليهم ان شاء الله.
1: لا حول ولا قوة
0: يا علم ما يربحون.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
0: اسمع انت عقب الغدا توديني بيت القاضي.
1: اه لا شو بدينا احنا حق القاضي وشو بدينا وشو نسوي
0: يعني باقوني تبيني اسكت عنهم؟
1: اي بس هذا وقت شتاوي الحين قاعدين.

0: شوي فقد بعدين نجل الموضوع هذا.
1: ماكو اروح للقاضي ادبهم ولا اروح للوالي؟
0: بس ما زين بعد الاول فقد بعد تروحين يا
2: جايك كلمة راس وعندي خبر يفرحك ويونس.
3: خير ان شاء الله.
2: لا خير هو ان شاء الله. قم حضره، قم سوي لنا شاي.
3: انا اسوي.
2: لا لا حاشا الله ما قمتي. هو يدل المطبخ ويعرف يسوي الشاي. قم
4: تبي تروحي؟
2: اخلص شوف سوي لنا شاي. الله اخلص بسرعه.
3: خير يا راحي.
2: هو خير ان شاء الله. ما بغيت اقول هالشاي من قدام طال عمرك الصبي. اول شيء شلون اقول؟ المهم عظم الله اجرك بعمكم التكعيبي عطاك عمره.
3: عمي عم التكعيبي حسنا يا حسرة عمر متمات وشلون لا حول الله بعد عمري يا عمي الله يرحمك يا عمي أنا تعالي ما شفته من يوم أنا صغيرة طلع من الديرة مرة يقولون بالهند مرة بالصين مرة باليابان
2: الله هناك بس هاي الصين واليابان وما تعدى الهند فلتها على نازين برقية من المحامي اللي هناك محامياه يأكد هالخبر وإنه مات بالهند
3: بعد عمر عاش غريب ومات غريب
2: لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر ربك يا بنت الحلال واطلبين الرحمة والموت حق على رقاب العباد
3: الله يرحمه الله يرحمه بعد عمر يا أمي
2: يا بنت الحلال استغفر ربك واطلبين المغفرة والرحمة أنت حصار لك 30 سنة ما شفتيه وتقعد تبكي الله هناك الخبر اللي بقوله لك الحين بفرحك ما يخليك تبكي
3: ولو يا راي ولو هذا مو قط وهذا عمي حتى لو ما شفته مع عمي
2: أنا معاك إن عمك وإن رجال وخش من خيرة الرجاجيل والله يرحمه خلينا إحنا الحين في المهم إن البرقية تقول
4: الشاي عمي
2: أنا قلت لك على شاي أنا وصيتك على شاي أنا أصلاً ما أحب الشاي والشاي يسبب الحارج روح سوي لي دارسين شوي
3: أنا سوي دارسين
2: لا حاشا والله ما تقومين روح سوي دارسين شوي اسمعي الله هداك بس يا موزة
3: خير.
2: البرقية تقول إن عمك الله يرحمه التكعيبي كتب بالوصية إن وصالك على كل حلاله
3: الله يهداك بس أي حلال اي حلال هو عنده شيء عاش فقير ومات فقير
2: عنده شيء الله يهداك بس مش هم عنده شيء عنده حلال وعنده مال ما تشيله حتى الحمامين صفى عليك بس
3: كثر بس كثر يعني
2: وصالش طال عمرك 1,000,000 دينار
5: ما كانت حياة الفهد مجرد ممثلة تأدي دورها وتمشي، كانت شريكة في صناعة الدراما الكويتية نفسها، من المسرح إلى التلفزيون ومن التمثيل إلى الكتابة، اتركت بصمتها في كل مرحلة. لكن شلون قدرت تستمر كل هالسنين وتحافظ على مكانتها؟ وشنو السر اللي خلى أعمالها تعيش مع الناس لليوم؟ هذا اللي راح نعرفه أكثر في الحلقة الثانية عن حياة الفهد سيدة الشاشة الخليجية.

0: البداية.
1: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
1: سالم اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
0: لا، مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
1: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
1: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات، ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
2: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة. وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة، حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نحن نتكلم عن التطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في علاقته بأقاربه. ودائما الإنسان أكثر ما يختلط بأقاربه، بأعمامه، بعماته، بأخواله، بخالاته، بأبنائهم، أي أبناء العمومة وكذلك أبناء أخواله. وبالتالي كيف يعاملهم؟ ما هو المفترض من المسلم أن يعامل أقاربه؟ ولذلك نريد أن نأخذ التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أقاربه. النبي صلوات ربي وسلامه عليه حينما كان في حجر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو لم يزل طفلا صغيرا، ثم مات جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك تربى في حجر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنه، وحينما حوصر آل عبد المطلب في شعب أبي طالب قبل بهذا الحصار وصمد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قصيدة عصماء كادت أن تكون من المعلقات، مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ودافع عنه وفعل كل شيء، إلا أنه لم يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، ولولا الله عز وجل ثم هذا الرجل الكافر لما بلغت دعوة النبي.

النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت في مكة وفي غير مكة. ولما حضرته الوفاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه حينما علم أنه الآن في اللحظات الأخيرة وأنه يفارق الحياة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. وكان يكلمه كلام المشفق على حاله، يريد أن يستنقذ عمه الذي دافع عنه من النار. هذا هو الابن الحقيقي، الابن البار، يذهب إلى عمه قبل أن يفارق الحياة، يطلب منه أن يعلن الإسلام مع أنه لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج إلى بيت الله على وفق هدي ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال له: على الأقل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فماذا رد عليه عمه؟ قال: يا محمد، لولا أن تعيرني قريش فيقولون جزع عند الموت لأقررت بها عينك. وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: بل هو على ملة عبد المطلب. وكان فوق رأسه أبو جهل، وكذلك من معه من الكفار الذين كانوا يقولون لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وفارق الحياة وهو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار له. ولكن العجيب في ذلك، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم عمه؟ وقد جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال له: يا محمد، ما فعلت بعمك أي أبو طالب؟ لقد كان يذود عنك ويحوطك ويغضب لك، فما فعلت في حق عمك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، لقد شفعت له حتى صار يعذب على ضحضاح من النار يغلي بهما أم رأسه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الله أكبر. هل رأيتم رجلا يشفع لرجل من الكفار بعد أن فارق الحياة وهو يعلم الآن أن الأمر أصبح ميؤوس منه وحسم الأمر، وأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة ونهاه عن الاستغفار له، ولكنه لم يتوقف وفاء لعمه؟ الله أكبر. نريد أن نركز بس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر ولم يزل يسأل الله عز وجل على الأقل أن يخفف عن عمه الذي كان يدافع عنه وكان في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه كان يعرف الحق ويعرف أن محمدا على حق وأنه يدعو إلى التوحيد الخالص الحق، ولكنه مع ذلك لم يذعن ولم يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان جزاؤه أن يكون في الدرك الأسفل من النار. فانتشله محمد خير من وطئ الثرى بصلوات ربي وسلامه عليه، انتشله من قاع جهنم حتى صار يعذب على جمرتين يقف عليهما بقدميه يغلي من حرها أم رأسه. ثم قال لعمه صلى الله عليه وسلم: يا عم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. انظر إلى هذا المثال التطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أقاربه. وصدق أبو الأسود الدؤلي حينما قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يأخذ بمشورة أقاربه. ومن ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة فاستقبله العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو سفيان وبيده سيفان، قال لئن دنا محمد من مكة لأقطعنه بسيفي هذين. يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده وقد تركته قريش ليلقى مصيره أمام هذا الجيش الجرار الذي يقوده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقتله، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه الحكمة وهذه الفطنة منه، قال يا رسول الله إن هذا الرجل يحب الفخر فلو جعلت له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فألقى بالسيفين وجاء وجثى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بمشورة أقاربه أسلم هذا السيد من سادات قريش. إلى هنا نصل إلى مسك الختام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

0: خمسة ستة.
1: لا لا لا انا ماني حالق.
0: لا لا تحلق.
1: لا لا لا لا
0: تحلق.
1: لا لا شحي.
0: اكو احسن من صالونة. لا هاي تواصل لاخر الدنيا.
1: لا بس انا لحيتي مو طويلة.
0: ما يسيب احلق عمود شغلت بالقهوة.
1: لا انا جاي عشان اذا يبون شاي يبون شي عشان شغل القهوة.
0: عشان تصير وردة تخابز زباينك بوجه بشوش. تعال
1: يعني شايف شذي؟
0: تعالك عيد. ما خليتك وردة.
2: بس مو طويلة كنا اللي هي.
0: لا لا لا عم بلعب.
1: طويلة؟
0: اي بعد هي مو راح تطول؟
1: اي راح
0: تطول. قبل ما تطلع من ناخذها
1: زي يسوي.
0: شلون؟
1: زي يسوي.
0: ايش على بالك؟ السالفة على بالك على بالكم السالفة. احنا بعدين ترى ما نحرق بصابون وايد.
1: لا لا.
0: لا من غير صابون.
1: من غير صابون ها؟
0: من غير صابوني.
1: شلون من غير صابون؟ لا صابون من غير شلون؟
0: من غير صابون. تبي صابون حاضر؟
1: صابوني من غير صابون.
0: احنا حاضرين. حاضرين للطيبين ها؟
1: هاي اسمها صابوني معقول؟
0: يرد على الصابون.
1: صابوني.
0: صابون خير. ها؟ يرد على الصابون. بسيطة.
1: عشان شوية. لحية مو راس.
0: مخل. ها؟ يرد على الصابون.
1: إي نعم.
0: صابون وايد.
1: إي نعم.
0: بس احنا التحسونة الحديثة.
1: إي
0: بدون صابون.
1: حديثة.
0: إي بس أنت الله يطول عمرك.
1: إي نعم.
0: مصمم على الصابون.
1: إي
0: نعم. احنا حاضرين. حاضرين. حاضرين. عطني وجهك.
1: شنو؟
0: وجهك. لحظة. صابون. لحظة. انت على بالك فوضى شد السر على الصابون ما تحلو.
1: لا يبا لا لا لا. على كذا.
0: لحظة. وجهك اشك. على
1: بالك.
0: قصوا على خلق الله. تبعونهم جاي.
1: بطلة.
3: مدام. من متى ياخذ هالحبوب؟
4: عيوني صار له شهرين.
3: صار له شهرين. ومن اللي وصف له هذا الدواء؟
4: واحد من ربعه قال له هالدواء زين. قام هو راجع الدكتور كان يقول له زين وخذه.
3: قال له زين. ممكن اشوف الوصفه اللي كتبها؟ قال له زين.
4: يا عيوني تفضل. عيوني.
3: مراجعة كل اسبوع. وفي حالة الدوخة يراجعني.
4: اي عاد هو اذا اخذها الحبوب يحس بدوخة بس قام ياخذه.
3: لان هذا الحبوب يعمل رياكشن مع السكر. هو في سكر؟
4: وي في سكر. فندوس تمر ويموت على الرهش.
3: فندوس تمر يموت على الرهش. هذا الفندوس ارتفع عنده السكر وصار عنده اكسيدن في الدم.
4: الله يهداك انت حين ذبحتنا من اللقوة. يعطى شيء صحة؟
3: نو نو نو نو نو از فينيش.
4: يعني شنو؟
3: اليوم شنو؟
4: اليوم ثلاثة.
3: ثلاثة؟ اوي لوفلي دي تيوز دي. كان زين انا.
4: خلاص عيوني. ما راح اعطي الدواء مرة ثانية مني انا. انا اللي الزم على شيء يضره ما اعطيه.
3: خلاص ماكو فايدة.
4: يعني شنو؟
3: يعني انتقل.
4: وين؟
3: الى رحمة الله.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بالإضافة إلى مادة 42 أمر التصالح. يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة التحقيق المختصة مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 43 من هذا القانون. كما يجوز لجهة التحقيق المختصة قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع الحد الأدنى المنصوص عليه للغرامة، ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

رحلة تسجيل الطالب في المرحلة الابتدائية أصبحت أسهل عبر تطبيق سهل. إذا كان طفلك مؤهل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، سيصل إلى ولي الأمر إشعار يتيح لتسجيل ابنه في التعليم الحكومي، مع إمكانية مراجعة واستكمال البيانات المطلوبة مباشرة عبر التطبيق. بعد ذلك سيصل إشعار لمراجعة أقرب مركز طبي للصحة المدرسية تابع لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي، وبعد إجراء الفحص من قبل الصحة المدرسية يصل إلى ولي الأمر إشعار بنتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى إشعار بقبول تسجيله في المدرسة. رحلة تسجيل الطالب في المرحلة الابتدائية رحلة متكاملة تسهل على أولياء الأمور تجربتهم. كل هذا تم بتعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية. سهل يسهل لك حياتك.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عيش خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. الرئيس الفنزويلية الانتقالية تعلن اتخاذ إجراءات للتعاطي مع تداعيات زلزالي الأسبوع الماضي. المحكمة العليا الأمريكية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في إقالة أعضاء الهيئة المستقلة وتستثني الاحتياطي الفيدرالي. نبدأ نشرتنا الصباحية من آخر التطورات في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قررت إرسال وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة لعقد اجتماع اليوم بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والتي تأمل واشنطن أن تقود إلى اتفاق نهائي. وقال ترامب في منصته تروث سوشيال أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. في الأثناء، أكد البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز أن بلادها ملتزمة بتعهدات لوقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاهم المتبادل يقوم على التزام كل من الولايات المتحدة وإيران بمذكرة التفاهم، مشددا على أن بلاده ستفي بتعهداتها إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق. حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه سلطنة عمان هيثم بن طارق أن باريس ومسقط تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وتتعاونان مع شركائهما لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور عبره دون شروط، وذلك من خلال تنسيق الجهود لإزالة الألغام. إلى ذلك، أفادت بيانات شركة كابلر للملاحة البحرية بأن 22 سفينة عبرت مضيق هرمز الأحد الماضي، مقارنة ب 38 سفينة يوم السبت الماضي. وفي السياق، أكد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والألماني يوهان واديفول أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير روبيو مع نظيره الألماني الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك حسب بيان للمتحدث باسم الخارجية تومي بيكوت. في سيول، قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ اليوم أن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء اثنتين. في بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الأدميرال براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث عون مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8 شهداء بعد تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على خيام للازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
إنسانيا، شدد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف على ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات والتطلعات المشروعة لسكان قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الفتى أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقتها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي أم الشرايط في المدينة. في السودان، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقتي سركم ومقجة الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. وأكد الجيش السوداني مواصلة انتصاراته في محور النيل الأزرق بعد معارك ضارية في مواجهة قوات الدعم السريع. في اسطنبول، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إشراك تركيا في منظومة الدفاع الأوروبية وإزالة القيود المفروضة على صناعاتها الدفاعية، خصوصا ضمن برنامج سيف التابع للاتحاد الأوروبي. وأكد أن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب توزيعا عادلا للأعباء بين الحلفاء. من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية إن مشاركة الدول غير الأعضاء مثل تركيا ممكنة بشروط محددة وعبر اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف شركة خاصة في مدينة دنبيرو بجنوب شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 آخرين في هجوم بمدينة زاباروجيا جنوبا. وقال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن روسيا شنت هجوما بالصواريخ على دنبيرو مستهدفة البنية التحتية، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع. ودعا زيلينسكي أوروبا ببذل قصارى جهدها في تطوير دفاعات كييف المضادة للصواريخ البالستية. في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق سلام دائم في الحرب الروسية الأوكرانية وتعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين. يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا أنها ستتخذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على اعتزام فنلندا رفع حظر تفرضه منذ أمد طويل على استضافة أسلحة نووية على أراضيها. في إسلام أباد، شنت باكستان ضربات جوية على شرق أفغانستان وقالت إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق من حركة طالبان الباكستانية. وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عبد الله تارار أن القوات الباكستانية دمرت 3 أهداف في ولاية باكاتيكا وباكاتية وكونار بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 29 مسلحا. في كاراكاس، أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين الذين ضربا فنزويلا قبل 5 أيام إلى 1719 قتيلا وإصابة 5034 شخصا، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. من جهتها، أعلنت الرئيسة الفنزويلية الانتقالية دلسي رودريغيز اتخاذ إجراءات للتعاطي مع تداعيات ونتائج الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. وأعلنت رودريغيز عن تشكيل لجنة رئاسية لتقييم صلاحية المساكن والبنية التحتية العامة للسكن بما في ذلك الطرق. في واشنطن، وسعت المحكمة العليا الأمريكية نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء احتياطي بشأن الاحتياط الفيدرالي. ومن أخبار الذكاء الاصطناعي، أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة ضخمة تتجاوز قيمتها $1 تريليون على مدى 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه المواصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.
وشدد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ خلال مؤتمر صحفي في سيول على ضرورة أن تؤمن بلاده العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أي دولة أخرى. وهذه إعادة لموجز النشرة. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعاً متوقعاً مع إيران في الدوحة اليوم. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. الرئيسة الفنزويلية الانتقالية تعلن اتخاذ إجراءات للتعاطي مع تداعيات زلزالي الأسبوع الماضي. المحكمة العليا الأمريكية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة وتستثني الاحتياط الفيدرالي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من مساوئ القول والأفعال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت عناية الإسلام بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش ابن شبيب العجمي يتحدث فيها عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء هدى الكتاب والسنة. كونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيضا من آفات اللسان السب والشتم، فإن بعض الناس يطلق لسانه في السب والشتم وأحيانا الطعن وأحيانا اللعن والتجاوز في ذلك، واللاعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: متى عهدتني فاحشا بذيئا؟ والرسول لم يكن فاحشا ولم يكن لسانه بذيء يتكلم بالقبيح من الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، سوء لسانه في اتقيه الناس، هذا من أسوأ الناس. عند بعض الناس أن يقول هذا الناس كلها تحاب وتخاف منه، لسانه يعني سيف، هذا ليس بسيف، بل هذا لسانه أذى وسوء وشر. الرجال ما تعرف بطول لسانها ولا سوء كلامها، إنما تعرف بحسن كلامها وحسن أخلاقها. بعضهم للأسف يكون لسانه سيء، حين ما يكون مع أخوانه في الله، حين يكون مع أهل بيته، مع والديه، مع أخوانه أشقائه، حين مع أبنائه، حين مع زوجته، يكون فاحش الكلام، سيء الكلام، يسب ويشتم ويطعن. ما ينبغي هذا، بل الإنسان يكون عفيف اللسان، يتكلم بالطيب. هل تعرفون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه سب وطعن وشتم وتكلم بكلام فاحش؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، أبدا ما يتكلم بكلام سيء، صلاة ربي وسلامه عليه. حتى الصحابة رضي الله عنهم، حتى الكلمة الفاحشة وإن كانت حق ما يتكلمون فيها إلا في أندر النادر. ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري، لما قيل أن نوفل البخاري يزعم أن موسى صاحب الخضر، الخضر صاحب موسى غير الخضر صاحب بني إسرائيل، قال: كذب عدو الله، كذب عدو الله. نوفل البخاري تابعي رضي الله عنه، زين، وقال علماء في هذا تابعي وجليل رضي الله عنه، وهب أنه أخطأ، قال أن هذا غير هذا، يعتبر خطأ، ما يعتبر يعني لا عدو لله ولا كذاب، صح؟ اعتذر العلماء فقالوا، مثل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: إنما قال ذلك كذب بمعنى بلغة أهل الحجاز، أن كذب بمعنى أخطأ، إن أخطأ. فإن قيل: فما قولك في عدو الله؟ قال: إنما قال ذلك غضبا

0: وحمية أن يتكلم الناس في دين الله وهم لا يعلمون، فيغضب على الناس أي واحد يتكلم في دينه وأنت ما تعلم. قالها غضبا، ما اتخذها منهج له، كل ما كلم واحد قال أنت عدو الله، ليش تجعلني عدو الله؟ قال ابن عباس قالها فيما هو أهون من هذه المسألة، فما ظنك في مسألتك أنت؟ لا، هذا ما هو دين وله منهج. هذا فرق بين الخطأ أو الكلمة التي تقال في لحظة وبين الكلمة التي تقال دائما. النبي عليه الصلاة والسلام، هل تعرفون أنه كان يدعو على أصحابه؟ ما كان يدعو على أصحابه، لكن دعا على بنت أم سلمة لما أتته وقالت أن أم سلمة تقول أنك لا صليت صلاة لم تكن تصليها، لما كان يصلي بعد العصر، فقال صلى الله عليه وسلم لا كبرت سنتي أو نحو هذا، فذهبت البنت تبكي بدعاء الرسول واستجاب عليه الصلاة والسلام، فما أسرع أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول أنك يعني جات مع بنتها وجات كم دعيت على البنت وقلت كذا وكذا، فقال ما أعلنتي ما اشترطت على ربي، إني بشر قلت يا رب إني بشر من البشر وأغضب كما يغضب، فمن سببته أو شتمته اجعلها كفارة له، اجعلها كفارة له. فهذا حادثة نادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل سب أصحابه؟ لا. فما يجعل الموقف الواحد يجعل منهج يتخذ، وبعض الناس يجعل هذه حياته، يسب أهله ويسب أخوانه ويسب أقاربه، أحيانا يشتم جيرانه، هذا ما ينبغي، بل الإنسان يكون عفيف اللسان، هذا الأصل. مثل الرفق، الرفق الأصل الرفق ولا الشدة؟ الرفق، ما كان رفقه في شيء إلا زانة. أجي واحد يقول لا الله سبحانه وتعالى أمر بالشدة على أعداء الله وكذا وكذا وشدة في الحق وكذا، نعم الشدة في موضوعها حسن، لكن الأصل ما هو، الشدة ولا الرفق؟ الرفق الأصل، عفة اللسان وعدم السب والشتم، هذا الأصل في الكذب. فقال إني أنا ما كذبت في حياتي قط، قال هذه أول كذباتك، لا تدعي إنك والله أنا ما عمري مديت بصري أبدا، الحمد لله أغض بصري أبدا، هذا كذب لا بد يقع من الإنسان، هذا صح ولا لا؟ اللهم إلا أن تكون في رأس جبل لا يمر عليك أحد ولا ترى أحد ولا تجلس مع أحد أو في كهف، هذا أمر آخر. أما النظر مدري ذلك، لا ليس معنى هذا الإنسان يمد بصره، لا، لكن هذا المعصية واقعة، الواجب التوبة، واضح؟ فإذا وقع صاحبك أو أخوك في معصية ليس معنى هذا أنك يبيح لك سبه وشتمه وانتقاصه والتكلم في عرضه، لا، إنما تدعو له بالتوفيق والسداد. هذا رجل يشرب الخمر دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الكبائر، فما ظنك لو وقع منها صغيرة من الصغائر ماذا تصنع فيه؟ الحين ما غيرك أنك تتكلم فيه في المجالس وتطعن فيه، أنا رأيت ذاك اليوم فعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، حب أنك رأيته يعاكس، هي كبيرة هذه، هي أعظم من شرب الخمر، صح؟ النبي ما سب ولا طعن فيه، أنصحه جزاك الله خير، لكن لا تتكلم فيه، لا تتكلم فيه ولا تطعن فيه، لأن هذا لا يجوز. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلالات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير، بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا التحيات، الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. صباح الخير لكويتنا الغالية، صباح الأمل الذي يورق في القلوب والحياة التي تتجدد مع كل شروق. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نحييكم في هذا صباح المشرق بنور التفاؤل، صباح نفتح فيه نوافذ الروح لنستقبل عطاء يوم جديد، ممتنين لكل تفاصيله، مؤمنين بأن في كل منعطف من الحياة ثمة أمل ينتظر أن ننظر إليه. يقول جلال الدين الرومي: أنت لست قطرة في محيط، أنت المحيط بأكمله في قطرة. ولأن في أعماق كل منا هذا الاتساع، فإن التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار واع تتخذه مستمع الكريم في كل صباح، لنعبر به نحو ضفاف الطمأنينة والسلام الداخلي. ولكم أحلى سلام من أسرة الإعداد محمد القحطاني، ثامر التحاني.

0: الكرام في برنامج صباح الخير، هذا صباح الباكر الذي يشرق بإشراقة جميلة صباحية جميلة، وهذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف وهبة المريشد.
1: تحية لكم من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

مسيرتنا لتطوير ذواتنا وبناء تصالح حقيقي مع أنفسنا ومع العالم من حولنا. نترككم اليوم مع سؤال عميق ووقفة تأملية: هل سأمتلك اليوم الشجاعة والوعي الكافي لأختار سلامي النفسي وطمأنينة قلبي، وأترفع عن الدخول في جدال عقيم لا يورث إلا الشتات؟ هل سأختار السلام أم الجدال؟ دعوا هذا السؤال يرافق خطى صباحكم، فتشوا في أعماقكم عن الإجابة التي تمنح أرواحكم السكينة التي تستحق. دمتم بود، وجعل الله صباحكم مليء بالتفاؤل والحياة. لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران التنسيق والمتابعة.

0: ودائما تذكروا أصدقاء المستمعين بأن الصباح إشراقة أمل يتجدد يوما بعد يوم، فلنستعد دائما لكي ننجز لنحقق ما نتمنى. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: نقف لنعقد مع الصباح عهدا متجددا من الحب والولاء لأجل غد نصنعه معا بيقين وعزم.

اللهم بك أصبحنا، ولعظمتك خضعنا، ولوجهك الكريم أسلمنا وجوهنا وأنبنا. اللهم يا فالق الأصباح، نبرأ إليك في هذا الصباح من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك يا قوي يا متين. يا رب، هذه نفوسنا خاضعة، فاضف رحمتك عليها، وأنزل السكينة في قلوبنا، واجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو والعافية، ونعوذ بك من شتات الأمر، ومن ضيق الصدر، ومن حيرة نفس لا تجد طمأنينتها إلا بذكرك وقربك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا رب العالمين.

من هدي النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، وتحية لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. تشير الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية المشمسة شديدة الحرارة بوجه عام، حيث تسجل درجات الحرارة الآن في ساعات الصباح الأولى حوالي 33 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل العظمى خلال ساعات النهار إلى 41 درجة، بينما تعود لتستقر الصغرى عند 33 درجة. بالنسبة لحركة الرياح، تهب علينا اليوم رياح معتدلة السرعة تبلغ سرعتها الحالية 18 كيلومتر في الساعة، وقد تصل ذروتها على مدار اليوم إلى 27 كيلومتر في الساعة. وفيما يخص الرطوبة، فإن الأجواء تعد جافة نسبياً ومتوازنة، إذ تسجل نسبة الرطوبة الحالية 26% بمعدل متوسط يبلغ حوالي 19% على مدار اليوم. نهب بكم وبكل مرتدي الطرقات بأخذ الحيطة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ولا تنسوا شرب كميات كافية من الماء. حفظكم الله جميعا، جعل يومكم جميلا وموفقا. هذا طقسنا في دولة الكويت. أما عن فقراتنا فماذا لدينا لكم؟
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ونبتدي بأولى أو أبرز عناوين فقراتنا وهي المنوعات. عشاق فيسبا احتفلوا بميلادها.
0: ونقدم لكم اليوم ابتكار سويدي مدهش وعجيب.
1: وفي فقرتنا الصحية

نتعرف على الإجهاد الناتج عن التوتر. هل يكفي شرب الماء وحده لترطيب الجسم؟ فكر عزيزي المستمع في هذا السؤال إلى فقرتنا الصحية. ولنا جولة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا. ونزور معكم اليوم متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة.

0: جولة في عالم الصحافة، وأيضا لدينا تقارير متعددة من مراسلي صباح الخير يا كويت، لذلك ابقوا معنا في هذا الصباح الباكر.
1: وفر.
2: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
3: في صباح الخير
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات. وفي منوعاتنا سوار إلكتروني، ترى بماذا أو لماذا يستعمل؟ ساهمت التكنولوجيا الذكية في رعاية كبار السن ومتابعة حالتهم الصحية، ففي روما لم يعد للأرملة الإيطالية دينا جاتزيلا، عمرها 85 عام، رفيق في المنزل منذ أن رحل زوجها عن الحياة عام 2023 وقطتها بعد ذلك بعام، إلا أنها لم تعد وحيدة، إذ يتابع فريق من الأخصائيين الاجتماعيين حالتها عن بعد من خلال سوار إلكتروني، يراقب معدل ضربات قلبها وأنماط نومها، ويتيح لها طلب المساعدة في حالات الطوارئ. الجهاز جزء من خطة دعم لكبار السن. تشيد السلطات المحلية بالجهاز وتصفه بأنه أداة رئيسية للوقاية الصحية، خصوصا وسط موجة الحر الشديدة المستمرة في أوروبا، والتي شهدت ارتفاع درجات الحرارة في روما لتقترب من 40 درجة مئوية. قالت الأخصائية النفسية بييرا موميتي: السوار بالغ الأهمية لكبار السن في فترة الجو الحار هذه، خصوصا أن ضغط دمهم ينخفض ومعدل ضربات القلب أقل بقليل من المعدل الطبيعي، فهم يعانون حقا. يحتوي السوار البلاستيكي الأسود الذي يوضع على المعصم مثل الساعة على أجهزة استشعار حركة، يمكنها اكتشاف السقوط العرضي مع تتبع تحركات المريض باستمرار أو كبير السن، سواء داخل أو خارج المنزل في الضواحي الشرقية للعاصمة الإيطالية، كما حدث مع دينا جاتزيلا. قالت جاتزيلا لرويترز: إذا شعرت بتوعك فهذا المنتج بمثابة طوق نجاة.

0: هل يمكن نقل التكنولوجيا أن تقيس حجم الحب والبهجة في بيوتنا؟ في كشف جديد يدمج الذكاء الاصطناعي بالمشاعر الإنسانية، طور باحثون في السويد جهازاً لوحياً ذكياً فريداً من نوعه أطلق عليه اسم مترجم لغة المشاعر العائلية. هذا الجهاز الصغير مستمعين يوضع في قلب المنزل ليعمل كمستشار صامت، حيث يعتمد على تقنيات متطورة لتحليل نبرات الصوت، الترددات الصوتية وملامح الوجه أثناء الحوارات اليومية العفوية بين أفراد الأسرة. الهدف منه ليس التجسس بالطبع، بل قياس مستويات الهدوء، الطمأنينة أو حتى التوتر تحت سقف واحد. المميز والطريف في هذا الابتكار أنه لا يقدم أرقاماً جافة، بل يصدر للعائلة تقريراً يومياً دافئاً مليئاً بالبهجة عند المساء. يخبرهم فيه مثلاً: لقد كان يومكم اليوم عاطفياً ودافئاً، ونسبة الضحك والبهجة في منزلكم تجاوزت 80%، مما يمنح أفراد الأسرة دافعاً جميلاً لتعديل سلوكهم اليومي ونشر الإيجابية. هي تكنولوجيا لطيفة وبسيطة، لكنها تذكرنا في المقام الأول بأن البيوت تبنى بالكلمة الطيبة، بالمشاعر الصادقة، وبالسلام والابتسامة. هما أجمل وأثمن ما يمكن أن نهديه لمن نحب في كل صباح ومساء.
1: عشاق فيسبا احتفلوا بميلادها.

0: تعود دراجة فيسبا النارية ذات تصميم النحيل التي قادها الإيطاليون على الطرقات بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن تجوب شوارع روما حاملة لنجمي هوليود جيرجيو ريبيك وأودري هيبورن إلى العاصمة هذا الأسبوع للاحتفال بمرور 80 عاما على إطلاقها. استضافت روما فعالية فيسبا روما 2026-80 عاما من الأيقونة من تاريخ من 25 يونيو إلى 28 من الشهر ذاته، وهو تجمع يمتد 4 أيام في منطقة فورو إيتاليكو واستديو دي مارمي اللتين تحولتا إلى قرية فيسبا، تضم معارض وسباقات واستعراضات وفعاليات للأندية. وأطلقت شركة بياجيو طراز فيسبا عام 1946 وسرعان ما أصبح رمزا لنهضة إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كانت الدراجة النارية وسيلة نقل ميسورة التكلفة لبلد أنهكته الحرب وأنيقة بما يكفي لجذب العالم، وعملية تتيح للتنقل بسهولة في أزقات نابولي وميلانو وروما. ومنذ ذلك الحين أصبحت فيسبا واحدة من أبرز صادرات التصميم الإيطالي وأكثرها شهرة، إذ ظهرت في أفلام مثل عطلة في روما من بطولة بيك وهيبورن، بالإضافة إلى الإعلانات والكتيبات السياحية. ولا تزال فيسبا تنتج منذ عام 80 عاما مع خضوعها لنحو 160 تحديثا في التصميم وبيع ما يقارب 20 مليون وحدة حول العالم، منها أكثر من 2 مليون وحدة خلال العقد الماضي وحدة. واليوم تباع هذه الدراجة في نحو 100 دولة خصوصا في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ويتم تصنيعها في 3 مصانع في إيطاليا وفيتنام والهند.
1: لا مستحيل مع حب الحياة بعد معركتها مع السرطان، الأمريكيات تتحدى قمم بريطانيا. أعلنت كيت أميرة ويلز أنها نجحت في تسلق أعلى 3 قمم في بريطانيا خلال 24 ساعة في تحدي خيري يهدف إلى جمع التبرعات لدعم مرضى السرطان ولتسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية الشاملة للمتعافين من المرض. قالت كيت في منشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها أكملت تحدي القمم 3 بتسلق جبال سكافيل بيك في إنجلترا وبين نيفيست في سكوتلندا وسوندون في ويلز، مؤكدة أن التجربة تمثلت بالنسبة لها فرصة لاستكشاف الحياة بعد تشخيص إصابتها بالسرطان ولرد الجميل للمؤسسات التي دعمتها خلال رحلة العلاج. أوضحت أن التحدي يهدف إلى جمع التبرعات لصالح مؤسسة رويال مارسدن الخيرية التي تدعم المستشفى الذي تلقت فيه العلاج، مشيدة بالدور الذي تؤديه في تقديم الرعاية لمرضى السرطان. وقالت لم يكن تحدي القمم 3 مجرد جهد بدني، بل كان فرصة لاستكشاف الحياة بعد التشخيص ولرد الجميل.
2: ودعونا نردد في هذا الصباح وداعا للزجاجات البلاستيكية، فلا عجب في كوكب اليابان. في خطوة ثورية تجمع بين العبقرية التكنولوجية وحماية البيئة، نجحت إحدى الشركات الناشئة في اليابان في تطوير حل مذهل ومبتكر لمشكلة التلوث، حيث أعلنت عن ابتكار قوارير مياه شفافة صالحة للأكل والاستهلاك البشري بالكامل. هذه العبوات الفريدة والتي تشبه في مظهرها قطرات ماء عملاقة ومتماسكة صنعت بالكامل من خلاصة الأعشاب البحرية والطحالب الطبيعية باستخدام تقنيات كيميائية حيوية متطورة تتيح لها غرس الماء داخل غشاء مرن وقوي. المبهر في هذا الابتكار أن كرتها الشفاف تحمي الماء بداخلها بكفاءة، ويمكن للمستمع أو المستهلك تناول العبوة كاملة مع الماء بأمان، وفي حال قرر التخلص من الغلاف الخارجي فإنه يتحلل تلقائيا في التربة خلال بضعة أسابيع دون أن يترك وراءه ذرة أثر بلاستيكي واحد. هو ذكاء بيئي ياباني بامتياز، يثبت لنا يوما بعد يوم أن حماية كوكبنا الحبيب لا تحتاج إلى معجزات بل إلى أفكار من اليابان.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. الرئيسة الفنزويلية الانتقالية تعلن اتخاذ إجراءات للتعاطي مع تداعيات زلزالي الأسبوع الماضي. المحكمة العليا الأمريكية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة وتستثني الاحتياط الفيدرالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. فلا تجعلوا مستمعين الكرام هذا الصباح يمر كغيره، استقبلوه بقلب ممتن وروح متفائلة وابتسامة صادقة، فربما يحمل لكم اليوم دعوة مستجابة أو خبرا يبهج القلب أو بداية لحلم طال انتظاره.

بعيونك شغلت الفكر بفنونك بفنونك بفنونك سحرت القلب بعيونك بعيونك بعيونك شغلت

وصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني هلي والناس يلوموني يلوموني يلوموني وصبر قلبي وعيوني وعيوني وعيوني.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أصدقائي المستمعين، ما تشهده مرحلة المراهقة من تغيرات نفسية واجتماعية متسارعة، تبرز العديد من التحديات التي قد تؤثر في سلوك المراهقين وتوازنهم النفسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، مما يستدعي مزيدا من الوعي والدعم والتوجيه السليم. للحديث عن هذا الموضوع أعد لنا مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتحدث عن التحديات النفسية والاجتماعية في مرحلة المراهقة. وهذا اللقاء مع أخصائي اجتماعي أول دانا الأذينة.
1: معكم أخصائي اجتماعي أول دانا الأذينة، متخصصة في مرحلة المراهقة. بالنسبة لي مرحلة المراهقة، من كثر ما هي هذه المرحلة موصومة بالسلبية، ولكن إن إحنا إذا قدرنا نستغل طاقات الشباب في هذه المرحلة، ممكن إن إحنا نغير نظرتنا لهم من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. أما بالنسبة لي السؤال اللي يقول التحديات، أهم التحديات اللي يمر فيها المراهق في هذه المرحلة أو في هذا الوقت الحالي، أنا يعني أشوفها في عدة نقاط أو في عدة تحديات كثيرة، ولكن أنا اختصرتها من وجهة نظري، إن أنا أشوف هذه أبرز التحديات اللي مر فيها المراهق في الوقت الحالي. أهم وأول التحديات اللي هو انخفاض أو اضطراب قدرة تقدير الذات للمراهق لنفسه، وذلك بسبب النظرة أو المقارنات اللي يقارن نفسه فيها مع الآخرين، وبالتالي هذا يجرني حق التحدي اللي بعده اللي هو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الاستخدام المفرط في وسائل التواصل الاجتماعي يخلي المراهق يقارن نفسه بأقرانه أو بالناس الأكبر أو بالناس الأصغر، ويقارن حياته، وبالتالي يؤدي إلى إدمان إلكتروني، ويؤدي إلى تنمر إلكتروني ومقارنات غير واقعية. وهذا أيضا يجرني للنقطة اللي بعدها اللي هي يسبب أو التحدي اللي يسببها بعده، اللي هو العزلة الاجتماعية، بحيث أن المراهق اليوم غير مراهق الأمس. مراهق اليوم ما يعرف أو ما عنده القدرة الكاملة لتكوين علاقات واقعية، أو يكون عنده ضعف في تكوين العلاقات الاجتماعية وضعف في المهارات الاجتماعية، والاعتماد للأسف المفرط على التواصل الإلكتروني. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو شلون نمكن الأسرة من بناء علاقة قائمة على الثقة والحوار مع الأبناء في مرحلة المراهقة، تلعب الأسرة يعني دور كبير في الانتقال في مرحلة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، إلى الانتقال إلى مرحلة سن الرشد. دورها جدا أساسي وبناء أو هادم

من أهم النقاط اللي يحتاجها المربين في هذه المرحلة اللي هي الاستماع الفعال للمراهق، اللي هو نعطي هذا المراهق الفرصة للتعبير عن مشاعره وأفكاره من دون ما يكون نقاطع أفكاره أو نصدر عليه أحكام. وأيضا نعزز الحوار المفتوح، يعني نعطيه الأمان إنه هو يتناقش معانا على مختلف القضايا، حتى لو حسينا إنه عنده رأي مختلف أو حسينا إنه هو كلامه مو منطقي، بالعكس نسمع له ونصحح وجهة نظره بطريقة هادية جدا. ونعطي أيضا من أهم النقاط اللي هو في هذه المرحلة إن نحس إنه هو بدأ يطلب استقلالية أكثر، وهني نقدر نقول أو أنا أنصح إنه يكون في توازن ما بين الحرية والرقابة، لا إفراط ولا تفريط، بحيث أن أنا أعطيه مساحة مناسبة من الاستقلالية مع وجود حدود واضحة ومتفق عليها. وأهم نقطة وأختم فيها اللي هي الدعم العاطفي المستمر، بحيث أن نحسس أو نشعر المراهق في هذه المرحلة أن مهما كانت عندك مشاكل أو مهما صارت عندك يعني أي لا سمح الله أي مشكلة، إحنا الداعم الأول لك كأسرة أو كأبوين، إحنا اللي موجودين مهما كانت الأخطاء والتحديات اللي أنت تعيشها، إحنا الأمان بالنسبة لك، وإحنا الداعم الأول واللي راح نساعدك بإذن الله تتخطى هذا التحدي أو الصعوبة. ويعطيكم العافية وما قصرتوا.

0: توفر.
1: عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق الصنبور.
2: وفر للماء.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
5: أهلا بكم دائما وأبدا أيها الأحبة، نتمنى لكم الصحة والعافية. الطريق السليم لصحة الدماغ عادات يومية تصنع الفرق. أكد أطباء الأعصاب أن الحفاظ على صحة الدماغ يبدأ من اتباع نمط حياة صحي يجمع بين التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم والحصول على ساعات نوم كافية بشكل يومي. أشار مختصون إلى أن ممارسة التمارين الذهنية مثل القراءة والتعلم المستمر حل الألغاز تساهم في تنشيط القدرات العقلية وتعزيز التركيز والذاكرة مع التقدم في العمر. أوضح خبراء الصحة أن التغذية الغنية بالخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات توفر عناصر مهمة تدعم وظائف الدماغ، كما أن المحافظة على مستوى صحي لضغط الدم والسكر تساعد في حماية الأوعية الدموية المغذية له. أكد أطباء أن التفاعل الاجتماعي، الابتعاد عن العزلة، يلعبان دورا مهما في تعزيز الصحة النفسية والذهنية، مما ينعكس إيجابا على أداء الدماغ وقدرته على العمل بكفاءة. ودعت الجهات الصحية إلى تجنب التدخين والإفراط في التوتر والحرص على الفحوصات الدورية للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الأمراض العصبية مستقبلا.
6: ما رأيكم أن ننعش خلايانا في هذا الصباح؟

في كشف طبي صحي يغير الكثير من مفاهيمنا اليومية، أظهرت أحدث الدراسات الطبية أن ترطيب الجسم وحمايته من الإجهاد خاصة في فصل الصيف لا يعتمد فقط على كمية المياه التي نشربها، بل على ما يعرف بالترطيب الخلوي الذكي. الباحثون وجدوا أن الماء الموجود في الخضروات والفواكه الطازجة مثل الخيار، البطيخ، الفراولة يعد ماء حيا أو هيدروجينيا، لأنه مدمج طبيعيا مع ألياف ومعادن نادرة تساعد الخلايا على امتصاصه والاحتفاظ به لفترات أطول بكثير مقارنة بالماء العادي. الدراسة تؤكد أن تناول حبة خيار واحدة أو شريحة من البطيخ في الصباح يمنح الجسم ترطيبا مستداما ومستويات طاقة مضاعفة، ويحميه من الشعور بالخمول أو الصداع الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة. إذن نصيحة صحية غالية نستهل بها يومنا، اجعلوا الخضار والفواكه الطازجة جزءا أساسيا من مائدة إفطاركم لتروا أجسادكم بذكاء وتبدأوا يومكم بكامل النشاط والحيوية.

الإجهاد الناتج عن التوتر مخاطر صحية تتجاوز الجانب النفسي. حذر مختصون في الصحة النفسية من أن التوتر المستمر قد يؤدي إلى حالة من الإجهاد المزمن تؤثر على صحة الجسم والعقل وتنعكس سلبا على جودة الحياة اليومية والإنتاجية اليومية. وأشار الخبراء إلى أن الإجهاد الناتج عن التوتر قد يسبب اضطرابات في النوم وضعف التركيز والشعور بالإرهاق المستمر، كما قد يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من مستويات القلق والانفعال. وأوضح الأطباء أن استمرار التوتر لفترات طويلة قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب والجهاز المناعي. وأكد مختصون أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية وتنظيم أوقات العمل والراحة كوسائل فعالة للتخفيف من آثار التوتر والإجهاد النفسي. ودعت الجهات الصحية إلى طلب المساعدة من المختصين عند الشعور بضغط نفسي مستمر أو أعراض تؤثر على الحياة اليومية، لما للتدخل المبكر من دور مهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية.

0: وما زلنا في إنعاش الخلايا، كيف يمكن لإضافة أوراق النعناع أو الروزماري إلى مشروبنا الصباحي الدافئ بأن ينعش خلايانا؟ أشارت دراسة حديثة أجريت على مضادات الأكسدة الطبيعية إلى أن استنشاق وتناول منقوع الأعشاب العطرية الطازجة مثل النعناع أو الروزماري أي إكليل الجبل في الصباح يعزز من كفاءة الدورة الدموية الدقيقة في الرأس. الزيوت الطيارة في هذه الأعشاب تعمل كمحفز طبيعي للجهاز العصبي وتساعد على تقليل هرمون الكورتيزول أي هرمون الإجهاد، مما يمنح الجسم شعورا فوريا بالراحة واليقظة دون الحاجة لجرعات زائدة من الكافيين. دعوا الطبيعة تعتني بصحتكم واجعلوا من تفاصيل صباحكم جرعة للوعي والوقاية.
1: صباح الخير.
2: في صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم.
3: الصحة.
4: البورصة.
3: أخبار ديرتنا.
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
3: ثقافة وفنون.

0: في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا تشير إلى 7:29، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.

النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. وزير الصحة يصدر قرارات بإغلاق 7 منشآت صحية أهلية لمخالفتها الاشتراطات الصحية. وزير النفط صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة البترول نقلة نوعية لتطوير إطارها التشريعي. وزير الشؤون مبادرة شركاء لتوظيفهم تجسد التزام الكويت بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل. وزير العدل يعلن إطلاق المرحلة الثالثة من خطة تحديث المنظومة التشريعية. وزير الكهرباء والماء يشارك باجتماع خليجي استثنائي لبحث مشاريع الربط المائي. وزير التربية نجاح موسم الامتحانات ثمرة تكامل الجهود وانسيابية العمل في جميع اللجان. المجلس البلدي يوافق على توسعة موقع منفذ لنويصيب الحدودي بمساحة 1,420,000 متر مربع. بيت الزكاة توفير مشاريع خيرية ومساعدات داخل الكويت وخارجها يجسد رسالتنا ودورنا الإنساني والاجتماعي.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. السعودية تعزي قطر في وفاة مواطن جراء شظايا العمليات العسكرية بالمنطقة. الإمارات تدين بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة. العراق ضبط 14 مليون دولار مع مسؤول بوزارة النفط العراقية معتقل بتهم فساد. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة. لبنان حصلت ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي ترتفع إلى 4257 قتيلا وتجدد القصف جنوبا. وزير الخارجية المصري يؤكد موقف بلاده الداعم لأمن السودان ووحدة أراضيه. الرئيس الأمريكي إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة لعقد اجتماع حول الاتفاق مع إيران. الرئيس التركي نعمل على استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية.
1: ونقف معكم مع أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 56.87% نقطة. الصندوق الكويتي للتنمية يوقع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية تعزيزا للتنسيق المشترك في المشاريع التنموية. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، اليورو عند 350 فلس. تركيا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجارة القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي والصين يتفقان على إنشاء آلية مشتركة لإعادة التوازن التجاري. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 3.42 مليار دولار لتمويل مشاريع الإيرباص.

تونسيا تؤكد صمود اقتصادها بعد نمو 5.61% خلال الربع الأول من العام الحالي. الرئيس الروسي: نقص الوقود في روسيا ليس حرجا، وإمدادات الطاقة مضمونة رغم الهجمات الأوكرانية. الصين تفرض قيود تصدير للمواد ذات الاستخدام المزدوج على كيانات يابانية.

0: ونبقى في المجال الاقتصادي، حيث أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أمس الاثنين أن صدور المرسوم بقانون المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسة. أضاف الرومي أن التعديل جاء بعد أكثر من 46 عام على صدور القانون الأصلي، ما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالمية، ويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليميا وعالميا وتعظيم الإيرادات النفطية. أوضح أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبما يضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفقا للاختصاصات المحددة، مؤكدا أن هذا الإطار يعكس توازنا مدروسا بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية. وذكر أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد على الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية حديثة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة. أشار إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يعكس الحوكمة المثلى بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: توفر.
1: عند غسل الأسنان أو الحلاقة أغلق الصنبور.
2: وفر للماء.
3: ضمن ختام بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين العربي وفحيحيل، يسجل هدف الأول لصالح النادي العربي زيد قنبر.
4: كل الفرق اللي تلعب، وهذا خطأ لصالح العربي. زيد قنبر حطها بالجول. جول. خطأ دفاعي لصالح الفحيحيل، واستغلال سريع من علي خلف، تمريرة كانت إلى زيد قنبر،
3: وبعدها يضيف الهدف الثاني للنادي العربي زيد قنبر.
4: وهي ملعوبة إلى الأمام، لكن أقرب عبد الرحمن المجدلي، وبالخطأ أيضا زيد قنبر بالجول. جول. هدف الثاني في هذه المرة خطأ من حارس الفحيحيل.
3: ويختم المباراة بالهدف الثالث علي خلف.
4: إلى إيوالاب، يخطفها لانفراد مع حارس مرمى. إيوالاب يلعب إلى علي خلف بالجول. جول. هدف ثالث لصالح العربي، كرة خطفها إيوالا، والانطلاقة والانفراد مع حارس مرمى الفحيحيل.
3: وانتهت المباراة فوز نادي العربي على نادي الفحيحيل بنتيجة 3-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية. نبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الكويتي توج بطلا للدوري للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي، والعربي يحصل على وصافة الدوري بعد الفوز على نادي الفحيحيل بنتيجة 3-0. البولندي ليفاندوسكي ينتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي، استقالة مدرب كوريا الجنوبية بعد الخروج من كأس العالم. المنتخب البرازيلي يقتل حلم اليابان بهدف في الأنفاس الأخير، وحارس الياباني سوزوكي يخطف الأنظار رغم الخروج من المونديال. أعلن مانشستر سيتي رسميا تعيين المدرب ماريسكا خلفا لبيب غوارديولا حتى عام 2029. لاعب نادي ليفركوزن الألماني غريمالدو ينتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو. لاعب منتخب ساحل عاج ديومندي وافق شفهيا على توقيع صفقة لمدة 5 سنوات مع باريس سان جيرمان. الأرجنتيني خوليان ألفاريز هو أولوية برشلونة، لكن يعلم أن الصفقة تعتمد على قرار أتلتيكو مدريد لبدء التفاوض. تير شتيغن قريب جدا من الانضمام لنادي أياكس بعقد دائم. برونو جيمارايش هو أول لاعب برازيلي يسجل 4 أسيستات في نسخة واحدة من كأس العالم منذ زيكو في عام 1982. سيبقى نيكو باز في نادي كومو الإيطالي بالموسم المقبل. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حقق نادي الكويت بطولة الدوري للمرة 21 في تاريخه والخامسة على التوالي، ومع ختام بطولة الدوري حسمت المقاعد المؤهلة إلى بطولات الخارجية عندما تصدر الكويت الترتيب، ويليه النادي العربي بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي القادسية، ثم كاظمة رابعا والسالمية خامسا. وتأهل فريق نادي الكويت إلى دوري أبطال آسيا 2، والعربي إلى ملحق دوري أبطال آسيا 2، والقادسية إلى دوري التحدي الآسيوي، وكاظمة إلى دوري أبطال الخليج، واكتمل عقد المتأهلين آسيويا وخليجيا. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
5: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
6: في عالم تتزايد فيه التحديات الصحية، تبرز سلامة الغذاء كإحدى الركائز الأساسية لحماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده. فالغذاء الآمن ليس مجرد حاجة يومية، بل مسؤولية مشتركة تتطلب رقابة مستمرة وجهودا متواصلة لضمان وصول منتجات غذائية سليمة إلى المستهلك، والحد من أي ممارسات قد تهدد الصحة العامة. ومن هذا المنطلق تواصل الجهات الرقابية جهودها الميدانية لتعزيز الأمن الغذائي وتطبيق القوانين بكل حزم. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث، أسفرت عن ضبط منشآت غذائية مخالفة في محافظة الجهراء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المستهلك. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيد طلال مبارك الديحاني مدير إدارة تفتيش محافظة الجهراء بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث علق قائلا:
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للغذاء والتغذية لحماية الصحة العامة، تمكنت إدارة تفتيش محافظة الجهراء بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية من ضبط 3 منشآت غذائية مخالفة تدار داخل السكن الخاص وتتمثل في مطعم وبقالتين، حيث أسفرت الضبطية عن رصد مخالفات جسيمة شملت تشغيل المنشآت الغذائية دون الحصول على ترخيص صحي وتداول مواد غذائية مقشوشة ومنتهية الصلاحية في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات النظافة العامة، وتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بناء على ما تم رصده تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة. كما تجدد الهيئة العامة للغذاء والتغذية دعوتها للسادة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع هذه المنشآت الغذائية الغير مرخصة والخاضعة لرقابة الهيئة، معبرين عن شكرنا لكل من يساهم في الإبلاغ عنها، فسلامة الغذاء مسؤولية الجميع.
6: وهكذا تؤكد الجهود الرقابية المستمرة أهمية تعزيز منظومة السلامة الغذائية بما يضمن حماية صحة المستهلك والارتقاء بجودة الخدمات الغذائية، ويبقى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتعاون مع الجهات المختصة ركيزة أساسية في بناء مجتمع ينعم بغذاء آمن وسليم. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
5: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
7: تقنيات جديدة، تقنيات
5: جديدة، عالم تكنولوجيا،
7: عالم فيه الحاجة،
8: أم الاختراع،
7: أم الاختراع، أم الاختراع،
5: عالم من الإبداع والابتكار،
7: عالم تكنولوجيا،
5: عالم تكنولوجيا.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرتنا التكنولوجية، حيث الجديد والمفيد. أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية إطلاق دفعة جديدة تضم 24 قمراً اصطناعياً من أقمار ستارلينك المخصصة لتوفير الإنترنت الفضائي حول العالم. ونوهت الشركة بأن صاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفور إتمام عملية الفصل نجحت المرحلة الأولى من الصاروخ في الهبوط عموديا وبدقة على متن سفينة مسيرة في المحيط الهادي، مكملة بذلك رحلة إضافية ناجحة لبرنامج إعادة استخدام معززات الصواريخ. وجاءت هذه المهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الفضائية ورفع السعة الترددية للشبكة، مما يسهم في توسيع نطاق التغطية العالمية للإنترنت عالي السرعة وتقليل زمن الاستجابة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الربط التقليدي. وتركز الشركة من خلال تكثيف هذه الإطلاقات على استكمال بناء مرحلتها الأولى من الكوكب الفضائية، تمهيدا لبدء تقديم خدمات الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة العادية دون الحاجة لمعدات استقبال خاصة، وهو ما ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات العالمي. وبهذا نختم معكم مستمعينا الكرام فقرتنا التكنولوجية، ابقوا معنا في صباح الخير.
5: وفر،
1: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
10: أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة التزام دولة الكويت بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ويواكب رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة لحويلة خلال رعايتها وحضورها حفل تخريج منتسبي الدفعة السابعة من مبادرة شركاء لتوظيفهم للعام التدريبي 2025-2026. إن المبادرة تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً انطلق عام 2018 بشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت، واستمرت في تحقيق أهدافها على مدى 7 دفعات متتالية.

أطلقت وزارة التربية أمس الاثنين منصة تا التي تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير بيئة العمل المؤسسية من خلال توفير منظومة إلكترونية متكاملة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تعنى بإدارة البرامج التدريبية والتطويرية وبرامج تأهيل المرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية وخدمات البعثات والإجازات الدراسية عبر نافذة رقمية موحدة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المتابعة وسهولة الوصول لمختلف الخدمات. وأوضحت لنا أن المنصة تأتي بناء على توجيهات وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وضمن جهود الوزارة المستمرة لتقليل الإجراءات الورقية والحد من المراجعات الإدارية التقليدية من خلال إنجاز الطلبات والمعاملات إلكترونيا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وذكرت أن منصة تا توفر قناة تواصل رقمية مباشرة مع جميع العاملين في وزارة التربية، تتيح لهم الاطلاع على الفرص التدريبية والخدمات المتاحة ومتابعة طلباتهم إلكترونيا بكل سهولة وشفافية، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم وتواكب متطلبات العمل الحديثة.

أغويتنا. كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيشاركان في الاجتماع المرتقب مع إيران في الدوحة اليوم. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان التزامهما بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار، وتشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهدوا 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلاً. الرئيسة الفنزويلية الانتقالية تعلن إجراءات للتعامل مع تداعيات الزلزالين. المحكمة العليا الأمريكية تعزز صلاحيات الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة مع استثناء الاحتياطي الفيدرالي. نبدأ جولتنا الصباحية من تطورات الملف الإقليمي. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية. كما أعلن عقد اجتماع مع طهران في العاصمة القطرية الدوحة اليوم في إطار مواصلة الاتصالات بين الجانبين. مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي والتقرير التالي.
1: عاد الغموض يلف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فبينما قال الرئيس ترامب أنه يرسل مستشاريه ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة الثلاثاء لإكمال المفاوضات مع الجانب الإيراني، نفت طهران أن هناك خطط للقاء أمريكي إيراني في الدوحة. ومع ذلك أكدت طهران أن وفدا إيرانيا سيكون في الدوحة الثلاثاء لبحث قضايا تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة لدى قطر. ويأتي ذلك التطور بعد عدة أيام من تبادل ضربات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ثم الإعلان فجأة عن أن الطرفين اتفقا على وقف كل الأنشطة العسكرية والعودة للمفاوضات لحل الخلاف حول التفسيرات المختلفة لمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الجانبين. وكان الرئيس ترامب قد هدد بالعودة إلى الحرب، وأن في هذه الحالة لن يكون هناك إيران حيث سيتم القضاء عليها. ولكن بدلا من العودة للحرب، تم الاتفاق على إنهاء الأنشطة العسكرية بين الطرفين والعمل على حل الخلاف حول التفسيرات المختلفة لمذكرة التفاهم التي أنهت الحرب. وفي المسار اللبناني، نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة ستتولى بنفسها مراقبة الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستتولى مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكن المسؤولين في البيت الأبيض من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأضاف المصدر أن مسؤولين من القيادة المركزية سيتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي إطار التحركات الدبلوماسية، أكد البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع المرتقب مع إيران في الدوحة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن واشنطن ملتزمة بتعهدات وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها شددت في الوقت نفسه على استمرار الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي ملف أمن الملاحة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق أن باريس ومسقط تعملان على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال تنسيق الجهود لتأمين الممر الملاحي وإزالة الألغام. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مشتركة من شركة كابلر للملاحة البحرية تراجع عدد السفن العابرة للمضيق مقارنة باليوم السابق. وعلى خط موازن، أكد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والألماني يوهان فاديفول خلال اجتماع في واشنطن أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية. وفي تطور ذي صلة، قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيم يونغ أن جميع سفن بلاده غادرت مضيق هرمز باستثناء سفينتين لا تزالان في المنطقة. في لبنان، تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برات كوبر إلى بيروت، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. بدوره شدد الرئيس جوزيف عون على أن الدولة اللبنانية متها عبر قواتها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4257 قتيلاً و 12196 جريحاً، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلاً غارتين على بلدة دير سريان، كما استهدف القصف المدفعي بلدة حداثة، ونفذت قوات الاحتلال تفجيراً كبيراً في البلدة، كما قامت بتفجير في بلدة مركبة. وبالتزامن برزت زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال برات كوبر ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الفريق جوزيف كليرفيلد، حيث عقدا اجتماعين مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماعين تناولا البحث في مسار المرحلة المقبلة والإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار، بما يهدف إلى البناء بسرعة وبشكل ملموس على الزخم الذي ولده هذا الاتفاق. وأوضحت السفارة أن الاتفاق يضع مسارا واقعيا للخروج من النزاع القائم ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن الدولة اللبنانية مصممة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، في حين شدد قائد الجيش على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومن الأراضي الفلسطينية، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8 إثر غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام للنازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع. إنسانيا، شدد منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز الأكبروف على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803. في الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطينيون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام أحد أحياء مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والعمليات العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. حسن جعفر والتفاصيل.
3: اعتبرت محافظة مدينة القدس المحتلة استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه لحي أم الشرايط في مدينة البيرة بأنه امتداد جرائم القتل والاغتيالات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت المحافظة وفي بيان لها بأن 11 شهيدا قضوا برصاص جيش الاحتلال في محافظة مدينة القدس منذ الشهرين الماضيين، وأشرت كذلك إلى مشاريع الاستيطانية التي لم تتوقف في عمق الأراضي الفلسطينية. وهذا ما تم كذلك بأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في سياستها العدوانية في كل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة. وعلى هذا الصعيد اقتحم جيش الاحتلال مدن بيت لحم وطول كرم ورام الله وعديد المخيمات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات قال نادي الأسير الفلسطيني بأنها طالت العشرات خلال اليومين الماضيين. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى شن المستوطنين المتطرفين هجمات إرهابية على عديد القرى الفلسطينية، واقتحموا كذلك المسجد الأقصى الذي أصبح يتعرض لاقتحامات يومية، وبقرار من نتنياهو الذي أصبح المسؤول عن منح التصريح الخاصة للمستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وإلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقتي سركم ومغجل استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق، مؤكدا مواصلة تقدمه الميداني بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وعلى الساحة الأوروبية، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إشراك بلاده في منظومة الدفاع الأوروبية ورفع القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، مؤكدا أن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب توزيعا عادلا للأعباء بين الحلفاء. في المقابل، أوضحت المفوضية الأوروبية أن مشاركة الدول غير الأعضاء ومنها تركيا ممكنة وفق شروط محددة وعبر اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، واصلت القوات الروسية عملياتها العسكرية في شرق أوكرانيا، معلنة إحكام سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنبيرو بتروفيسك، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في مقاطعتي سومي وخاركوف وزابوروجيا، شملت مرافق للوقود والطاقة وشبكات النقل. أشرف الصباق والتفاصيل.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في دنيبرو بتروفسك، وتواصل التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية على كافة المحاور في شرق وجنوب البلاد. واستهدفت قوات وبلدات في سومي وخاركوف وزاباروجيا، وشنت ضربات واسعة على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للوقود والطاقة والنقل ومواقع تخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1550 جنديا أوكرانيا وأسقطت 415 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلنت الوزارة أيضا أن دفاعات

الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدد من المناطق، وأسقطت 209 مسيرات فوق 11 مقاطعة من بينها العاصمة موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن المفاوضين الأمريكيين شأنهم شأن السلطات الأوكرانية، يدركون موقف روسيا من التسوية الأوكرانية جيدا.

0: ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ ذلك الحين. وفيما نفى بيسكوف أن يكون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا قد نقل رسالة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن بوتين ولوكاشينكا ناقشا الأزمة الأوكرانية خلال اجتماع غير رسمي. وشدد بيسكوف على أن قنوات الحوار الحالية بشأن حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا يجب أن تظل سرية لكي تكون فعالة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي سياق الجهود الرامية لإنهاء النزاع، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف سعياً لتحقيق سلام دائم، فيما أعلنت روسيا أنها ستتخذ إجراءات سياسية وعسكرية رداً على توجيه فنلندا نحو استضافة أسلحة نووية على أراضيها. إلى جنوب آسيا، أعلنت باكستان تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لمسلحين شرق أفغانستان، مؤكدة تدمير 3 أهداف ومقتل 29 مسلحا في ولايات باكتيا وباكاتيكا وكونار. ومن أمريكا اللاتينية، أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا البلاد إلى 1719 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 5000 مصاب، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. وأعلنت الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز تشكيل لجنة رئاسية لتقييم المساكن والبنية التحتية ووضع آليات للتعامل مع آثار الكارثة. وفي الشأن الأمريكي، وسعت المحكمة العليا الأمريكية صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بما يتيح له إقالة أعضاء في الهيئات المستقلة مع استثناء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من القرار. وختاما مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلنت كوريا الجنوبية خطة استثمارية تمتد لعشر سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس لي جي ميونغ أن بلاده تسعى إلى توفير المقومات الأساسية لهذه الصناعة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008 تحت ضغط صعود الدولار وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم. وجاء هذا التراجع رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إذ طغت حسابات السياسة النقدية الأمريكية على دور الذهب كملاذ آمن، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكية لتقدير مسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. كما امتدت الضغوط إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة والبلاتين والبلوديوم، وبينما تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي منذ عام 2020 وسط ترقب نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية في الدوحة.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 11:52 صباحاً، والجزر الساعة 7 مساءً، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43

إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الأجواء الحارة مستمرة والرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيشاركان في الاجتماع المرتقب مع إيران في الدوحة اليوم. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان التزامهما بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار، وتشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. الرئيسة الفنزويلية الانتقالية تعلن إجراءات للتعامل مع تداعيات الزلزالين. المحكمة العليا الأمريكية تعزز صلاحيات الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة مع استثناء الاحتياطي الفيدرالي. وفي نهاية هذه الجولة نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. فأعزائي المستمعين، تفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، فما خاب قلب أودع أمره عند الله، وما أشرق صباح إلا وفيه رزق جديد ورحمة جديدة وأمل ينتظر من يؤمن به.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر،
1: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج صباح الخير، والآن لنا وقفة مع مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان محمد غريب. يا هلا ومرحبا فيك في صباح الخير. وصباح الخير.
3: يا هلا فيكم، صبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى لهم يوم موفق إن شاء الله يا رب، وتبقى الجهود الخاصة للإخوان بالإدارة عامة المرور مستمرة بجميع الأوقات رغم حرارة الجو ورغم كل الأحوال، متواجدين لتسهيل الحركة المرورية ودائما يعملون على مدار الساعة. ونوه لقائدين المركبات بضرورة الالتزام والتقييد بقانون المرور بالنسبة للحركة المرورية حاليا انسيابية واضحة، وخاصة على مداخل مدينة الكويت متوقع دائما زحمة، ولكن في هذه الفترة الانسيابية الموجودة وما في أي كثافة تذكر، وتبقى يعني الجهود مستمرة. بالنسبة للإخوان مستخدمين طريق والنويسيب وطريق الملك فهد باتجاه النويسيب الشريحات والمنافذ، نوه بضرورة الالتزام بالسرعة المقررة. قاعد نلاحظ كثير من الناس تسرع في هذا الطريق وقد يتسبب في حوادث، وقد يكون هناك أيضا رصد للسرعات وحجز المركبة. كذلك الشيء بالشيء يذكر، تبقى وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية المعنية بالعمل على التسهيل الشامل بتنظيم الحركة المرورية وأيضا ضبط القانون وتطبيقه على الجميع. لذلك احنا ننوه باستمرار ايضا الحملات الخاصة لإدارة عامة العلاقات والعمل الأمني وموسم الصيف، واستمرار ايضا التعاون المستمر مع وزارة الإعلام. لذلك احنا نأكد نقول ان حملاتنا مستمرة وجهودنا مستمرة، وتبقى الأهمية معها الطوارئ 112 اللي تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية. يمكن نهاية اختبارات المدارس، و كان هناك عدد كبير من المركبات، قد يعني البعض أو القلة اللي يستهترون شوي، تم اتخاذ الإجراء القانوني معهم. وأيضا نوهت الإدارة العامة للمرور على موضوع الملصقات في الجام الأمامي مخالف، يعني البعض يستغل هذا الجام الأمامي بوضع الخريج أو المناسبات أو الكلام، هذا يعني القانون يعني لا يسمح بوضع الملصقات في الجام الأمامي، ويتم اتخاذ اللازم بحجز المركبة ومخالفة قائدها. لذلك احنا حبينا ننوه ايضا، يمكن البعض قاعد يستخدم المركبة مع الخريجين فرحته وكل شيء، هذا احنا مو شغلنا، احنا شغلنا في المركبة عندما تستخدمها باستخدام خاطئ من استهتار عونة، من وضع الملصقات، من وضع ايضا التظليل الجام الأمامي. فنحب ننوه على هذا الجانب، والإدارة العامة للمرور أيضا نوهت، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله يا رب.
2: يا رب، اللهم آمين. احنا نشكرك العقيد عثمان محمد غريب على هذه المداخلة، وشكرا على الرسالة وعلى أبرز المعلومات والنصايح، ونتمنى السلام للجميع. شكرا لك،
3: حياك الله.
4: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تعد أملاك الدولة من أهم الموارد الوطنية التي تمثل ثروة عامة لجميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يستجوب المحافظة عليها وحمايتها من أي تعديات أو استغلال غير مشروع بهدف ترسيخ مبدأ سيادة الدولة بما يسهم في الحفاظ عليها كممتلكات عامة وبما يحقق المصلحة العامة وخطط التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. مراسل البرنامج ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع السيد محمد عبد العزيز المطيري مدير بلدية محافظة العاصمة.
1: مدير فرع بلدية العاصمة مهندس محمد مرزوق المطيري، تأتي هذه المشاركة ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها بلدية الكويت تحت شعار الكويت أجمل بلا تعديات، والتي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون والمحافظة على أملاك الدولة وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق البلاد. طبعا يقصد بالتعديات على أملاك الدولة هو إقامة أي منشأة أو استغلال لأي جزء من أملاك الدولة دون ترخيص من البلدية، سواء كان على الأرصفة، على ممرات المشاة، عبر الشارع، بالقرب من المرافق العامة. وهذه التعديات لا تمثل مجرد مخالفات تنظيمية، إنما تؤثر على السلامة العامة وتعيق الخدمات، تشوه المنظر الحضري، تمس حق المجتمع في الاستفادة من المرافق. طبعا في البداية البلدية استهدفت كمرحلة أولى 5 أنواع من التعديات، وهي المنشآت المقامة عبر الشارع باستثناء المظلات، المنشآت المقامة مباشرة على الأرصفة، المنشآت الملاصقة لمحولات الكهرباء، المنشآت التي تعيق ممرات المشاة أو السكك بين القسائم، أسوار السياج الأخضر أو الشبك المعدي المقامة على أملاك الدولة. طبعا هذه التعديات تم اختيارها لما تشكل من خطورة على السلامة العامة وتأثيرها المباشر على حركة المشاة والخدمات والمظهر العام، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني السماح ببقية أنواع التعديات، إنما يتم التعامل معها وفق مراحل وخطط تنظيمية مدروسة. وقبل تنفيذ أي إزالة تتبع بلدية الكويت إجراءات قانونية واضحة، تبدأ بحصر التعديات وتوثيقها إلكترونيا، ثم وضع إنذار رسمي يوضح نوع المخالفة.

0: مع منح المخالف المهلة القانونية اللازمة إزالتها طوعاً، وفي حال عدم الالتزام تنفذ الإزالة وفق خطة ميدانية منظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل تحرير محضر المخالفة وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، إضافة إلى الغرامات المقررة وفق الأنظمة واللوائح. ولا تقتصر نتائج إزالة التعديات على تطبيق القانون فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على تحسين المشهد الحضري والحفاظ على الأرصفة والممرات وإبراز الطابع الحضاري لمناطقنا ورفع جودة البيئة العمرانية بما يحقق بيئة أكثر تنظيما واستدامة. ختاما أتوجه بالشكر لكل من بادر بإزالة المخالفة طوعا، فذلك يعكس وعي اجتماعي ومسؤولية وطنية. فرق بلدية الكويت فهدفنا واحد، وهو المحافظة على أملاك الدولة وتطبيق القانون لتبقى الكويت أجمل بلا تعديات. شكرا لكم، وأسأل الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان، وشكرا.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: مثل ما عودناكم دائما مستمعينا، في كل أسبوع تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، نتعرف على أبرز البلاغات التي تم التعامل معها في الفترة الماضية، ونأخذ نصائح ذهبية من المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام. صبحك الله بالخير مقدم أحمد.
1: صباح النور يا مرحبا فيكم.
0: مقدم أحمد، بالنسبة لأبرز البلاغات اللي تم التعامل معها في الفترة الماضية.
1: نعم، طبعا قوة الإطفاء العام تعاملت مع العديد من البلاغات خلال يعني 24 ساعة الماضية والأيام الماضية كذلك. أبرز البلاغات كانت عبارة عن حريق سيارة من النوع السيارات الثقيلة، عبارة عن رافعة على طريق للتأهيل السريع. تم تعامل مركز إطفاء البدء معه ولم يكن هناك أي إصابات تذكر. كذلك عندنا حريق منزل في منطقة حطين، تعامل وياه مركز مشرق ومركز صبحان. طبعا بشر الصراط المكافحة على يعني التعامل مع الحريق. كذلك الحمد لله رب العالمين لم يكن هناك أي إصابات. أيضا ما زالت قوة الإطفاء العام تعمل على المحاضرات التوعوية والجولات التوعوية على مختلف محافظات دولة الكويت للتعامل لتوعية الجمهور الكريم فيما يخص مثلا رواد البحر، فيما يخص رواد المجمعات التجارية، المؤسسات والوزارات، لإعطائهم أهم النصائح الخاصة في مثل هذا الفصل، خصوصا أن احنا في فصل الصيف عندنا الكثير من المواضيع المهمة، يعني أهمها مثل ما قاعد نشوف خلال هذه الأيام اللي هم مرتادي البحر، الشواطئ والرحلات البحرية. كذلك احنا مقبلين يمكن على موسم السفر، خصوصا بعد ما أخواننا وعيالنا الطلبة خلصوا امتحاناتهم في المراحل الأخيرة من الثانوية، فراح نشهد الفترة المقبلة يمكن إقبال على السفر. هناك الكثير من التوجيهات والإرشادات الخاصة في هذا الموضوع، وأبي أذكر أبرزها لأن صراحة الكثير من الناس ما عندهم هذه الخلفية الكاملة عن الإرشادات الخاصة بالسلامة والوقاية أثناء السفر. مثلا لما تسافر تطفي جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل التلفزيونات والأجهزة العادية، مثلا الثلاجات والفريزرات بطبيعة الحال لازم تكون شغالة. كذلك لازم أنزل درجة الحرارة الخاصة بالتكييف، سواء كان تكييف مركزي أو وحدات. الحين حتى الوحدات يقول لك الناس شلون أخليها شغالة مثلا على مدى 5 أو 6 أيام، أغلب الوحدات فيها المؤقت الأوتوماتيكي يشتغل فترات معينة ويطفي. هذا كله طبعا حماية لك. وأيضا عندنا أن لازم أخلي المفتاح عند شخص أنا

0: تقسيم من أهلي من يعني المقربين
1: نعم.
0: أنه يجيك على البيت، خصوصا لما تمتد فترات السفر
1: صحيح.
0: إلى أوقات طويلة. طبعا احنا كثير من الأمور تعاملنا وياها أن نروح نوصل لبيت واصل لبلاغ يكون ما في أحد في البيت،
1: نعم.
0: فنكتشف أن أهل البيت مو موجودين، مسافرين، ولكن هناك توصيلة كهربائية معينة هي اللي سببت هذا الحريق. كذلك ننوه أن الكثير من الناس يغفل عن عزكم الله الشفاط الخاص بالحمامات ودورات المياه.
1: نعم.
0: شفاط الناس تقول لك لا والله خليه شغال على طول، وهذا أكيد أمر خاطئ، لأن اليوم الموتور وهي الحركة الميكانيكية اللي داخل هذه القطعة بمجرد ما تستهلك أو تحتر أو تعلق راح تولد حرارة، بالتالي تؤدي إلى حريق.
1: نعم.
0: فهذه من الأمور اللي يعني اللي دائما ودنا نذكرها، وأكيد نتمنى السلام للجميع وقضاء الله وقدره ممكن يقع في أي وقت، ولكن الإنسان يبذل الأسباب لتفادي مثل هذه
1: صحيح.
0: الأمور.
1: صحيح. الضغط الشديد على شبكات الكهرباء وأجهزة التكييف دائما يكون هاجس في فصل الصيف، ودائما قوة الأطفاء العام تقدم نصائح ذهبية لتأمين المنازل وتجنب حوادث الالتماس الكهربائي الناتجة عن زيادة الأحمال. احنا نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، ونتمنى بأن الفترة القادمة تكون بلا حوادث ويكون صيف خير على دولتنا الحبيبة الكويت. مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، كل الشكر لك وعساكم على القوة يا رب.
0: الله يقويكم وشكر موصول لكم.
2: صباح الخير.
3: في صباح الخير.
2: كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة،
3: البورصة،
2: أخبار ديرتنا، المجلس البلدي في فقرتنا المرورية، ثقافة وفنون، حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد، لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
4: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
5: أهلا بكم في الثقافة والفن. يا يعرض متحف القرآن الكريم في حي حراء الثقافي في مكة المكرمة مصحفا نادرا يعد من أقدم المصاحف المطبوعة في مدينة غازان الروسية، إذ طبع في عام 1324 هجري الموافق لعام 1906، في خطوة تسلط الضوء على تاريخ طباعة المصحف الشريف وجهود المسلمين في خدمته ونشره عبر العصور. ويتميز المصحف باحتوائه على شروح وتعليقات علمية مدونة على الهوامش، مما يعكس جهود العلماء في تفسير آيات القرآن الكريم وبيان معانيها، إضافة إلى إبراز القيمة العلمية للمصاحف المطبوعة ودورها في نشر علوم القرآن وتيسير الاستفادة منها لدى طلاب العلم والباحثين. ويحفظ المصحف النادر لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ويأتي عرضه ضمن تعاون يهدف إلى إبراز الكنوز القرآنية والمقتنيات التراثية ذات القيمة التاريخية وتعريف الزوار بمراحل تطور بطباعة المصحف الشريف وما صاحبها من عناية علمية وفنية أسهمت في الحفاظ على دقة النص القرآني وسلامته.

استعاد زوار جدة التاريخية عبر مسار الحج التاريخي ملامح رحلة الحج القديمة، حيث أعاد رسم الطريق الذي كان يسلكه ضيوف الرحمن منذ وصولهم بحرا إلى ميناء جدة، وذلك ضمن جولة مجانية نظمت احتفاء بمرور 12 عاما على إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وانطلقت الجولة من باب البنط مرورا بمتحف البحر الأحمر، ثم واصل الزوار رحلتهم عبر عدد من المواقع التاريخية شملت موقع شون الأثري ومسجد عثمان بن عفان ومسجد المعمار وبيت نور وبيت نصيف قبل أن تختتم عند باب مكة، وأتاحت للزوار التعرف على المكانة التاريخية التي اكتسبتها جدة بوصفها بوابة الحرمين الشريفين وما شهدته عبر القرون من حركة للحجاج والتجار القادمين من مختلف أنحاء العالم في مشهد يعكس عمقها الحضاري ودورها في التبادل الثقافي والإنساني على ساحل البحر الأحمر. ويجسد مسار الحج التاريخي أحد المسارات الثقافية والسياحية لإحياء الذاكرة التاريخية وتعزيز ارتباط الزائر بقيم المكان من خلال إبراز المحطات التي شكلت جزءاً من رحلة الحج عبر العصور، بما يعكس المكانة التي احتلتها جدة منذ أن أمر الخليفة عثمان بن عفان بنقل الميناء إلى جدة في القرن الأول الهجري.

0: وقعت جامعات الدول العربية ومكتبات مالطا الوطنية فاليتا أمس الاثنين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي والمعرفي والمعلوماتي وتوسيع التعاون في مجالات الأرشيف والرقمنة والبحث العلمي والتوثيق. وذكر بيان للجامعة العربية إن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات التوثيقية للطرفين وتبادل الخبرات الاستشارية بما يسهم في تطوير أعمال التوثيق وحفظ وإتاحة المصادر المعرفية. أضاف البيان أن الطرفين يتطلعان من خلال هذا التعاون إلى تسريع نشر الذاكرة التوثيقية لمسيرة العمل العربي المشترك على نطاق أوسع بما يسهم في رفع الوعي الدولي بالتاريخ العربي المشترك والإنجازات التي حققتها الدول العربية في مختلف المجالات. وفر. أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وأثارها كبير. وفر.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ.
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: 30 يونيو تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1520 القوات الإسبانية بقيادة هيرنان كورتيس تنسحب من مدينة تينوشتيتلان فيما عرف بليلة الأحزان خلال غزو إمبراطورية الأستيك. في عام 1859 الفرنسي شارل بلوندان يعبر شلالات نياجرا على حبل مشدود في إنجاز أثار دهشة العالم آنذاك. في مثل هذا اليوم من عام 1960 استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بلجيكا لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها الوطني. وفي 30 يونيو من عام 2019 فوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشوار مميز في البطولة. من لا يتعلم من الماضي لن يفهم المستقبل.

أهلا بكم في جولتنا الأخيرة من أخبارنا المحلية. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم الأمن والاستقرار. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أمس الاثنين عقب جلسة مباحثات عقدها الشيخ فهد اليوسف مع الوزير الحجار بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب. وذكر البيان أن جلسة المباحثات تناولت عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين. وأشار إلى أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها شديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي درعا استهدافهما بالقذائف المدفعية. أكدت الخارجية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضاً للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار واستخفافاً بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها.

0: حياة الروح ديرة ما بعدها ديرة. مستمعين الأوفياء، وصلنا معكم إلى ختام ساعتنا الصباحية لهذا اليوم. طوينا معكم صفحات مليئة بالأمل بالتفاؤل والوعي. وقبل أن نودعكم نعود لنهمس لأنفسنا أولا ولكم ثانيا بالإجابة عن سؤالنا الذي بدأنا به رحلة هذا الصباح: هل سأختار اليوم السلام أم الجدال؟ والإجابة تكمن في إدراكنا أن الجدال العقيم غالبا ما يسرق منا أثمن ما نملك، يسرق طمأنينة قلوبنا وصفاء أرواحنا. لذا فإن الإجابة الحقيقية التي نرجوها لأنفسنا هي: نعم سنختار السلام، سنختار أن نترفع وأن نحمي هدوءنا الداخلي، لأن السلام ليس ضعفا بل هو منتهى القوة والوعي في التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية. شكرا لكم لطيب المتابعة عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.
1: نتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالخير والبركات. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، وهبة المريش.

0: تحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
1: وهذه تحيات من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب،
0: في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد. هذه تحيات المخرج بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول أنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. مصادر صحفية تقول أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. روسيا تعترض عشرات الطائرات المسيرة باتجاه العاصمة موسكو، والرئيس الأوكراني يقول أن روسيا لم تفلح حتى الآن في السيطرة على دونباس. رئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم هذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. جميل حديث المشاعر، جميل حديث الحديث التلقائي الإيجابي وليس الحديث التلقائي السلبي. الفرق بين الحديث التلقائي الإيجابي والحديث التلقائي السلبي مثل الفرق بين أنك يعني تنقل شحنة سلبية إلى شخص وبالتالي تقول ليش ما تبتسم، وأنك تنقل شحنة إيجابية إلى شخص وإلى نفسك أيضا وتبتسم تلقائيا. هذا هو الفرق بين الحديث التلقائي السلبي والحديث التلقائي الإيجابي. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون تلقائيا لكنه مدروس وإيجابي وليس سلبي. نتحدث عن منظومة العلاقات اللي كانت معانا الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، سلسلة من الحلقات اللي تتحدث عن منظومة العلاقات المهمة. قضينا ساعة واحدة في الحلقة اللي فاتت بس من سيارتك إلى دوامك شلون تعيد ترتيب علاقاتك. اليوم عندنا 23 ساعة كيف أقضيها وكيف أبدأ في التغيير الإيجابي من أجل بناء علاقات جيدة وإيجابية.
1: تطمن.

0: العلاقات الصحية تغذيك، غير الصحية تستهلكك بصمت. كثرة العلاقات لا تعني أنك محبوب في معظم الأحيان، لكن جودة العلاقات قد تجعلك أكثر ثقة في تحقيق أهدافك. القلب يهدأ حين يتوقف عن مطاردة ما لا يستحق.
1: أيها الأصدقاء، ذكرت لكم أن العلاقة تبنى بداية في علاقتك مع ذاتك، ومن ثم مع الخالق عز وجل، ومن ثم مع الوالدين، يلي ذلك العلاقة الخارجية. وصلنا احنا إلى العلاقة الخارجية اللي هي العلاقة مع البيئة الخارجية المحيطة فينا، سواء كانت العمل، سواء كانت الأسرة، سواء كانت الأصدقاء، أيا كان، سواء كانت أشخاص ما نعرفهم لكن شكلنا معهم علاقة عابرة. هذه المنظومة من العلاقات ما تنفك عن بعض، يعني علاقتك في الخالق عز وجل من الأولويات، هي العلاقة العليا. العلاقة العليا وضعناها في خانة واحدة اللي هي علاقتك مع المولى عز وجل، علاقتك مع ذاتك، علاقتك مع والدينك. لكن العلاقات الأخرى المحيطة لا يمكن أن تنفك عن هذه العلاقة، لا يمكن أن نشكل علاقات دون أن تكون مرتبطة بالعلاقة العليا. وبالتالي أنا ذكرت لكم كيف تكون علاقتي بعد العلاقة العليا، ننزل إلى العلاقات، منظومة العلاقات مع بيئة المجتمع المحيطة فينا. وذكرت لكم أن في شخص يشعر بأن علاقاته سامة، ويشعر بأن علاقاته تشعر بالملل وبالضيق وبالكدر وبالقلق وبالتوتر وبالتشتت نتيجة لعدم ترتيب علاقاته. وحاول أنه يسمع كلامي ويرتب علاقاته، فبدأ من اليوم، من أول يوم احنا قلناها، وصرنا في خطوات مهمة واستراتيجية مهمة تساعدني على تشكيل علاقة جيدة تخليني مقبل على الحياة، تخليني ناجح بالحياة، أحصل على كل ما أريد، أحصل على مال تحصل على مال، أحصل على راحة تحصل على راحة، أحصل على أسرة تحصل على أسرة، أحصل على زوجة تحصل على زوجة، أحصل على وظيفة عالية تحصل على وظيفة مرموقة، أتمكن من أن أشعر بالسعادة الداخلية والراحة النفسية. تستطيع وبقوة عندما تعيد ترتيب صياغة علاقاتك ومنظومة العلاقات. هيا بنا
0: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
1: صديقنا اللي ذكرناه طلع من سيارته، راح إلى من مواقف السيارة، موقف السيارة إلى أن يصل، طبعا من البيت إلى مواقف السيارة في العمل، إلى أن يصل إلى مكتب عمله، والآن هو قاعد يعيد ترتيب. قلت لكم الخطة شلون يوقف عند الناس، شلون يغير استراتيجية أفكاره، شلون يغير طريقته في التعامل معهم، شلون يغير كلماته، شلون ينتقي كلمات جديدة، شلون يبدأ كشخص جديد، شلون يرفع الوعي عنده، وهذا مهم. ولا زلت أحمل هذا الوعي معي، وأدخل مكتبي، وأدخل أول ما أدخل ألقى العامل اللي يشتغل في هذا المكتب، وأنا كل يوم أمر من عنده أقول السلام عليكم، وأدخل داخل مكتبي. حلو، اليوم أنا بتغير. كلمة السلام عليكم هي كلمة محمودة، لكن تبي جرعة أخرى. هذا الشخص غريب جاي من ديرة ثانية، ويشعر بأنه وده، بل يتمنى أنك أنت تتحدث معاه وتدردش معاه دردشة ما تتعدى الدقيقة. أوكي، فأنت قلنا غير لغة حوارك. لما تدخل هني أنت دائما تدخل، أحيانا تكون ما تدري عنه، بدون وعي، منفس روتين، تمر عليه سلام عليكم وديش مكتبك. اليوم أبيك توقف عند هذا الشخص البسيط اللي تعتبره ما يعني لك شيء، جزء من روتينك، وتقول له بطريقتك اللي تدخل عليه، وتقول له شلونك، دردش معه عن أسرته، دردش معه عن عمله، افتح مجال جديد للحوار، علشان هذه السلمة مع سلمة مرورك بأصدقائك وانت رايح مكتبك، مع سلمة الآن أول شخص تلتقي فيه وتتحدث معه، خل حديثك اليوم منتقى وجميل وإيجابي يرجع لك بالسعادة. فسلم عليه وقول لها ومن عندك من العيال، وهل أنت متزوج، وهل أشعر بهذا الدفء في العمل مع هذا الشخص اللي محتاج مثل هالكلام هذا، وان تصدقت له ويحتاج الصدقة، انت بنيت جسر جميل وعالي أنا ما أقول لك كل يوم، أقول كل يوم، علشان تغير سلوكياتك لمصلحتك أنت. فهو راح يقول شو فيه سعادة المدير، الزميل، الأخ، تغير اليوم وتغير، خلي يقول هالشيء هذا حلو، خلي يقوله، ما عندي مشكلة. زين، المهم ان انا ودي اني اشعر في اني تغيرت، انا قاعد اغير منظومه كبيره في حياتي. تبدا بهذه الخطوات البسيطه، ف راح يشعر بالراحه من ناحيتك، وراح ينعكس هذا الشيء عليك انت، ويشعرك انت بالراحه لانك انت تعاملت معه باسلوب راقي وجميل، وتقربت منه لله عز وجل، وايضا لك انت، لان هذا الشيء يرجع لك انت بالاطمئنان. شايف الخطوات هذه اللي سويتها؟ هذه كلها رحلة التغيير في منظومة العلاقات، وهذه جزء منها لا يتجزأ. أنا ما أقول لك إلا عامل، أي شخص حتى زميلك في العمل، لما تكون قبل تتعود على روتين معين أنك ما تسولف معاه، ولا يكون موضوع العمل، لا، غير أسلوبك حتى تتغير حياتك. الآن أنت بدأت في العمل وقعدت في عملك، كل شيء كنت تقوم فيه بشكل روتيني، الآن قوم فيه بشكل واعي، حتى كلماتك، حتى كتاباتك، حتى استخدامك للكمبيوتر من أجل كتابة أو صياغة كتاب معين، حتى قراءاتك، حتى تعاملك مع اللي حولك، حتى تعاملك مع نفسك، حتى نظرتك لنفسك في المراية، حتى حديث النفس الداخلي، كله لابد أنه يتغير، لابد أنه يتغير. ابدأ من جديد، والتغيير هذا هو مثل تغيير القبعات، ما تقدر تشيل قبعة اللي هي قبعة التشاؤم وتحط قبعة جديدة، قبعة الإقبال على الحياة، قبعة التفاؤل، قبعة النجاح. استخدم هذه القبعة وابدأ الآن بشخصية جديدة، اعتبر نفسك أول يوم تداوم فيه، لأن كل اللي فات كانت علاقات سامة. هذا حسب ما أعطينا الحالة، هذا الشخص يعاني من الاضطرابات والقلق والتوتر والضيق والإنهاك، فعشان نبدأ بحالة جديدة لابد أنه يتغير. طيب، قعدت في المكتب وانت جاي مبكر، من الجميل والرائع أنك تبدأ في التغيير حتى في حركاتك، غير عن أسلوبك، بأن أنت في المكتب ولا في الإدارة هذه تمشي لك كم خطوة، لأن المشي يساعدك على أنك تفكر بشكل مختلف. ما كنت تمشي قبل، امشي لك كم خطوة، 10 دقائق، ربع ساعة، حتى لو تمر أصدقائك وزملائك، هذا الشيء راح يغير ديناميك تفكيرك، يعطيك الطاقة الإيجابية اللي تساعدك على التفكير، وبالتالي هذا شكل من أشكال التغيير من خلال 24 ساعة اللي بتقضيها اليوم. طيب، خلصت من مسيرتك ومشيك هذا، الآن أنت بتشرب قهوتك، واحد متعود على القهوة، على الشاي، أي شيء، غير مكانك اللي تشرب فيه الشاي والقهوة، غير المكان اللي كل يوم تقعد فيه وتشرب فيه الشاي والقهوة، غير، لأن أنت اليوم ديدنك وأسلوبك هو التغيير في رحلة التغيير. راح نكمل معاكم.
0: تطمن. السعادة ليست حدثا، إنها طريقة تفكير. يعتقد البعض أن السعادة تأتي بالمال أو بالبحث عن المتعة بشكل مستمر. الحقيقة أن السعادة طريقة تفكير تجعلنا منسجمين مع مواقف الحياة مهما كانت صعبة ومعقدة.
1: حلو. الآن أنت قاعد تمشي في خطوات التغيير، وغيرت مكانك، وغيرت أسلوبك، وغيرت كلماتك، وغيرت نظرتك، والنظرة هذه مهمة جدا، نظرتك للحياة بكاملها. قبل أتغير نظرتك للحياة بكاملها، غير أفكارك. أنا راح أطلع من دوامي اليوم، أنا عادة عندي روتين، أطلع من مكتبي أروح لمكتب فلان وقعد عنده، لا، حدد الوقت وغير الوقت وغلل الوقت أو زيد الوقت، كيفك، المهم إنه تغير، المهم إنه تغير، تغيير لابد منه. مثل ما تغير ملابسك اللي تلبسها كل يوم، غير أفكارك اليوم، علشان أنت حالة قاعد تعاني من علاقات سامة معك. وبالتالي في شخص إذا مر عليك أو كلمك راح يشعرك بالقلق والتوتر، أو إذا مريته، ما أنت مجبور اليوم، على الأقل ما أنت مجبور تمر عليه، مو كل يوم تخلي نفسك أسير لهذا الشخص لأنه هو مكب لي العلاقات السامة، وبالتالي أنت مضطر أنك تقعد وياه. غير الأشخاص اللي تلتقي فيهم يوميا، والله أنا مجبور مسؤولي كذا كذا، إذن غير أسلوبك معاه بحيث يكون أسلوب واضح عنده أنك أنت اليوم متغير. مو معناته أن تدش معصب ولا مالك خلق ولا يعني واضح عليك أنك

0: شيء، لا، حاول أنك تجد أسلوب يساعد على تنظيم العلاقة مع هذا الشخص، بناء علاقة جديدة تكون علاقة إيجابية وليست علاقة سامة. حتى في قرارة نفسك من الداخل قول لا، اليوم علاقتي راح تكون علاقة جيدة مع هذا الشخص. شفت أن هالعلاقة هذه ما صارت، ابحث عن أسلوب آخر يخليك ما تلتقي في هذا الشخص حتى لو كان المسؤول، ما أنت مجبر على بناء هذه العلاقة. في طرق التراسل، في طرق أخرى، وبالتالي أنت التغيير ديدنك اليوم، أي طريقة تستخدمها علشان ما تشكل أي نقطة تعيق تحقيق منظومة العلاقات الإيجابية في حياتك على الأقل هذا اليوم. خلصت دوامك، انتهى الدوام على خير وبأسلوب جديد ومتغير، الرحلة ما زالت مستمرة لكن الوقت لا يسعنا. راح نكمل هذه هذا الأسلوب إن شاء الله، وهذه الطريقة لتغيير منظومة الحياة، لكن في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: لازم أشوف مولاي الوالي، لازم أشوف مولاي الوالي ضروري، الأمر غير قابل للتأجيل. وينك يا مولاي؟ وينك يا والي ولاية الزمرد؟ وينك يا مولاي؟ وينك؟
1: خير خير خير صاير خير يا بدر زمان، صاير صاير. قول لي تكلم الله يهداك.
2: مصيبة مصيبة، اللطامة كبرى.
1: تكلم قول صاير مولاي. صاير الله يطول عمرك.
2: مولاي مولاي الوالي، ترى ولايتنا ولاية الزمرد تصفر من الحريم.
1: شنو؟
2: ما فيها إلا ريايل وبس.
1: مش قلت يا بدر الزمان هذا كلام خطير؟ كلام كبير.
2: قلت لك الصج يا مولاي الوالي، هذا اللي صار. الولاية معفوسة فوق تحت يا مولاي الوالي.
1: وانا اقول شمس الزمان وبناتي مالهم حس من الصبح، وينهم؟
2: الولاية تصفر من كل الحريم، صغار وكبار. لازم نشوف حل يا مولاي، لازم نشوف حل.
1: اسمع يا بدر الزمان، ابيكم تعلنون حالا حالة الطوارئ، وفورا
2: فورا وبالحال يا مولاي الوالي.

0: يا أهل الولاية، ولاية الزمرد، نعلن حالة الطوارئ بعد اختفاء النساء من الولاية. وإذا ثبت أن في أحد متورط في هذا الأمر الجلل لا يلوم إلا نفسه.
1: لازم ننتشر جميع أنحاء الولاية ونفتش مكان مكان.
2: أنا للحين ماني مصدق شلون قمت من نومي وما لقيت لا أمي ولا أختي ولا زوجتي ولا حتى بنتي.
3: الموضوع خطير.

0: يصير غريب ومريب بنفس الوقت. يلا يلا امشي امشي امشي نقوم بالواجب. يلا مشينا.
1: يلا يلا توكلنا على الله وان شاء الله ينحل الامر الطارئ هذا قبل غروب الشمس.

0: هذه حالة؟ عاجبك اللي صار يا فتحي؟
1: كلنا مو عاجبنا اللي صار يا عمران، لكن شو نسوي؟
0: الحين الخامات والفساتين الحلوة والملافع اللي تارسين محلي هذا من يشتريهم؟ ها؟ بعد ما فضت الولاية من الحريم يا فتحي، حلا يا فتحي.
1: الله، انت بس هذا اللي هامك يا عمران؟ اقول ترى كلنا متضررين.
0: انا ماني مستوعب باللي صار. اخر شيء توقعته ان نقوم من النوم ونشوف الولاية تصفر من الحريم.
1: زين تحقى وين راحوا؟
0: وين ايش دراني؟ ايش دراني وين راحوا؟ لو ادري انا وين راحوا بتشوفني واقف كذي؟
1: لا حول ولا قوة الا بالله.

0: في غاية الصعوبة يا بدر الزمان. أيه الحراس انتشروا في كل أنحاء الولاية وما حصلوا ولا حرمة واحدة.
1: ما يصير ما يصير يا قائد الشرطة تقول هالكلام، ما يصير.
0: وأنا بيدي شيء، أنا بيدي شيء، ما بيدي شيء. سوينا كل كل كل السبل وكل اللي نقدر عليه سوينا وفعلنا.
1: الحين أنا شو أقول حق مولاي الوالي؟ ترى مولاي الوالي باله مشغول باللي صار.
0: قول له الصج، قول له الصج، قول له حدث مثل هذا يا بدر الزمان ما يصير، ما ننقل اللي يصير بالضبط للوالي.
1: بهذه صدقت. الحين أنا بروح أبلغ مولاي الوالي بآخر المستجدات عن إذنك.
0: سمعوني زين، سمعوني زين، أبيكم أبيكم تدورون زين، ما أبي إهمال. مفهوم؟
2: مفهوم مفهوم سيدي قائد الشرطة.
3: بنرجع نسوي جولة بحث جديدة بجميع أنحاء الولاية.

0: القيلواني في شخص يدعي أنه يعرف السبب الحقيقي وراء اختفاء نساء وبنات ولايتنا، ولاية الزمرد.
1: ومن يكون هذا يا حاجب؟ من يكون الشخص؟
0: رفض يعرفنا عن نفسه، لكن مبين عليه جاد بكلامه.
1: خليه يتفضل، ما عليه.
0: أمرك مولاي الوالي.
2: اتهقى يا مولاي، هذا الشخص بيكون صاج.
1: ننطر ونشوف يا بدر الزمان، لا تستعجل.
0: تفضل. مولاي الوالي بانتظارك، حياك.
3: مولاي الوالي، أدري إن وقتك ثمين وبالك مشغول بسبب اللي صار بالولاية.
1: تفضل، دش بالموضوع على طول.
3: أنا يا مولاي أملك القدرة بكشف هذا السر، سر اختفاء النساء من ولايتنا، ولاية الزمرد.
1: وشلون تكتشف السر هذا؟
3: بهالخرزة هذه. لكن يا مولاي، إيش لي إذا كشفت لك السر؟
1: لك اللي تطلبه واللي تامر فيه، أهم شي بناتنا يردون بالسلامة يعني.
3: على أمرك. شوف يا مولاي،
1: يربالك يا بدر الزمان، لا يطيرنا يا معود.
3: مبين قدامي بالخرزة إنهم راحوا للصحراء الشمالية اللي على حدود ولايتنا.
2: مولاي الوالي،
1: بيني وبينك ساسرني.
2: ما أدري ليش أحس أننا أصحاب. ما أدري،
1: يقول لك نلحق الكذاب لباب الدار. يا حاجب.
0: أمرك مولاي الوالي.
1: بلقاد الشرطة يأخذ معه قوة من الحرس ويتجهون للصحراء الشمالية ويشوفون هل فعلا بنات وحريم الولاية متواجدين هناك ولا لا.
0: أبشر مولاي الوالي.
3: أنا أستأذن يا مولاي.
1: لا، خلك معانا هني، نبيك معانا تقعد، علشان محتاجينك. علشان طلعت صادق في كلامك، تحصل على اللي يرضيك وطيب خاطرك.
3: هذا اللي ما كان على البال ولا على الخاطر.

0: نأكد لك يا قائد الشرطة إن ما شفنا ولا حرمة طلعت أو دخلت حدود المدينة، لا الشمالية أو الجنوبية، لا الشرقية ولا الغربية.
1: هذا اللي شاغل بالي ومخيب آمالي.
0: شلون يعني؟
1: يعني ما في حرمة طلعت من حدود الولاية أو طلعت عيل، شلون اختفوا؟ شلون اختفوا حريم الولاية بلعتهم العار؟
0: الموضوع غريب للغاية.
1: الله الله، بس هو اللي عدي هالأيام على خير، أنا خايف.
0: اللهم أمين.

0: مولاي.
1: اقبضوا على هذا النصاب ولا تاخذكم فيه لا رحمة ولا شفقة.
2: مولاي
0: لازم نقبض عليه.
2: الرحمة يا مولاي الرحمة.
1: وش ولا كلمة ولا كلمة. اخذوه اخذوه بالسجن قطوه.
0: تعال معي جدامي
2: سامحوني
1: لكم يا
3: للأسف يا مولاي ما وصلنا حق حل. حال الولاية وقف من بعد ما غابوا حريم وبنات الولاية.
1: صدقت يا بدر الزمان صدقت. الحياة ما تكتمل من غيرهم لأن كل واحد منا له دوره الحقيقي في الحياة.
3: فعلا يا مولاي المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت.
1: نعم صحيح الكلام نعم. آخ يا بدر الزمان لكن أنا لا يمكن أسكت عن اللي صار هذا ولازم نلقى حل للغز المثير والغريب.

0: حريم وبنات ولاية الزمرد.
1: بنوصل حق حل، بعون الله بنوصل حق حل
0: يا حاجب.
2: نعم مولاي.
0: اطلب لي شاي.
2: أحلى شاي حق مولاي.

0: يا فتحي.
1: ايش فيك يا عمران؟
0: يا فتحي آه ودي اموت يا فتحي. انا عمران. عمران اللي عرف الفيران. يصير حالنا كذي خسارة ورا خسارة. بالله قولي من عوضنا.
1: اخ بس اخ مو بس حالك يا عمران اللي واقف. الحياة بكبرها وقفت.
0: الحين توني حسيت بقيمة المرة بحياتي.
1: اخ صدقت يا عمران. قلبي عورني بسك من هالحكي.
0: اخ يا الزمن. انا عمران صياد الفيران.

من خلال هذا العمل الدرامي البسيط حبيت أوضح مكانة المرأة في المجتمع وأن أثر وجودها في الحياة أمر مهم جدا. فالمجتمع ما يتطور ولا ينمو من غير ما يكمل الرجل إلا في المرأة، والمرأة تكمل الرجل. وأنا قدمت هذه الفكرة بشكل فانتازي عشان توصل الرسالة بشكل سهل للمشاهد والمستمع، وأتمنى أن يكون العمل حاز على رضاكم، وبانتظار رأيكم وانتقاداتكم البناءة. شكرا لكم. شكرا.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية دوما عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم ومرحبا.
1: صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جداً بتواصلكم معنا عبر الأثير اليوم ودوم من خلال مراحب.

0: في مراحب تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل وألف حمد لله على السلامة أخوي طلال وتقبل الله
1: منه ومنك صالح العمر.
0: شو كانت الرحلة؟
1: أوه حلوة
0: العمرة جميلة إن شاء الله بالإيمان وطاعة الرحمن.
1: آمين.
0: ما شاء الله أنوار أنوار ما شاء منور. الله قاعدين حيل مو أنوار المدينة.
1: عاد سكننا في فندق اسمه أنوار المدينة
0: ما شاء الله
1: يمكن حاشني الله. شوية شياط منه
0: لا حاشك من الحرم إن شاء الله
1: إن شاء الله الفال لكم إن شاء الله وعسى الله يحفظ إن شاء الله كويتنا الحبيبة وأميرنا وشعبنا والدعوات الحلوة يوسف العالمين. تبارك الله يعني الإنسان يحس فعلا في راحة جدا جدا نفسية خصوصا لما يكون في الأراضي المقدسة ويحتاج بين فترة وفترة أن يزور يعني مكة ويزور المدينة إذا الله كتب وعسى الله إن شاء الله المن يسعى أنه يروح وأيضا يجدد يعني مجهودات كبيرة جدا موجودة في الحرمين المكي وأيضا المدني.
0: آمين يا رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد للجميع وإحنا معاكم إن شاء الله في مراحب لكم التحية من فريق العمل في البداية من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الصبيحي.
1: يعني هذا موضوع بعد ما رديت أنا من العمرة حاطين خيانة الصداقة وأثرها على الثقة
0: شفت شلون
1: الله يستر
0: بس أنا ما
1: الموضوع يخوف
0: أنت صديقي
1: ما تغيرت
0: لا إن شاء الله
1: أنا قبله وبعده إذن هذا موضوعنا اليوم يوسف وأكيد اتصالات حبايبنا على 22413250 أو 51 تحيات يوسف جوهر طلال الماجد ومن التنسيق سوسن بوشهري
0: ومن الهندسة الإذاعية معكم أنفال العياف والتنفيذ على الهوى لسارة الفرج
1: الصداقة هل عندك صديق عزيز المستمع وش كثر الصداقة مهمة علشان نبعد عن خيانة الأصدقاء يعني خيانتهم بالأسرار اللي يقولونها خيانتهم في الأعمال اللي يعملونها المواقف اللي تصير للأصدقاء هل تحتاج منه نوع من الوفاء كل إنسان يحتاج أن يكون مع صديق في هذه الحياة يوسف الحياة مواقف مثل ما يقولون والصديق وقت الضيق وإحنا بقيادة مشاري الرباح

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.

0: مرحبا معكم عبر الأثير، ونقول لكم حياكم الله في مساحة الحوار اليوم، وإحنا نتكلم على خيانة الصداقة وأثرها على الثقة. وبالتأكيد مثل ما ذكر أخوي طلال قبل شوي بأن الصداقة ما هي مجرد علاقة عابرة تجمع أشخاص، وإنما هي ميثاق أخلاقي وإنساني يقوم في البداية على الثقة والدعم المتبادل بين الأصدقاء. يعني إذا احتجت المفروض أني ألاقيه قدامي، سواء كان في الشدة ولا في الرخة مثل ما يقولون. فالصديق الحقيقي هو السند والذخر في أوقات الشدة، وكذلك الفرح، وهو المرآة الصادقة في كل الأوقات.
1: أحسنت أخو يوسف، وفعلا يعني الصديق مثل الليرة الذهب، يعني أو مثل النيرة مثل ما يسمونها. كل ما قدمت فيك السنوات الصداقة كل ما زاد بريق هذا الصديق. والمشكلة الكبرى إن احنا شلون نختار الصديق. في بعضنا يقول لك أنا ربيت بفريج وعيال الفريج ربعي. لا، هذيلا بحكم وجودهم صاروا ربعك، يعني وخير وبركة إذا طلع لك منهم واحد أو اثنين. يعني صديق وفي وفزاع وبالقوة وبالشوفة مثل ما
0: يقولون. لازم نفرق ان الزميل شيء والرفيق شيء والصديق شيء والخليل شيء.
1: أيوة.
0: يعني كل واحد فيهم له يعني ما له من حقوق وواجبات. ولكن لو فرضنا بان هناك اصدقاء، طيب
1: نعم،
0: هل هناك بيناتهم تصير خيانة لا سمح الله؟ واذا كانت تصير هالخيانة شنو نوعها؟ يعني بشنو بيخونك الصديق؟ هل يخونك مثلا باموال؟ يخونك مثلا بمنصب معين؟ يخونك في موقف معين؟ وإذا ما خانك لا سمح الله هذا الصديق شلون راح تتصرف معاه؟ فإحنا ودنا نعرف شنو أكثر يعني صور الخيانة اللي موجودة بين الأصدقاء.
1: نعم، أنا بقولك قصة. يعني صديقة وصديقتها معاها بالدوام،
0: حلو،
1: إن شاء الله ما تسمع صاحبتها لأن هذه من بعيد شوية قريبة لي، فمعاها صديقة.

0: زوجتها بالدوام بكثر حبهم وبعضهم صداقتهم. فواحدة يعني ياها نصيب انخطبت راحت بحال سبيلها، الثانية قعدت لسن الأربعين نقدر نقول. فسوت هذه الصديقة من كثر حبها لهذه الإنسانة راحت وخطبتها حق زوجها، متخيل الصداقة اللي بينهم؟ هل تغيرت الصداقة؟ زادوا خوات، صاروا أكثر، صار الحب بينهم أزيد. يعني النوع هذا النادر، وأنا شفته بعيني. أنت قاعد تبتسم بالصدم صح؟ وفي مثل ثاني
1: يعني متوقع النهاية غير سعيدة، بس
0: تخيل نهاية سعيدة
1: وعيالهم يعني ما في خيانة بالموضوع،
0: لا لا لا لا،
1: تموا مع بعضهم.
0: أيوة البعض. وعيالهم يسمون هذه يمة وهذه يسمون عيالهم يمة من كثر الله. الحب والولاء والصداقة المستمرة شيء غريب. يعني هي تزوجت بال 25، بعد 15 سنة راحت خطبت صديقتها، لأن تقول قالت حق زوجها صديقتي لحين ما ياها نصيب، خلاص أنت لازم تضحي وتتزوجها.
1: نعم، وهناك بالعكس أخوي طلال، يعني من يستغل هذه المواقف مثل رفيجة تسولف حق رفيجتها أنه والله زوجي في كذا ولا كذا ولا كذا، فتحاول أن تخليها تنفصل عن زوجها وهي ترتبط به هذا الإنسان. يعني الأمور متشعبة أمانة، خاصة في مجالات العمل، في الجوانب الأسرية، الجوانب الاجتماعية، في الأمور الخاصة بالأموال والاقتصاد والاستثمار. يعني وايد شغلات سمعنا عنها بأن اثنين ربع تناجروا سبة أسهم معينة،
0: ممكن
1: سبة فلوس، سبة قرض، سبة موقف مثلا أنه والله تعال أنت كفلني بالمكان الفلاني وبعدين يطنشه ولا ما يدفع المستحقات اللي عليه فيوهقه. فهل هذه تعتبر خيانة ولا يعتبر مثلا أنه والله أنا يعني ما ألومه على هذا الوضع، يعني صارت له ظروف وبالنهاية يعني أنا المفروض أني أوقف معه في مثل هذه الظروف.
0: نعم، أنا بقول لك مثل كويتي قديم، الحريم دائما يقولونه، والسيدات والأمهات، خاويني وخاويك واخذ ريلك وخليك، تخيل. والله هذا المثل كان شائع خصوصا في جيل نقول قبل 20 سنة.

0: مرحبا معكم على الخير والمحبة وتحية حب لي صديقنا الغائب الحاضر جمعان العازمي. والنعم. نقول لك يا حي الله أخوي جمعان، سعداء بهالإطلالة الجميلة، ما أدري وين كاين الحين، مبين الظاهر كان بسفرة وتورات.
1: نقول لك
0: الحمد لله على السلامة. ويشير أيضا إلى موضوع المساحة الحوارية، يقول الصداقة تبقى وما في أي خيانة تصير في موضوع الصداقة، لأن الصداقة لها أبعاد مختلفة، وبالتالي هي مصدر الأمان وما هي مصدر الألم للإنسان. فالواحد لازم يحترم الصداقة بينه وبين ربعه. ننتقل من جمعان العازمي إلى
1: هدى.
0: هدى
2: يا هلا،
1: صباح الخير.
2: صباح الخير يوسف.
0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك، أول مرة أشارك.
1: مرحبا ومسهلا.
0: يا حياك الله، الساعة المباركة يا ست هدى.
2: الله يبارك فيك.
1: قولي لنا يا غالية، هل تعانين من الصداقة، خيانة الصداقة، أثرها على الثقة، هل هذا موجود؟
2: نعم.
0: هدى لو تقصرين الراديو اللي عندك عشان نسمعك بوضوح.
2: إن شاء الله.
0: هذه أول مرة تكلمينا هدى صح؟
2: نعم.
0: يلا الساعة المباركة، شو اللي مانعنش عنه؟
2: ولا شيء والله.
0: وشنو اللي شدك اليوم بالمساحة الحوارية؟
2: المساحة لأني أنا إنسانة مخلصة
1: وصدوقة
2: في عملي ومع أصدقائي وللأسف يعني في لحظة كده لقيتهم غدروا فيني.
1: أوف لا حول ولا قوة إلا بالله، من غير سابق إنذار.
2: لا، لأني أنا من نوع يعني الحريصة شوية و ما اشوف شيء غلط احاول اصلحه بيننا وبين بعضينا.
1: ممتاز.
2: لكن لكن لقيت يعني زي ما تقول ضغط جامد عليا وما حد يقدر وفي لحظه كده غدروا فيني.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما استوضحت الاسباب؟ ما يعني عاتبتيهم عتاب الاصدقاء؟
2: لا، سامحتهم.
1: سامحتهم وانسحبتي منهم؟ خلاص.
2: لا، ما انسحبت معاهم برضه،
1: ما زلتي
2: سامحتهم.
1: الله يكثر خيرك، لك الأجر والثواب يا هدى من رب العالمين.
2: ونعم بالله.
1: شكرا جزيلا هدى، ونبيك صديقة معانا كل يوم إن شاء الله.
2: الله يوفقك ويسعدك يا رب.
1: شكرا جزيلا.
0: وانت حياك الله، وانت بألف خير وصحة وسلامة.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تدري من يبي
3: يطيح. مراحب، جواب لكل الأسئلة.
4: يا بعد عيني.
3: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
0: يعني هدى قالت مرتين أو ثلاثة غدروا فيني، يعني ربعها غدروا فيها.
1: ليش؟
0: ما قالت خانوني. يعني الخيانة يمكن أهون من الغدر. الخيانة أن أنت تنقض الأمانة أو ما توفي بالعهد، ولكن الغدر أنك تظهر الود والأمان وتطعن بشكل فجائي مرة واحدة. يعني الغدر أعتقد بأنه أشد من الخيانة.
1: نعم، هذه مشكلة.
0: لذلك ارتبطوا مع بعض، الخيانة والغدر، أو الغدر والخيانة.
1: يا ساتر، الله يبعد عنا الغدارين.
0: والله يعني يجعل بميزان أعمالك أن أنت على الرغم من كل هالمساوئ هذه سامحتيهم.
1: وشاطرة والله، أنا هنيها. يعني الروح الجميلة هذه أكيد لها أثار كثيرة عند رب العالمين. راح تشوفين هدى بالدنيا وبالآخرة إن شاء الله الأجر والثواب، وأيضا الله يعوض خير
0: بإذن الواحد.
1: يجزي المحسنين، أنت عملت معهم إحسان، الله راح زيك إن شاء الله أصدقائي، بدلك بأصدقاء أفضل منهم بإذن.
0: وهدى أيضا لك منا تحية أن أول مرة تشاركينا، وهذه دعوة للي ما شارك وحب يشارك معنا. ترى هدى كانت معنا وتجربتها كانت
1: صح
0: يعني حلوة في المشاركة، لذلك نقول لكم على الرحب والسعة، نبي أصوات جديدة ونستمتع أمانة بسماع آرائكم ووجهات نظر.
1: نعم، نروح الدوحة معنا كابتن عبد الحميد. صباح الخير أبو عبد الله.
5: صباح الخير، تقبل الله طاعتك.
1: منا ومنك صالح الأعمال يا غالي، الفال لك إن شاء الله.
5: إن شاء الله دعيت لنا عاد.
1: والله دعيت لكم كلكم، عسى الله إن شاء الله يطول بأعماركم.
5: الله يسلمك.
0: يقول ناسي واحد الحين، ما أدري يا أنا يا أنت يا أبو عبد الله.
5: لا، هو ما ينسى الكفات، لأنه هو لاعب كرة
1: فعلا محترف على دكة الاحتياط.
0: هو مدرس علوم ولا لاعب كرة؟
1: أنا اللي ألقط الكرة، لما تقطونها أروح أجيبها.
5: طلال طلال كان يلعب كرة، والكرة مربعة كانت.
1: أيوة،
5: الشوط فيها صارت مدورة.
1: حبيبي أبو عبد الله، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
5: زالورك والله الحمد لله بخير، جعلكم بخير إن شاء الله. شوف الكويت ما سموها، شوف الكويت ما سموها تبي خالي بلاش، أرض المحبة والسلام.
1: أي والله
5: صراحة.
1: أي والله
5: والله
1: ما عليكم زود.
5: اي والله انا اول مره يوم جيت الكويت
1: نعم.
5: وكنت جويع في الليل يعني ادور لي مكان في اتحشتي
1: إيه؟
5: لقيت شباب كويتيين زين فرشين زين سفره إيه؟ وبعدين عزموني هم جروني جر قلت لهم انا اشتحي طبعا إيه؟
1: نعم.
5: ما اعرفه ولا يعرفوني لكن تعشيت وياهم ذيك العشوه وتعرفت علي عليهم كلهم
1: اثنين
5: منهم لا زالوا يتواصلون معي وليد
1: ما شاء الله والنعم إيه والنعم إيه اذا إيه جيت الكويت عاد لازم تعرفنا عليهم وتزورونا بالاستديو انت وياهم ايش رايك
5: ان شاء الله عاد احنا نحب السباحه تسبح ويانا هناك
1: اف عليك تعالوا
5: زين بس شو الخيانة نعم الخيانة والله
1: نعم.
5: العظيم مصيبة هاي طعن والله
1: اي والله مشكلة
5: شوف هذه المسكينة اللي اتصلت ليه ما نسيت السالفة لنا فعلا فعلا
1: اي والله
5: لكن سامحتهم وهذه يعني
1: نعم.
5: يعني يعني شو اقول لك يعني هاي قمة الأمانة
1: اي والله
5: اي والله قمة وبعدين لنا في رسول الله أسوة حسنة
1: صح صح
5: ايوه فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من تحب من الناس قال نعم. عائشة زوجته زين أم المؤمنين
1: رضي الله عنها نعم
5: إيه وقالوا من الرجال قال أبوها
1: نعم
5: إيه ونحن الصديق أبو
1: بكر الصديق نعم
5: نعم إيه فالإنسان محتاج إلى صديق زين وآخر شيء بختم في مكالمات الظهر اليوم
1: إيه والله قول يا غالي
5: زين أي أقول سلام على الدنيا سلام على الدنيا إن لم يكن فيها صديق صدوق صادق الوعد منصفا
1: أحسنت شكرا أحسنت لك
0: شكرا لك يا عبد الله
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
5: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب

0: إذن يسعدنا أن تتواجد معنا عبر هاتف برنامج مراحب زميلتنا وأستاذتنا الإعلامية القديرة فيحاء السعيد. يا حي الله أستاذة فيحاء.
1: ألو.
0: ألو يا هلا ومرحبا أستاذتنا الغالية.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.
0: صباح الأنوار.
1: بالتواصل معاكم ودائما تطرون على بالي هذا الشغف الإعلامي الجميل وهالزملاء الحلوين، فأنتم في مراحب ومن إذاعة الكويت على الهواء مباشرة. الحقيقة وصلتني دعوة كريمة من مستشفى مبارك الكبير، وهم يقومون الحقيقة اليوم التوعوي لمستشفى مبارك الكبير. راح يحدثكم الدكتور أنس العيدان رئيس اللجنة المنظمة عن هذا اليوم التوعوي، خليكم معه.
0: شكرا لك استاذتنا الغاليه فيحاء السعيد، يعني ما شاء الله دائما تحثينا على النشاط والعمل والجد والاجتهاد، ومن اروقه اذاعه دوله الكويت غادرتي الى مستشفى مبارك عشان احياء هذه الفعاليه، فعساك على القوه. ويسعدنا ان ينضم لنا ايضا دكتورنا العزيز انس العيدان ونتكلم عن هذه الفعاليه اللي تقيمها اليوم مستشفى مبارك. يا حي الله دكتورنا الغالي.
2: الله يحييكم ويبجيكم زملائنا الأعزاء في إذاعة الكويت، وحياكم الله دائما مع القديرة الأخت فيحاء السعيد، حياكم الله.
0: يخليك ويحفظك وأبقاك الله، وأيضا أنتوا جهودكم يعني لا تقل شأنا في خدمة المجتمع وخدمة المرضى، عساكم على القوة دكتور أنس. يعني تحية حب أيضا لكل من يرقد على الأسرة البيضاء، لكل من يراجع في هذه المستشفيات، نتمنى له إن شاء الله السلامة والصحة والعافية، وعساكم دوم إن شاء الله ذخر لهذا الوطن. يعني مواقف كريمة إبان جائحة كورونا، مواقف تتجدد في المحن، في المشكلات اللي نواجهها، فأنتوا لها إن شاء الله دوم. ما عندنا شيء نقوله إلا أن ندعي لكم بالخير إن شاء الله دكتور أنس.
2: الله يحفظكم دائما وياكم بوزارة الإعلام سباقين، وجزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة.
0: يخليك ويحفظك. واليوم ما شاء الله يعني مبدعين تبارك الرحمن في مجال التوعية الصحية ضمن هذه الأنشطة والفعاليات اللي قاعد تقدمونها للمجتمع، فياريت نتكلم عن هذه الفعالية اللي قايمين فيها في إطار يعني جهودكم المستمرة لتعزيز الصحة العامة في المجتمع.
2: نعم طبعا، الآن في موسم الصيف العديد من الأمراض ممكن أن تطلع، ممكن تطلع الأمراض الفيروسية، تسممات الغذاء بسبب الحر والجو، أيضا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تأثر الجفاف وغيرها من الأمراض، بالإضافة إلى طبعا أمراض السكر والضغط والأعصاب والروماتيزم. فارتئينا أن طبعا بتشجيع من الإدارة ورئيس الهيئة الطبية دكتورة مضي المطيري، دكتور وليد الضاحي رئيس قسم الباطنية، وأيضا توجه معالي الوزير بالاهتمام في التوعية الصحية وتوجيهاته الكريمة، أن نقيم هذه الفعالية بمشاركة 21 قسم من أقسام المستشفى، كل في مجاله يحث الناس على الوقاية من الأمراض، قراءات، أخذ قراءات الضغط، السكر، التعرف على المزيد من الأمراض المزمنة. ننتقل من مرحلة علاج الأمراض إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالأمراض عن طريق وسائل بسيطة في التوعية الصحية والقراءات اللي ناخذها وبعض فحوصات الدم المخبرية. ولله الحمد كان التواصل يسير مع جميع رؤساء الأقسام والوحدات المشاركة، وقدرنا في خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع أن ننظم هذه الفعالية في البهو الرئيسي في مستشفى مبارك. ولله الحمد هناك إقبال كثيف جدا من المراجعين والموظفين وغيرهم في التعرف والاطلاع على مختلف المواضيع الطبية والأمراض وطرق الوقاية، الحصول على البروشورات وأيضا بعض المسابقات وغيرها. وطبعا يعني الأنشطة هذه دائما في توجه وخط معين ماشين عليه في التوعية الصحية، التي لا شك جزء لا يتجزأ من عمل الكوادر الطبية والصحية.
0: نعم دكتور أنس العيدان، يعني أمانة أنتم ما شاء الله عليكم دائما تحرصون على أخذ التاريخ المرضي لكل من يدخل عندكم المستشفى، شنو تاكل شنو تشرب، فهل من نصائح عامة ضمن هذه الحملة التوعوية للي قاعد يسمعنا الآن؟ يعني احنا عارفين أن المجتمع الكويتي ما شاء الله مجتمع ياكل، عند الدهون، عند الكوليسترول، عند الضغط، عند السكر، وهذا كله طبعا بسبب أمور متفاوتة سواء كانت وراثية من جهة ولا كانت بسبب الأكل، واعتقد الأكل هو الطامة الأكبر لأن المعدة بيت الداء. فشنو النصيحة اللي تقدمها لمستمعينا الآن؟
2: نعم، أنا من أهم النصائح اللي أنا أقدمها هي محاربة المعلومات المغلوطة والشائعات اللي تنتشر في فضاء التواصل الاجتماعي، سواء يتعلق في أمور السكر أو الضغط أو الأمراض المزمنة أو الأورام. هذه المعلومات للأسف معلومات كثيرة منها قاعد تنتشر مغلوطة. دورنا في محاربة هذه الخرافات والمعلومات التي للأسف قد تقود لا قدر الله إلى إصابات يعني بأمراض خطيرة والدخول إلى المستشفى. يعني لا شك أن العناية بالصحة والالتزام بنظام غذائي والرياضة الكل يعرف هذه المعلومات، ولكن هناك بعض الإشاعات وبعض المعلومات المغلوطة اللي تنتشر بأنظمة معينة أو شغلات معينة. يجب محاربة هذه المعلومات وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها، لأن لا يوجد لها لا أدلة علمية ولا يوجد لها أي يعني دراسات مثبتة، وبالعكس قاعد نشوف منها مضار شديدة جدا على الصحة. ولذلك دائما في فضاء التواصل الاجتماعي ناخذ المعلومات من الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة الممثلة في وزارة الصحة والجهات الراعية للتوعية الصحية بشكل رسمي، طبعا مع الحفاظ على يعني الصحة بشكل عام مثل ما ذكرت، الرياضة والأكل الصحي وغيره. والآن احنا في موسم السفر، ننصح الناس أيضا بالحصول على التطعيمات قبل السفر لبعض الرقع الجغرافية، طبعا شرب الماء بكثرة والسوائل. كل هذه النصائح يعني مقدمة في هذه الفعالية، وطبعا ننصح جميع المستمعين إذاعة الكويت أيضا بهذه النصائح.
0: نعم دكتور أمانة، احنا باقي لنا تقريبا دقائق على موجز الأنباء، ولكن نبي نستغل يعني فرصة وجودك الطيب هذا معنا. أيضا هناك موضوع يعني يجب أن يثار تحذر منه الناس، إذا قعدنا بديوانية واحدة وقلت أنا مصدع سيدة ثلاثة أربعة، خاصة من الكبار شوي بالعمر، كل واحد يطلع لك نوع من أنواع الحبوب يقول لك خذها الحبة هذه، فهل هذا شيء يعني يقبل العقل والمنطق؟ يعني أنتم ما شاء الله قعدتوا تقضون عمركم كله بالدراسة، ويلا ويلا تبحثون ألف مرة على ما توصلون حبوب أو دواء معين للمريض، هذا هي باردة مبردة ويعطيك الأدوية يقول لك أخذة.
2: صحيح، طبعا الأدوية ما تتناسب لكل مريض، حتى لو كانت الحالة مثال على ذلك ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هناك العديد والعشرات من أدوية الضغط اللي ممكن الإنسان ياخذها، ولكن احنا نحدد على حسب على حسب العمر، على حسب بعض عوامل الخطورة إذا كان المريض مصاب بالسكر أو غيره. أيضا مثلا نتكلم عن أمراض الروماتيزم، مثلا أنا تخصصي أمراض الروماتيزم، هناك الكثير من العلاجات البيولوجية اللي نستخدمها لبعض الأمراض قد ممكن أن تمشي مع مريض ما تمشي مع مريض آخر، أو ممكن تسبب ضرر للمريض إذا تلقاها. لذلك اللي حدد الأمور هذه هي الطاقم الطبي في مختلف المجالات والتخصصات. يعني دائما نقول لا اسأل طبيب ولا تسأل مجرب، لأن التجربة هذه قد أن تكون ما تناسبك، رغم أن المثل ما يقول شذي، ولكن دائما ننصح يعني بأخذ المعلومات الصحيحة من الكوادر الصحية.
0: نعم أحسنت دكتورنا العزيز دكتور أنس العيدان، يعني لولا الوقت لكملنا معاك هذا الكلام الشائق الطيب، نتمنى أن تكون فعالية طيبة. كل الشكر والتقدير والتوفيق لكم دكتور أنس العيدان، اختصاصي أول أمراض باطنية وروماتيزم وتصلب الجلد، وشكرا أمانة لك على حرصك دائما على إحياء الأيام الصحية، ومنها اليوم العالمي لالتهاب المفاصل والفعالية اللي قايمين فيها اليوم، وغيرها وغيرها من الأنشطة اللي تحرصون على يعني أن تكون معنا. ونحذر أيضا من الكلام اللي قلته بأن ما نرتبط بأناس آخرين، نرجع لأهل الاختصاص، وأنتوا أهل الاختصاص اللي ناخذ منكم المعلومة الصحيحة. شكرا جزيلا دكتور أنس العيدان.
2: شكرا لك. شاكر لكم إذاعتكم.
0: أيضا الشكر موصول لزميلتنا الإعلامية القديرة فيحاء السعيد اللي تواجد في مستشفى مبارك. نقول لك عساك على القوة أستاذة فيحاء، ودائما نستلهم منك النشاط والحيوية والطاقة والإيجابية، فشكرا على هذه الهمة العالية. بعد موجز العاشرة صباحا نرجع لكم ومرحبا.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول أنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. مصادر صحفية تقول أن الولايات ستطلع بدور مباشر في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. روسيا تعترض عشرات الطائرات المسيرة باتجاه العاصمة أوكرانيا، يقول أن روسيا لم تفلح حتى الآن في السيطرة على دونباس. رئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 11:52 ظهرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 7 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 47، الوفرة 45، لنويصيب 43، أم المرادم وجزيرة جارو 40 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت ولنويصيب 29، الوفرة 28، جزيرة جارو 33. موعد غروب الشمس الساعة 6:51 مساء. نهاية المجاز، إلى اللقاء.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألف من النزاع
3: بالحوار
1: والنقاش
4: وتعدد الآراء.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة.

0: قويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة
2: يا رب.
3: صباح جميل لكل المتابعين والصداقة، عنوان للمحبة. لكن يمر كثير من الناس بأزمات نقدر نقول قد تكون قاتلة لهذه الصداقة، خيانة الصداقة وأثرها على الثقة. مواقف كثيرة أكيد حدثت لكم أو لأحبابكم، كل هذا وأكثر على 22413250 أو 22413251. تحية حب وتقدير لأهلنا بالمملكة العربية السعودية وتحديدا بالشرق الشرقية. ونروح عند أبلة نوال. صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير،
3: حياك الله.
4: الحمد لله على السلامة، تقبل الله الأعمال.
3: الله يسلمك منا ومن صالح الأعمال.
4: هاي صوتك حلو بعد العمرة يا طلال،
3: شفتي شلون؟ من الإيمان وطاعة الرحمن.
4: مؤمن على طول أنت يا أخوي.
3: الله يطول بعمرك، الفال لكم إن شاء الله أبلة، وتزورون إن شاء الله.
4: آمين، وياكم إن شاء الله أجمعين. يكتب لنا إن شاء الله زيارة بنت الله ونبي إن شاء الله يوسف نايم.
5: يا هلا أبلة نوال.
4: كيف حالك يا
5: بابا؟ بعد انتو حجاج ومعتمرين مع بعض، انا ايش دخلني بينكم؟ الله يرزقنا ان شاء الله.
3: يبي يروح ترى.
4: لا لا، يكتب لك
3: قاعد يسوي يكتب. اجازة شوفي قاعد يكتبها، يبي يروح.
4: خلاص خلاص يوسف، كل متى بتروح بروح انا بعد.
5: باذن الواحد الاحد ان شاء الله، الله يسهل الامور يا رب.
4: الله يكتب لنا ان شاء الله. بس الحين حر في مكة شوية.
3: والله الجو حلو أبلة نوال، كان حلو. ما أدري يعني الواحد، لأنه شنو، من أنت رايحة علشان الهدف المعين اللي هو تأدين العمرة، فالواحد ما يحس هناك صراحة بالجو، اللي يحس كل شيء جميل.
4: أثناء الطواف إذا بتطوف النهار الشمس حارقة، مكة معروفة.
3: نعم، إحنا والله كله بعد المغرب، بعد الزوال، كان الجو جدا جميل.
4: يلا الله يتقبل،
3: الله يحفظك
4: ولا يجعله الله آخر العهد.
3: آمين آمين.
4: مع أن خيانة الصداق، أنا صراحة ما عندي خيانة،
3: الحمد لله.
5: الحمد لله
4: الحمد لله رب العالمين. يعني عندي صديقات من عمر، يعني من الطفولة،
3: ما شاء الله.
4: وفي صديقات يعني تعرفت عليهم عن طريق الإذاعة مستمرة إلى الآن، وفي صديقات تعرفت عليهم من الكويت،
3: ما شاء الله،
4: تحديدا من الغزو، كانوا عندنا هني في سيهات.
3: الله
5: ما شاء الله،
4: تعرفت عليهم إلى اليوم 36 سنة
3: ما شاء الله،
4: والحمد لله الصداقة قائمة.
3: وتزورينهم بالكويت ويزورونكم بالسعودية؟
4: والله أنا أزورهم بس هم يجون.
3: إن شاء الله يجونكم إن شاء الله.
4: إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني ما شاء الله، يعني تعرفت عليهم في أحد المدارس هنا، يعني نعم. دخلت عليهم وتعرفت عليهم،
3: ما شاء الله.
4: والله استمرت العلاقة من عام 90،
3: ما شاء،
4: يعني تقريبا من أول أسبوع في الغزو.
3: آه. شو اللي بقى العلاقة؟ شو اللي خلي الصداقة تمتد سنين؟ يعني أكيد عندك أبلة نوال رؤوس أقلام أو نصايح ذهبية، شلون نخلي صديقنا يتم معانا سنين طويلة؟
4: شوف طلال يوسف، أول شيء إن أنت تكون وفي مع ذا الشخص.
3: نعم.
4: وتكون مخلص وياه، وفي نفس الوقت يعني تكون الصداقة ما هي مبنية على مصالح. لأن الصداقة إن انبنت على مصلحة شخصية، أنت يعني أي صادق طلال ولا يوسف عشان حاجة معينة، وبعدين تنتهي هذه العلاقة أو هذه الصداقة لما تستمر. لكن إذا أنا بأكون الصداقة من أجل الصداقة، من أجل الأخوة، يعني أنا بصادق فلانة أو صادق فلان عشان تبقى معاي وقت طويل، احتاج له وتحتاج لي، معاي في الفرح معاي في الحزن.
3: نعم.
5: طيب نوال، يعني انت تقولين انا ما خنت احد، طيب هل الاطراف الاخرى يوم من الايام اغدروا في تشانوش لا سمح الله، يعني
4: دكتي الم منهم؟ لا من طرفي، لا من طرفي، لا من طرف الاخر يوسف، هذه حقيقه والله.
5: الحمد لله.
4: يعني الحمد لله رب، يعني تحت انقطع العلاقة، يعني مع ظروف الحياة وكذا، يعني نبتعد عن بعض، لما نلتقي مع بعض نجدد شوية ولا الصداقة القديم،
3: ما شاء الله.
4: يعني ممكن ما بيكون مثل قبل مرة، ولكن الحياة تختلف يا طلال يوسف.
3: اي والله،
4: من يعني من ظروف، يعني بالذات انا تغربت وايد عن سيهات، يعني سنين طويلة،
3: وبالعكس هذه عن العالم
4: وايد يعني صراحة.
3: بس ما سويتي صداقات، احيانا الغربة أبلة نوال تعطيك صداقة اكثر.
4: انا اقول لك، من اللي بقى معاي اللي قاعد يتواصل وياي حتى انا في ابعد مكان،
3: ما شاء الله، فعلا اللي يحبك
4: معايا. ايه
3: صح.
4: فالباقي يعني تعذروا وانتم بعيدة وما الى ذلك، انا اواصل هم يواصلون، ف فيعني شوي زي ما تقول شوي الحبل بدا يرخي،
3: نعم.
4: خاصة انه ينقطع تخليه راخي شويه،
3: صحيح.
4: ترجع العلاقه لما نرجع البلد ان شاء الله.
3: ان شاء الله،
4: ان شاء الله حتى لو اتواصل اياهم في الفرح في الحزن ما عندي مشكله.
5: نعم، عساك على القوه ان شاء الله، وعسى قلبك هالطيب هذا دوم يكون براس للجميع ان شاء الله.
4: تحياتي لكم والاصدقاء وصديقات البرنامج، خاصة أم عبد العزيز، أنا أحب هذه الأم.
5: أم عبد العزيز تو داقة تسأل على طلال وما تسأل عنه، ما يخالف، يلا نسامح
4: والله العظيم أحبش يا يمه أم عبد العزيز، خاطري أشوفش
5: منو ما يحبها أم عبد العزيز.

0: لا تسمعكم علي بس أبلا نوال أم علي هي اللي على الخط الحين يا وين منها
1: لا يا أم علي والله نجيب بعد عزيزة وغالي والله معلش بس يقيني يسير الفتت خبعني من مكة
0: شوفي أبلا نوال بمناسبة التقاعد إن شاء الله لسوينا زوارة مراحب أنتي لك كيكة موجودة وبالحفظ بالصوت راح نحتفل فيك
1: خلاص تقاعدت أنا
0: إن شاء الله
2: ترى يا نوال ترى طلال ما شاء الله خبير الكيك
0: تبارك عندي الرحمن
2: يعني اختياراته موفقة صراحة
0: بس عندي محل كيك
2: أي والله الحين أنا بطلب منه الكيك هذه اللي المرة اللي طافت ما أدري من وين يابها
0: هذه من القادسية
2: الله يعافيك ويحفظك
1: كتبت هذا الكلام الطيب منكم هذه أحلى
0: تستاهل
2: الله يحفظك
0: أقل واجب
2: تحياتنا لكم ولكل هالسيهات والمملكة العربية السعودية شكرا لك يا أبلا نوال
3: كل ما أقوله أحد رفيجتي يا رب أي شيء تتمنين إذا كان لجدام في خير لك يا رب يوصلك والله يبعد عنك الناس البويهين والمنافقين والحسودين بالنسبة لي الصداقة تعني مو بس يعني عشرة عمر ولا طلعات وروحات وييات وسفرات لا إذا أنت شفت في شيء أنا قاعد أسوي غلط وأنت حاس إنه غلط تيجي توعيني وتقول لي ما تجاملني لأن إذا جاملتني هني أنت يعني مو صج يعني تحبني من قلبك مثل ما أنت تخاف على نفسك لازم تخاف على صديقك هذه بالنسبة لي الصداقة

0: مرحب معكم عبر الأثير. خوش سؤال
1: ابتسامتك هذه.
0: والله هذا خوش سؤال. يبي لنا نضبط على مساحة
1: الرياضية
0: إن شاء الله.
1: لازم.
0: عندنا أخونا إبراهيم الهواري نقول له حياك الله يا إبراهيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم ورحمة السلام. الله على أستاذنا الغالي.
1: الحمد لله على السلامة.
2: حضرتك أنت أستاذ طلال والله خير الحمد لله.
1: أنا زعلان عليك صراحة، بقالك مدة ما اتصلت، إن شاء الله المانع خير.
2: ضغط الدوام والله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: إن شاء الله. الله يحفظك
2: يا رب وكل عام حضرتكم بخير
0: وانت بالخير يا رب.
1: خد بالك أنا زعلي وحش يا إبراهيم، انتبه.
2: ما أقدرش على زعلك يا أستاذ.
1: الله يحفظك
2: حبيبي انت استاذ يوسف غليم.
1: الله يحميك
0: خلي مالك شغل فيه ما يزعل طلال قلبه طيب.
2: الله يحفظكم يا رب.
0: الله يطولنا عمرك. شو تقول عن مساحة الحوار اليوم استاذ ابراهيم؟
2: والله موضوع الصديق زي ما قالوا جدودنا العرب الخل الوفي من المستحيلات الثلاثة. تمام. قال لك الغول والعنقاء والخل الوفي.
0: والخل الوفي.
2: فأقدر أقول لك أنا من خلال عمري ده كله يعني أنا طالع بنص صديق.
1: أفا بعد العمر هذا
2: بالضبط.
1: لا إله إلا الله.
2: في كان في قصة وأكيد حضراتكم عارفينها أو سمعتوها إنه في شاب كان عنده زوار كتير في البيت، فوالده بيسأله مين ده صديقي وده صديقي وده صديقي. بيقول له يا ابني أنا عمري ده كله أنا ليا صديق ونص. ففي نفس التوقيت ده كان بيمر حاكم البلدة أو الأمير، سمع الكلام تاني يوم طلب الشخص ده. قال له فهمني يعني إزاي صديق ونص؟
1: صحيح.
2: في حاجة اسمها نص صديق؟
1: ما في. إيه؟
2: قال له الحاجة دي ما تتقالش أو تتوصف، دي تتعاش. طلع منادي ينادي في المدينة إنه فلان ده هيعدم بكرة بعد الظهر عشان سرق من بيت الأمير.
1: أوف.
2: وأنا هوريك الصديق والنص. فجأة تاني يوم على موعد تنفيذ الحكم في واحد شق الصفوف، انتوا هتعدموا لي الرجل المسكين ده سرق من عند الامير. قال شوفوا سرق كم وانا ادفع. قال له لا هيتعدم. قال خدوا مالي كله.
1: الله
2: اكبر. قال لا ده لازم يتعدم. فبص على صاحبه قال له انا قصرت معاك يا صديقي. قال له لا. فجأة لقوا شخص جاي بيشق الصفوف ويقول انتوا هتعدموا المسكين ده ليه؟ انا اللي سرقت من عند الامير. قالوا لي ازاي ده احنا اللي جينا السرقه في بيته. قال انا سرقت ووضعتها في بيته. فاشار للامير وقف الحكم. قال له يا امير. قال له اللي فداني بماله ده نص صديق. واللي جاي يفديني بعمره ده هو الصديق الكامل.
1: هذه قصه فيها العجب صراحه.
2: ففعلا يعني الصداقه بالفعل يعني شيء نادر او من المستحيلات الثلاثه. لانه اذا صفحت الصداقه قال الصديق لصديقه يا انا.
1: الله. طيب حصلت هالنوعية إبراهيم؟ مو معقولة بعد مرور سنوات ما في جار ما في أخ ما في ابن عم؟
2: في كثير معارف وصحبية. أيوة ولكن أيوة. الصداقة

0: او الخل الوفي
1: قليل،
0: نص واحد بس اللي هو ممكن يفديني بماله لو انا اتحطيت في مشكله،
1: مع انك انت مو مقصر معاهم. انا هذا اللي يغيظني ان الطيبين اصدقائهم قليلين. ليش؟
0: والله يا بص، وانا نص صديق مع اصدقائي برضه. يعني انا اكون صريح معاك، احنا عايشين في زمن وفي ايام
1: صعبة.
0: تلاقي الخل الوفي، جدودنا ما لقيوهوش زمان، هنلاقوه من الوقت.
1: سبحان الله. بس يظل الدنيا فيها خير يا إبراهيم،
0: فيها خير وفي أصحاب وفي ناس محترمة وتعاملات
2: صح، فيها خير بس قل الوفا
0: أو مودة وعشرة، ولكنك تلاقي صديق ممكن يديك بعمره مش هتلاقي يا أستاذ طلال.
1: بعمل إيه الحين؟ بجربهم، ببعث بالواتساب أنا عايز 100 دينار وأشوف اللي يعطيني هو صديقي.
2: في مقولة، في مقولة أستاذ إبراهيم يعني قالها أحد أحبابنا أمانة، قال صديقك من هو أمامك.
1: أوه هذه أنا كتبتها بجروب مرة، قلت لهم صاحبكم اللي قدامكم مع السلامة، وسافرت مكة.
0: نعطيك الصحة لما
2: تتصل. الله يعافيك ويحفظك. شكرا شكرا أستاذ إبراهيم الهواري.
0: الله يعافيكم يا رب وبارك.
2: الله يحفظك إن شاء الله.
1: ويمكن إحنا قبلنا أصدقاء عندك يا إبراهيم، والله
2: لنا الشرف. لنا الشرف يا أستاذ إبراهيم،
0: هذا شرف لي والله.
2: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وذكرنا يمكن أخونا إبراهيم بأبيات شعرية جميلة يقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.

0: متى يكون الملتقى؟
1: هذا والله
0: مع أم عبد العزيز.
1: والنعم أم عبد العزيز. ألو.
2: ينعم بحالكم، صبحكم الله بالخير.
1: صباح النور.
0: يصبحك بالنور والسرور.
1: الله يسلمك أمي
2: وسلمكم، تقبل طاعتكم
1: من وفال
2: حق أولادي يوسف.
1: آمين.
0: الله يسمع.
1: يوسف غار الحين قاعد يكتب إجازة، تخيلي الحين حالات العمرة، شفتي
2: يقلبني يا رب. عمرة وحج وكل شيء.
1: آمين آمين.
2: صباح الخير يا المستمعين، يعيش صباحكم ورد ونور وخلاص وحب ووفاء.
1: آمين
0: يا رب العالمين.
2: أهم شيء.
0: آمين إن شاء الله.
2: يا حلو مواضيعكم.
1: نوال يما تموت عليك، سمعتيها قبل شوي؟
2: أنا أموت عليها بعد عمره.
1: طلعت على الهواء توها وتقول أنت أحلى أم وأحسن أم وصوتك يعني يذكرنا بأمهاتنا، وهذا صج يما.
2: نوال المريحل أحبها وايد وأحب كل المستمعين، وودي أشوفها يا رب
1: بإذن الله.
2: وبيتي الكويت أمانة، أعطيك يا أمانة بيدك أكينك
1: بإذن الله.
2: قلبي حبك والله وأحب كل المستمعين
1: بإذن الله. بنسوي زوارة مخصوصة يما إن شاء الله، ونطلع مثل الأول، نشوف لنا مكان بارد كذي مول ونتجمع فيه إن شاء الله، ونسوي بثنا من هناك في زوارة مراحل.
2: إن شاء الله يعلكم سالمين وتسوونها
1: تامرون.
0: أجمعين أجمعين يا رب.
2: لكم أجر نلاقي كل أحبتك
1: يا رب.
0: آمين إن شاء الله.
2: وخص بالسلام الأخت الشيخة أنيسة.
1: الله تستاهل.
2: يعني إنسانة يا طلال بمعنى الكلمة.
1: إي والله.
2: أنا جيت مرتين حق مراحب.
1: نعم.
2: وسعدت وايد، حسيت إني بين إخواني.
1: الله.
2: وبناتي يا بعد عمري وحياتي طالعني مع عبد العزيز، تعالي هني يمي أنا الشمس.
1: الله.
2: يعني يا شيخة أنيسة إذا تسمعيني كلمتك تسوى الدنيا باللي فيها.
1: اي والله.
2: يعني شنو هالمحبه حبابه
1: شيخه ما شاء الله عليها باخلاقها وبعملها وبحضورها.
2: يا طلال.
1: اي والله.
2: صوتها ما ينسمع.
1: اي والله.
2: يعني الناس المخلصين الوفيين يبينون.
1: اي والله.
2: والناس مع الاسف اقولها اللي ماكو خلاص ولا وفاء. نعم.
1: يما وتفقد المستمعين يعني أي أحد مريض. إيه؟ تقول لي طلال هذا إيش فيه، محتاجين شيء، تامرون فزاعة بالخير بشكل مو طبيعي.
2: واسمع عنها عن الشباب اللي عندهم يعني مشاريع تساعدهم.
1: طبعا تدعمهم والله داخل الكويت وبرا، تخيلي.
2: إيه هذه نفتخر فيها. إيه ولازم نذكرها.
1: إيه والله. يعني أنا كان لي مرة يما روحة مستشفى أمراض سرطان الأطفال، مستشفى الملك فهد بالرياض، تخيلي إن كان مع الشيخة أنيسة وبرعايتها. تعالوا شوفي الهدايا اللي دزتهم، تعالوا شوفي الفرح اللي صار على أمراض أطفال السرطان هناك. يعني ليه اليوم قاعد يتواصلون، ردوا الزيارة، خلي الشيخة تعودها لنا مرة ثانية.
2: اي والله ردوا زياره فيها اجر يا وليدي.
1: يا رب.
2: وان شاء الله بميزانها وميزانكم. آمين. يا رب.
1: امين
0: امين.
1: يعني هذه صد صديقه الشيخه انيسه، احس صديقه وفيه ما في مثلها.
2: وايد وايد وايد راقيه هالانسانه. الله يخليها ويطول بعمرها.
0: آمين. امين يا رب العالمين. وانتم كذلك ان شاء الله يا ام عبد العزيز.
2: ان شاء الله. اول شيء اقول حق بنات الحين، مو اي وحده تدخلينها بيتك.
1: الله.
2: بيتك بنيتي سنين وتبين عامر بزوجك اللي تقدرينه وبعيالك، لأن أهم مستقبل حياتك. فلا تدخلين أي إنسانة أي إنسانة إلا إذا وثقت فيها. وثقة الحين صراحة مع الأسف أقولها نادرة. مو أي وحدة.
1: الله. بعضهم يما حتى تسافر ويا بنت خالتها وتاخذها مع رايلها، انت متخيله؟ يعني هي رايحه ويا رايلها وتقول حق بنت خالتها تعالوا يا بنات خالتي معانا. ف يعني ما يصلح طلعات الزوج للزوج، طلعات الصديقات للصديقات.
2: حكي عليك. يعني من حبها لهم بس
1: فعلا.
2: مع الاسف هم يقدرون.
1: أيه.
2: ووجه تحيه حق الزميله هدى.
1: تستاهل، هذه جديده اليوم اول مره تدق علينا.
2: يعني أهنيها على شجاعتها.
1: أيه.
2: وأقول لكم هالموقف اللي صار لي.
1: قولي.
2: بحكم العمل.
1: نعم.
2: وياي واحدة على قولة أم علي، أختم علي. لها كلمات يعني تقعد بالقلب طول. أيوة. العمر.
1: صح.
2: تقول أنا أحكم على الوحدة، أوجلها تحية أم علي. تقول أحكم على الوحدة من شكلها.
1: سبحان الله.
2: واللبس اللبس هذه كانت جميلة يعني بحكم عملي احتكيت فيها مع الأسف. فكانت يعني من اللي بسها حكمت عليها بس بحكم العمل. فحذروني منها وأنا الحمد لله عرفت زين من الشيء
0: الحمد لله.
2: أي فخذيت موقف منها بس هي تقرب لي تقرب وأنا شاك يعني كاشة منها
1: سبحان الله.
2: أي المهم حاولت توصل لي ودشت بيتي إيه بطريقتها. ما أحب أنا رد الواحد والله العظيم يعني تدري إذا بيونك ضيوف تقدم لهم
1: من طيبك الناس طيبة كذي.
2: أنا طلال كنت بالمطبخ بنت الصغيرة كان تقول يما فلانة تقول حق أبوي كذي وكذي شنو رده؟ قالت أبوي ما عطى هوي.
1: سبحان الله
2: بنتي كم عمرها 7 سنين.
1: لا إله إلا الله.
2: أي من عقبها عرفت إن زوجي مو صوبها وإيه قدارة مثل ما قالت بنيتي هدى.
1: أحسنتي
2: يا بناتي مواقف وديروا بالكم.
1: أحسنتي 100% مشكورة يا
0: عبد العزيز عساج دخر إن شاء الله ونستينا بسمع صوتك هالحلو هالطيب هذا.
2: يا بعد عمري مشكور
0: عسى عمرك يطول يا رب. شكرا شكرا يا عبد العزيز.

0: يقول أنا صاحي لهم
1: قاعد لهم
0: يتعل الجرح
1: عارف لهم
0: على كلامهم عبد العزيز.
1: اي والله
0: اليوم أنفال مبدعة صراحة.
1: اي عارفك
0: يعني
1: لهم
0: قبل شوي مع الشعر والحين هني لا 2-1 صراحة. 2-1 ولا 2-0
1: احنا ويا المستمعين على 22-413-250 و22-413-251 واحبابنا خارج الكويت اصدقاء مراحب القدامى خصوصا وينكم بانتظاركم على 00-9-652-24-352 او 51.
0: ايش فيك تأشر لي تليفون؟ فيصل. الو فيصل يا حي الله اخوي ابو احمد.
2: هلا هلا انا صاحي لكم.
0: يا هلا ومرحبا
2: عبد الله على السلام اخي طلال.
1: الله يسلم. جبت
2: لنا الكاميرات جبت لنا هدايا جبت لنا شيء
1: يبتمر صراحه
2: مثل ما سويت فيني يعني.
0: لا كاميرات شفنا لا هدايا شفنا
1: صدق ما لك
0: صوغه شفنا.
2: هو بس كلامه حلو بس ما
1: شفت شلون.
0: لا يا ابو احمد ظلمته ما شاء الله الاستديو مليان تبارك الرحمن.
1: جبت لهم كرتون تمر
2: كريم كريم ادري فيه
0: كنا بلابل حاطين التمر كل مكان اليوم.
1: رحت مزرعه بالمدينه يا ابو احمد فيها نخل كنا اللي بالافلام تعرف الافلام النخل طوال وقاعد اتمشى واقطع وكرتون
0: ما شاء الله تبارك
2: الله يبارك في هالبلد
1: امين
2: والشعب هالطيب يوقف ويانا ولا زال ويانا
1: امين
2: ولا ان شاء الله يحرمنا منهم
1: آمين يا رب العالمين.
2: السعودية الطيبين.
1: أي والله ما في شك ما في شك يا أبو أحمد ونعم الصداقة والأخوة.
2: أي والله أقولك الصديق وقت الضيق هم يعني هذول إحنا نضرب فيهم المثل
1: نعم.
2: يعني كل الخليج كل ولكن إحنا التصاقنا معاهم وما عندنا مخرج ومدخل وفي شدتنا وفي محنتنا وفي هذا فتحوا لنا بيوتهم وأراضيهم قلوبهم
1: فعلا.
2: يعني شوف والله جرني موضوع إلى موضوع أنا ما كنت بتكلم لكن
1: صح.
2: الشيء يجر بعضه صراحة المواقف هي تجر الكلام المهم طال عمرك
1: نعم.
2: أنا
1: عمرك.
2: عندي يعني كلام أول شيء الحمد لله على السلامة
1: وعودتكم
2: على البرنامج
1: الله يحفظ.
2: ونشكر أخونا سعد ما قصر ونوجه له تحية
1: وكل
2: طاقم العمل
1: نعم.
2: والمشاركين وأصدقائنا المستمعين أنا عندي وجهة نظر ودي أقولها ما أدري الصداقة هي ثلاث مراحل اللي أنا مجربهم يعني صراحة
1: نعم.
2: والناس كلها مجربتهم أنت ما تكلمت في هالشيء في صداقة صداقة الطفولة للمتوسطة
1: حلو
2: هذه يسمونها صداقة الطفولة ولحد الآن عندي منهم أنا الحين تواصلون معاي
1: نعم.
2: وكنا صبيان وبنات كنا نلعب مع بعض اللي الحين طبعا ما بيني وبينهم إلا ما حرم الله
1: نعم.
2: زين خواتي وفي صداقة المراهقة هذه أنا يعني أقول تصير فيها أخطاء
1: صح.
2: وأخطأنا وسوينا وما كان في يعني عقلانية كبيرة وأخطأنا
0: طيش طيش شباب يعني يا أبو
1: صغار بالعمر يعني يا أبو أحمد
2: خذلنا خذلونا
1: نعم.
2: لكن خلاص هذه النساء في صداقة النضوج اللي
1: الله.
2: الله هذه صداقة
1: جميلة
2: والله العظيم تشوف صديقك يكون أكثر من أخوك يحبك وتحبه ويسوي لك مواقف أكثر من أخوك اللي من أمك وأبوك
1: سبحان الله
2: والله العظيم وإن شاء الله أنتوا الاثنين أنتوا الله لا يفرقكم
1: آمين
2: ما شاء
1: آمين.
2: الله عليكم على صداقتكم وحكم العمل اللي يحكمكم مع بعض والصداقة الحلوة اللي بينكم
0: لا هو خير وبركة هو رفيجة حسن الشطي مو أنا
2: والله
0: شو يضحك
2: ويقول المرء على دين خليله
0: أحسنت
2: ينظر أحدكم من يخالل يعني إحنا نحرص أن نكون أصدقاء أوفياء
1: أحسنت
2: نصدق في كلامنا ونصدق في أسرارنا
1: الله.
2: في مع أصحابنا ومعاملتهم ومعاملتنا معاهم وهذا أهم شيء
1: ما شاء الله
2: والله إن شاء الله يحفظنا كلنا ويحفظ
0: آمين آمين
1: آمين
2: جيراننا
1: آمين
2: جيراننا الخليج هذول أصدقائنا أول أصدقاء ما عندنا غيرهم
1: عسى الله يحفظهم
2: والله يحفظنا ويحفظنا
1: آمين مشكور يا أبو أحمد ما قصرت
3: شكرا نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا
1: لا والله

0: اتصالات حلوه
1: حسن الشطي استانس قاعد اضحك
0: الله يسعده حتى وانا ما كيدز لي شنو دعيت لي وش خلاص
1: يعني انا ما دزيت لك
0: اي والله انت بعد حبيبنا بس يعني ام علي ما دزت
1: ايش معنى ايش معنى يعني ابو علي
0: خلنا نسال ام علي
2: هلا يما هلا طلال
0: هلا يما صباح الخير
2: عليك يما الحمد لله على السلامه
0: الله يسلمك
2: الله منك ان شاء الله عمرتك
0: امين
2: وان شاء الله الفال حق يوسف
0: ولدك يا رب العالمين امين والفالك يما
1: ان شاء الله
2: الله يسلمك يما اليوم انتم تتكلمون على الصداقه انا صح. صديقاتي الله يرحمهم كلهم توفوا
0: الله يرحمهم
2: الله يرحم بس عندي كونت لي صداقه من طريقكم انتم
0: ما شاء الله
2: اي ام صالح وشيخة انيسة
0: الله والنعم
2: وام ام عبد العزيز انا سعيدة سمع صوتها
0: اي والله تقول عنك حكيمة عندك رادار انت تعرفين المرأة من شكلها
2: زينة من الشينة يا يما
0: ها شلون يما
2: الله معطيني هالنعمة هذه من رب العالمين
0: الله تحسين فيها
2: المرأة اكلمها وتكلمني اشوف شنو هذه المرأة
0: اي والله
2: وبعدين خلاص اقطع علاقتي يعني معاها
0: على طول
2: على طول لانها راح تضرني ضرني ما تنفعني
0: صح صح
2: يما اكو ناس يعني الله يسامحهم ما لنا شغل فيهم اللي ما يقدرون الصداقه
0: صحيح
2: الصداقه يعني الانسان يخلص حق صديقه كانه مو اخوه يعني اخو بالدنيا أنا الحمد لله الله أنعم علي بناس هذا دعاء أبوي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: الله يسخر لي يسخر لك عبادة
0: الله
1: رحمة الله عليه
2: والله العظيم أحسن دعوة أنا ختمنا
0: أي والله
2: والحمد لله وشيخ أنيس الله يطول بعمره
0: آمين أي والله
2: كل قاعد يسأل عني وأنا بالتلفون على طول
0: ما شاء الله
2: والله يا يما أم يحيى الله يعطيها العافية
0: آمين أم محمد بيان بعد
2: أم محمد بعد الله يسلمك
1: أم خالد لا تزعلون أمهات علينا
0: أم خالد عاد الحين تزعل عليك
2: كلنا أمهاتكم كلنا أمهاتكم
1: أكيد أكيد الله يحفظكم إن شاء الله دخل دوم
2: خلينا نشوف بعض
0: بشري بشري راح نتجمع إن شاء الله يوم
2: يعطيك العافية يما
0: حبيبتي
2: وأنا بقول لكم شيء حفيدتي تخلصت من الجامعة برا
0: ما شاء الله
2: وسارة منصور القلاب
0: والنعم
2: مبروك يا يما
0: مبروك تستاهلين كل خير يما أنت ويا
1: فالهم التوفيق يا رب
2: الله يسهل حق عيالكم إن شاء الله
0: الله يطول بعمرك
2: السلام
0: مع السلامة خليل من العراق يقول فعلا في أصدقاء ولكن أنا قاعد أحاول أتصل عليكم والخط مشغول اللي شاغل الخط
1: أبو
0: صالح
1: أبو خليل
0: أبو خليل اللي شاغل الخط منه يوسف
1: أبو صالح
0: أيوة قول
1: له يشغل الخط غيره
3: توك جاء من عمر هالحين ما شوف الأخلاقك معي كويس الحين
0: حبيبي أبو صالح
3: كنت بدعي لك الحين الله
1: شان تدري يا أبو صالح مالك صاحب غيري
3: والله
0: صباح الخير
3: صباح الفل أول عمرك مقبولة
0: منا ومنك يا رب صالح الأعمال
3: وجميل على الإنسان أن ينفس عن نفسه شوي بالعمرة الأمر جميل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة ها كفارة اللي ما بينهما ما لكبعين جميل جميل الإنسان ينفس عن روحه يجلس هنا يغير الجو هذا هذا ولا الحمد لله
0: اي والله والله بصح
1: راد من العمره يقول لك شاغل خط لو مو من العمره ايش يقول لك
3: خلني اتكلم انت اسكت
1: يلا حاضر اسكت حاضر
3: اقول خذ عمره انت الله يرحم امك
0: بيروح قدم اجازه تخيل على طول
3: اي حسد حسد حسد
0: ابو صالح ما شاء الله اول شيء خلني اشكر يعني القائمين صراحه على الحرمين المدني والمكي قطار المشاعر هاللي يودينا يعني بساعة ونص انت بالمدينة تبارك الله يمشي 300 كنا طيارة يعني خدمات حلوة وتساهيل وابتسامة من اول ما نوصل يعني حبنا يعني شفناه بعينهم اخواننا في السعودية يعني من المطار

0: لين ردينا تبارك الله، الله يزيدكم ان شاء الله خير وبركه.
1: هذا طال عمرك، هذا هذا مدينه الامن، والله تسمع على كثر كتب عنها كثير كثير، ولكن ما هي غريبه.
0: اي والله،
1: وكل بنا بيت واحد سواء في الكويت ولا كل ابتسامتها متواجده وكل محبتها متواجده.
0: الحمد لله،
1: ديما ودي الصداقه ودي الرفاقه. يقول الشاعر بالنسبه للخيانه الصديق، نعم. خاب ظنك من رفيق الموالي ما لك مشاريع على باقي الناس.
0: الله.
1: يعني خصوصا الصديق اللي بذل لك طول عمره.
0: صح.
1: طول عمره وبذل بلفه واحده، ثق في هذا الشخص يقول لك من حبك على شيء عافك على فراقك. اي محبه وصداقه لا تكون في بالله سبحانه وتعالى.
0: الله.
1: ولا اي صداقه، واي صداقه ما يكون فيها سالب وموجب. شوف كيف واحد قال واحد، يعني كيف الصداقة تستمر؟ قلت الصداقة تستمر مثل بطارية السيارة.
0: صح.
1: بطارية السيارة إذا حط السالب وموجب مشت السيارة.
0: صح.
1: لكن أي صديق يصدق في كل شيء فهو ليس صديقا
0: فعلا.
1: ما لكن الصديق
0: كأنه مو موجود بصالح. إذا كله بيقول لي إيه صح صح صح، تحس إنه مو موجود صديق
2: وصالح. يعني في كلامك هذا أثار فيني نقطة مهمة جدا أمانة، ودي أتطرق لها معك شخصيا. يعني هناك أخوان يكونون أصدقاء، يعني مو بس أخوي، يكون أكثر من رفيجي، يعني بحيث أن أنا بعد ما أدور لي صديق.
1: صح.
2: فش رايك في الأخوة هذا اللي تقلب صداقة وأخوة بالدم وبالمجتمع وبالواقع؟
1: هذه في قمة التميز، ولكن تتأكد 100% أنه مثلا هي شوف ما في شك الصداقة ما هو. وأجمل صداقة تعرف مع من؟ أجمل صداقة لما كنت صديق مع أبوك أيضا.
0: الله، أجمل صداقة. أي والله،
1: شوف كيف الصداقة مع الوالد. أنا كنت يعني أقرب الأصدقاء، أقرب الأصدقاء للوالدة
0: ما شاء الله
1: رحمة الله عليها. شوف كيف أنكت عليها، تكلمني، أستشير منها، تستشير مني، تقول حتى هي تقول مدل أخوات أخوك وعبد الله، ترى أنا أعتبره صديق ما أعتبره ولد.
0: الله الله،
1: شوف كيف فالصداقة كنزها وكنزها قوي.
0: نعمة
1: ونعمة من الله. حتى من أشد الصحابة صديق، يعني وليس الصديق مصادق، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن اختار الصديق.
0: آمين.
1: اختار الصديق اللي دائما دائما قريب لله، اختار الصديق اللي قريب لله.
0: أحسن.
2: الله يحفظك إن شاء الله يا أبو صالح، كل الشكر والتقدير لك.
1: وإن شاء الله وإن شاء الله نشوفك ماخذ عمره طال عمره ونسوي أخلاقك حلوة
2: إن شاء الله، ونعقل شوية إن شاء الله بعد. كملها أبو صالح. حاضر
0: حبيبي أبو صالح. عسان أنت لاقى ببيت الله، قول آمين يا أبو صالح.
1: يا الله يا رب.
2: آمين
1: يا
2: رب العالمين.
1: إن شاء الله في بيت الله في جنات الله.
0: آمين.
1: على سرور متقابلين إن شاء الله.
0: آمين. آمين.
3: ذكرت الشوق وسنينك، أنا وش بيني وبين

0: يعني أمانة
1: أخونا معلوماتك
0: دعواته حلوة والله.
1: إيه والله
0: يعني وايد دعواته حلوة، كثر من هالدعوات الحلوة يا أبو صالح. وننتقل إلى أخونا الأستاذ الفاضل عبد المحسن الشمري، يحياك الله.
2: حياكم الله يا فارس، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية.
0: صباح النور والسرور،
2: تقبل الله يا طلال، وعسى الله يغفر لنا ويغفر لكم يا
1: آمين.
2: تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله إنك ما نسيتنا بالدعاء وجميع المستمعين.
1: آمين، الفال لك إن شاء الله أستاذ.
2: اللهم آمين،
1: الله يبلغكم إن شاء الله.
2: اللهم آمين، الله يحفظك. أنا والله شوف نظرتي للصداقة بشكل عام نظرة إيجابية صراحة، يعني الحمد لله الكثير الكثير من الأصدقاء،
1: ما شاء الله،
2: يعني مو واحد واثنين، وهذا شيء طيب جدا.

0: انا سبحان الله وانتم قاعد تتكلمون على موضوع الصداقه جاء في بالي هذا اللي يقول لك الطيور على اشكالها تقع. مشكلتنا احنا مشكلتنا مو ان الصديق هذا هو سيء ولا شيء، احنا في اختيارنا للصداقه، احنا كيف نختار الصديق، هذه المشكله الحقيقيه اللي احنا نقع فيها. الامور واضحه ترى قدامنا، الامور بينه، بس احنا لا نستطيع ان نقرا السلوكيات، لا نستطيع ان نقرا، لان احنا نذهب على مشاعرنا. انا حبيت هذا الشخص، انا والله عجبني في زاويه معينه كذا، بس ما شفته في اجمالي حياته، هل صح. هو فعلا يرتقي من زماله الى صداقه، يرتقي من جيره الى صداقه، لان موضوع الصداقه احنا لو نعطيه اهميته الكافيه واهميته في تقديرنا للصديق والزاويه اللي نختار فيها الصديق، انا اعتقد ما راح يكون صديق من المعجزات، او راح يكون صعب انك تلقاه او انه مستحيل، لا ابدا. احنا مشكلتنا في الاختيار، لا نحسن اختيار الصداقه ونرتقي في العلاقات، يعني نطمر على طول على الصداقه. نعم. ونطمر على طول في وضع الاسرار ونقعد نتكلم امور وكذا وكذا وبعدين نقول والله خذلني ولا كذا. هذه زاويه. الزاويه الثانيه احنا ترى يعني قاعد نحمل الطرف الاخر اشياء يمكن هو لا يستطيع ان يفعلها
1: فعلا،
0: لانه ما يقدر يستطيع ان يفعل هذا، يمكن مو مجهوده ولا بطاقته. نعم. ولا هو قادر انه يفعل. فاحنا نطالب الناس احيانا في اشياء فعلا يعني هم غير قادرين عليه.
1: صحيح.
0: واخر نقطه نحن نطالب في الصداقه ونفشل ان نكون نحن اصدقاء، وهذه مشكله كبيره، اني انا ابي اصدقاء زينين بس سالت نفسي هل انا صديق فعلا؟ صح. يعني استحق هذه الصداقه ولا ما استحق؟
1: تحتاج تقديم استاذ عبد المحسن، يعني احس الصداقه
0: لازم
1: فيها عطاء، يعني تبادر فيه وبعدين يردون لك هذا العطاء.
0: بالضبط. بغض النظر حتى عن كل هذا، انت اسال نفسك هل انت صديق جيد مع نفسك؟
1: الله.
0: والله متى ما كنت صديق جيد مع نفسك، مع ذاتك، مع امورك، انت راح تكون صديق جيد مع الكل، صدقني.
1: الله.
0: لان الصداقه تنطلق من الذات. الانسان اذا من داخله كان قوي وصلب من داخل، صدقني ما راح يهز اي شيء مهما كان اللي قدامه وما كانت
1: رده. استاذ عبد المحسن قبل شوي ابو صالح يقول اجمل صداقه مع الوالدين، كان صديق والده ووالدته، شو تقول على هالجزئيه؟ عيالنا اليوم هل هم فعلا اصدقاء مقربين لنا مثل ما كنا مع والدينا؟
0: احنا والدينا خلونا اصدقاء لهم، هل نحن يعني هل احنا استطعنا ان نرتقي بأبنائنا ليكونوا أصدقاء لنا؟
1: الله.
0: هي المسؤولية علينا إحنا قبل ما تكون على أبنائنا. لأن
1: الله.
0: إذا إحنا نفرناهم، إحنا نحبهم بس إحنا نفرناهم من مفهوم الصداقة. إذا قدرنا نخلي عيالنا أصدقائنا نكون نحن من نجح، فوالدينا نجحوا لأنهم هم كانوا فعلا كانوا أصدقاء،
2: هم من بادر.
1: إن شاء الله عليك.
0: نعم صحيح.
1: يعني ما بعد كلامك كلام صراحة.
2: شكرا جزيلا لك.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما تدري من يبي
3: يطيح. مراحل جواب لكل الأسئلة. مراحل الصوت اللي

0: يعني أخونا عبد المحسن الشمري دوم
1: فنان
0: تبارك الرحمن يعني يثري مساحات الحوار. ذكر المثل العربي الشهير اللي يقول أن الطيور على أشكالها تقع. يعني ذكرني بقصة هذا المثل والبيت الشعري اللي يقول وفي السماء طيور اسمها البجع إن الطيور على أشكالها.
1: الله فنان.
0: ننتقل من عبد المحسن منصور. إلى أخونا منصور الشمري. حياك الله.
2: الله يسعد لي صباحكم جميعا.
1: صباح الخير
0: يا رب
2: أخوي طلال. إنك لا يعني تقبل طاعتك إن شاء الله.
1: منا ومنك صالح. حياك الله.
2: أنا دائما في بعض المواضيع تستفزوني أتصل في مواضيع لا والله أحبكم السنة يعني.
1: ساعة المباركة إحنا نبي كل يوم يسعد. تتصل صراحة.
2: لا أنسى.
1: ليش الفاتورة علينا فعليك.
2: أسمع
0: يتغلى منصور ما عليك يتغلى بس مستمع جيد.
2: الله يسعدك.
1: تفضل يا
2: الموضوع أمارة يستفزك من ناحية يعني أنا كنت تمنيت لو شوية يكون الموضوع محدد لحتى نتعمق معاكم أكثر. بس أنا أقول بالنسبة للصداقة أنا مؤمن بالتلقائية. أنا أمارة يعني نتكلم عن صديق يمكن هو في جدة مثلا تعرفت عليه من سنوات قليلة. تصدق اليوم هو يمكن رقم واحد عندي
1: ما شاء الله.
2: يعني أنا صديقي أنا عندي صديق يعني شرواك المستمعين يعني.
1: شرواك الطيب.
2: بس أنا دائما الصداقات الجديدة أو يعني الواحد في مجسات سبحان الله تقرب منه ولا تبعد.
1: صح
2: تعرف أفتح يعني هي مو كشكول ورقة

0: تشتري وصل صديقك. لا لا صديقة مو سهلة، أنا مو سهلة أضيع وقتي مع شخص، مو سهلة أتصل على شخص، هذا كله تكاليف من جهدك يعني.
1: صحيح.
0: فأنا أقول دائما هي أرواح يعني، أمانة أنا واحد من الناس أنا يعني، وش أرواكم والله، أنا اللي مو نظيف ما أسلك معاها لو إيش يكون يعني. لا يعني لو تشتوى قوة الكون إنه يكون رفيجي لا يمكن.
1: عندك عندك أساسيات يعني.
0: أمانة لا، نظافة القلب هذه.
1: نعم.
0: أنا شخص مش نظيف القلب مستحيل يكون صديقك مهما كان شنو حتى ما يملك يعني.
1: الله.
0: فأنا اللي أقول إنه اختيار الصديق أحيانا أسوي بالون تحت اختبار الباص في أمر معين أشوفه أشوف ميته مو لا موضوع ما يكلف طاقته يعني، أمور بسيطة.
1: صح.
0: مثل بالون الاختبار الشخص هذا تشوفه كفو ولا مو كفو إنك أو احنا كنا مع اشخاص سنوات طويلة والله خذلنا منهم يعني، فخلاص رفعت الجامد ما يقولون.
1: صحيح.
0: عندنا في الكويت فالصداقة هي امانة هي الموضوع روحي اكثر ما هو مادي وعلاقات ومصالح.
1: صح.
0: فانت مثل ما يقول مثل لا اين ولا تعشيني، انا ما بدنا شيء، بس احيانا المشاعر خوف عليك. انا في شخص اللي قلت لك عليه هذا.
1: نعم.
0: في جدة مثلا صدق اربع ايام يدك عليه فيس تايم.
1: لا الله الله
0: والله تخيل يعني.
1: الله.
0: انا كل يوم اقعد مع اشخاص بشكل يومي ما يتصلون فيني يمكن اسبوعين ثلاث ما ادق عليه، بس الشخص انه فعلا خلاص هي الكيمياء.
1: اي والله
0: الامور اخوي طلال الكيمياء هي دائما
1: توافق الروح نصك الثاني. لا لا. ممكن
0: واكثر المستمعين يتفقون معي ان الموضوع انا والله في شخص سبحان الله ما ارتاح له يا اخي.
1: نعم.
0: من تشوفه ما ترتاح له
1: سبحان الله.
0: ويكون في عملك انا في الدوام عندي في اشخاص
1: في
0: علاقتي فيه من اطلع من الوزاره ما اعرفه تبي الصدق
1: سبحان الله.
0: لا لا مو كراهية، موضوع مش كراهية.
1: نعم.
0: وش لك يعني مو لي خلاص.
1: صحيح. منصور بقول لك شغلة قبل لا تروح يعني، تخيل أنا هديت واحد من أصدقائنا اللي موجودين معانا بالعمل بسبة سمعته يكلم والدته بالتليفون، ما عجبني الأسلوب، تخيل هديته
0: يعني،
1: مع أنه ما
0: يعني
1: سوى لي شيء وهو منين كل يوم يسألني.
0: لا برافو عليك.
1: ما حبيت شلون يكلم أمه يعني، خفت منه تخيل.
0: أحسن الله عليك. أنا كنت
1: والله العظيم
0: هذا مع والدته كذي، إذا في ظروف الحياة ايش راح يسوي فيك.
1: اي والله يعني امه قاعد تساله تقول له متى بتوديني الطبيب، قاعد ينزرها وانا دوام يعني. انا اللي عارفه اللي ربونا اهلنا، اذا امك تبي تروح الطبيب انت تهد شنو اللي عندك، ان شاء الله بيطلع لك مليون، هده وروح وده وبعدين تعال.
0: احسنك يا طلال.
1: يعني هو لا يقول حاجز استديو ما عجبني هديته.
0: فطلال والله جد يمكن هذه يتفقون معي كثير والاخوان والاخوات الكلمات المستمعين يعني. انا في الدوام يمكن واحد اللي برا دوما تصل فيك فترة، لا هذا فيه رجع مثلا ولو النعم بالجميع انا ما الموضوع.
1: نعم.
0: مو غيبة. بس الموضوع انا ما ادق على واحد بالدوام، من اطلع من الدوام انتهت علاقتي معاه نهائيا، القاه بالسوق الله بالخير انتهى. ايش لا في امور كثيرة.
1: صح.
0: في تراسبات مش لك، انا في ناس عندي في الدوام مو لي يعني سنين مع بعض، مع ان انا قلتك ما راح ادفع شيء من جيبه، بس
1: صح
0: هو مش لك يعني
1: سبحان الله.
0: مستحيل مع صداقة نهائيا.
1: احسنت.
0: صديق اللي تغيب يدق عليك يبقى 10 ايام هذا وين منصور مثلا.
1: نعم.
0: هذا الصديق هذا الصدق اللي خاف عليك،
1: عسى الله يسوق لك الخير واهل الخير وانت ان شاء الله منهم
0: وعمره مقبول اخوي طارق.
1: جزاك الله خير. الفال لك.

0: إذن الغياب ما يغير ما يغير الصداقة. الغياب ولا أنك كل يوم تكلمه ولا لا لا لا رفيجك خلاص محفور بقلبك. أنا أحس كذي.
1: وين عاد وين وين موجود. والله أنت قاعد تكلم أنا قاعد أفكر يعني منو الصديق اللي
0: أي والله
1: يعني يستاهل أمانة أن الواحد يترك الدنيا وما فيها لأجله.
0: اي والله في صديق تدور عليه تلقاه
1: في كثر هم الناس إيه اللي يستحقون واللي يستاهلون بس الصديق الصدوق وين عاد.
0: اي والله عسى الله يسوق لنا ان شاء الله الخير وين ما كان واحنا مع المستمعين. يعني من اتصالاتهم الحلوه واصواتهم الجميله حسيت ان في يعني بعضهم مجاريح يعني من كثر ما هم بادروا وعطوا والله لا هذيك مقادير طلال مداح اذا موجود احطيها مقادير يا درب الهوى الله طلال مداح نختم فيها. على العموم 22413250 الغالية أمنا أم يحيى وصلت
1: يحيى الله أم يحيى
2: الله يحييكم أكثر حبايبي الحمد لله على السلامة أستاذ طلال
0: الله يسلمك جزاك الله خير الفالت أمي
2: إن شاء الله يا رب الله يسمع منك للجميع إن شاء الله
0: آمين.
2: وحبيت بس أبارك حق غاليتنا أمنا الحبيبة أم علي على يعني رجوع بنيتنا سارة
0: الله يبارك
2: يا رب يجعل كل أيامكم أفراح كلكم آمين. إن شاء الله
1: آمين أجمعين
2: فرحكم في عيالكم وذراريكم إن شاء الله
0: آمين.
2: وأنا الصراحة كنت بكون مستمعة اليوم فقط ولكن في اتصالاتها اللي خلتني أنا أتشجع أني أتكلم
0: وطروج بالاسم أم يحيى يعني كان ودهم يسمعون رأيك على فكرة
2: والله إن شاء الله والله أنا استفيد وايد من عندهم حبايبي كلهم. بالنسبة حق غاليتنا أمنا أم عبد العزيز هي اللي خلتني أنا أدق نعم. وأستاذ إبراهيم الهواري إذا أنا كنت إن شاء الله
0: صح
2: أي بالضبط لأن أنا جدا مستمعة جيدة لكم حبايبي
0: نعم.
2: الحين أول شيء بالنسبة حق يعني نقول دائما يا رب يحفظنا جميعا في أنفسنا وفي بيوتنا وأهالينا وأحبتنا في كل مكان
0: يا
2: تمام
0: رب.
2: بالنسبة للصديق اللي هو أنا أقول شغلة الصديق اللي هو الصدوق واللي تبيه هذا الحين في ندرة يعني أمانة خلينا نكون صادقين ندرة حيل حيل ندرة وبعدين اللي يقولون إحنا من اللي وإحنا بالروضة وإحنا هذا ما مو صداقة ما يخالف اسمحوا لي يعني هاي مثل ما تقول يعني صحبة زمالة تفصل وتروح ممكن في ناس كملوا لبعدين وصاروا
0: صح.
2: بس هذيل ما أقدر أنا أقول هذا الصديق لا ما أقدر يعني أقول هذا إذا ما كان كذي ما رح يكون هذاك يعني على كبر تحصل صديق زي لا ما نأمم يعني هي مو قاعدة قصدي أنا بس بوصل لشغلة واحدة لازم الصداقة عشان ما أوصل للخيانة يكون فيها حدود شلون هاي الحدود الحدود إن أنا هذا صديق مثلا خل أقول صديق زوجي لازم في حدود هو صديق زوجي شكو بعد يدخل بيتنا ويقعد بيننا إحنا لا ننسى أنفسنا إن إحنا مجتمع مسلم شر صاير شوي احنا ماخذين شوية راحتنا بزيادة فقاعد نشوفها ترى امانة وهذه لان انا بحكم العمل كانت عندنا من ما نقول وايد عشان لا نضخم ولكن في حالات صارت خيانات لانه هو سمح انه يدخل الصديق في البيت ولا هي سمحت صديقتها تدخل وتاخذ راحتها ونسوا عمرهم فاستغفر الله يا ربي صار طلاقات وراحوا تزوجوا هذيل من اللي تعرف كذي احنا اللي نيد في اللي قاعد يصير العكس اللي قاعد يصير في المجتمع
0: نعم.
2: ليش بنطبع طبايع الاجانب لازم في حدود في العلاقات عشان ما نوصل لمراحل احنا بعدين نقول ليش ما ليش ما هذا من ايدي ام نعم. عبد العزيز حبيبتي قالت ما تدخلين وانا معك يا ام عبد العزيز صديقتي انا اروح بعدين انا حتى بناتي المتزوجات كهم اذا احد يسمعني فاقول لهم ماما صديقتك على عيني وراسي تروحين برا متى بعد وقت الضحى انت تقوي معاها برا وردي بعد اقولها مو بالليل لان بالليل وايد اسى المجمعات
0: صح.
2: ما انصح فحتى نختار الوقت والمكان المناسب صديقتي انا شكوني انا جايبتها ببسط بيتي
0: نعم.
2: وتطلع وتدخل وتشوف لي واللي عندي واللي ما عندي غلط هذه الأشياء نتحرص بس منها وندير بالنا وتستمر العلاقة بأدب وحدود وما أروع يعني
0: نعم ونسولف عن أشياء غير العائلة يعني أنت مو مع الزوج اللي يروح الديوانية وأم العيال يابت لي هدية وأم يمدح فيها والعكس فريق. هي تمدح زوجها عند صديقاتها زين بعضهم
2: ما لها داعي يا أمي ولا والله ما لها شغل أصلا يعرف بزيادات
0: صح.
2: وما لها شغل إن أنا أخذها بعد بالسفرة معاي ورايحة ورادة
0: نعم.
2: يعني كله من إيدنا يا يما يقول خيرنا إليكم نازل وشركم إلي نصائح فهذا الله سبحانه يبي الأشياء تكون مرتبة
1: نعم أحسنت يوم يحيى، استميحك العذر، عندنا موجز الساعة 11 وبعدها نرجع لكم ونكمل ما تبقى من حلقتنا وإياكم وبرنامج
0: مراحب.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجزنا لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول أنه من المهم التوصل لحل عملي لضم

0: ضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. مصادر صحفية تقول أن الولايات ستطلع بدور مباشر في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. روسيا تعترض عشرات الطائرات المسيرة باتجاه العاصمة موسكو، والرئيس الأوكراني يقول أن روسيا لم تفلح حتى الآن في السيطرة على دونباس. رئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح،
2: اتصالات كثيرة شكل الموضوع يبي له حلقة ثانية إن شاء الله. احنا نعتذر من كل اتصالات، ويوم الخميس راح نعيد إن شاء الله في البانوراما نفس الموضوع علشان يمدينا ناخذ اتصالات أكثر خصوصا من خارج دولة الكويت. خلينا نروح للغالي أخونا أبو مبارك. ألو.
3: يا مرحبا، هلا أبو مبارك، عمره مغبولة
2: منا ومنك إن شاء الله.
3: إن شاء الله يتقبل منك.
2: آمين يا رب العالمين.
3: تابعناك والله ما شاء الله أول بأول
2: يا حبيبنا. الله يسعدك وأنت صديق وفي لنا يا أبو مبارك.
3: عزيزين وغالين والله، بس مرات بعض العلاقات توصل المقولة خلاص عافك الخاطر.
2: إيه ممكن ممكن.
3: إيه يعني توصل طريق مسدود خلاص، لكن بعض الأحيان ممكن تصير فيها خيانة من وراء هالصداقة هذه. يمكن إنسان يتواصل مع إنسان بينه وبين الشخص الثاني هم عداوة أو
2: ممكن
3: موقف وكذا،
2: صح.
3: فظل الصداقات اليوم عرضة حق هالمواقف، حق هالسنابات، حق هالتكنولوجيا، حق الإشاعات، حق الرسالة بالغلط، حق أمور مو نفس قبل. يعني الأمور قبل الناس يتواجهون مع بعض، لكن اليوم ممكن واحد يدير صورة بالذكاء الاصطناعي يوصل رسالة خاطئة، صورة خاطئة، موقف خاطئ. فيعني الصداقات عرضة اليوم يعني في مهب الريح مثل ما يقولون، لكن يعني الصديق المفي ظل في مثل ما يقولون.
2: نعم في بس عشان ما نقول يعني سلبيين، هل ما زال في الناس خير؟ يعني لو دورنا نلقى مثلا بمبارة؟
3: لا موجود الخير،
2: نلقى
3: الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: الله موجود. أحسنت.
3: أحسنت. إيه والله، فواحد يتفاعل خير، يعني ما يصير له موقف مع واحد ينسف كل العلاقات مع الناس. والله
2: صح صحيح. أحسنت يا أبو مبارك، ما قصرت، صباحك خير وبركة إن شاء الله. يعني
3: ما قصرت.

0: هانت عليك هي
1: اي والله
0: هانت
2: هانت العسره
0: زي هذا ايش ورات بالعبره وكذي
1: اي والله
0: صدق ابو صالح
1: ترى ابو بشيت قاعد يتصل وانتم ما خذيتوا خطه شوف كل شوي
0: يعني نعتذر امانه من كل مستمعينا اليوم حتى من زود الاتصالات دشت الخطوط ببعضها البعض فاللي يتسكر الخط بويه او اللي ما يلقط معاي يسامحنا يعني هي بداله بالنهايه فنستمعكم العذر واخونا ابو خالد ببشيت يعني له التحيه والتقدير
1: نعم والاحترام ومصالح بعد حبيبتنا
0: مصالح بعد تستاهل كل خير
1: اي والله ان شاء الله باكر
0: مستمعينا يا رب يستاهلون يستاهلون
1: وصلنا للختام يعني والوقت
0: بس سريع بس شغله حق ابو مبارك
1: شعر
0: لا اقول له سلم عليه
1: سلم على
0: موجود الصديق الوفي سلم عليه
1: اي والله وينه
0: اي والله سلم عليه كثير السلام
1: احنا وصلنا للختام لكم تحية والاحترام من الاعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي
0: ومن التقديم لم التحية من طلال الماجد المعتمر تقبل الله ومني ومن يوسف حبيب. جوهر
1: وتنسيق المتابعة لسوسن بوشهري وأنفال العياف من الهندسة الإذاعية
0: وبقت التحية الأجمل من مخرجنا العزيز
1: المبتسم
0: ابتسم الله. أرجوك مشاعر الربح
1: إلى اللقاء
0: مع السلامة
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن ما كلنا وطن العمر وطن ويعلو صوت الحقيقة عاليا كما يعلو العلم إذن هنا إذاعة دولة الكويت
4: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: أراجع أنت بي قلبي عقب ما تندمت، أراجع أنت بي قلبي على خبرك العام، أراجع أنت بي قلبي عقب ما تندمت، أراجع أنت بي قلبي على خبرك العام. العام نادي يا هوى البال وين أنت، اليوم حبك ينتظر حكم الأعدام على الجفا، على الجفا من طول صبري تعلمت، الجرح في قلبي تداويه الأيام، خلك بدربك لو مشيت وتعثرت، مسكين يا باني قصورك بالأحلام، مجبور أبيعك لو بكيت وتأثرت، وش فيلتي حظي تردى ولا قام، ما عاد لي بالحب مثلك تغيرت، يا زين حبك ينتظر حكم الأعدام، أراجع أنت بي قلبي عقب ما تندمت، أراجع أنت بي قلبي على خبرك العام. العام نادي يا هوى البال وين أنت، اليوم حبك ينتظر حكم الأعدام على الجفا، من طول صبري تعلمت، الجرح في قلبي تداويه الأيام، خلك بدربك لو مشيت وتعثرت، مسكين يا باني قصورك بالأحلام، مجبور أبيعك لو بكيت وتأثرت، وش فيلتي حظي تردى ولا قام، ما عاد لي بالحب مثلك تغيرت، يا زين حبك ينتظر حكم الأعدام.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت.
1: هنا الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
9: نافذة على التاريخ.
10: ألوان من الفنون.
11: من هنا
12: وهناك.
0: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
12: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: كأن البورين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضدي. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. راقبر نحام بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. أرى العيش كنزا ناقصا كل

ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. صورة يكشف من خلالها المأساة الشعورية التي يحاول الشاعر التغلب عليها بالانغماس في لذته، لا هربا منها ولكن مواجهة صريحة لها. طرفه ابن العبد الشاعر الجاهلي يكشف عن رؤية أكثر تقدما لفلسفة الموت، فالشاعر بغض النظر عن تعبيره المباشر قد أدرك كيف يعيش الإنسان في قبضة الموت على الدوام، أي أن الإنسان يحيا موته، وأن النهاية بالنسبة إليه ليست بعيدة في حاضرة حياته ذاتها، لأنه يدرك أنه يقف في نقطة بين زمنين، زمن انقضى لا يملك من أمره شيئا، وزمن قادم لا يعرف عنه شيئا، وليس له إلا اللحظة الشاخصة يصنع فيها لنفسه ذكرا أو لذة أو يستكين، فيدعها تفلت منه فارغة خاوية. إنها لحظة في مقدورها صنع غد، إن كان له غد. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي.

المبادرة في هذا المقام هي اهتبال اللحظة لما يريده الشاعر من نفسه ولها. فالموت كما يعرضه، إما أنه يقتفي أثره ويلاحقه في دروب الأيام، وإما أنه يكمن له في شعب من شعابها يترصده. الصورة أكثر إلحاحا على الشاعر من غيرها لسبب بسيط يتجلى في أن العمر حسب رؤية الشاعر محصلة مجموع اللحظات التي اهتبلها الإنسان وصنع فيها لنفسه ذكرا أو لذة. أما التي انصرمت دون أن تعقب بين يديه شيئا فهي ليست له. فلطالما أحس الشاعر العربي منذ القديم أن الموت يفسد عليه الحياة، فروعه هذا الإحساس وغاله، وأن فراشة الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك بها تحوم فوق رأسه قليلا ثم تغيب، فكأن شيئا من أمرها وأمره لم يكن. وبهجة الحياة التي يشعر بها الشاعر بهجة مروعة، لأنها مسكونة بهاجس الفناء القريب، فلا شيء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاذ، وأن النعيم طيف كرى يخاتله. فإذا فتح عينيه ليحققه لم يجد سوى الصمت الحزين. فالحياة لهو ولعب، إنها تلهيه، يلهى بها الإنسان ريثما يدركه الموت.

فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن معبدي وأيسني من كل خير طلبته كأن وضعناه

إلى رمس ملحدي على غير ذنب قلته، غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. على غير ذنب قلته، غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. هل كانت وظيفة هذا اللهو أن تصرف الإنسان عن التفكير في مصيره؟ على كل حال، إن الذين لم يصرفهم اللهو واللعب عن هذا التفكير هم الذين أشقاهم الوعي وأضناهم التفكير في هذا المصير. ترى كيف يكدر التفكير في المصير صفو الحياة؟ أو نستغرب بعد ذلك أن يشعر العربي الجاهلي بتفاهة الوجود الإنساني وتلاشيه أمام موت مدمر؟ لعل أبسط شكل من أشكال التصور طاف في ذهن الشاعر الجاهلي وهو يفكر في الموت، تصوره أن الموت سفر ذو اتجاه واحد، بدايته معروفة ونهايته مجهولة، إنه سفر الروح إلى عالم غامض، وبقاؤها في مستقرها البعيد عن الجسد وعن الأحياء. وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفرا موصولا بسفر ورحلة تفضي إلى أخرى، فإن الرحلة الأخيرة لا سواها كانت تستوقف العقل وتحرضه على التأمل وتفضي به إلى الاستسلام.

وقربت بالقرب وجدك إنني متى يك أمر للنكيثة أشهدي وإن أدعى للجل أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر وابتسآل أو أنا مفتدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيم.

0: العتيبي.
1: بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ. عمق التاريخ، حكايات صامتة،
4: حضارات،
3: جذور تاريخ منهكة،
4: منسية
3: تحت التراب،
4: غبار القرون
3: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة، ولمعالم منهكة، ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
4: عمق التاريخ.
3: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في العالم القديم كانت النبوءة ليست مجرد توقع للمستقبل، بل كانت طريقة لفهم الفوضى نفسها. الإنسان حين لا يستطيع تفسير ما يحدث حوله لا يكتفي بالصمت، بل يصنع معنى غامضا يشبه الحقيقة لكنه يتجاوزها. وهكذا ولدت النبوءات، خليط من الدين والسياسة والصدفة واللغة الغامضة، إلى درجة أن بعضها يبدو اليوم كأنه لعبة ذهنية بين الكهنة والتاريخ. أحد أكثر

أمثلة شهرة يأتي من العالم الإغريقي من معبد دلفي، حيث كانت كاهنة تعرف بالعرافة تنطق بكلمات تنسب إلى الإله أبولو. المشكلة ليست في النبوءات نفسها، بل في طريقة صياغتها. كانت الجمل تقال بشكل غامض لدرجة أنها تصلح لعدة تفسيرات متناقضة. حين سأل الملك كرويسوس إن كان سيهاجم الفرس وينتصر، جاءه الجواب الشهير: إذا عبرت نهرا ستدمر إمبراطورية عظيمة. الملك فهم أنها بشرى للنصر، فعبر النهر ودمر إمبراطوريته هو. هنا لم تكن نبوءة دلفي كاذبة تماما، لكنها كانت ذكية بما يكفي لتظل صحيحة مهما كانت النتيجة.

في بلاد الرافدين كان الكهنة البابليون يعتمدون على قراءة السماء بشكل أكثر علمية ظاهريا. كانوا يسجلون حركة الكواكب والكسوفات، لكنهم يربطونها بمصير الملوك والدول. ظهور مذنب قد يعني حربا أو موت ملك أو مجاعة. المشكلة أن السماء دائما تقدم حدثا يمكن ربطه بشيء ما لاحقا، مما يجعل النبوءة تبدو دقيقة بعد وقوع الأحداث. إنها ليست تنبؤا بقدر ما هي لغة مرنة جدا للصدفة. هذه الممارسات لم تكن منفصلة عن البيئة المحيطة بالإنسان القديم، فالمجتمعات الزراعية كانت تعتمد بشكل كامل على انتظام الفصول والأمطار والفيضانات، لذلك أصبحت الظواهر الطبيعية جزءا من منظومة التنبؤ بالمستقبل. فالجفاف أو فيضان الأنهار أو ظهور أسراب الجراد لم تكن مجرد أحداث بيئية، بل إشارات كونية تحمل معنى. ومن هنا يظهر البعد الأيكولوجي للنبوءات، إذ إن الإنسان القديم كان يحاول قراءة الطبيعة كما يقرأ كتابا مفتوحا، معتقدا أن الكون يرسل رسائل عن المستقبل من خلال التغيرات البيئية والمناخية.

في مصر القديمة، فقد ارتبطت النبوءات أحيانا بالأحلام. كان الكهنة يفسرون أحلام الفراعنة بوصفها رسائل إلهية. حلم واحد يمكن أن يغير قرار حرب أو بناء معبد أو حتى اختيار وريث. الغريب أن التفسير كان يأتي بعد الحلم، أي بعد أن يعرف الكاهن ما يريد الحاكم أو ما يخشاه. فتتحول الأحلام إلى أدوات سياسية مغلفة بالغموض المقدس. هذا السؤال شغل الفلاسفة أيضا، فقد رأى الفيلسوف أرسطو أن الإنسان كائن يبحث بطبيعته عن الأسباب والمعاني، وأن العقل لا يرتاح أمام الفوضى المطلقة، بينما اعتبر الفيلسوف أفلاطون أن البشر يميلون إلى رؤية أنماط خفية وراء الأحداث حتى عندما لا تكون موجودة بالفعل. أما الرواقيون فاعتقدوا أن الكون تحكمه قوانين وقدر شامل، وأن ما يبدو مصادفة ليس إلا جزءا من نظام أكبر لا ندركه بالكامل.

لكن الجانب الأكثر غرابة ليس في محتوى النبوءات، بل في نفسية من يصدقها. الإنسان القديم لم يكن أقل عقلانية مما نتصور، لكنه كان يعيش في عالم بلا أدوات دقيقة للتحكم.

التنبؤ أو العلم التجريبي. لذلك كانت النبوءة تقدم له شيئا نحتاجه جميعا حتى اليوم، الإحساس بأن الفوضى ليست عشوائية بالكامل. حتى لو كانت النبوءة غامضة فهي أفضل من لا شيء. العالم كارل يونغ رأى أن الإنسان يميل إلى البحث عن المعنى والرموز في الأحداث المحيطة به، وأن العقل البشري يربط بين الوقائع المتباعدة ليصنع منها قصة متماسكة. أما عالم الأحياء إدوارد أوويلسون فقد أشار إلى أن الميل إلى اكتشاف الأنماط في البيئة كان ميزة تطورية ساعدت البشر على البقاء، حتى لو أدى أحياناً إلى رؤية علاقات غير موجودة فعلياً. من الطريف أن كثيراً من النبوءات كانت تصاغ بحيث لا يمكن تكذيبها بسهولة. إذا حدثت الكارثة قيل إن النبوءة تحققت، وإذا لم تحدث قيل إن الآلهة غيرت رأيها أو أن البشر نجحوا في تأجيل القدر. بهذه الطريقة تصبح النبوءة نظاماً مغلقاً لا يخسر أبداً، لكنها في المقابل تفقد قدرتها على أن تكون علماً أو تنبؤاً حقيقياً. في بعض الثقافات كانت النبوءات تستخدم أيضاً كأداة سياسية مباشرة. الحاكم الذي يحصل على نبوءة مؤيدة يعتبر مختاراً من الآلهة، والمعارض له يبدو وكأنه يعارض القدر نفسه. وهكذا تتحول الكلمات الغامضة إلى سلطة، ليس لأن الناس سذج، بل لأن اللغة حين تكون غامضة بما يكفي تصبح قابلة للتوظيف في أي اتجاه.

من منظور أيكولوجي حديث يمكن النظر إلى النبوءات بوصفها محاولة مبكرة لفهم العلاقة بين الإنسان والبيئة. فقبل ظهور علوم المناخ والجيولوجيا والفلك الحديثة، كان البشر يفسرون تغيرات الطبيعة بلغة الأسطورة والرمز. اليوم نستخدم النماذج العلمية للتنبؤ بالجفاف أو الأعاصير أو التغير المناخي، بينما استخدم القدماء الرموز والعرافات والأحلام. تغيرت الأدوات، لكن الحاجة الإنسانية إلى استشراف المستقبل بقيت كما هي. لم تختف النبوءات تماما، بل تغير شكلها فقط، إذ انتقلت من المعابد والأساطير إلى نماذج التوقع الحديثة. وبقي السؤال نفسه حاضرا عبر العصور: كيف يمكن للإنسان أن يفهم المجهول قبل أن يصل إليه؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

عمق التاريخ. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: الإذاعة للترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للرجيم.
2: تفضلي
3: استاذ، لازم تشوف حل حق طارق.
2: خير صاير بعد؟
3: قبل شوي كان بيمشي العميل اللي انت حولته له من البنك.
2: شون يعني؟
3: يعني قاعد يقول انت مو نفس اللي بالصورة، انت هني ضعفان، عطني الابديت الجديد، عطني ابي فشل.
2: زين وبعدين؟
3: استاذ مو وقت ضحك، الريال قام يعصب وطلع متضايق ويبي يسحب كل فلوسه.
2: لا يكون سحب فلوسه.
3: لا ما قدر، لان طارق صمم انه ما في شبه بالصورة، ولان اللي بالصورة متين والحين ضعفان. يلا تخيل.
2: بس؟
3: اي بس، ويقول منو فيكم الصج؟ تخيل.
2: قالت كذي؟
3: استاذ احر، ما عندي ابرد ما عندك.
2: اسف كملي سؤال.
3: والعميل هذا مهم وايد، واذا زعل وسحب حساباته شنو راح نسوي؟
2: لا تخافين، ما راح يقدر يسحب شيء.
3: ليش؟ في شيء انا ما اعرفه؟ ترى مو اول مره.
2: خلاص يا سعاد، انا اتصرف. يلا تفضل يردي مكتبك.
3: تكفى استاذ، قبل لا يدخل بمشكلة صج معانا.
2: لا تحاتين، ما راح يدخل بمشكلة، ردي مكتبك.
4: لا ما توقعتها منك.
5: شنو بعد شنو؟
4: يعني تقول له منو فيكم الصج بوي الريال؟ بصراحة هذه قوية شوي.
5: انتوا مو قاعدين تركزون، لو تركزون كان شفتوا.
4: لا حبيبي، انت اللي عايش مسلسل بروحك.
6: اوفر بأفور.
5: محمد، الريال كان مرتبك.
4: طبيعي بيرتبك، قاعد تحقق معاه، مو موظف بنك.
6: بس الصراحة سالفة انه ضعف وايد هذه غريبة شوي.
5: شفت انت لو تدقق كان تصيد.
6: لا انا مو قصدي اصدقه، بس يعني يمكن طارق لاحظ شيء.
4: لاحظ اكيد، مسوي دايت.
5: لا مو سالفة دايت، انا مسوي دايت، صار لي 18 نزلت كيلو.
6: بصراحة وجهت نظر.
5: لان هذا مو نفسه.
6: خلاص يبا خنفضها. خلاص عاد
4: الحين عميل ثاني تحول عنده بعد. شنو بتقول له؟ بالله طولك تغير؟
5: لا جسمك تغير. وقت قطات الله هداك محمد، اول شيء المدير اللي حوله، ثاني شيء اذا طوله تغير اكيد بشك.
4: تفضل. ما ادري يعني، ما ادري، يمكن الاداره تبي تسوي لك برنامج تحقيقات بروحك.

0: الأستاذ طارق.
1: إيه تفضل حياك.
0: عندي موعد معاك بخصوص الملف.
2: ها؟ هذا عميلي. شفت شلون يبوق العملاء؟
3: لا تظن ظن السوء. طول بالك بس طول بالك.
1: خير؟
0: خير إن شاء الله. في عندي موضوع حساس شوي.
1: ولا أي موضوع بعد؟
0: العميل اللي صار بينك وبين النقاش أمس.
1: إيش فيه؟
0: اسمع، أبيك تسمعني للآخر وبدون ما تقاطعني. أنا ضابط مباحث، واللي بقوله لك لا تقول حق أحد.
3: ها الله يابك. ليش؟
0: إيه، لأن الموضوع مو بسيط مثل ما تتصور. الرجال اللي شفته مو الشخص الحقيقي.
3: ها؟
0: وفي تفاصيل أكثر من كذي. بس ها، مو كل شيء ينقال.
3: أنا قايل لهم، قايل لهم من أول يوم ما صدقوني.
0: اسمعني زين.
3: نعم نعم.
0: اليوم غالبا بيرجع البنك مرة ثانية.
3: ها حق شنو؟
0: أنا أقول لك، علشان يكمل الإجراء الناقص ويبي يسحب فلوس. خليه يوقع ودك على هالرقم على طول. هاك اخذ.
3: إن شاء الله إن شاء الله. ابشر ابشر. الله يخليكم لنا يا رجال المباحث.
4: استاذ استاذ، قلت له انطر شوي بس ما
3: رجاء رجاء. شنو السالفة؟
0: طارق فيك داش علي كذي؟ ايش فيكم؟
4: اسف استاذ، دخل بدون استئذان.
0: خلاص خلاص، روحي انت، روحي
1: انت. تدري العميل؟
0: اقعد.
1: جاوبني بالاول.
0: طارق الموضوع اكبر منك شوي. اقعد.
1: يعني كنت انا صح؟
0: مو كل شيء قلته صح.
1: بس الريال مو نفسه.
0: اي
1: ها شفت شفت، ياما قلت لكم وحذرتكم.
0: وط صوتك، اسكت.
1: زين من هو
0: الحين؟ ما اقدر اقول التفاصيل انا.
1: ها ليش خاشين عني الموضوع؟ ليش؟ انا انا انا بالبنك من زمان.
0: طارق، لان الموضوع حساس وفي جهات متابعتها،
1: والكل كان على باله اني انا اتخيل.
0: لا لا، لانك يا طارق بصراحه تشك بكل شيء. لما قالوا لي ادري ما حد بيلاحظ غيرك وتبي صدق، هالمره بس طلعت ملاحظتك بمكانها.
1: انزين الحين انا شنو اسوي؟
0: اسمعني. شوف شوف، انا الحين عندي مشكلتين.
1: شنو هم؟
0: شنو هم؟ اول شيء لازم العميل ما يحس بولا شيء. ها
1: اي هذه سهله. والثانيه؟
0: الثانيه انك عرفت.
1: ها حكيك لكل عميل يجي مره الجايه ومعاه مسدس، ترى انا ما احب المسدسات.
5: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تاليف عبد الله الحشاش، اخراج كفاح سليمان الرجيب.
6: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
7: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
8: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
6: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: أنيس الخلوة وذخر الصفوة. يعد الكتاب روضة مزهرة وترجمانا لا يخون أمانة، هو السمير حين يعز النضير والظهير إذا عز النصير، يستودعك أسرار الحكم وينقلك بين مشارق الأمم، فتراه جليسا لا يمل ورفيقا بالنور يهل، فيه تنحصر أطراف الدنيا بين دفتين وتجتمع علوم القرون في سطرين، ليكون هذا السفر الخالد هو المنار الأسمى لكل نفس تبغي الهدى. لقد أجاد عمرو بن بحر الجاحظ في رسم معالم هذه الصحبة الفريدة حين قال: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر. وقد صدق أبو الطيب المتنبي قول الجاحظ في بيته السائر: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. تتبدل طباع الصحاب ويبقى الكتاب أوفى رفيق، لا يضيق بعتاب ولا يشوب وداده ارتياب، بل يمنحك من بهاء المعرفة ما يزينك بالوقار. وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي هذا الوفاء بقوله: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حلي الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابا.
1: أزاهير العرب.
0: عتاب يستنهض سلطان الهوى. حين يغدو الوصل منية والعهد محض سراب، ينطق القلب بزفرات تحرق المسافات. هي قصة من ملك الحشاشة ثم تركها نهبا للسهر والنجوم، ليبقى السؤال حائرا: كيف لغصن أن ينثني غدرا بعدما حلف ألا يميل؟ يقول سعيد بن أحمد البوسعيدي في نفحاته الوجدية: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عهدتني ألا تميل عن الهوى وحلفت لي يا غصن ألا تنثني، هب النسيم وما لغصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني، جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني، وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني، لما ملكت قيادة سري بالهوى وعلمت أني عاشق لك خنتني، ولا أقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني، ولأشكينك عند سلطان الهوى، لا يعذبنك مثل ما عذبتني، ولا أدعين عليك في جنح الدجى، فعساك تبلى مثل ما أبليتني.

مقام البيان ودرجات اللسان في رحاب الضاد. تتفاوت رتب البلاغة بين الرجال تبعاً لحدة ألسنتهم وجودة بيانهم، حيث نحتت العرب لكل مرتبة من الفصاحة لفظاً يرسم هيبة المتكلم وقوة حجته. إن المتأمل في بديع نعوت الرجال بين حدة اللسان والفصاحة يجد الرجل إذا كان حاد المنطق قادراً على الكلام قيل له ذرب اللسان وفتيق اللسان، فإذا ارتقى ليكون جيد اللفظ حسن العبارة فهو لسن، ويوصف المرء بأنه ذليق إذا طاوعه لسانه فوضعه حيث أراد، بينما يلقب بالحذاقية إذا كان فصيحا بين اللهجة، فإذا اجتمعت له حدة اللفظ مع سمو البلاغة فهو مسلاق، حتى إذا بلغ مرتبة لا تعترض لسانه

فيها عقدة ولا يشوب بيانه عجمة، فهو المصقع الذي يهز المنابر. فإذا صار لسان القوم والمتحدث باسمهم والمدافع عنهم قيل له مدرة. هكذا يتجلى لنا أن اللسان مفتاح الشخصية وعنوان النبل، فلكل بيان درجة ولكل

هيبة البر. إن أسمى صور الإجلال ما نبع من قلب ابن بار لوالده، حيث تغدو الهيبة ممزوجة بالمحبة، فلا تقوى العين على الثبات أمام جلال الأبوة. فما أروع من جعل الحياء من أبيه زينة لخلقه، وإطراق العين دليلا على عظم مكانته، ليبقى البر نورا يستضيء به الأبناء، وريحا طيبة تعبق بها المجالس والأفنية. وفي هذا المعنى البديع يقول الشاعر في وصف ولده: إذا ما رآني مقبلا غض طرفه، كأن شعاع الشمس دوني يقابله.

0: بيان الفرق بين الخدع والكيد. يفصل أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية دقائق التصرف البشرية، حيث يرسم الحد بين عفوية التغرير وروية التدبير، حيث يتجلى الفرق بين الخدع والكيد في أن الخدع هو إظهار خلاف ما يضمر لجلب نفع أو دفع ضر، ولا يشترط فيه التدبر والنظر، فقد يخدع المرء في البيع بديهة إذا غش ممن أوهمه الإنصاف. أما الكيد فلا يكون أبدا إلا عن روية وفكر وتدبر طويل. هكذا تميز اللغة العربية بين ما كان بديهة وما كان حيك بالتدبر، ليبقى اللفظ حاكما على مراتب الفعل ومقاصد الصنيع.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

هم عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: بعض المواعظ لا تسمع إلا مرة واحدة، لكنها تبقى في العمر كله. تأتي هادئة قصيرة، ثم تفتح في النفس طريقا طويلا من المراجعة.
0: كان ياسر رجلا يسابق الأيام، لا يلتفت كثيرا إلى أثر خطواته في قلوب من حوله، وكانت أمينة تقول له دائما: خفف سرعتك، فالناس ليسوا حجارة على الطريق.
2: هذه آخر ورقة كتبها أبي قبل وفاته.
0: اقرأها بقلبك لا بعينيك فقط.
2: يا بني، إن استطعت أن تترك في الناس أثرا طيبا فافعل، لا تنشغل بأن تكثر ما تملك، وانشغل بأن لا يضيق بك قلب عرفته. الدنيا تمضي ولا يبقى من المرء إلا ما أحسن. لم تكن الوصية طويلة، لكنها وضعت يدها على جرح عميق في حياة ياسر. لقد كان ناجحا في عمله، لكنه كثير الغياب عن الوجوه التي أحبت.
0: والموعظة الأخيرة: لا تسأل الإنسان كم ربحت، بل تسأله: من آذيت في الطريق؟ من نسيت؟ من كان ينتظر منك كلمة فلم يجد إلا انشغالك؟
2: يا أمينة، كم مرة قلت لي هذا المعنى ولم أسمع؟
0: أحياناً لا نسمع الموعظة حتى تأتي بصوت من فقدناه.
2: أشعر أن أبي لم يوصيني، بل حاكمني برفق.

0: الوصايا الصادقة لا تفضح الإنسان، لكنها تضيء له الطريق.
1: في تلك الليلة لم يستطع ياسر أن ينام. تذكر أخاً قاطعه، وجاراً لم يسأل عنه، وصديقاً أجل زيارته حتى صار التأجيل عادة.
0: كل وجه مر في ذاكرته كان موعظة، وكل موقف نسيه عاد يسأله: هل كان يمكن أن تكون أرحم، ألين، أصدق حضوراً؟
1: سأبدأ غداً بأخي.
0: ابدأ الليلة، المواعظ أين نؤجلها؟
1: حسناً حسناً، سأتصل به الآن.

0: أخي، طال الغياب وقصرت في حقك. لا أريد أن تبقى المسافة بيننا أكبر من العمر.
1: هكذا تتحول الموعظة إلى حياة.

0: ليس المهم أن نبكي عند سماع الوصية، بل أن نمشي بعدها خطوة أصلح من خطواتنا القديمة.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الموعظة التي لا تنقذ فعلاً تبقى صوتاً جميلاً في هواء عابر.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
2: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء من الأعداد وتحيات محدثكم في هذه الحلقة نواف النومس، تحية الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وتحية المخرج حبيب الشعلان، ويدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، بورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الثلاثاء وسط ارتفاعا لستة قطاعات، وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 6 مليون و830 ألف دينار، وزعت على 36 مليون و150 ألف سهم بتنفيذ 1000

و970 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها منافع بنقطة و14% بينما تراجعت 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بنقطتين ونصف النقطة في المئة واستقر قطاع الرعاية الصحية. كما شهدت الجلسة ارتفاع 51 سهما على رأسها شعيبة بواقع 4.18%، فيما تراجع سعر 34 سهما تقدمها سهم الخليج للتأمين 4.19%، واستقر سعر 17 سهما. مستمعينا الكرام، الآن إلى أبرز الإعلانات، حيث أعلنت بورصة الكويت بأن شركة أسيكو للصناعات قد توصلت إلى اتفاق مع بنك دائن بخصوص اتفاقية إعادة هيكلة مالية سبق الإعلان عنها في 19 فبراير 2025 والأول من يوليو الماضي لتعديل جزئي على بنود اتفاقية تسوية. تضمن التعديل إلغاء بند إصدار الأسهم الممتازة من الدفعة الثانية من مكافأة الالتزام، وإلغاء بند الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من مكافأة الالتزام الخصم النقدي، والحصول في مقابل ذلك على خصم نقدي إضافي بديل، مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام الجوهرية للاتفاقية بما في ذلك مدة سداد متبقي المديونية على 10 سنوات.

كما أعلنت بورصة الكويت انخفاض صافي ربح شركة برقان أو برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة خلال الربع الرابع المنتهي بال 31 مارس 2026 بنحو 0.1% سنويا. وقد بلغ صافي ربح آبار بالربع الرابع المذكور ب1,170,000 دينار مقابل 1,190,000 دينار كويتي في الربع الرابع المنتهي في 31 مارس 2025. وحققت الشركة أرباحا في العام المنتهي بختام مارس الماضي بقيمة 3,780,000 دينار بنمو قدره أو بلغ هذا النمو 4.20% عن أرباح العام المناظر السابق له البالغة 3,630,000 دينار. أخيرا مستمعي الكرام، وافق مجلس إدارة شركة المزايا القابضة على تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يخص عملية الاندماج مع شركة الواجهة المائية العقارية التابعة، وقرر الاستمرار في إجراءات الاندماج. كما وافق المجلس على المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو الواجهة من أسهم في رأس مال المزايا نتيجة لعملية الاندماج بطريقة الضم بين الشركتين بحسب بيان لبورصة الكويت.

0: أهلا بكم مستمعينا في فقرتنا الحوارية التي نأخذكم بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحديدا السوق السعودي وأداء الجلسة لهذا اليوم الثلاثاء. وأرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن أداء الجلسة الذي كان متراجعا، ولا أعلم لديك القراءة المباشرة والدقيقة في مسألة هذا التراجع إذا كان لا زال مستمرا أم هناك بعض التغيرات؟
1: نعم، حقيقة السوق يعكس الاتجاه، فعلا هو الآن باللون الأخضر، يرتفع بقرابة 20 نقطة، انعكاس عن اللون الأحمر الذي كان في بداية التداولات. الشركات الآن تقريبا 190 شركة مرتفعة، سيولة نقدية متداولة الآن بقرابة 3 مليار ريال. هنالك سمة ملحوظة بالسوق السعودي في الأيام الأخيرة، الشركات كثير منها تحقق نسب قصوى من الارتفاع. حقيقة هي شركات قد تكون ذات رأس مال صغير أو متوسط، لكنها في نهاية المطاف تنعش حقيقة حركة السوق والسيولة النقدية، وأيضا تعزز معنويات

0: الاستثمارية في شركات الصغيرة المتوسطة الأخرى. هذا الطابع الذي نشهده الآن هو ملحوظ منذ تقريبا 5 أو 4 أيام تداول. بدأت الشركات الصغيرة بتحقيق مكاسب قوية، من ثم بات هناك موجة مضاربية أو موجة دخول واضحة في مثل هذه الشركات. السوق بالمجمل الآن عند مستويات 10800 تقريبا و12 نقطة، وبالأمس كسر مستوى 10800 مع الإغلاق، لكنه اليوم عاد الآن فوق هذا المستوى. 10800 لا تعني كثير حقيقة بالنسبة للسوق السعودي بالمقابل 11000 نقطة، فبالتالي أنا اعتقادي أن المستويات الحالية تعتبر مستويات يعني ما بين نقاط الارتكاز وأيضا المقاومة. الارتكاز عند 10000 تقريبا 750، والمقاومة عند مستوى 11000 فنية. لكن النظرة الحالية هي نظرة نحو الأداء الملحوظ في الشركات الصغيرة، بدأت يعني تأخذ حيز حقيقة من السيولة، واعتقاد انه حيز مضاربي اكثر من اي حيز اخر. ايضا النتائج الماليه للشركات ستبدا باذن الله في الظهور باعتباره من يوم غد بفتره، فبالتالي النتائج الماليه في الربع الثاني قد تلعب دور في حركه السوق خلال الموجه القادمه.
1: نعم، دعني ابدا اولا من الارتفاع الذي يعني عكس التراجع الذي كان في بدايه الجلسه ب 20 نقطه، الان تتحدث عن ارتفاع باداء ايضا لشركات يعني اكثر من 100 شركه ارتفاعنا، وفي المنطقة الخضراء 3 مليار ريال سيولة حتى الآن قبل الإغلاق. ماذا عن هذا الأداء وهذا المستوى؟ نحن في ختام هذا الربع الثاني من 2026، ومجمل هذا الربع لم يكن بالوهج الكبير للسوق، أيضا لم يكن بالنزول الكبير للسوق، يعني كان هناك المسألة الأفقية أو الأداء الأفقي أو الترقب وعدم النزول الكبير وعدم الارتفاع الكبير، كان ربما نهجا سائدا في هذا الربع.
0: صحيح، السوق السعودي منذ مدة يعني ليست بالقصيرة وهو يتداول في نطاق حقيقة عرضي. لاحظنا تداولات بين مستوى 10300 تقريبا أدنى مستوى إلى مستوى تقريبا 11800 نقطة. السوق أكثر من سنة ونصف بين هذين المستويين. الآن نحن نتحدث عن موجة مختلفة قد تكون. السوق الآن الشركات التي ترتفع أكثر من ارتفاع المؤشر، بمعنى المؤشر قد يرتفع 20 نقطة صحيح، لكن في المقابل الشركات حقق 5 و6 و7% وبعضها منها 10% من المكاسب. اعتقادي أن هذا الأمر هو طبيعي، لأن الشركات التي عليها الثقل في حركة السوق هي الشركات القيادية. الشركات القيادية أداءها طبيعي جدا، الحركة القوية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. أعتقد أن 3 مليار في منتصف الجلسة الآن تقريبا، لكن أعتقد أنه سنصل في نهاية عاملات اليوم إلى السيولة قريبة من 5 مليار ريال. إغلاق ربع كما تفضلت وإغلاق شهري مهم جدا بالنسبة للمستثمرين المتداولين بلا شك. هل ينجح السوق بالاقتراب من 10900 مع الإغلاق الشهري والربع سنوي؟ ما لا أعلم ذلك، لكن أعتقد أن السوق بالمجمل هو يهيئ حقيقة نفسه نحو مستوى 11000، قد تكون مستوى 11000 كهدف فني خلال يومين القادمة أو مطلع الأسبوع القادم. 11000 أصبحت الآن مقاومة، أعتقد أن مستوى 11000 حتى ولا مس المؤشر لن يستطيع اختراقها بسهولة إلا بإعلانات جيدة من الشركات القيادية وربحية ممتازة.
1: نعم، حتى مسألة انخفاض، إذا ما اتفقت معي أستاذ شجاع بأن مسألة ترى كسر ال 11000 والوصول إلى حتى 10600 التي بلغ في بعض الجلسات وربما أقل من ذلك بقليل، لا توجد تلك أو ذلك الكسر الذي نتحدث عن 1000 نقطة 500 نقطة في جلسة جلستين أو أكثر. مسألة تعويض هذه النقاط مرة أخرى بجلسات أخرى، هذا أصبح أو أصبحت سمة للسوق السعودي تختلف عن الأسواق الخليجية التي هي كلها في مجملها تتعايش مع الأوضاع سواء سلبا أو إيجابا.
0: السوق السعودي يعني بشكل أو بآخر على المدى الطويل جدا، ترى نحن الآن نعتبر في مناطق المنتصف تقريبا. يعني السوق في يوم من الأيام كان حقق مستويات قريبة من 20000 نقطة تقريبا
1: بالضبط،
0: ومن ثم في يوم من الأيام حقق مستويات أقل من ذلك بكثير في عملية تصحيح امتدت إلى 6000 نقطة. السوق الآن هو في مناطق منتصف، لكن السوق تغير بإضافة شركات قيادية كبيرة جدا. يعني لم يكن هناك شيء بنك الأهلي على سبيل المثال التجاري، لم يكن هناك أرامكو السعودية، لم تكن هناك أكوا باور، لم يكن هناك شركة علم، شركات تغيرت، فبالتالي أصبحت اليوم السوق سوق

0: ثقيلة نوعا ما من حيث الوزن بإضافة مثل هذه الشركات القيادية. والأمر الآخر، السوق السعودي أساسا هو يعني يمر بمرحلة جيدة على مستوى الاقتصاد. الاقتصاد يحقق معدلات نمو ممتازة، المشاريع ولله الحمد مشاريع قوية جدا، رؤية المملكة 2030 فتحت أفق كبير جدا لتناصل هذه الفرص الاستثمارية، فالسوق جزء من هذا الاقتصاد. لكن في المقابل، هل السوق أساسا تفاعل مع الاقتصاد نمو الاقتصاد؟ لا، السوق لم يتفاعل مع نمو الاقتصاد لأنه عاش كما تفضلت أنت المرحلة الماضية بظروف وتغيرات، وأيضا لكن في المقابل صمد أمام تلك الظروف وحقق يعني نوع من أستطيع أن أقول الرسالة الإيجابية للمستثمرين أن الفرص ما زالت موجودة في سوق الأسهم. فبالتالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم الآن طبيعة الحال هي تمر بمرحلة قد تكون هي مرحلة مهمة جدا على مستوى النتائج المالية في الفترة الحالية، على اعتبار أن الربع الثاني كما تعلم هو مكمل للنصف الأول،
1: بالضبط،
0: وأيضا هو يهيئ أذهان المستثمرين لنتائج النصف الثاني بإذن الله تعالى. فربما تلعب النتائج المالية دور، إن كانت النتائج المالية إيجابية في الربع الثاني أنا أعتقد أن السوق في الربع الثالث بإذن الله تعالى سيتجاوز منطقة 11600 نقطة التي تحدثنا عنها.
1: نعم، يعني خارج السوق وليس ببعيد، يعني ربما هناك صلة مع السوق، ربما أحد القطاعات هي قطاعات العقار أو القطاع العقاري في السوق. أنا أقرأ أو لدي خبر بأن هناك موافقة أو تعديل لائحة تنفيذية نظام تملك غير السعوديين العقار وتحديد النطاقات الجغرافية الخاصة بها. التعليق على الخبر، هذا القرار ممكن يفتح فصل جديد في النمو والانفتاح الاقتصادي. هل ممكن هذا الخبر يشبه ذلك الخبر أو القرار التاريخي الذي كنا قد ناقشناه في السابق في تملك أو دخول المستثمرين الأجانب بشكل كبير جدا وبشكل مفتوح؟ هل ممكن أيضا هذا للقطاع العقاري، هل ممكن أن يغير شيء في السوق الشركات العقارية مثلا؟
0: القطاع العقاري في المملكة منذ تقريبا سنتين أو أقل من ذلك، تقريبا قبل عام ونصف، شهد قرارات وتوجيهات يعني واضحة من سمو ولي العهد فيما يتعلق بإعادة التوازن للقطاع العقاري. حقيقة القطاع العقاري في السعودية هو واحد من القطاعات القيادية التي مؤثرة بشكل أو بآخر على حركة الاقتصاد بلا شك. لكن كانت قبل أكثر من سنة ونصف تقريبا، قبل تلك التوجيهات الواضحة، أن هنالك ارتفاع في أسعار الأراضي، فبالتالي كان الارتفاع في أسعار الأراضي نوعا ما يثقل كاهل الشركات ويثقل كاهل حتى القطاعات العامة. فبالتالي عملية إعادة التوازن للقطاع العقاري شهد معها عملية تصحيح في الأسعار وإعادة توازن طبيعية جدا إلى أن بلغنا المستويات تعتبر مستويات منطقية جدا بالأسعار. وأيضا هذا القرار فيما يتعلق بالتملك الأجانب وأيضا النطاقات هو امتداد لحقيقة التشريعات التي تسنها المملكة فيما يتعلق بتنظيم القطاعات بما فيها القطاع العقاري. الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ممكن تسأل سوق الأسهم،
1: نعم،
0: الشركات المدرجة في سوق الأسهم في قطاع التطوير العقاري ليست كثيرة، تقريبا نحن أمام 10 أو 9 شركات المدرجة، لكنها في المقابل تعتبر من الشركات المهمة بلا شك كثقل وكوزن. الشركات نوعا ما ثقيلة بحيث عدد الأسهم في الغالب، لكنها تتحرك بموجة السوق، هذا الواضح، أنها تتحرك بموجة السوق. السوق الآن هو مهيأ حقيقة بما فيه القطاع العقاري وغيره من القطاعات إلى أن يحقق موجة جيدة، لكن الأهم هو نتائج مالية حقيقة ترضي المستثمرين وتحفزهم على مزيد من الشراء.
1: طيب، ما الذي تتوقع لأي قطاع أن يكون أداء أفضل ونتائجه المالية أفضل لهذا الربع الذي انقضى؟ ما القطاع الذي من خلال مراقبتك ولقاءاتنا معك في الماضي في الحلقات الماضية أنه القطاع الأبرز سيكون ذا حظوة في مسألة النتائج الإيجابية؟
0: اعتقاد القطاعات عدة، قطاع البتروكيماويات قد يشهد تحسن ملحوظ من نتائج الربع الثاني، وأيضا قطاع الطاقة بلا شك، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع التجزئة، هذه القطاعات قد تشهد نتائج جيدة. التأمين نعم قد يشهد أيضا نتائج جيدة. البنوك من القطاعات القيادية الكبيرة والمؤثرة في حركة السوق، واعتقد أن البنوك ستواصل مرحلة النمو ولكن بوتيرة أقل، لكنها ستكون على مستوى نمو جديد بإذن الله في الربحية.
1: نعم، الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. إلى السوق الكويتية. نعود إلى الكويت مستمعينا، من السوق السعودية للسوق الكويتية التي تعتبر الجلسة لهذا اليوم فيها السيولة نوعا ما ضعيفة وليست كمثيلاتها من الأيام الماضية. نحن في ختام هذا الربع الثاني 2026، وهذا الختام مهم جدا قراءة وتحليلا للمراقبين والمهتمين في السوق. المستوى الآن في هذه الجلسة كان على تباين في بدايته، لكنه الآن وقبل ربع ساعة حسب تطبيق البورصة الكويت الأوراق المالية 8719 نقطة، تراجع 13 نقطة أو نصف النقطة تقريبا في المئة. السيولة تصل إلى 55 مليون، هو هذا علامة استفهام لماذا هي بهذه الطريقة. الأكثر ضغوط البيعية أكثر منها شرائية. دعوني لا أطيل في المقدمة وأرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ المحلل المالي والفني حسن بومجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أتساءل عن هذه الجلسة اليوم الثلاثاء والتي تعتبر ختام الجلسات لهذا الربع الثاني بهذه الطريقة بهذا المستوى بسيولة تعتبر قليلة عن مثيلاتها من الجلسات الماضية، هل هذا يعتبر لديكم كمحللين مراقبين معقول ومقبول أم أن هناك بعض الاستفهامات التي تحتاج إلى إجابة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا كان متوقع، ولكن في هذا اليوم بالذات يوم الأقفال كان هناك يعني بعض الأسهم متوقع لها الارتفاع، يعني مثل بيتك والوطني، ولكن عمليات البيع طالت حتى الأسهم القيادية. أساسا أخوي نواف نحن في مسار هابط، بمعنى ذكرنا في حلقة سابقة أن السوق الأول يعطي قيمة هابطة. طبعا السوق الرئيسي كانت حركته أفضل في النصف الأول من السوق الأول، ولكن تقريبا منذ منتصف يونيو خفت حدة المضاربات، انحسرت السيولة. طبعا الأسباب الوضع الجيوسياسي المتقلب، يعني فتح وإغلاق مضيق هرمز. الأمر الثاني وهو يطال تقريبا جميع الأسواق موضوع التوقعات رفع الفائدة، نشوف السيولة في الأسواق كذلك حتى في أسواق الخليج متذبذبة، يعني ما نشوف سيولة قوية تدخل السوق عمليات تدوير. فاليوم نحن عند منطقة 9096 نقطة تقريبا، يعني منطقة متدنية، بالرغم من انخفاض السيولة 60 مليون دينار. انخفاض السيولة أخوي نواف تدل على أن ما في يعني قوة عمليات البيع ليست كالسابق، ولكن المشتري موجود ولكن غير قادر على تغيير اتجاه السوق. فنشوف ارتدادات إما النطاق الأفقي وإما ارتفاعات مؤقتة يعقبها جلسات متتالية من الانخفاض. طبعا اقفالات شركات استثمارية، اقفالات الصناديق، لا يعني لا شك أن بعض الشركات تحتاج إلى النقد، والنقد يعني في الميزانيات تجميل ميزانية زيادة النقد أو بصدد التوزيعات. فنشوف عمليات البيع والتسييل منذ فترة تقريبا منذ منتصف شهر يونيو طالت سوق الكويت الأوراق المالية. فاليوم إحنا عند منطقة 9096 نقطة، منخفض السوق 32 نقطة بالرغم من انخفاض قيمة التداول.
1: وبقانا في هذه المنطقة 8700 يعني 700 وكسرنا 700 إلى 600 ومن ثم عدنا مرة أخرى، لكن لم نبلغ حتى 9000 مرة أخرى التي كنا قد بلغناها بفترة وجيزة ولا تعتبر كبيرة. عنصر المقاومة أستاذ حسن عنصر مهم جدا بالنسبة لكم كمراقبين، ويعني تقرؤون هذه الأرقام وهذا الأداء وهذا المؤشر، هل ممكن أن تعطي لنا تعليقا على هذه النقطة تحديدا؟
2: نعم، سؤالك منطقي في نواف محلة. طبعا أريد أن أعلق على موضوع الدعم والمقاومة. يعني موضوع الدعم والمقاومة أخوي نواف تعتبر مناطق اختبار، يعني ليس بالضرورة عند وصول السوق عند منطقة دعم تعتبر منطقة شراء. هو يختبر هذه المنطقة، من تفوق، هل تفوق البائعين أم المشتري، يعني تفوق على البائع وأصبحت منطقة فيها يعني تأسيس احترمها السوق وبداية ارتفاعات قادمة. كذلك مناطق المقاومة أحيانا يتفوق فيها المشتري بدل البائع، ممكن في جلسة تشوف البائعين نوعا ما يتفوقون، ولكن بعد جلسة أو جلستين يعديها، فليس بالضرورة هي أرض.

0: أرقام يعني أرقام يعني نأخذها كما هي، ولكن هي تعتبر منطقة ويختبرها السوق. إذا كسرها سيكون هناك مناطق دعوم أخرى، محل اختبار ممكن تكون فيها عمليات الشراء أكثر، ممكن تدخل فيها سيولة جديدة بهذه المناطق الجديدة.
1: ممكن نقرأ قراءة أو نعطي قراءة استباقية للنتائج، أو إذا كان هناك بعض النتائج لهذا الربع الذي يعتبر اللون الأحمر أكثر منه من الأخضر في مجمل هذا الربع الثاني لـ 2026؟
0: نعم طبعا القطاع البنكي لا شك أن أرباحه مستقرة، يعني قد تكون هناك انخفاضات في أرباح بعض البنوك، ولكن كمعدل أعتقد القطاع سوف يكون في زيادة في الأرباح. قطاع الخدمات المالية هناك نوعين من الشركات أخوي نواف، شركات يعني كبيرة ولها قيمة سوقية كبيرة مثل صناعات وطنية واستثمارات وغيرها من الشركات، تكون عادة لديها أرباح غير محققة نتيجة هبوط أسهم أو استثمارات متوقعة بسبب هذه الأوضاع. هناك شركات من نوع آخر تخضع لإعادة الهيكلة مثل أولى الاستثمار والامتياز. أولى الاستثمار الشركة ما عندها توزيعات ولكن سددت تقريبا جميع ديونها، ومن فترة إلى فترة يعني ميزانيتها تتحسن، فنشوف السوق يسعر هذه الأسهم بأسعار جديدة. سهم الامتياز في هذا الربع خفض رأس ماله ب9% واختبر مناطق تقريبا 80 فلس في جلسات سابقة، حاليا عند مناطق تقريبا ما بين 75-76. كذلك التخصيص، سهم التخصيص خفض رأس ماله قبل فترة ب34% وشفنا له أسعار جديدة، اصطدم بمنطقة الأمية و34-35 في جلسات سابقة عفوا، اليوم منخفض 5 فلوس. طبعا إذا أخذنا الأقفال الأسبوعية يعني ما زال إيجابي برغم عمليات الانخفاض، فتقريبا يعني هذا يعني هذه الشركات. طبعا قطاع الاتصالات حقق في الربع الثاني تقريبا فوق 18%، زين يعني أسعاره مرتفعة بقمة جديدة أريده، اصطدم مناطق الدينارين. HTC كذلك منذ العام الماضي حقق ارتفاعات، قطاع مثل التكنولوجيا كذلك كان بارتفاع في النصف الأول، ولو أن هذا القطاع قليل الدوران هناك بعض الأسهم تتحرك في هذا القطاع. فبشكل عام طبعا القطاع البنكي أعتقد أداء سلبي كمؤشر، يعني كمؤشر ضغط على المؤشر خصوصا سهم البنك الوطني، عمليات البيع أثرت على مؤشر البنوك، ولكن يعني تبقى بنوكنا البنوك مصدات مالية كبيرة ولديها مخصصات وتعوض النقص في الأرباح في مجالات أخرى مثل إدارة الأصول والرسوم والعمولات.
1: اليوم في خبر قبل قليل أتوقع ساعة أقل أكثر، وهو خبر يعتبر مهم بالنسبة لزين، وهي الفوز بالمناقصة بسوريا بأن يكون مشغل في سوريا. ماذا عن مثل هذه الأخبار التي تعتبر مشاريع كبرى في مناطق خارج الكويت لشركة كبيرة مثل زين، وانعكاس هذه الأخبار على أداء السهم ارتفاعا أو تفاعلا دعنا نصفه؟ هل لمست أي تفاعل؟ هل وجود الآن في المنطقة الخضراء و610 تقريبا 609 فلس يعتبر على أثر هذا الخبر؟
0: طبعا زين أخوي دواف منذ فترة مسارة صاعد، يعني بمعنى نسب الارتفاعات أخذنا على مستوى شهري، على ما يبدو أن هذا الخبر أثر بشكل إيجابي على شركة زين، مرتفع اليوم 4 فلوس عند منطقة 610 تقريبا 17%، قيمة تداولة 1,677,000 دينار. طبعا تداولة واضح أكثر من الأسبوع الجلسة السابقة، فلا شك أن الوضع إيجابي، لكن في النهاية تبقى الأرباح التي سوف يحققها زين من هذه العملية هي التي تحكم اتجاه السهم في المستقبل.
1: هناك أسهم كانت في مناطق ومن ثم خسرت هذه المناطق ولم تعود لها من جديد، يعني حاولت أن تعود لها. لا أود أن أذكر سهما معين، نحن نحلل هذه الأسهم ونتحدث عنها كوصف وكي أيضا الأسباب التي جعلتها في هذه الأماكن وليس دعمت كما تعلم سيد حسن. عودة مثل هذه الأسهم التي خسرت هذه المناطق هل تحتاج إلى فترة طويلة علما بأننا قضينا النصف الأول من السنة؟
0: نعم طبعا هناك شيء يسمى نظرية الأحجام أخوي نواف، تسمى نظرية وايكوف وشرحها يطول، ولكن دائما عند بعض الأسهم هناك مناطق معينة يكون فيها فوليوم عالي في الكسر في اتجاه الهبوط، فعند معاودة الارتفاع

0: بفوليوم أقل بكثير، لن يستطيع تجاوز هذه المناطق إلا بفوليوم عالي تقريبا يناسب الحجم اللي كسره في السهم. فهذه مشكلة كثير من الأسهم تكسر دعوم بفوليوم عالي أو بحجم كبير، وتحاول اختبار هذه المنطقة بصفقات صغيرة. ما تستمر هذا الارتفاع، يكون عمليات جني أرباح وبيع ومن ثم انخفاضات مرة أخرى. فنتمنى إن شاء الله يتعدل عفوا مؤشر السوق، ونشوف دخول سيولة جديدة وتعدي هذه الأسهم لمناطق التي كسرتها، ونشوف أرقام جديدة لأسهمنا اللي انخفضت وأصبحت في قيعان
1: إن شاء الله. أود منك تكرما في الإجابة المختصرة للذهب، ما الذي يحصل للذهب في تراجعاته التي استمرت ولا زالت؟ هل هناك سببا رئيسيا مثلا؟
0: طبعا أولا نأخذ التحليل الفني، دائما نحتاج عند كسر الأرقام الشهرية نحتاج استعادتها للتحدث عن أرقام جديدة للأعلى. فذهب حاليا شهر بعد شهر نشوف الأرقام جديدة متدنية. طبعا رفع الفائدة للتوقعات برفع الفائدة للفدرالي سلبي للذهب، فشفنا عمليات بيع طالت الذهب في هذا الأسبوع، ويعني نشوفها تقريبا عند أسعار جديدة. طبعا هناك أسباب أخرى، خفة المضاربات، حدة المضاربات اللي كانت موجودة في 2025 ما عادت موجودة حاليا، مضاربات أقل، فشفنا شراء أقل على الذهب وقلة حدة المضاربة وتعديل المراكز أحيانا في بعض في النفط أو في الأسهم، تطال الذهب عمليات بيع لتعديل مراكز في أصول أخرى.
1: الأستاذ حسن المجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم المتابعة. مستمعينا وصلنا بكم للختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. مصادر صحفية تقول إن الولايات ستطلع بدور مباشر في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إنه تلقى طلبا من دول لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة، والرئيس الأوكراني يقول إن روسيا لم تفلح حتى الآن.

في السيطرة على دونباس. ورئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنماء. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بوافر الصحة ودوام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد للذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى. ومن الجانب السعودي عميد السلك الدبلوماسي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه حفظه الله تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه حفظه الله بوافر الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والرقي. هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية. حضر اللقاء معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وكبار المسؤولين في الديوان. وإلى جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران في ظل تباين بشأن الخطوة التالية في مسار المفاوضات بين البلدين. ومن المقرر أن يركز الجانب الأكبر من محادثات الجانبين على ملفي مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وإنه سيعرف ذلك لاحقا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. في السياق، أعلن البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع المرتقب مع إيران في الدوحة اليوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافت إن واشنطن ملتزمة بتعهدات وقف إطلاق النار مع طهران، لكنها شددت على استمرار الرد على أي هجمات إيرانية تستهدف السفن التجارية. في برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. وفي لبنان، شدد الرئيس جوزيف عون اليوم على دور الجيش في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود، مؤكدا أن الدولة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية على الحدود الدولية. وقال عون إن ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة. في تطور ذي صلة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي اشترط عدم نشر اسمه أن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في الجانبين. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وقال المصدر نفسه إن هذه العملية ستمكن القيادة السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته، مضيفا أن مسؤولين في القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات حتى تتدخل هي بدورها. وفي جديد التطورات في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق متفرقة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 8 شهداء. ففي خان يونس قتلت أم وطفلتها وأصيب نحو 27 آخرين في غارة استهدفت خياما للنازحين بمنطقة المواصي، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار كبيرة بالخيام. كما نفذ جيش الاحتلال صباح اليوم عمليات نسف لمبان سكنية شمال شرقي خان يونس. إلى ذلك، كشف وزير المالية في الكيان المحتل بتسليل سموتريتش استكمال ما سماه الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات في قطاع غزة بانتظار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأشار سموتريتش إلى أن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، داعيا إلى استكمال احتلال بقية القطاع. وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الولايات المتحدة سلمت تل أبيب وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس.
وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية على الوثيقة التي قالت إنها تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب وتعبر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب. وفي نيويورك بحث مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأكدت المملكة المتحدة بالتعاون مع شركائها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تمول وتسهل عنف المستوطنين. من جهتها حذرت فرنسا من أن تنفيذ مشروع إيوان سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين ويوجه ضربة لا يمكن تداركها لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. في جنيف قال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إنه تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية، مرجحا إجراء ذلك النقاش يوم الجمعة المقبل. وجاء الطلب الذي قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا بعد تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية وحلفائها يحشدون قواتهم حول مدينة الأبيض، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ودمرت 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، من بينها 46 كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص في هجمات روسية على دنيبرو وزاباروجيا وخاركيف. هذا وقد قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الكرملين وضع 15 موعدا لبسط السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا خلال أكثر من 4 سنوات وأرجاها. وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة أنه إذا لم تنهي روسيا الحرب فسيتعين عليها تأجيل ذلك الموعد النهائي مرة أخرى. وتسيطر القوات الروسية حاليا على معظم أراضي إقليم دونباس الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، لكنها لم تنجح بعد في بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم. في لندن يكشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن الخطة الاستراتيجية المنتظرة لتحديث وتطوير القوات المسلحة البريطانية بهدف تجهيزها لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وحفظ أمن المملكة المتحدة لسنوات طويلة. وتركز الخطة الجديدة تحت قيادة وزير الدفاع دان غارفيس على قفزة تكنولوجية هائلة تشمل تعزيز استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة ذاتية التشغيل بدعم استثماري تبلغ قيمته مليارات الجنيهات الاسترلينية. في واشنطن أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية أنه تم لأول مرة تنفيذ إطلاق صاروخ بعيد المدى مضاد للسفن LRASM من القاذفة الشبحية B2 خلال مناورات أجريت في المحيط الهادئ. وأوضحت أن دمج هذا الصاروخ مع القاذفة B2 يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة في منطقة المحيط الهادئ. في سول أجلت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم خطة إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب لأسباب تتعلق بالسلامة. وكان من المقرر أن ينطلق صاروخ الفضاء مير من منصة بحرية قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة جيجو، فيما ستتم إعادة جدولة خطة الإطلاق. وفي جديد زلزالي فنزويلا، أظهر تقييم أولي لبيانات من الأقمار الاصطناعية نشرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي ألحقا أضرارا أو دمارا بأكثر من 58,000 مبنى، ولقي نحو 1700 شخص حتفهم، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين عقب هذين الزلزالين اللذين يعدان الأقوى اللذان يضربان الدولة الأمريكية الجنوبية منذ أكثر من قرن. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء.
مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مقابلات

ولاية سمو ولي العهد حفظه الله. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز.

الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إنه تلقى طلبا من دول لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة، والرئيس الأوكراني يقول إن روسيا لم تفلح حتى الآن في السيطرة على دونباس. رئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 18 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، الملاحة والأصول الإيرانية على طاولة البحث في العاصمة الدوحة، القيادة المركزية في بيروت لمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري، قضايا وراء في الصحافة العربية والعالمية، موسكو وكييف تصعيد جديد وهجمات متبادلة. مرحبا بكم من جديد. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبحث الخطوات التنفيذية للاتفاق المؤقت المبرم بين الطرفين. وتتصدر ملفات تأمين الملاحة في مضيق هرمز وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جدول الأعمال وسط تباين لافت في المواقف الرسمية.
1: على وقع هدوء حذر بملف التصعيد العسكري، تحط الدبلوماسية رحالها في الدوحة. المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يصلان إلى قطر بموازاة وفد تفاوضي إيراني، وفي مسعى لتثبيت بنود الاتفاق المؤقت الموقع في 17 من يونيو الماضي، وفيما يبرز ملف مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة على رأس جدول الأعمال. تؤكد طهران أنها لم توافق على عقد أي اجتماع مع واشنطن على أي مستوى بعدما ألقت الهجمات المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بظلالها على الجهود الرامية إلى تثبيت الاتفاق المؤقت والمضي نحو اتفاق نهائي. ووفق أسيوشيتد بريس، سيناقش الجانبان خلال هذه الفترة أيضا برنامج إيران النووي وبرامجها البحثية ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يريد ترامب نقله من إيران والتفاوض لإبرام هدنة دائمة. لكن التقدم يشهد عراقيل مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تفاؤلا ملحوظا مشيرا إلى تحقيق تقدم جيد للغاية بشأن نزع السلاح النووي الإيراني، ومؤكدا أن طهران هي من طلبة الاجتماع الثلاثاء في الدوحة. لكن في المقابل نفى كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب أبادي ترتيب أي لقاء مباشر، بينما أوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني يركز على الجوانب الفنية والملفات العالقة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، مستبعدا كذلك طاولة المفاوضات المباشرة في الوقت الراهن.

0: في السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وإيران ناقشتا بالفعل مسائل فنية، وأن عددا من المسؤولين الأمريكيين المتخصصين في مختلف جوانب المفاوضات سيكونون موجودين في قطر وسيشارك آخرون عن بعد. كما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة، وأن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات ما زالت تعمل. وأفاد مسؤول أمريكي للوكالة بأن من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن كل مجالات مذكرة التفاهم. وعلى صعيد مضيق هرمز، ترى واشنطن أن الطرفين أوقفا التصعيد حاليا لضمان حرية العبور، فيما تمسك طهران بمهمة إزالة الألغام باعتبارها تقع على عاتقها وحدها بموجب التفاهمات، منعا لمزيد من الاستفزازات.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الدكتور صالح السعيد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور صالح، بعد التحية، كما تعرف تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبحث الخطوات التنفيذية للاتفاق المؤقت المبرم بين الطرفين. إذن بداية دكتور، ما هي الأهمية التي تكتسبها هذه الجولة، جولة المحادثات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة؟
2: يعني قبل الحديث عن جولة المباحثات التي ستعقد في الدوحة، يكفي أن نعرف أنه خلال غدا سيكون مر أسبوعان على توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، هي مذكرة تفاهم أقرب توصيف لها. لكن خلال هذين الأسبوعين جرى من التفسيرات والاختلافات على نقاط وعلى بنود وعلى كلمات وعلى مفردات شيء كبير جدا. يعني هذا تتخيل كيف يمكن لهذه المفاوضات أن تستمر إذا كانت استغرقت حتى الآن لم يتم الاتفاق على الأساسيات والبديهيات والعموميات والكليات، فما بالك لما يصل الأمر إلى التفاصيل والجزئيات والفروع والمسائل الحساسة والجدلية. وبالتالي هذا يعطي فكرة كيف أن هناك فجوة عميقة بين الطرفين، فجوة كبيرة في مسألة فهم وتفسير مذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان. وبالتالي أعتقد أن الأسلوب الذي يلجأ إليه الإيرانيون هو إطارة المفاوضات إلى أبعد مدى، وحتى في اعتماد أسلوب المفاوضات غير مباشر. هذا أصلا هو سبب لوحده لأن تكون المفاوضات طويلة وتأخذ وقتا أطول.
1: نعم، إذن كما أشرت دكتور صالح، خلافات على البنود والخلافات على المفردات، وصولا إلى هذا اليوم إلى التفاصيل ووضع النقاط إنجاز التعبير على الحروف. لنتحدث إذن عن أبرز الملفات التي سيناقشها الجانبان في الدوحة، ولما التركيز على ملفي مضيق هرمز وأيضا الأصول المالية المجمدة هذه المرة؟
2: يعني هاتين القضيتين، مسألة مضيق هرمز والأصول، لم تكن مطروحة في الحرب قبل الحرب أصلا. يعني الولايات المتحدة لم تكن من الأهداف، لم تكن هناك مفاوضات عليها أصلا، لكن هذه مستجدات ما بعد الحرب. ونحن الآن في مرحلة التي يخوضها الطرفان هي مرحلة معالجة مستجدات ما بعد الحرب، وهي مضيق هرمز وكيفية استعادة الأموال الإيرانية. وأما الباقي المسائل التي أصلا قام الخلاف عليها فلم تبحث حتى الآن. لكن موضوع الأموال المجمدة هذه أيضا نقطة خلافية، لأنه كيفية الولايات المتحدة وافقت على إعادة الأصول المجمدة لإيران، لكن كيف ومتى بأي طريقة هذا محل خلاف. نفس الأمر بالنسبة لمضيق هرمز، عندما وافقت إيران على حرية المرور الآمن وعبور السفن بدون رسوم وافقت إيران عليه، لكن إيران تريد أن تشترط أن يكون هناك تنسيق مسبق بين كل السفن العابرة مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا شيء مستجد جديد، وهذا أمر خرق للاتفاق. لكنه غير هذه إشكالية المذكرة التفاهم، أنها لم تكن هناك، ليست تفصيلية بالحد الذي يقطع الشك واليقين على تفسير أي تفسير.
1: كما أشرت سابقا دكتور صالح أنها فضفاضة.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: إذن كلمتها واسعة جدا.
1: نعم. إذن هذه نظرة سريعة إلى تضارب حتى الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة هذه التفاهمية في إسلام أباد، والرسائل دعنا نقول التي يحاول كل طرف إرسالها. لنتحدث عن الدلالة السياسية لاختيار دكتور صالح.

0: صالح مبعوثين أمريكيين محددين اللي هو ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر لإدارة هذا الملف في الدوحة. كيف انعكس ذلك على شكل أيضا ومسار هذه المفاوضات برأيك؟
1: يعني هما هناك سببان. أولا هذين المبعوثين هم اللذان تولى المفاوضات الأمريكية مع إيران في مفاوضات جنيف قبل الحرب، وهما اللذان مكلفة بالاطلاع بملف إيران، وهما أيضا من خارج منظومة الإدارة الأمريكية. ستيف ووتكوف هو صديق للرئيس ترامب، وجاريد كوشنر هو صهر للرئيس ترامب، وليس في وزارة على ملاك وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي كما جرت العادة في الأسلوب الأمريكي في المفاوضات. كل المفاوضات أو الطرق التي يديرها الأمريكان من أجل الوصول إلى حلول يتم إدارتها عبر مؤسسات دولة رسمية، إما البيت الأبيض أو مبعوثي خاصين للرئيس أو أن يكون من وزارة الخارجية، لكن هذا الأمر هو خارج نطاق وزارة الخارجية وخارج نطاق مجلس الأمن القومي.
0: سريعا دكتور، ماذا عن حديث مصادر أمريكية أنه جرى مناقشات أيضا بشأن الملف النووي خاصة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فضلا عن فرقا تقنية ستحضر في الدوحة من أجل ذلك وأيضا مشاركة آخرين عن بعد؟
1: يعني أعتقد أنه بالنظر إلى أنت ذكرت قبل قليل أنه حتى على هل يعقد اجتماع في الدوحة أو لا يعقد هناك خلاف وتضارب في الآراء، فكيف بقضية معقدة مثل النووي أن يتم التفاهم عليها والتوافق؟ أنا أعتقد الأمر صعب والطريق مازال طويلا أمام الطرفين للوصول إلى نقطة تؤهلهم للابتعاد عن أجواء الحرب على الأقل.
0: نعم، إذن الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم من جديد. في تقرير فصلي حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، عرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة للتوسع المتواصل وتسارع وتيرة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع تصاعد العنف والمرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.
2: دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع والتسارع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة. وفي تقرير فصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أعرب غوتيريش عن إدانته الشديدة للتوسع المتواصل وتسارع وتيرة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك النمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وأضاف أن هذه التطورات تؤجج التوترات وتزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وحذر الأمين العام خصوصا من المشروع الاستيطاني A1 الذي يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين، وأشار إلى أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل والوصول وعمليات الهدم والعمليات الأمنية المطولة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967. كما ندد التقرير بتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون غالبا في محيط قوات الأمن الإسرائيلية وبدعم منها، والذي نادرا ما يخضعون للمساءلة عن هجماتهم. وفي بيان مشترك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي أعربت 5 دول أوروبية أعضاء في المجلس، فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك، أيضا عن قلقها إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، ودانت بشدة استمرار النشاط الاستيطاني. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون متحدثا باسم الدول 5، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وممارسة صلاحياتها الإدارية وضمان مساءلة المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
0: أهلا وسهلا بكم جديد.

0: قام قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تهدف إلى متابعة الجوانب الميدانية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما ما يتعلق بآلية التنفيذ والمناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق. والتقى كوبر الرئيس اللبناني جوزيف هون الذي أكد عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ جورج.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية لنتحدث عن دلالات زيارة قائد القوات القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت في هذا التوقيت، ثمت رسائل تحملها على رأيك على المستويين السياسي والعسكري؟
1: دون أدنى شك أن الزيارة إنما هي زيارة رسائل. الرسالة الأولى هو يعني تأكيد الدعم الأمريكي لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين بإشراف الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية مصممة على المضي قدما في وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وفق التقرير السري أو الملحق السري التابع له. الرسالة الثانية هو التنسيق مع قيادة الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية حول الخطوات العملية، خصوصا وأن الحديث يدور على منطقتين نموذجيتين تنسحب منهما إسرائيل، يدخلهما الجيش اللبناني، وبالتالي يحاول أن يفرض سيطرة الدولة اللبنانية أو السيادة اللبنانية على هاتين المنطقتين وانطلاقا منهما إلى نقاط أخرى فيما بعد. لكن النقطة الأهم هو أن القيادة المركزية الأمريكية الوسطى ستكون لها دور ميداني، بمعنى أن هناك جيش أمريكي سوف ينتشر على الأرض ويراقب الجيشين الإسرائيلي واللبناني حول جديتهما في تنفيذ ما هو متفق عليه، وبالتالي رفع تقارير يعني دورية إلى القيادة المركزية الأمريكية حول ما يجري على الأرض، وهذا أمر مهم. وبطبيعة الحال هناك قوى أمريكية موجودة في لبنان منذ اتفاق 2024 حول وقف إطلاق النار والذي لم ينفذ. لذلك الزيارة هي بقدر ما هي إعلامية هي عملية أيضا، وبالتالي الخطوات سوف تظهر في الأيام القليلة المقبلة.
0: نعم، إذن هذه عن طبيعة آلية التنفيذ التي تعمل الولايات المتحدة على متابعتها أستاذ جورج، ولكن إلى أي مدى يعكس هذه المرة تأكيد الرئيس اللبناني على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية طبعا استعداد اللبنانية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق؟
1: أولا علينا أن نؤكد بأن الاتفاق وملحقه السري إنما يرسم خارطة الطريق لكن متعددة المحطات، فكل محطة إذا ما نجحت إنما تؤدي إلى المحطة الثانية وما بعدها وصولا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. العنوان الأبرز أن إسرائيل لن تنسحب إلا إذا كان هناك تجريد لسلاح حزب الله، لذلك باعتقادي الأمور لم تحسم يعني بين ليلة وضحاها، هناك مراحل لابد من تنفيذها، وبالتالي بكل مرحلة تنجح يتم أيضا انسحاب إسرائيلي مقابل تجريد حزب الله من سلاحه في نطاق معين.
0: نعم، لنتحدث إذن أستاذ جورج، عفوا. نعم، يبدو أن الصوت غير واضح أستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ جورج تسمعني؟ يبدو أن افتقدنا الاتصال وسنواصل الاتصال به لاحقا إن شاء الله.

إذن قيام قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تهدف إلى متابعة

0: الجوانب الميدانية لتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما كما أشار التقرير آنفا ما يتعلق بآلية التنفيذ بآلية المناطق التجريبية المنصوص عليها في الاتفاق. أيضا هناك قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إلى العاصمة اللبنانية وزيارته حاليا، التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أكد هذه المرة عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة جميعا حتى الحدود الجنوبية. كان معنا قبل فصل الاتصال أمور فنية من بيروت الأستاذ جورج علم الكاتب والمحلل السياسي، وتناقشنا حول دلالات زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت في هذا التوقيت، وثمت رسائل يحملها على المستويين السياسي والعسكري. نجدد التحية لك أستاذ جورج علم من بيروت. توقفنا عند عكس تأكيد الرئيس اللبناني على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية، وهذا بلا شك استعداد لبناني لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق. ولكن أستاذ جورج، لنتحدث عن أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق على الأرض، خصوصا في المناطق الحدودية الحساسة.
1: إذا سمحت لي علي أن أعود في البداية حول يعني برنامج عمل الرئيس عون وحكومة نواف سلام. لا. الرئيس عون في خطاب القسم إنما رسم خريطة الطريق، وهو استعادة الدولة اللبنانية دورها وامتلاك قرار الحرب والسلم وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، هذا قبل أن تدخل إسرائيل أو يدخل حزب الله في حرب الإسناد وتأتي إسرائيل لتفعل ما فعلته بالجنوب. أيضا يعني رئيس الحكومة نواف سلام في بيانه الوزاري كان واضحا أيضا لجهة حصية السلاح واستعادة الدولة زمام المبادرة. لكن أعود طبعا إلى التحديات. التحديات كبيرة، بمعنى أن إيران كشفت عن أوراقها وقالت بأن حزب الله إنما هو تابع تماما للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي تتمسك بدوره وبسلاحه. وأضف إلى ذلك أن حزب الله وأنصاره يقولون بأن المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل لا تعنيهم وهم يفرونها، لكن بالمقابل يرحبون بالمفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة، خصوصا وأن إيران وعدتهم بأن هناك بند يتعلق بلبنان، وبالتالي هذا البند حسب المنطق الإيراني يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الجنوب وأن تعهدوا بذلك. لذلك هناك انقسام في الرأي العام اللبناني، حزب الله وأنصاره إنما يعولون على دور إيران، في حين أن الجهات اللبنانية الأخرى وهي كثيرة تعول على المفاوضات المباشرة وعلى الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لاستعادة الدولة دورها وزمامها في لبنان. هذه هي المشكلة. من هنا أقول بأن المصداقية هي كبيرة بالولايات المتحدة، لأنها قادرة فعلا أن تساعد الدولة اللبنانية على استرجاع سيادتها، وهذا هو المأمول من الاتفاق الإطار الذي تم إبرامه قبل
0: أيام. إذن تلك أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي قد تواجه تنفيذ الاتفاق على الأرض أستاذ جورج. إذن من بيروت الأستاذ جورج عالم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: هجمة إيران في مضيق هرمز تهدد مستقبل الاتفاق مع أمريكا. عبد العزيز العويشيق: رهانات إيران الخاسرة في هرمز. محمد الأصمعي: العودة إلى هرمز. عبد الله العتيبي: وقفة مع الصحافة المصرية. شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرياض السعودية والتي قال فيها الدكتور عبدالله العويشق: لم يكد الحبر يجف على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حتى عادت الاشتباكات بينهما، منهية بذلك الهدنة التي كانت مفروضا أن تستمر 60 يوما، وفي حين تنص المادة 5 من المذكرة على أن تبذل إيران أقصى جهودها لتسهيل عبور السفن التجارية مضيق هرمز. هاجم طهران عددا من السفن هذا الأسبوع وكتب تحت عنوان: هجمات إيران في مضيق هرمز تهدد مستقبل الاتفاق مع أمريكا.
1: ففي يوم الخميس قامت إيران بمهاجمة سفينة في مضيق هرمز بعد ساعات من إعلانها أن عبور المضيق يجب أن يتم من خلال التنسيق معها، مهددة السفن التي لا تحصل على موافقتها. وأعقب ذلك هجمات أمريكية على أهداف إيرانية عسكرية قرب المضيق، ولكن هجمات إيران استمرت على السفن العابرة، كما هاجمت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والمسيرات، مهددة بذلك مصداقية مذكرة التفاهم ومصير المفاوضات التي بدأت على الحل النهائي.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذا التشدد يتعارض مع نصوص مذكرة التفاهم ومع روح التفاؤل التي سادت ظروف توقيعها بعد نجاح وساطة باكستان وقطر في تذليل الصعوبات التي واجهتها، وأضاف:
1: ولضمان حماية مصالح دول مجلس التعاون ينبغي إشراكها بصورة فاعلة في مفاوضات الاتفاق النهائي. ولهذا اتفق الجانبان الخليجي والأمريكي خلال اجتماعهما في المنامة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يضمن مراعاة مصالح دول المجلس في صياغة الاتفاق النهائي.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب محمد الأصمعي: لم يكد الحبر الذي كتبت به مذكرة التفاهم التاريخية في 18 من يونيو بين واشنطن وطهران يجف حتى عادت حرارة التصعيد العسكري والسياسي لتجتاح مضيق هرمز من جديد. لا شك أن الاتفاق يواجه اليوم تحديا مصيريا بسبب إصرار طهران على إعادة صياغة الالتزامات وفق مصالح ضيقة، وكتب تحت عنوان: رهانة إيران الخاسرة في هرمز.
1: رغم أن التفاهمات نصت بوضوح على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للسفن التجارية، إلا أن الخروقات استمرت وتجلت في استهداف ناقلات النفط ومحاولات فرض قيود عبور أحادية واستهداف الكويت والبحرين بالصواريخ والمسيرات، ما يؤكد أن طهران تنظر إلى الاتفاق باعتباره هدنة مؤقتة لإعادة تموضع لا كمعاهدة سلام ملزمة.
0: وخلص الكاتب إلى أن إيران تواجه اليوم الحقيقة المرة لحساباتها الخاطئة، فالتهديد بالخنق ارتد حصارا على اقتصادها، ومحاولة فرض الهيمنة عبر الممرات المائية سرعت من وتيرة بناء تحالفات دولية وإقليمية لتأمين حرية الملاحة. ولم يعد أمام طهران سوى الاعتراف بأن زمن الابتزاز بالجغرافيا قد ولى، وأن الإصرار على الرهانات الخاسرة لن يقود إلا إلى مزيد من العزلة، وأضاف:
1: إن إيران تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، فإما قبول قواعد التعايش وحسن الجوار والانتقال من مفهوم الثورة إلى مفهوم الدولة، وإما الاستمرار في سياسة الخروقات التي لن تؤدي إلا إلى تسريع وتيرة الانهيار والاستنزاف الشامل لما تبقى من أوراق في يدها. إن ممارسات طهران الأخيرة تثبت مجددا أن الاتفاقات تظل هشة ما لم تقترن بآليات تحقق صارمة وملزمة.
0: في صحيفة الشرق القطرية قال الدكتور عبدالله العتيبي: لم يكن التفاهم الأخير نهاية للأزمة بقدر ما كان انتقالا إلى مرحلة أكثر حساسية، وهي مرحلة تحويل التفاهم إلى قواعد تنفيذية قابلة للقياس والاختبار. في هذه المرحلة عاد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد، ليس فقط بوصفه ممرا ملاحيا حيويا، بل باعتباره ورقة ضغط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى تحييدها، وكتبت تحت عنوان: العودة إلى هرمز.
1: ما يجري لا يمكن فهمه باعتباره تصعيدا منفصلا في البحر أو تحركا دبلوماسيا معزولا في لبنان، بل كجزء من محاولة لإعادة ترتيب أوراق ما بعد التفاهم. فالولايات المتحدة تدرك أن أي اتفاق مع إيران سيبقى هشا إذا ظلت طهران قادرة على استخدام هرمز كورقة ابتزاز استراتيجية كلما تعثرت الملفات الأخرى.
0: وخلص الكاتب إلى أن المسار اللبناني الإسرائيلي يبرز باعتباره جزءا من المعادلة نفسها، فالدفع نحو إيطاليا

0: إطار اتفاق أو تفاهم بين الجانبين لا يستهدف فقط تهدئة جبهة لبنان بل يضغط على أحد أهم أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة. فكلما جرى وضع أذرع إيران تحت ضغط داخلي لبناني تراجعت قدرة طهران على استخدام لبنان كورقة تفاوضية مقابلة لهرمز والملف النووي. وأضاف
1: إن هرمز تحول من ورقة أزمة إلى اختبار للاتفاق نفسه، فإذا استطاعت الأطراف وضع قواعد واضحة للملاحة وعدم استهداف السفن وآليات تنسيق أو تهدئة، فسيكون ذلك مؤشرا على قدرة التفاهم على الصمود. أما إذا بقي هرمز مساحة رمادية فإن أي اتفاق سياسي سيظل معرضا للانهيار عند أول اختبار ميداني.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم، والزميل شكري عبد الحميد.
1: تابعت الصحف المصرية اهتماماتها بالتطورات الجارية، فتقول الأهرام: في إطار التحركات المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التهدئة، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني هاتفيا دعم دول الخليج العربية الشقيقة في مواجهة الانتهاكات الإيرانية في ضوء الاعتداءات الأخيرة على الكويت والبحرين، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها البلدان للحفاظ على سيادتهما. وأيضا أكد على أهمية مواصلة المحادثات الأمريكية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة. واهتمت صحيفة الأخبار بدعم مصر للبنان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على الجنوب اللبناني، فتقول: أكدت مصر على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اتصاله مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري موقفها الثابت الداعم للدولة اللبنانية وشعبها الشقيق، ومشددة على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. تضيف الصحيفة: يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم للبنان قيادة وحكومة وشعبا، ودعم مؤسساته الوطنية في ضوء موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: مرحبا بكم. اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ما وصفه بمقترح أوكراني لوقف الضربات بعيدة المدى وخفض وتيرة القتال تعكس ابتعاد القيادة الروسية عن الواقع. وأشار زيلينسكي إلى أن الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت النفط الروسية تسببت بحسب قوله في طوابير أمام محطات الوقود داخل روسيا، في إشارة إلى تداعياتها على إمدادات الوقود، فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات يومي الاثنين والثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل بين الجانبين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. دكتور محمد، في البداية لنتحدث عن دلالات استمرار الضربات المتبادلة بين الطرفين. هل دعني نقول هل مرة هذه نجحت كييف في نقل الحرب إلى العمق الروسي؟ إنجاز التعبير.

0: بالتأكيد تسعى أوكرانيا حاليا إلى نقل الصراع بالفعل إلى العمق الروسي من خلال إعادة توجيه ضربات مرة أخرى على بعض المقاطعات في روسيا وبعض الأماكن في روسيا، استهداف محطات الوقود، استهداف أيضا منشآت حيوية في الدولة الروسية، مما يعكس أيضا أن هناك توجهات لاستمرار الصراع العسكري أو الحسم وفقا للمتطلبات. هذه المتطلبات تتمثل أولا في جلوس على مائدة التفاوض، وقف العمليات العسكرية، العودة إلى الطروحات الأمريكية وليس للطروحات الروسية، لأن روسيا أعلنت في السابق أنها من الممكن أن تتوقف عن العمليات العسكرية، لكن وفقا لسلام الأمر الواقع، معناه أنه لا حديث عن شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا في 2014، لا حديث عن المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا في بعد عام 2022. أن يكون سلام الأمر الواقع هو السلام وفقا للجغرافيا الحالية، وفقا للأماكن التي سيطرت عليها روسيا، وفقا أيضا للمكتسبات، وفقا أيضا لخريطة الصراع الحالية. وكل هذه الأمور طبعا هي التي رفضتها كييف، وبالتالي استمرت العمليات العسكرية بين الطرفين.
1: نعم. أيضا كيف تقرأ دكتور محمد الهجمات الأوكرانية التي استهدفت منشآت النفط داخل العمق الروسي على مسار الحرب؟ هل موسكو أمام دعنا نقول أزمة حقيقية تتعلق بالوقود؟
0: بالتأكيد، لأن طبعا أحد أزرع يمكن التي أزرع الطاقة أو أزرع حتى القوة العسكرية في روسيا هي المسألة النفطية، وبالتالي عندما تستهدف كييف أو الضربات الأوكرانية تستهدف المسألة الخاصة بالطاقة في روسيا، أعتقد أنها بذلك تؤدي إلى مزيد من الضربات العسكرية لأحد منشآت القوة في روسيا، وبالتالي تضطر روسيا إلى البحث عن حلين، إما الذهاب إلى المفاوضات وفقا للاشتراطات الأمريكية، وإما رد الصاع بصاعين كما يقال، واستهداف البنية التحتية في أوكرانيا، سواء البنية الكهربية، البنية أيضا الخاصة بالطاقة والزراعات في أوكرانيا، رأينا ذلك كثيرا خلال السنوات الأربع من عمر الحرب، وبالتالي أعتقد أن هذه الأمور لن تؤدي إلى استقرار. الاستقرار سيأتي من الجلوس على مائدة التفاوض وبحث كيفية حل هذه الأزمة بعيدا عن الصراع العسكري الذي يؤدي إلى صراعات اقتصادية وأيضا خسائر اقتصادية كبيرة، ليس فقط في الطرف الروسي بل في الطرف الأوكراني.
1: نعم. وإلى أي مدى دكتور يمكن أن تؤدي هذه الموجة إن سميتها من التصعيد إلى تعقيد هذه المرة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل طبعا لوقف إطلاق النار وبالتالي إطلاق مفاوضات سياسية؟
0: بالتأكيد يؤدي إلى اشتباكات خاصة في الجانب التفاوضي، لأن كلا الطرفين يسعى إلى إحداث انتصارات عسكرية يجلس من خلالها على مائدة التفاوض هو الطرف الأكثر تأثيرا أو الذي حقق مكاسب أكثر، وبالتالي يسيطر على أو يحصل تحديدا على مزيد من المكاسب في العملية التفاوضية. هذا ما يسعى إليه روسيا من خلال ضم المقاطعات الأربعة اللي أشرنا إليها وكذلك شبه جزيرة القرم، وبالتالي روسيا لا تريد الحديث عن هذين البندين إضافة إلى بندين آخرين، وهما طبعا عدم انضمام أوكرانيا للحلف النيتو وعدم وجود قواعد عسكرية على الحدود ما بين روسيا وبين أوكرانيا. كل هذه الأمور هل ستعيدنا مرة أخرى إلى الملف التفاوضي أم يستمر الصراع؟ أعتقد أن هذا هو الطرح الذي يسعى إليه جميع خلال.
1: نعم. إذن هل تتجه الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة ما تزايد الهجمات بعيدة المدى؟ يعني دكتور ثمة انعكاسات التصعيد الأخير على مواقف هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؟
0: طبعا الولايات المتحدة كانت تظن أن الحرب من الممكن أن تنتهي بدعوة دونالد ترامب لمائدة التفاوض، لكن الحرب هي أكبر بكثير وأكثر تعقيدا، خاصة مع دخول حلف الناتو ورفض دول أوروبا لوقف إطلاق النار في الجبهة الروسية الأوكرانية، لأن دول أوروبا تتحدث بأنها أنفقت مليارات الدولارات ولا يوجد نتيجة حتى الآن، وبالتالي إما أن يستمر الصراع حتى يتم إنهاك روسيا اقتصاديا ويتم أيضا وضع روسيا في موقف لا تحسد عليه وبالتالي تضطر إلى قبول الشروط الخاصة بحلف الناتو، أو يتم الذهاب إلى مائدة التفاوض وفقا للشروط الأمريكية وليس للشروط التي حددها يمكن فلاديمير بوتين أو حتى حددتها حلف الناتو. إذا كل الأمور تتجه إلى مزيد من الاشتباكات العسكرية، وصولا إلى الذي يعلن أولا أنه أنهك من العمليات العسكرية وبالتالي يدعو الطرف الآخر إلى مائدة التفاوض.
1: نعم. إذن من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: يكشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عن الخطط الاستراتيجية المنتظرة لتحديث وتطوير القوات المسلحة البريطانية بهدف تجهيزها لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وحفظ أمن المملكة المتحدة لسنوات طويلة.
1: من داخل كبريات شركات الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة، يوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطابه اليوم معلنا عن ولادة خطة الاستثمار الدفاعي المؤجلة. ستارمر أكد أن هذه الخطة ستبقي بريطانيا آمنة ومحصنة لسنوات طويلة في عالم يموج بالاضطرابات. مخاض هذه الخطة لم يكن يسيرا، فقد كان من المقرر إقرارها العام الماضي، إلا أن كواليس الحكومة شهدت صراعات عاصفة بشأن حجم التمويل اللازم لتطوير القوات المسلحة، صراعات بلغت ذروتها باستقالة وزير الدفاع السابق جون هيلي الذي غادر منصبه احتجاجا محذرا من أن الميزانية المطروحة لا تكفي لمواجهة التهديدات المستقبلية، وقد تعجز عن تلبية التزامات لندن تجاه حلف شمال الأطلسي الناتو للوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035. واليوم وتحت قيادة وزير الدفاع الجديد دان جارفيس تخرج الخطة إلى النور بملامح تكنولوجية مغايرة، حيث تضع الطائرات المسيرة والأسلحة الذاتية التشغيل في صدارة الأولويات مدعومة باستثمار مباشر يبلغ 5 مليارات جنيه استرليني. تسرع قدرات بريطانيا في سلاح المسيرات يأتي كدرس مستفاد مباشرة من ميادين القتال الحديثة لا سيما في أوكرانيا وإيران، حيث أعادت هذه التقنيات صياغة العقيدة العسكرية العالمية، وهو ما تسعى لندن لتصدر مشهده اليوم لضمان تفوقها الدفاعي. جارفيس نجح في انتزاع مخصصات إضافية ليرتفع إجمالي ميزانية الخطة إلى نحو 14.5 مليار جنيه، ورغم هذه الزيادة فإن لا تزال دون حاجة المؤسسات العسكرية التي قدرها مسؤولون ب 28 مليارا.

0: حدث وتعليق. موجز لأهم وآخر الأخبار. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن الوفد الأمريكي موجود في الدوحة وأنه يجتمع مع مسؤولين إيرانيين في محادثات مباشرة. الرئيس الأمريكي أكد أنه يجري تحقيق تقدم جيد يجرى تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. ألمانيا تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. مصادر صحفية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلع بدور مباشر في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. مجلس الأمن الدولي يبحث الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إنه تلقى طلبا من دول لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالطائرات المسيرة، والرئيس الأوكراني يقول أن روسيا لم تفلح حتى الآن في السيطرة على دونباس. ورئيس الوزراء البريطاني يكشف اليوم عن خطة طال انتظارها لتطوير القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: استراحة الظهيرة.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر استراحة الظهيرة، واللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. مثل ما تعودتوا نكون وياكم من الأحد إلى الخميس طوال أكيد الأسبوع، ونعطيكم أهم المستجدات وأهم الأخبار اللي موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، بالإضافة إلى فقراتنا المتنوعة اللي عبارة عن ضيوف إن شاء الله يقدمون لكم الفائدة والمعلومات المفيدة. في بداية حلقتنا أكيد أرحب بزميلي سعود، يا أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا زميلتي شهد، وأيضا مستمعينا الكرام أرحب فيكم جميعا في أثير إذاعة دولة الكويت وفي استراحة الظهيرة، وكذلك في أبليكيشن 51 الكويت. ذكر مستمعينا الكرام دائما يقدرون يتابعونا، كذلك جميع محطاتنا وجميع برامجنا من خلال البث الإذاعي المباشر في أبليكيشن 51 الكويت. ومثل ما قلت يا شهد، إن شاء الله راح يكون عندنا فقرات متنوعة، راح يكون عندنا حوارات، وراح يكون عندنا باقي من آخر الأخبار والمستجدات. ونقول يمكن في أخبار الكل عارفها اللي هي حرارة الجو، ما يحتاج أنه يكون عليها لأن الكل قاعد يشوفها ما شاء الله. لذلك احنا نطلب الكل أن يكونون حذرين، خاصة بالنسبة اليوم لممارسة بعض الأنشطة، يديرون بالهم المشاوير اللي ما تكون ضرورية خلال فترة الظهر من الممكن يتم تأجيلها، وابنائنا عطلوا خاصة الأطفال، نقول دير بالكم عليهم لا يطلعون وقت الظهر، لا يطلعون في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، ينطرون فترة العصر أو ما بعد ذلك حتى يقدرون يستمتعون في الأجواء، وديروا بالكم عليهم خاصة لما يكونون في أماكن مكشوفة. وأيضا يمكن من الأخبار الثانية اللي الكل يتكلم عنها هي الترند الحين اللي هي الثانوية
0: والتخرج.
1: ألف مبروك لكل الخريجين.
0: إيه نعم، إذا نبي نتكلم عن الأجواء سعود، الحين حتى في الدول الأوروبية قاعد يسجلون ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وإحنا دائما بالكويت نقول الحمد لله على نعمة التكييف إنه موجود بكل مكان، في الوزارات وفي أكيد المجمعات وحتى في السيارة. نحمد الله على هذه النعمة، وفي أكيد إرشادات مهمة أن الواحد يمشي عليها في هذه الأجواء. مثلا كثروا من الترطيب، شربوا كميات كبيرة من الماء، تحتاجون هذه الكميات خاصة في ظل الارتفاع الكبير والشديد في درجات الحرارة. واللبس الألوان الفاتحة ترى أهم من أنك تلبسهم في الصيف، أحسن من
1: دشاديش مرتاحين.
0: إيه دشاديش
1: كل شوي،
0: إحنا البنات إيه نلبس لازم ألوان فاتحة، لأن كلنا عارفين إن الألوان الغامجة دائما تجذب الحرارة. إيه نعم
1: صحيح. ويمكن في بعض النصائح الثانية، وأنا أشكرك على ذكر مسألة الترطيب، يمكن البعض نتيجة للحر قاعد يشعرون بالعطش، ونتيجة للعطش قاعد يحاول يعوضها مثلا في القهوة الباردة، في العصائر الباردة. هي ما راح تغنيك عن الماء أبدا، صح حلو أنها هي تكون جزء من يومك جزء من نظامك، بس هذا ما يعني أن أنت تستغني عن الماء. يعني يبقى الماء هو أفضل حل لمسألة مواجهة الجفاف أو لمسألة ارتفاع درجات الحرارة. الماء البارد جميل تبرد على نفسك وتهتم فيه، وأيضا هو راح يكون أساسا ضروري في فصل الصيف، ويمكن يحد من احتمالية تعرضك لأي ضرر لا سمح الله مثل ضربة الشمس أو غيرها. وكذلك يعني احنا نقول حتى نصايح قدموا لأبنائكم، يمكن بهذا الوقت قاعد يلعب مستانس بالعطلة الصيفية غيره، لكن تابعوهم وخلوهم يشربون الماء.
0: إيه نعم، وساعات يكون عندنا مشاوير مهمة خلنا نخليها في فترة المساء، مو غلط إن نأجلها لفترة المساء وتكون في أجواء أفضل وأحسن لنا أكيد وأريح لنا، وممكن تكون حتى الزحمة أقل بالليل يعني.
1: أكيد.
0: والشمس أكيد وجودها مهم ترى في حياتنا، وأكيد يعني لها نعمة كبيرة في حياتنا، لكن نحاول واقي الشمس، ما ننسى واقي الشمس إنه يكون فوق 30، الحماية فوق 30%. والتان، أهل التان لا تنسون الحماية، مو غلط إنكم تستخدمون تان لكن حطوا

0: الحماية.
1: أكيد خاصة اللي رايحين الشاليهات يستمتعون بهالأجواء الصيفية الحلوة، استانسوا واستمتعوا، لكن ديروا بالكم على نفسكم نفس ما قالت شهد، مسألة اليوم مواقي الشمس ضرورية جدا، ما هي رفاهية لا، لأن اليوم مجرد أن أنت تطلع ساعة أو ساعتين تحت الشمس، ولا حتى اللي رايح بالطراد ورايحين استانسون ورايحين الجزر غيره، دير بالك على نفسك، ترى هالساعة ولا الساعتين ترى هم خطرة ما هي سهلة، حط واقي الشمس، اشرب الماي ودير بالك على نفسك. يمكن أيضا كذلك نقدم لمستمعينا الكرام بعض النصائح من خلال هذا البرنامج المتعلقة في فترة الصيف لأصحاب الأمراض الضغط السكر، عليهم أن يديرون بالهم، يمكن هم يكونون أكثر عرضة للتعرض لضربة الشمس أو أكثر عرضة للتعرض على أي خطر نتيجة لمسألة بصل الصيف. وهم شاهد أنا أشوف مبادرة جدا جميلة، هذه صارت عادة عندنا اليوم في كويت الإنسانية، في قرارات تصب في مصلحة العمالة، أخواننا من العمالة اللي يكونون موجودين في الشوارع اليوم، القوانين من سواء من القوى العاملة أو سواء من قبل الجهات المعنية في الدولة تراقب هذا الموضوع ويمنع عملهم في ساعات الظهيرة، حددت لهم أوقات معينة حتى نحافظ على سلامتهم. ونفس الشيء بالنسبة لقاعدي اليوم الدراجات النارية، مسألة توصيل الطلبات وغيرها، ونشوف ما شاء الله الكل اللي يعطيهم العصير، اللي يعطيهم البرد، اللي يعطيهم الماء البارد، وهم نفسهم قاعدين يصورون يوثقون في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي بادرة جميلة ونقول عسى الله يديمها علينا
0: إن شاء الله. ولا ننسى أكيد إحنا دائما من خلال لقاءاتنا المتنوعة، ولما نتصل أكيد في خبير الأرصاد الجوية الأستاذ جمال إبراهيم دائما يذكر لنا أن أهمية استخدام الشمسية ترى في ظل هذه الأجواء، إحنا دائما نربط الشمسية بفصل الشتاء وبالمطر ونستخدمها في هذه الأجواء، ترى الشمسية أيضا بعد مناسبة لفصل الصيف لأن اسمها شمسية فهي تحمينا من الشمس.
1: صح. أساسا شمسية
0: هي تحمينا من الشمس.
1: جربتي تستخدمينها بالصيف؟
0: للأمانة لا، بس في السفر نجربها
1: مع بعض. وحتى الشمسية نفسها احرص أنها تكون بالوان فاتحة، اللون الأبيض غيره بهذه الألوان الفاتحة حتى تحميك من الشمس. اليوم إذا شفتوا أحد قاعد يستخدمها بالشمس ترى هذا ما هو غلط، هي ما هي للمطر بس، صح يمكن متعودين في الدول الأجنبية لما نسافر غيره قاعد نستخدم الشمسية، لكن ضروري ان احنا نستخدمها في الصيف اليوم تكون موجودة عندنا، لما تمشي لمسافات وانت في تحت الشمس بشكل مباشر حلو انك تستخدمها، ترى ما هي رفاهية ابدا ولا هي عيب ولا تقول شي يقولون عن الناس، عادي استخدمها وبطلها بالعكس لسلامتك، وعسى الله يحفظك خاصة خلال هالثلاثة شهور اللي جايتنا 7 و8 و9 أيضا يكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة، ونقول عسى الله يعني يهونها على الجميع يا رب.
0: تكلمنا سابقا عن اللبس والألوان، أهمية لبس الألوان، ترى في فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين، واحد لابس أبيض وواحد لابس أسود، الفرق بين اللبسين 10 درجات.
1: 10؟
0: 10 درجات
1: ترى مو شوي،
0: فخلنا نلبس أبيض خلاص
1: راح نلبس أبيض راح نلبس أبيض. ويمكن فعلا احنا اليوم نقول هذه النصيحة جدا مهمة حتى حق عيالكم، ديروا بالكم عليهم، خلوهم يلبسون ألوان جميلة، ألوان فاتحة خفيفة، ويستمتعون في أجواء فترة الصيف. لو تلاحظين شاهد تكلمنا عن الأطفال بشكل جدا كبير أن يستمتعون في فترة الصيف، أنا أقول لهم هذه فرصة، يمكن كنا في فترة إغلاق نوعا ما، كنا في فترة فيها ظروف استثنائية معظم وقتهم كان في البيت، الحين فترة صيف لما يبي يطلع يبي يلعب خلوه يلعب، لا يكون كل وقته قدام الأجهزة الإلكترونية وقدام الآيباد وقدام التابلت وتقول والله أنا مرتاح وهو قاعد وماسك بيده الشاشة وقاعد يلعب طول اليوم وهو ساكت ومرتاح، لا، المسألة على المدى البعيد لها أضرارها سواء لأنه ما قاعد يتحرك أو حتى على الجانب الذهني أو حتى على الجانب النفسي. لما يبي يطلع يلعب خلوه يطلع يلعب، احنا قبل يمكن في السابق كنا ننطر عطلة الصيف علشان نطلع برا نلعب بالفريج مع عيال عمنا مع عيال خالنا مع الربع اللي موجودين،
0: نروح الفرع
1: نشتري برد ونرجع بالصيف. فهذا اليوم بعض الأشياء اللي نسويها، الطفل قبل ما تقوله روح العب برا يحس ان انت مكافأة، هذه وناسة بالنسبة لي، الحين اذا انا قلت له روح العب برا هو قاعد يعتقد ان انا معاقبة، يقول كان سويت ليش تبيني اروح برا، فاحنا نقول عودة وابنائكم على ان يكون في جزء من نشاطهم في فترة الصيف يلعب، حتى لو داخل اليوم البيت خلوه يتحرك، مو ضروري انه يطلع برا البيت، حتى لو داخل البيت لعبوا والالعاب مع بعض اللي تخليهم يتحركون تحرك جسمهم عشان لا يعتقد بان كل متعب حياته هي عبارة عن جهاز ذكي امامه.
0: صحيح، مثل ما ذكرت سعود الالعاب الحركية والنشاطات البدنية مهمة ومفيدة للاطفال سواء كانت داخلية او خارجية، لكن خلونا نعودهم مثل ما احنا لعبنا قبل، مثل ما احنا استمتعنا قبل، ان المتعة تكون اكيد من خلال الحركة ومن خلال بذل نشاطات متنوعة ممكن تكون مفيدة بنفس الوقت، ساعات مواقع التواصل الاجتماعي تساعد

0: لنا ترى بأفكار، تلقون مثلا مدرسات يحطون لنا أفكار معينة تفيدنا، أكيد تابعوا هذه نقدر نقول المواقع المفيدة وناخذ منهم الأفكار ونطبقها على أرض الواقع.
1: أكيد طبعا، واليوم يعني صارت مواقع التواصل الاجتماعي بيد الكل، حتى بيد الأطفال والمراهقين، حتى نكون صريحين اليوم ضروري يكون في عدم استخدام الأجهزة الذكية بالنسبة لبعض الأعمار. نتابع منها الجهات المعنية في الدولة اللي تحذرنا من أن يستخدموا الأجهزة الذكية، لكن الأعمار الأكبر المراهقين الشباب، خاصة فئة المراهقين والأطفال اللي في ما قبل مرحلة المراهقة، مهما قلت له لا تحاول بأنك تتابع، هو راح يكون عنده قدرة ويوصل لنا ما شاء الله أذكية بشكل
0: صحيح
1: ما نتخيله، ومهما حاولت بأن أنت تفرض عليه قيود كاملة ما راح تقدر. فش اللي تسوي؟ عليك أن تستثمر طاقته، عليك أن تستثمر حبه للأجهزة الذكية بأن يتابع صناع المحتوى زينين الإيجابيين اللي يفيدونه في بعض المعلومة، وتقدر أنت تقيد المحتوى بأن ما يوصل له بعض الأشياء اللي أنت تعتقد بأنها ممكن تضره أو ما تناسب عمره. لذلك جميل نقول لهم بأن تابع صناع المحتوى اللي فيه يقدمون نشاط جميل جدا. ومع هذه النصيحة نكون بإذن الله راح على بداية فقراتنا وحواراتنا في هذا البرنامج.
0: نعم، وأكيد تحية مقدمة من فريق العمل، من فريق عمل برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
1: وبنكون معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم مسعود الفياض،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: وتحييكم من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعين الكرام، بنكون معاكم بإذن الله دائما وأبدا في هذا البرنامج، برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت. لكم هذه التحايا من الأخراج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: تعرف أشعارك وعدك.
1: فيك اليوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
0: يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
1: استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، ودائما وأبدا في هذا البرنامج أقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات. ونبدأ معاكم أول أخبارنا لهذا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهد الضفيري استمرار دعم دولة الكويت للمنظمة العالمية للمياه واستمرار مساهماتها الفاعلة في دعم أعمال المنظمة وبرامجها بما يخدم الأهداف المشتركة للدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد الضفيري خلال اجتماع استعراض التقدم المحرز خلال السنة الأولى من تأسيس منظمة المياه العالمية والمنعقد في جدة، وقال إن الاجتماع الذي يأتي بعد مرور عام على توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه يشكل محطة مهمة لاستعراض ما تحقق خلال هذه المرحلة ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على مبادراتها بإنشاء المنظمة العالمية للمياه وعلى جهودها المتواصلة بالتعاون مع الدول المؤسسة خلال العام الماضي لاستكمال متطلبات تأسيس المنظمة بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في قطاع المياه وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.

0: والخبر الثاني في برنامج استراحة الظهيرة، أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن الوزارة نجحت في إدارة موسم الامتحانات بكفاءة عالية بفضل تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات التعليمية والجهات المعنية. وقال الوزير الطبطبائي في بيان صادر عن وزارة التربية أن جميع لجان الامتحانات شهدت انسيابية في سير العمل، الأمر الذي أسهم في توفير أجواء مناسبة مكنت الطلبة من أداء امتحاناتهم في بيئة يسودها الهدوء والاستقرار والالتزام. وأوضح أن موسم الامتحانات سجل انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الحرمان والمخالفات ذات صلة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس تنامي وعي الطلبة وإدراكهم على أهمية النزاهة والأمانة في الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للامتحانات. وأضاف أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس نجاح الجهود التوعوية التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور لترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم إلى ثالث أخبارنا لهذا اليوم. أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال تنمية الموارد البشرية عبر توفير بيئة داعمة للشباب وإطلاق برامج نوعية تسهم في صقل مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجلاهمة بمناسبة اجتماعه مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيبي، حيث ناقشا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم الشباب الكويتي ويمكنه ويعزز فرص مشاركته في سوق العمل. وقال وزير الجلاهمة أن الاجتماع تناول ملفات ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها تطوير برامج ومبادرات تأهيل الشباب ورفع كفاءاتهم المهنية وربط مخرجات البرامج الشبابية باحتياجات سوق العمل، علاوة على آليات التعاون في تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب. وأكد أهمية استمرار التنسيق ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن مبادرات ومشروعات تخدم الشباب الكويتي وتواكب رؤية الدولة في الاستثمار بالطاقات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن دعم الشباب وتأهيلهم يأتي ضمن أولويات الدولة باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار بين الجهات الحكومية لضمان تقديم برامج ومبادرات ذات اهتمام مستدام تسهم في إعداد جيل قادر على قيادة

مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت المستقبلية. دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
1: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وأكيد وصلنا معاكم إلى فقرة جدا مهمة، ومع التطور السريع في التكنولوجيا أصبحت حياتنا اليومية مرتبطة بشكل كبير بالعالم الرقمي، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى في أبسط تفاصيل حياتنا. ومع هذا التطور تزداد أهمية الوعي بالأمن المعلوماتي لحماية البيانات والخصوصية والتعامل الآمن مع التقنيات الحديثة. ضيفتنا اليوم في حلقتنا في برنامج استراحة الظهيرة من الكفاءات الكويتية المتميزة في هذا المجال، وهي أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي، ولها مشاركات وأيضا عضويات في عدد من الجهات والمبادرات التقنية، إلى جانب اهتمامها الكبير بالتدريب ونشر الثقافة الرقمية. حياك الله معنا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي.
2: الله يحييك حبيبتي شهد،
1: تشرفتوني. الله يسلمك. نبي نتكلم في بداية الحلقة أستاذة حفصة عن هذا التخصص، تخصص أمن المعلومات والتحول الرقمي، نبي نوضحها أكيد للمستمعين.
2: طبعا في فكرة شائعة أن مثلا الأمن المعلومات هو جزء من الأمن السبراني، طبعا هذه المعلومة خطأ. الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني. طبعا أمن المعلومات وايد مهم، طبعا يهتم بالمعلومات في كل أشكالها، قد تختلف، لكن الأمن السبراني متخصص في الأمن السبراني بالنسبة حق خلينا نقول الشبكة. لما الحين إحنا عندنا معلومات، وهذه المعلومات في هذا السيستم حساسة جدا، فإذا المسؤول عن هذه عن الاتصال وإرسال هذه البيانات، طبعا الأمن السبراني هو اللي يراقب عملية هذه المعلومات وسيرانها في الديجيتال سبيس، أو خلينا نقول السايبر سبيس اللي هو الفضاء الرقمي. شنو أهمية التحول الرقمي؟ طبعا التحول الرقمي جدا يسهل علينا أعمالنا اللي خلينا نقول إحنا نسويها، أعمال البشرية تتطلب منا، يعني أنا قاعد أسويها باستمرار، فوايد مهم إن أنا يصير عندي سيستم يحاكي مهامي اليومية اللي ممكن هو يقدر يسوي ليها بأقصر صورة وأسهل طريقة.
1: أي نعم. لما نتكلم أستاذة حفصة عن الأمن، أمن المعلومات، في فرق بين أمن المعلومات والأمن السبراني كمفهوم أو كوظيفة؟
2: أي نعم، مثل ما قلت لك حبيبتي أستاذة، أن بالبداية أن الأمن المعلومات هو أشمل وأعمى وعام جدا، أما بالنسبة حق الأمن السبراني هو جزء فقط في السايبر سبيس اللي هو يختص في الترانزاكشن. مثل أشبه لك إياه في شنو؟ مثل أنا عندي

0: عندي كبت في مجموعه من الملفات والبيانات سواء كانت رقميه او كانت يعني ملموسه او غيرها، هذه يشكل لي الامن المعلومات.
1: اي نعم.
0: اما اذا انا ابي احول هذه البيانات، ابي احولها او ارسلها حقك انت كشهد، فهذه امن الامن السبراني. شلون؟ هل انت مصرح لك ان انت تدخلين على هذه المعلومات ولا لا؟ فهني حنتكلم عن امن الامن السبراني.
1: اي نعم.
0: فوايد جزء مهم ان احنا نفهم انه هو جزء من امن المعلومات. الامن المعلومات جزء شامل
1: لأكثر،
0: والامن السبراني ايضا لا يعني اي شيء في العالم الرقمي يختص في الامن السبراني.
1: اي نعم، مثل ما قلنا الامن السبراني يعتبر جزء من امن المعلومات.
0: نعم.
1: اكيد هذا عالم كبير استاذة حفصة، واحنا اكيد بنعرف ان التحول الرقمي له اهمية كبيرة، فخلنا نذكر للمستمعين ليش اهمية امن المعلومات والأمن السبراني، وأصبح اليوم وجوده جدا مهم في حياتنا ولا يعتبر خيار.
0: نعم، قبل كنا احنا نسمع عن الأمن السبراني كترند خلينا نقول، بس الحين حاليا في الأوضاع الراهنة اللي قاعد تصير في بلادنا، فصارت الحين الحروب ما عادت نفس قبل، حروب بين جيوش وقادات ومن الأقوى وليثبت كفاءته.
1: رقمية.
0: نعم، كبشرية خلينا نقول. أما الآن صارت الحروب سبرانية، فإذا الفضاء السبراني الرقمي حاليا صار جدا حساس، وقاعد تبنى دول تبنى اقتصادها بناء عليه. فاليوم دورنا احنا نتوعى اكثر ونفهم شنو الامن السبراني. الامن السبراني ما عاد ان احنا نلقي على كاهل المسؤوليه فقط على المؤسسات وغيرها، انما هي مسؤوليه فرديه. لان انت الفرد خطاك قد انه هو يشل سيستم ونظام كامل في الدوله، تخيلي يعني شنو بعدها. فاليوم المسؤوليه اعتقد انها تكون فرديه، واحنا خط الدفاع الاول في وعينا في الامن السبراني.
1: إيه نعم، خلينا نتكلم شلون ساهم التحول الرقمي وهذا التطور التكنولوجي في تحسين الخدمات الحكوميه اكيد والخاصه.
0: اي نعم، الحين مثل عندك تطبيق سهل، قبل كنا احنا لازم نروح مراجعات حكوميه وغيرها، الحين تقدرين تسوي لك فيه سهل الاعمال المختص في طبعا الناس اللي ودها تفتح لها مجال بزنس وغيره. وعندنا سهل اللي هو للافراد، طبعا تحول جدا مهم، لكن في خلينا نقول الى الان في بعض الثغرات اللي احنا لازم نهتم فيها اللي هو الوعي. وايضا بناء السياسات الحوكمه للامن الرقمي، هذا وايد مهم.
1: اي نعم.
0: صحيح احنا الحين في اتمتت بيانات، لكن نبيها بالصوره الترابطيه بحيث انه يكون حكومه الكترونيه متكامله شامله. يكون في ربط، مثلا انا اعرف في بيانات خاصه تخصني مثلا حفصه في اي مجال، مع ايضا الجامعات اللي درست فيها، يكون ايضا على المستوى ايضا الصحي التعليمي وغيرها، يكون في ربط. الى الان احنا يعني شبه ان المؤسسات كل واحدة قاعدة تقيم دورها منفردة.
1: اي نعم، الكترونية لكن منفردة. الافضل انه يكون في اكيد تعاون بين الجهات.
0: اي نعم، لابد.
1: اي نعم، خلينا نتكلم استاذة حفصة، اكيد احنا الحين بالفترة الاخيرة زاد اهتمامنا واعتمادنا بشكل كبير على الخدمات الرقمية وعلى اكيد الهواتف وعلى الاجهزة الالكترونية. هذه الزيادة في استخدامنا للأجهزة هل راح تزيد مخاطر اختراق مثلا الهواتف أو مخاطر اختراق أمور معينة؟
0: إيه نعم، الحين احنا دخل علينا اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: إيه؟
0: فالحين ما عاد الذكاء الاصطناعي يعني صار هو يتعلم من الذكاء البشري، لأن بالنهاية اللي صنع هذا الذكاء الاصطناعي من اسمه artificial فهو أكيد البشر. فالعنصر البشري جدا لابد أن يكون هو أوعى وأذكى وهو صاحب القرار والقدرة. فاليوم مثلا في ظل الظروف الراهنة لما يقولك لا تصورين، وللأسف نجد من الأشخاص اللي ما يلتزمون في هذه الأوامر ويصور.
1: صحيح.
0: وأيضا هناك في ترند مثلا بالسوشيال ميديا ولا غيره يطلعك يقولك يلا نزلي هذا التطبيق على أساس تحصلين وين بالضبط صار الانفجار أو غيره. هذا كلها عبارة عن ثغرات أمنية هدفها إما أن هم والله يعطون بيانات يسربونها للعدو، أو أنه حتى مجرد أنه يعني يخترقون أجهزتنا ويعرفون بيانات عنا احنا كمواطنين. فاليوم الوعي ان انا ما اتبع هذا الشيء، بالنهايه انا يعني اهتم بالامور اللي تعنيني، لانه هناك في جهات رقابيه في هم اللي مختصين بهذا المجال. فانا كفرد لابد اني انا ما اسمع اي ترند، ابحث واكون اوعى. والحين يعني الامور البحثيه صارت جدا سلسه وسهله، ولا اعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي بحيث انه هو يحل محلي، لانه مستحيل. صح. ان اي ذكاء يعادل الذكاء البشري الا اذا كنت انا يعني معتمد عليه 100%.
1: اي نعم، ونحاول اكيد لما نستخدم الاجهزه الالكترونيه او حتى ساعات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وغيره.
0: نعم.
1: ما نعطيهم بياناتنا
0: بالضبط الحساسه.
1: ساعات صح. في ناس مثلا تطلع نتائج الطبيه يحطها على طول يبي تبي الذكاء الصناعي يقراها، لكن ممكن ياخذ معلوماتك. صحيح
0: صحيح، تسريب البيانات هذه طبعا، هذه مثل ما انت فضلت في البدايه انا قاعد اقول نحتاج الى سياسه. يعني احنا مشكلتنا عندنا الاداه، لكن للاسف الفرد مو عارف كيفيه استخدامها بطريقه اخلاقيه.
1: اي صحيح.
0: فمثل ما انت تفضلتي ان ارسال بعض البيانات الحساسه او غيرها، وللاسف في شركات الى الان بعد مثلا تقولك مثلا انت بتفتحين عندها خدمه معينه تقولك ارسلي لي البيانات عن طريق الواتساب.
1: إيه؟
0: هو سوشيال ميديا بالنهايه ثيرد بارتي، فما يصير انا هم لابد ان يكون في طريقه، يعني نستخدم بعض الادوات المشفره في ارسال هذه البيانات الحساسه جدا. إيه؟ فاحنا نحتاج الى حوكمه هذه الـ يعني خلينا نقول السياسات بالنسبه لاستخدام للامن الرقمي والحفاظ على بياناتنا الحساسه جدا.
1: اي نعم استاذة حفصه، في تهديدات الكترونيه تكون ساعات اكيد للاشخاص، شنو ابرز التهديدات اللي ممكن تحصل وممكن تعرض المستخدم العادي يتعرض لها اكيد وما يدري شلون يتصرف؟
0: الحين حاليا وايد قاعد يصير الديب فيكس. الديب فيكس شنو الحين يصير؟ مثلا تزين انت مسج مثلا صوتي، وهذا المسج الصوتي انا اقدر عن طريق الاي اي اني اغير بصوتك واتلاعب فيه وغيره وارسله حق مثلا الضحيه. وللاسف صارت وايد حوادث وانسدنت يعني قريبا جدا، فالافضل ان الانسان يكون اوعى من هالشيء. قبل كانت مجرد ان انت مثلا تضغطين على رابط مشبوه او تضغطين على مثلا مسج يوصل لك انه مثلا تعالي جددي حسابك او اشتراكك في مكان معين. وايد مهم ان احنا نهتم بهاي التفاصيل، يعني مثلا عارف ان الدومين البنك مستحيل يرسل لك انه يسالك عن اشياء سريه، نفس سي بي كي البنك الكويت المركزي مشكور انه هو اللي نكون على دراية. لكن ايضا هم حلو ان احنا نكون واعيين في عملية الاي اي، هم يقدر انه هو يغير ويتصنع في صوتنا ويرسلها حق الضحية. فالاي اي الحين هم خطر، يعني هم ما يصير انا اغير مثلا صوري، اعطي صوري صوري الشخصية يغيرهم. ممكن انه هو يستخدمها بالنهاية. صحيح. انا قاعد اعلم الآلة على ان هي تصنع قرارات وتصنع لي نتائج.
1: اي نعم ساعات صور شخصية نطرشها زي الاي اي على اساس انه يكون ترند وممكن يستفيدون من الصور،
0: يستفيدون منها بالضبط،
1: ياخذونها ويستفيدون منها ممكن في المستقبل. نعم. خلينا نتكلم استاذة حفصة، اكيد ساعات احنا حساباتنا الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي نحط معلوماتنا، نحط بياناتنا، وعساس ان هذه البيانات نعتبرها بسيطة اكيد، فشو ممكن اي شخص يحمي حساباته وبياناته بطريقة بسيطة وفعالة؟
0: شوفي اهم شيء ان الانسان، احنا طبعا ما في سيستم، خلينا نحط قاعدة ان ما في سيستم ترى امن 100%. وايد ناس يظنون ان امن 100%، ما في سيستم امن 100%، لكن احنا نقدر نقول نحافظ على امن النظام انه يكون على الاقل 70-80% بهالرينج،
1: انه يكون في حمايه.
0: في حمايه نفس الحين السياره لما تاخذينها من الوكاله لو تسوي لها فحص على الماكينه راح يعطيك هذا البرسنتج بين 70-80%. فهو ما في نظام امن 100%، لكن احنا الوعي الفردي حلو. الحين طبعا صارت بوابه السوشيال ميديا هي بوابه اعلاميه مهمة جدا، لكن هم أنا وعي شنو يكون إن أنا مثلا خل كل شوي كل فترة والثانية أغير في الباسورد مثلا الرقم السري، لا يصير واحد هو باي ديفولت حق كل المنصات الاجتماعية
1: عشان أنسى.
0: لا تقدرين تسوين فورجيت ذا باسورد وكل مرة، يعني لا تعتمدين على باسورد واحد، غيري. ودائما خليه، أنا أحب الجمل، يعني تكون جملة عربية تحطينها ببالك، قاعدة أو حكمة أنت وتكتبيها بطريقة الإنترنت أو لغة الإنترنت أو غيرها. هذا ممكن انت يعني سويتي جزء من الحمايه حق
1: ان تكون صعبه مثلا نستخدم فيها ارقام وحروف.
0: نعم، وتكون جمل يعني اكثر عشان ما تنسينها يعني. اي
1: نعم. إيه نعم.
0: شيء ثاني ان انت طبعا انا احب البايومتريك، طبعا اللي هي البصمه البايومتريه، سواء كانت في بعض الاجهزه عندهم الايريس ريكوجنيشن اللي هو عن طريق بصمه العين او بصمه الوجه او غيرها.
1: ممتاز.
0: هذه وايد مهمه لان هذه مثل دي ان اي، مستحيل ان
1: احد
0: يخترقها او غيرها. غير الـ في بعد بعض برامج الحماية اللي تحمي أجهزتنا.
1: أي نعم. نبي نتكلم أكيد أستاذة حفصة عن التحول الرقمي، خلينا نتكلم عن هذا المفهوم وأثر على حياتنا اليومية.
0: طبعا الأمن الرقمي وايد مهم، طبعا لا يصير فينا خوف، يعني في ناس ممكن يسمعون عن يقولك خلاص أنا ما راح أستخدم الأجهزة وخلاص هذول اللي بيخترقونا أو شيء، لا يصير الخوف. حلو الإنسان يكون واعي في أي شيء جديد، دائما إحنا يكون عندنا إن يعني يكون عندنا خوف من التغيير، نتعلم ونتطور ونشوف. يعني الإنسان عدو ما يجهل صراحة.
1: أكيد.
0: فحلو الإنسان إنه هو يتوعى، والحين ولله الحمد يعني الكويت سباقة في يعني المبادرات توعوية سواء على مستوى الجامعات بالتعاون مع مثلا اكس اكاديمي مع كودد بالنسبة حق الجيل الجاي، او بالنسبة حق حتى دورات تعاقدية على مستوى ديوان خدمة مدنية حق الأمن السبراني. صحيح. فوايد مهم التوعية، لكن احنا نستخدم طبعا اكيد التقنية لكن بوعي.
1: هي أكيد. إحنا رح ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا مع ضيفة حلقتنا الأستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات والتحول الرقمي. رح ناخذ هذا الفاصل في برنامج استراحة الظهيرة وبعدها نكمل حديثنا عن الأمن السبراني.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: أطلقت وزارة الصحة الفعالية التوعوية الشاملة تحت شعار صحتك أولاً بمشاركة واسعة من الأقسام الطبية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي وتحفيز أنماط الحياة السليمة، بالإضافة إلى نشر طرق الوقاية من الأمراض. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور أنس العيدان، استشاري أمراض باطنية وروماتيزم.
1: فعالية اليوم بمشاركة 21 قسم من أقسام المستشفى، كل في مجاله وفي تخصصه، يقدمون معلومات للجمهور فيما يتعلق بتحفيز الصحة والوقاية من الأمراض، طرق العلاجات الجديدة المتاحة والمتوفرة، شنو المريض أو المراجع يقدر أنه يسوي ليقي نفسه من الأمراض، شنو الفحوصات الحديثة اللي طلعت على الساحة، شنو الأدوية الجديدة الآن اللي موجودة لعلاج الأمراض المزمنة وغيرها، أنظمة التغذية، الأشعات المختلفة، أيضا أمراض المناعة الذاتية، المختبرات، وطبعا شرايين القلب وأمراض شرايين القلب. الكثير من المشاركين للأمانة بما يتجاوز تقريبا أكثر من 100 طبيب من أطباء في مستشفى مبارك والكوادر الطبية والصحية مشاركة في هذا الحدث. لا شك أن جزء لا يتجزأ من عمل الكوادر الطبية والصحية وهو التثقيف والتوعية الصحية، وهذا مثبت في جميع البرامج التعليمية الصحية لأطباء البوردات والزمالات المختلفة. هناك توجه عام عالمي وتوجه أيضا في دولة الكويت في الاهتمام بالتوعية الصحية، ونظرا للكلفة الأقل في العلاج اللاحق، بالإضافة إلى تحفيز صحة وأفراد المجتمع. دائما شعارنا أفراد أصحاء وأوطان سعيدة. نعم، أشكر طبعا جميع رؤساء الأقسام وعلى رأسهم رئيس الهيئة الطبية دكتورة موضي المطيري، وطبعا معالي وزير الصحة شرفنا اليوم بحضوره دكتور أحمد العوضي، والقيادات في وزارة الصحة في التفاعل مع هذه الفعالية. أوجه لهم كل الشكر والتقدير. الروابط أيضا، في هناك تقريبا 4 روابط مساهمة: رابطة الأمراض الباطنية، رابطة المختبرات، رابطة الجهاز التنفسي، والروابط الأخرى. ولله الحمد نشهد إقبال كثيف من المراجعين ومن الجمهور، ونشكرهم على هذا التفاعل في هذا الحدث النوعي.
0: شهدت الفعالية إقبالا كبيرا وتركيزا على عدة محاور رئيسية، ومن أبرزها مشاركة الأقسام المتخصصة، تواجد ممثلو أكثر من 21 قسما طبيا لتقديم الاستشارات والمعلومات المباشرة للجمهور كل في مجاله، والتركيز على أهمية الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى تنظيم حملات تثقيفية تهدف إلى التحفيز نحو تبني عادات صحية يومية تعود بالنفع على صحة الأفراد.

0: ومستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع الأستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي. تكلمنا أكيد قبل الفاصل عن التحول الرقمي ومعناه وأكيد وتفاصيل أكثر حوله، لكن بنعرف كونش أكيد مرتبطة وتحتكين بالناس، إيش رايش في مستوى الوعي بين الناس بالأمن السبراني وأمن المعلومات، والمجتمع الكويتي هل عنده هذا الوعي الكافي بهذه التخصصات، وهل في تطور في السنوات الأخيرة؟
1: نعم، أنا قاعدة أشوف إن ما شاء الله تبارك الله هالجيل جدا واعي، وهذا إن دل على يعني حتى إن في استراتيجيات وايد تغيرت سواء في التعليم أو غيرها. التعليم مثلا دخلوا مادة الحاسوب، وأنا صح. مع إنه يعني صراحة إن مادة الحاسوب تدرس أصلا يعني من سن الروضة مفروض يكون في الحاسوب، وطبعا اللي سبقتنا في هذا دولة قطر والسعودية حطوا منهج كامل عن الأمن السبراني، فجدا مهم صراحة، لأن الجيل الحالي يعني إحنا قبل على أيامنا مثلا الجيل اللي يحتاج إنه يتعلم لغات البشرية، وكل ما كثرت وتعلمتي لغات أكثر كنتي أفضل. الحين إحنا لابد إن إحنا نتعلم اللغات البرمجية ويكون عندنا وعي أكثر في البرمجة، لأن جيل البرمجة يعني حاليا.
0: صحيح، في علامات معينة ممكن تخلينا نتعرف على الرسائل اللي توصل لنا وتعتبر تصيد إلكتروني، مثلا تكون رسالة واضحة تبين انها مثلا مو من هذه الجهة؟
1: نعم اكيد، مثلا عندنا البنوك لهم اكيد دومين معين، مثلا سواء ايميل او حتى ارقام معينة يطلع اسم البنك نفسه، فمستحيل يكون لك @gmail او @hotmail ويطلع الرقم، فانا انصدم انه في بعضهم عادي يضغط الرابط او الرقم او غيره، وهذا مبين انه هو اساسي يعني انه مشبوه. الشيء الثاني مثلا الايميلات، حتى الايميل جهة معينة لابد انه يكون مثلا اذا جامعة الكويت يكون مكتوب فيها دومين معين، احنا نعرف انه مثلا انه هذا الدومين خاص بجامعة الكويت. فمهم جدا ان الانسان يكون واعي انه يقرأ من المرسل، من السندر، الجهة اللي ارسلت له هذا الرسالة او هذا المسج او هذا الايميل. وايضا بنفس الوقت الصور، يعني ترى الصور الاي اي يتبين واضحة جدا، يعني ساعات في اعلان مبين، انا يعني ما ادري من كثر اطلاعي عليها فاعرف ان هي
0: ممكن لانك خبره ترى تعرفين.
1: اي هو في بعض حتى الحين في تولز معينه نستخدمها كادوات تبين لك اذا هذا اصلا جنريتد باي اي اي او لا.
0: ممتاز.
1: اي فهذه الادوات وايد مهمه ان احنا نعرفها عشان على اساس حتى ما يصير في اي مشاكل، ترى يعني حتى في بعض الصور ممكن تسبب مشاكل مثلا أسرية أو اقتصادية أو غيرها، فوايد مهم أن احنا يكون عندنا هذا الوعي يعني.
0: صحيح أستاذة حفصة، أكيد احنا كلنا متعودين المراهقين والأطفال دايما بيدهم هذا الجهاز الإلكتروني، والأهالي مو مثلا مو قادرين أن يسيطرون نقدر نقول، أو مو 24 ساعة بيشوفون شنو المضمون اللي الأطفال قاعدين يشوفونه. عشان نحمي الأطفال والمراهقين أثناء استخدام الإنترنت وما نبيهم أكيد يتعرضون للتصيد الإلكتروني أو أي نوع من أنواع الاختراق الرقمي؟
1: طبعا أنا ما رح أقول يعني الرقابة أو أن احنا مثلا، لأن أنا أم وأحس بهالمشاعر يعني، فأنا أحب الصراحة أعلم عيالي يعني أبني فيهم وأغرس فيهم الغرس أن هذا جيلكم أنتوا لازم تتعلمون، ما أقدر أمنعهم لأن المنع دائما كل ممنوع مرغوب، عندنا هذه القاعدة، فالأفضل أن احنا يتم تدريبهم على أهمية أن احنا نكون منتجين وليس مستهلكين للتقنية.
0: نعم.
1: يعني وايد نشوف مثلا الأطفال يلعبون روبلوكس أو غيره، أنا الحين ماشي على استراتيجية وأن نقدم حق حتى يعني وزارة التربية والتعليم وغيرها أنه يكون في منهج لبناء، ليش احنا اللي نستخدم؟ ليش احنا دائما نكون مستهلكين؟
0: صح،
1: خلونا احنا اللي نبني.
0: صح، مثل ما انا في سابقا شفت لقاء في شخص كان الكترونيه وقال ليش ما اصنع انا لعبه الكترونيه بالضبط. كويتيه خاصه.
1: نعم، وتكون
0: بهويتنا
1: يعني هويتنا وتتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، وبنفس الوقت تغرس فينا حب هذه التقنيه.
0: صحيح. نبي نتكلم استاذه اكيد حفصه بصفتك عضو في منظمه وومن ان سايبر سيكيورتي ميدل ايست، شلون نقدر نقول تساهم هذه المنظمات في دعم المراه وتمكينها في المجالات التقنيه؟
1: طبعا المرأة في المجال الأمن السبراني يعني عددهم خصوصا النساء عددهم جدا قليل، فوايد ناس مثلا يقول الأمن السبراني مجال متخصص أكثر للرجال، ولكن اللي شفته بالعكس في شغف كبير حق المرأة، خصوصا انه هو يتناسب مع المرأة لانه هو وايد يهتم بالتفاصيل، والمرأة دائما تحب التفاصيل والديتيلز.
0: صحيح.
1: يعني فنقدر نطلع مثلا ثغرات بطريقة

0: مرأة ابدعت في هذا المجال. وطبعا دكتورة ريم جزاها الله خير هي من الأوائل اللي أسسوا هذه المنظمة وربطتنا في خلينا نقول النساء في العالم كله worldwide يعني.
1: ممتاز.
0: وهي الشابتر هو صحيح متخصص في الميدل إيست يوفر لنا انترنشيب يعني مثلا حتى احنا ممكن نخرط في سوق العمل قبل ما ان انت تتخرجين. فأنا وايد أشجع حتى الجيل الحالي اللي وده انه هو يدخل في عالم الأمن السبراني خصوصا النساء انه يدخلون معنا في المنظمة بحيث ان احنا نوعيهم نعطيهم الأدوات اللي يحتاجونها في سوق العمل.
1: أكيد وجود مثل هذه المنظمات نقدر نقول كأنها تطبيق عملي للموضوع.
0: نعم.
1: بدال مثلا قراءة المعلومات مثلا نطبقها ونستفيد أكيد من الأشخاص اللي سبقونا في هذا المجال.
0: نعم.
1: دائما نسمع جملة إن لا تنسين دائما حتى تليفونك، لا تنسين تحديث التليفون. خلينا نتكلم عن أهمية تحديث الأجهزة باستمرار.
0: التحديث الأجهزة هي يعني مثل ما نقول أن الشركة المؤسسة هي تكون مثلا عرفت أن هناك في ثغرة أمنية فعشان لعلاج هذه الثغرة طبعا لابد أنك أنت تحدثينها، فاختراقها وعدم تحديثها أنت كأنك فتحتي لهم بوابة أنهم يخترقونك. فلابد أن احنا طبعا نكون واعين ونحدث أجهزتنا يعني وتكون نحدث أجهزتنا وحتى نكون up to date بالنسبة حق يعني نستبق يعني الأحداث فيها إن نعرف هذه الثغرات. حتى هو يجوز ترى من شغلنا نحن ندور عن الأجهزة يعني نشوف الأنظمة نقيسها ونشوف أي في ثغرات أمنية فيها. فلابد الإنسان يكون يعني واعي في أنه هو حمايته الأولى في تحديث الأجهزة الإلكترونية.
1: الحين مثل ما أنت عارفة في هذا الوقت وهذا التوقيت الشباب والبنات تخرجوا من الثانوية وكل واحد يبي ينتقل أكيد إلى تخصصات متنوعة وفي بسوق العمل وموجود أكيد في الجامعات تخصص الأمن السبراني وتخصصات كثيرة أيضا لها علاقة بالأمن المعلومات. نبي نتكلم شنو المهارات اللي مطلوبة للشباب والبنات اللي حابين يدخلون هذا المجال ويبون يتعلمون أكثر، أكيد في مهارات معينة المفترض تكون فيهم.
0: نعم، هو الفضول الصراحة، الجانب الفضول يعني في ناس ترى وصلوا في الأمن السبراني وصاروا خبراء بدون شهادة جامعية، لأن الشهادة الجامعية خلي يقول هي رود ماب مرتب منظم يعطيك إياها، لكن بالنهاية الخبرة تكتسبينها سيلف ليرنينج، يعني لابد الإنسان إن يكتسبها تعلم ذاتي أكثر، لأن المشاريع كلها حتى البرمجية اللي كنا نسويها مجرد رؤوس أقلام ويعني خلينا نقول مشروع جدا بسيط، لكن المشروع الأكبر إن أنت مثلا تكتشفين أي ثغرة معينة وتبنين عليها أو توفرين حلول معينة. أهم مهارة هي البرمجة، أنا أشوف أن مهارة البرمجة أول شيء فهم الشبكات وغيرها، لكن البرمجة يعني الحين مع الفايب كودينج الحين ممكن يقولش تقدرين تسوين ويب سايت بدون مثلا تحاجة حق مبرمج، لكن في الأمن السبراني مهم جدا أن أنت تعرفين لغات البرمجة وأهمها طبعا على رأسها لغة البايثون. ليش؟ لأن لغة سهلة زائد تعرفين أن شنو نكتب فيها، يعني اللغة البرمجية وايد مهمة نعرف أن هذا بايثون هذا جافا هذا سي بلس بلس نفس لغات البشر شلون.
1: إيه؟
0: بالضبط ترى احنا اللغات البرمجيه كذي عندنا.
1: إيه؟ نعم.
0: فعشان انا اكون واعي يعني اكثر لابد ان انا يعني انا مع ان نتعلم اللغات البرمجيه وبدايه بالبايثون.
1: اي نعم اكيد. احنا وصلنا تقريبا الى الدقائق الاخيره من برنامج استراحه الظهيره، خلينا ناخذ منك نصايح تقدمينها للمستمعين يكونون اكثر وعي واكثر امان ان شاء الله في استخدام العالم الرقمي.
0: اليوم يعني دورنا خط الدفاع الأول وعيك الرقمي، وعيك في الأمن الرقمي. لا ترسل أي رسالة أو صورة إلا تسأل نفسك هالسؤال، إيش كثر راح تفيد ديرتي هذه الرسالة أو هذا المسج؟ إحنا يعني إحنا الأصول الأساسية الفرد والعنصر البشري هو الأصل يعني الأصل الأساسي في الديرة. فاليوم وعينا الرقمي هو خط الدفاع الأول لحماية أنظمتنا من أي شيء للقادم، لأن العدو مترصد منا في كل الميادين، وعسى الله سبحانه وتعالى ينفع فينا يا رب
1: إن شاء الله. وعسى الله أكيد يحفظ الكويت من كل شر، وأكيد كل الشكر لضيفة حلقتنا الأستاذة حفصة المهنة أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي كانت ضيفتنا في برنامج استراحة الظهيرة.

0: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.
1: يا موطني ما أجمل
2: الناس،
1: يا كويت بتنفسك.
0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع. استراحة الظهيرة.

0: ولهني مستمعينا الكرام نكون وصلنا وياكم إلى مسك الختام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. رح نلقاكم باكر بإذن الله في حلقة جديدة. وفي الختام تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، بداية من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد،
1: ومن التقديم سعود فياض وشهد الخميس،
0: أما الهندسة الإذاعية نور الخميس،
1: أكيد من الهندسة الإذاعية نور العيسى، وأيضا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: وكذلك مستمعين الكرام لكم هذه التحايا من التنفيذ من محمد عبد العزيز المطيري، وراح نكون معاكم بإذن الله دائما وأبدا في هذا البرنامج يوميا من الأحد للخميس من الثنتين للثلاث باستراحة الظهيرة على 89.5 FM بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة. وباكر راح يكون لنا بإذن الله باقي من آخر الأخبار والمستجدات، وراح يكون لنا حوار جديد في استراحتنا من استراحة الظهيرة. لكم هذه التحايا من التنفيذ من محمد عبد العزيز المطيري، ولكم الدعوة لمتابعتنا غدا بإذن الله تعالى من الإخراج من سعود الحربي. في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث اتفاق وقف مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن اجتماعات فنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف والوسطاء يعملون على تسهيلها. ألمانيا تقول إنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن لمضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتين استراتيجيتين في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين. والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الروسية استهدفت مركز الاتصالات الفضائية في موسكو. الرئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع ميزانية الدفاع البريطانية إلى 300 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المقبلة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نأخذكم اليوم إلى المملكة العربية السعودية. هناك ولد سعد بن عبد الله الحميدين عام 1947 في مدينة الطائف. تلك المدينة التي احتضنت طفولته ومنحته أولى دروس الحياة، تلقى تعليمه الثانوي فيها، ثم أتم دراسته بالحصول على دبلوم معهد المعلمين. وما إن أتم دراسته حتى وجد نفسه في قاعات التحرير، تدرج فيها من محرر ثقافي إلى مدير تحرير، حتى آثر التقاعد عام 2014 ليمنح الشعر ما تبقى من وقته. وهناك تفرغ لما أحب فكتب الشعر كما يكتب لمحبوبته، وتعددت قصائده ودواوينه، لكن ما ميزه حقا ديوانه الأول بعنوان رسوم على الحائط، الصادر عام 1977، إذ يعد أول ديوان تفعيلة يطبع وينشر في المملكة ليكون علامة فارقة في تاريخ الشعر السعودي الحديث. ومن هذا الديوان نقرأ لكم مقطعا من قصيدة تذكرة سفر ملغية، يقول فيها: مسافرة تلك كانت عيون الصباح إلى النهر للواد نحو الصحارى، مسافرة عند كل صباح وزوادتي تأكل ظهري، أجوس المسافات أين الطريق، وخلف غيوم السجائر أبحث عن صورتيك أنا. شعر يكسر القالب التقليدي ويتحرر من القافية المقيدة ليمنح الكلمة حرية التنفس. وقد وصف الناقد أبو هيف تجربته بأنها الصوت الشعري الحداثي الأبرز في الخليج، وهو ما جعل متذوقي الشعر يحبونه. تتالت دواوينه على مدى عقود، وطالت شهرته حدود الدول العربية حين ترجم ديوانه خيمة أنت والخيوط أنا إلى الإنجليزية. وفي عام 2015 توجت مسيرته بجائزة الإعلام الثقافي من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية. عندما نذكر اسم سعد الحميدين ندرك أن الشعر ليس مجرد كلمات تكتب، بل هو روح تسكن الصفحات وتبقى حية في القلوب. وها هو يودعنا قائلا: وقلت وداعا وكان الجواب وداعا، وبعثرت كل البقايا سوى دفتر الذكريات، وبي مثل ما بك أهرب منك إليك، إلى أن تجيء مسافرتي ترى هل تجيئيني أخرى، وماذا ترين؟

0: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.
1: وفر.
2: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

لام إعداد أهاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. عزيزي المستمع، عندما تقرر مواجهة تحديات الحياة لابد أن تكون على القدر الكافي من الجدية والشجاعة. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن صناعة الإرادة والوصول للهدف؟ أولا، يجب أن تحدد الهدف الذي ترجوه وتسعى لتحقيقه وأن يكون نصب عينيك دائما. ثانيا، إن كان هناك بعض الصعاب لا تدعها تقف في طريق تحقيق حلمك، بل اجعلها حافزا لبلوغ طموحك والوصول إلى هدفك. ثالثا، التحديات موجودة دائما وهي لا تستحق منا الخضوع لها، بل علينا الاستمرار في الوصول للهدف. ولا تحدث نفسك أبدا بعبارة أنا خاسر، فأنت لست خاسرا، ويمكنك أن تبني بداخلك جدارا صلبا من النجاح لا يمكن اختراقه. كلما نجحت في تحديد نقاط ضعفك وبذلت جهدا لتحقق هدفك، زاد يقينك بأن المسألة مجرد وقت لتحقيق ما ترنو إليه. لا يجب أن يوقفك شيء أبدا، فالغزال إن خسر السباق مع الأسد فهذا لا يعني أنه الأبطأ، بل لأنه ينظر دوما إلى الخلف. يمكنك أن تشحذ قدراتك وأن تطور مهاراتك وتدعم ثقتك بذاتك، وهذا ما يجعلك على مقربة من هدفك. عزيزي المستمع، هذا المجد لن يصنعه إلا ولن تصل إلى القمة إلا بجهودك أنت وحدك. فإذا أردت ذلك، أحرص على استثمار وقتك جيدا واسلك درب الناجحين للحاق بركبهم. إذا ركزت في هدفك سترى كم أنت مبدع في تحقيقه والوصول إليه. لا توجد عزيزي المستمع، لا توجد على الأرض لحظة تضاهي تغلبك على خوفك عندما تسمع صوت النجاح يهمس بداخلك قائلا أنت الأفضل. وحينها تحدث ذاتك وتقول لقد فعلتها وأنا أستحق الفوز، فأنا لست فاشلا كما قيل لي. حينها تقول لذاتك بجدارة: أنا الملهم، أنا الأجدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة عند الكعبة، فقال له أبو جهل: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدوس على رأسك. فلم يطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجه الرسول إلى الكعبة ليصلي، فقال أبا جهل مرة أخرى: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدعو جميع أهل قريش ليروا كيف سأدوس على رأسك. ولم يطعه الرسول وبدأ بالصلاة. فدعا أبا جهل أهل قريش، فعندما سجد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب إليه أبا جهل، فعندما اقترب أبا جهل من الرسول وقف صامتا ساكنا لا يتحرك، ثم بدأ بالرجوع. فقال أهل قريش: يا أبا جهل، ها هو الرسول، لما لم تفعل ما قلت؟ فقال أبا جهل: لو رأيتم ما رأيته لبكيتم دما. فقالوا: وما رأيت يا أبا جهل؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة.

0: الملائكة عيانا. فعندما أمر أبا جهل بدعوة قريش بقوله تعالى فليدع نادية، فرد عليه رب العالمين: إذا جمعت أهل قريش فسوف أجمع ملائكة العذاب ليمنعوك، بقوله تعالى سندعو الزبانية. فقال الله جل في علا لرسوله الكريم: اسجد ولا تطعه وسوف أحميك، بقوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: تأخرت وايد على البنات، ذبحوني وهم يدقون أشوى. الحمد لله أن الشارع فاضي.
3: وكانت نهاية طلعتها حادث تسبب بإصابتها. حياتك يا مانا.
4: خلك واعي. يساعد الماء على طرد السموم من الجسم. إذا كنت قد تناول طعام غير صحي أو غير مرغوب فيه، حاول أنك تكثر من شرب الماء. ولا داعي للقلق من زيادة الوزن، فالماء لا يحتوي على سعرات حرارية. مع تحيات وزارة الإعلام.
5: وفر.
6: كل كيلووات نوفره اليوم استثمار للمستقبل. وفر.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم. برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة، نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الرياضة والصحة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نواصل معكم رحلتنا نحو تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على أهم الممارسات التي تساعد على تحسين جودة الحياة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية. يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، حيث يؤثر على قدرة الجسم في تنظيم مستوى السكري في الدم، وهو ما يتطلب الالتزام بنمط حياة صحي يساعد على الحفاظ على التوازن والسيطرة على المرض. وفي هذا الجانب تبرز أهمية النشاط البدني الذي يعد من العوامل الأساسية الداعمة لصحة مرضى السكري، لما له من دور في تحسين استجابة الجسم للأنسولين والمساعدة على تنظيم مستوى السكر، إلى جانب تأثيره الإيجابي على الصحة العامة. ولا تقتصر فوائد الرياضة على الجانب الجسدي فقط، بل تمتد لتشمل زيادة النشاط وتحسين الحالة النفسية وتعزيز القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بشكل أفضل. إلا أن ممارسة الرياضة لمرضى السكري تحتاج إلى وعي ببعض الإرشادات المهمة، سواء فيما يتعلق بنوع التمارين المناسبة أو التغذية أو متابعة مستوى السكر قبل وأثناء وبعد النشاط البدني. ومن هنا تبرز أهمية التوعية بالعلاقة بين السكري والنشاط البدني، وكيف يمكن ممارسة الرياضة بطريقة آمنة وفعالة تساعد على تحقيق الفائدة المطلوبة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية الرياضة لمرضى السكري وأبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها، إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ممارسة النشاط البدني بشكل آمن ومتوازن. فكيف تساعد الرياضة في تنظيم مستوى السكر؟ وما أبرز الأمور التي يجب الانتباه لها أثناء ممارسة النشاط البدني؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة.
0: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: التعريف بالعلاقة بين السكري والنشاط البدني. يؤثر النشاط البدني بشكل مباشر على طريقة استخدام الجسم للطاقة، وهو ما يجعله عنصرا مهما في دعم مرضى السكري وتحسين التحكم بمستوى السكر في الدم. فعند ممارسة الرياضة تستهلك العضلات الجلوكوز لإنتاج الطاقة، مما يساعد على تقليل مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي. كما أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ولا يقتصر تأثير الرياضة على تنظيم السكر فقط، بل يساعد أيضا على تحسين صحة القلب والدورة الدموية والحفاظ على الوزن وزيادة النشاط بشكل عام. كما أن ممارسة التمارين بشكل منتظم قد تسهم في تقليل بعض المضاعفات المرتبطة بالسكري، خاصة عند الالتزام بنمط حياة صحي متوازن. من المهم أيضا الانتباه إلى نوع التمارين ومدتها، ويجب أن يتناسب مع الحالة الصحية لكل شخص، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل آمن. من هنا فإن النشاط البدني لا يعد مجرد نشاط إضافي لمرضى السكري، بل جزءا أساسيا لأسلوب الحياة الصحي الذي يساعد على تحسين جودة الحياة بشكل عام.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الجانب الطبي تأثير الرياضة على مرضى السكري. تشير دراسات طبية إلى أن ممارسة النشاط البدني تعد من أهم العوامل التي تساعد على تحسين التحكم بمستوى السكري في الدم، خاصة عند الالتزام بها بشكل منتظم ومتوازن. فعند ممارسة التمارين تزداد قدرة العضلات على استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة، وهو ما يساعد على تقليل مستوى السكري في الدم بشكل طبيعي، إلى جانب تحسين استجابة الجسم للإنسولين. كما تسهم الرياضة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم لمرضى السكري، نظراً لارتباط المرض بزيادة احتمالية بعض المشكلات الصحية المتعلقة بالقلب والدورة الدموية. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن النشاط البدني يساعد على الحفاظ على الوزن وتقليل تراكم الدهون، مما ينعكس إيجابياً على استقرار مستوى السكر. كما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تسهم في زيادة النشاط وتقليل الشعور بالخمول والإجهاد، وهو ما يساعد على تحسين جودة الحياة بشكل عام. وفي هذا الجانب نستمع إلى رأي الدكتور عبد النبي العطار، استشاري الأمراض الباطنية والسكري، حول أهمية النشاط البدني لمرضى السكري وتأثيره على تنظيم مستوى السكري في الدم.
1: السلام عليكم، معاكم دكتور عبد النبي العطار، استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري، واستشاري سكر الكبار في معهد الأسماء للسكري. الرياضة جزء لا يتجزأ من منظومة العلاج في مرضى السكر، لذا توصي

0: رابطة السكر الأمريكية بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع كحد أدنى، وما زاد عن ذلك وهو أفضل، ولعل الحد الأدنى من أنواع الرياضة هو المشي. المشي ينظم السكر بصورة أفضل، يساعد على تنظيم الضغط، تنظيم ارتفاع الكوليسترول، ويزيد من كفاءة القلب، وأيضا يخفف من التوتر النفسي.
1: كما يوضح الدكتور، فإن ممارسة الرياضة بشكل منتظم مع الالتزام بالإرشادات المناسبة تعد جزءاً أساسياً من إدارة مرض السكري والحفاظ على استقرار الحالة الصحية.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
3: أنواع التمارين المناسبة لمرضى السكري. تختلف التمارين الرياضية من حيث طبيعتها وتأثيرها على الجسم، إلى أن بعض الأنشطة تعد مناسبة لمرضى السكري خاصة عند ممارستها بشكل منتظم ومتدرج، ويعد المشي من أفضل التمارين التي يمكن البدء بها نظرا لبساطتها وسهولة ممارستها، إلى جانب دوره في تحسين الدورة الدموية والمساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم. كما تسهم تمارين الكارديو الخفيفة مثل ركوب الدراجة أو السباحة في تحسين اللياقة البدنية وزيادة النشاط للجسم دون الضغط الزائد على المفاصل. من هنا أيضا إدخال تمارين تقوية العضلات بشكل تدريجي لما لها من دور في تحسين استجابة الجسم للأنسولين ودعم التوازن العام للجسم. في المقابل ينصح بتجنب التمارين العنيفة أو المجهدة بشكل مفاجئ، خاصة لمن لم يعتد على النشاط البدني، حيث أن التدرج يعد من أهم العوامل التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل آمن. كما أن اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين والالتزام بمدة مناسبة يسهم في تقليل الإجهاد وتحقيق أفضل الاستفادة من النشاط البدني. من هنا فإن اختيار التمارين المناسبة والالتزام بالاستمرارية يساعد من مرضى السكري على تحسين نشاطهم وصحتهم بشكل عام.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: التغذية والرياضة لمرضى السكري. تلعب التغذية دورا مهما إلى جانب النشاط البدني في مساعدة مرضى السكري على الحفاظ على استقرار مستوى السكر وتحقيق أفضل استفادة من التمارين. فاختيار الوجبات المناسبة قبل ممارسة التمارين الرياضية يساعد على توفير الطاقة للجسم وتقليل احتمالية انخفاض السكر أثناء النشاط البدني. كما أن الاهتمام بتناول وجبات متوازنة بعد التمارين يسهم في تعويض الطاقة ودعم الجسم بعد المجهود البدني. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن احتياجات الجسم قد تختلف من شخص لآخر بحسب نوع التمارين ومدتها والحالة الصحية العامة، لذلك فإن التوازن في الغذاء يعد من الأمور الأساسية. كما ينصح بتجنب ممارسة الرياضة لفترات طويلة دون تناول الطعام، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لانخفاض مستوى السكر أثناء النشاط البدني. ومن الجوانب المهمة كذلك الحرص على شرب الماء بكميات كافية، لما لذلك من دور في الحفاظ على توازن الجسم أثناء التمارين. ومن هنا فإن الجمع بين التغذية المتوازنة والنشاط البدني يساعد مرضى السكري على ممارسة الرياضة بشكل أكثر أماناً وتحقيق نتائج صحية أفضل.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.
2: إشارات يجب الانتباه لها أثناء التمارين. من المهم أن يكون مريض السكري أكثر وعياً بالإشارات التي قد تظهر أثناء ممارسة النشاط البدني، حيث إن الانتباه لهذه المؤشرات يساعد على تجنب أي مضاعفات مرتبطة بانخفاض أو ارتفاع مستوى السكري في الدم. فمن أبرز هذه الإشارات الشعور بالدوخة أو التعرق الشديد أو الارتجاف أو ضعف التركيز، وهي أعراض قد تدل على انخفاض مستوى السكري أثناء التمارين. كما قد يشعر البعض بالتعب الشديد أو الخمول المفاجئ، وهو ما يستدعي التوقف أو أخذ قسط من الراحة مع التأكد من مستوى السكري عند الحاجة. من المهم أيضا عدم تجاهل الشعور بالعطش الشديد أو الجفاف، خاصة أثناء ممارسة الرياضة لفترات طويلة. كما ينصح بالحرص على حمل وجبة خفيفة أو مصدر سريع للسكر أثناء التمارين كجزء احترازي في حال انخفاض مستوى السكر بشكل مفاجئ. من هنا فإن الوعي بهذه الإشارات يعد جزءاً أساسياً من ممارسة النشاط البدني بشكل آمن لمرضى السكري.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: متى يجب التوقف عن التمرين؟ من المهم أن يكون مريض السكري أكثر وعياً بالحالات التي تستدعي التوقف عند ممارسة الرياضة، خاصة عند ظهور بعض الأعراض التي قد تدل على انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر بشكل غير طبيعي. فمن العلامات التي تستدعي التوقف الشعور بالدوخة الشديدة أو الارتجاف أو التعرق المفاجئ أو ضعف التركيز، وهي أعراض قد ترتبط بانخفاض مستوى السكر أثناء النشاط البدني. كما أن الشعور بألم في الصدر أو ضيق في التنفس بشكل غير معتاد أو الإرهاق الشديد يعد من الأمور التي تستدعي أخذ قسط من الراحة والتأكد من الحالة الصحية. ومن المهم أيضا عدم الاستمرار في التمارين عند الشعور بالإجهاد المفرط، خاصة إذا كان الجسم غير معتاد على النشاط البدني. ومن هنا فإن الاستماع إلى إشارة الجسم يعد جزءاً مهماً من ممارسة الرياضة بشكل آمن لمرضى السكري.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: أخطاء شائعة عند مرضى السكري أثناء ممارسة الرياضة. يقع البعض من مرضى السكري في مجموعة من الأخطاء أثناء ممارسة النشاط البدني رغم حرصهم على تحسين صحتهم، إلا أن هذه الممارسات قد تؤثر على مستوى السكر أو تقلل من الفائدة المرجوة من التمارين. فمن أكثر الأخطاء شيوعا من ممارسة الرياضة دون متابعة مستوى السكر، خاصة قبل التمارين أو بعدها، وهو ما قد يعرض البعض لانخفاض أو ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، كما يعد إهمال الوجبات قبل التمارين من الأخطاء المهمة، حيث قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب أو الدوخة أثناء النشاط البدني. ومن الأخطاء أيضا البدء بتمارين شديدة بشكل مفاجئ دون التدرج، خاصة لمن لم يعتد على ممارسة الرياضة، مما قد يؤدي إلى الإجهاد أو الإرهاق السريع. كما قد يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة لفترات طويلة تحقق نتائج أفضل، رغم أن الإفراط في التمارين قد ينعكس بشكل سلبي على الجسم. ومن الجوانب المهمة أيضا إهمال شرب الماء أثناء التمارين رغم أهمية الترطيب على الحفاظ على توازن الجسم أثناء النشاط البدني. من هنا فإن تجنب هذه الأخطاء يساعد مرضى السكري على ممارسة الرياضة بشكل أكثر أمانا وتحقيق أفضل استفادة منها.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: أهمية متابعة مستوى السكر مع الرياضة. تعد متابعة مستوى السكر من الأمور المهمة التي تساعد مرضى السكري على ممارسة النشاط البدني بشكل أكثر أماناً ووعياً. فقياس مستوى السكر قبل التمرين يساعد على معرفة ما إذا كان الجسم مستعداً لممارسة النشاط البدني، خاصة أن انخفاض وارتفاع السكر قد يؤثر على القدرة على أداء التمارين بشكل طبيعي. كما أن متابعة مستوى السكر بعد التمارين تساعد على ملاحظة تأثير النشاط البدني على الجسم، وهو ما يساعد على تنظيم الغذاء أو أوقات التمارين بشكل أفضل. ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن استجابة الجسم للرياضة قد تختلف من شخص لآخر، لذلك فإن المتابعة المنتظمة تساعد على فهم طبيعة الجسم بشكل أدق. ومن هنا فإن مراقبة مستوى السكر تعد جزءاً أساسياً من ممارسة الرياضة بشكل آمن ومتوازن لمرضى السكري.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: دور الصحة. لا تعتمد فائدة النشاط البدني لمرضى السكري على ممارسة الرياضة بشكل مؤقت أو متقطع، بل ترتبط بشكل كبير بالاستمرارية والالتزام على المدى الطويل. فممارسة التمارين بشكل منتظم تساعد الجسم على تحسين استجابة الأنسولين والحفاظ على مستوى نشاط أفضل، وهو ما ينعكس تدريجيا على استقرار مستوى السكري والصحة العامة. كما أن الاستمرارية تساعد على تحسين اللياقة البدنية وتقليل الشعور بالخمول وزيادة القدرة على الأداء في الأنشطة اليومية براحة أكبر. من المهم أيضا أصدقائي المستمعين أن تكون البداية تدريجية وبسيطة، حيث أن الانتظام في ممارسة نشاط خفيف بشكل مستمر يعد أكثر فائدة من ممارسة تمارين شاقة لفترات قصيرة ثم التوقف عنها. كما أن تحويل النشاط البدني إلى جزء من الروتين اليومي يساعد على تسهيل الالتزام والاستمرارية. من هنا فإن الاستمرارية تعد من أهم العوامل التي تساعد مرضى السكري على تحقيق الفائدة الحقيقية من ممارسة الرياضة.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.
2: النشاط البدني والحياة اليومية. لا يشترط أن تكون ممارسة النشاط البدني مرتبطة فقط بالذهاب إلى النادي الرياضي أو أداء تمارين محددة، بل يمكن إدخال الحركة ضمن الأنشطة اليومية البسيطة، فالمشي خلال اليوم أو استخدام الدرج بدلاً من المصعد أو ممارسة بعض الأنشطة المنزلية، كلها تساعد على زيادة الحركة وتحسين النشاط العام. كما أن تخصيص وقت يومي بسيط للحركة قد يحدث فرقاً واضحاً مع الاستمرارية، خاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام ببرامج رياضية طويلة. ومن المهم أن تكون البداية واقعية ومناسبة لقدرة الشخص دون ضغط أو مبالغة، حتى يصبح النشاط البدني جزءاً من الروتين اليومي بشكل طبيعي. ومن هنا فإن الحركة اليومية البسيطة قد تكون خطوة مهمة نحو تحسين الصحة والحفاظ على استقرار مستوى السكر.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: توصيات تساعد مرضى السكري على ممارسة الرياضة بشكل آمن. هناك صديق المستمع مجموعة من الإرشادات التي تساعد مرضى السكري على ممارسة النشاط البدني بطريقة أكثر أماناً وراحة، وتسهم في تحقيق أفضل استفادة من التمارين. في البداية ينصح بالبدء بشكل تدريجي، خاصة لمن لم يعتد على ممارسة الرياضة، حيث يساعد التدرج على تقليل الإجهاد ومنح الجسم فرصة للتأقلم مع النشاط البدني. كما يفضل اختيار الأوقات المناسبة لممارسة التمارين، مع تجنب ممارسة الرياضة في أوقات الإرهاق أو عند الشعور بالتعب الشديد. من المهم أيضا ارتداء أحذية مريحة ومناسبة، خاصة أن العناية بالقدمين تعد من الجوانب المهمة مرضى السكري. كما ينصح بالحرص على شرب الماء بكميات كافية والانتباه لأي أعراض غير طبيعية قد تظهر أثناء التمارين. ومن الجوانب المهمة أيضا عدم المقارنة النفس بالآخرين، حيث تختلف قدرة الجسم واحتياجه من شخص لآخر. من هنا فإن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد على جعل النشاط البدني جزءا آمنا ومفيدا من نمط الحياة اليومية.

رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: تصحيح مفهوم شائع. من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن مريض السكري يجب أن يتجنب ممارسة الرياضة خوفاً من انخفاض مستوى السكر أو التعرض للإجهاد، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق، حيث أن النشاط البدني يعد من العوامل المهمة التي تساعد على تحسين التحكم بمستوى السكر عند ممارسته بشكل صحيح ومتوازن. فالرياضة لا تعتبر خطراً بحد ذاتها، بل تكمن الأهمية في اختيار التمارين المناسبة والالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالغذاء ومتابعة مستوى السكر. كما أن تجنب الحركة بشكل كامل قد يؤدي إلى زيادة الخمول وضعف اللياقة البدنية، وهو ما قد يؤثر على الصحة العامة مع الوقت. ومن هنا فإن الوعي بطريقة ممارسة الرياضة بشكل آمن يعد أفضل من تجنبها، خاصة لما لها من فوائد صحية متعددة لمرضى السكري.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الرياضة والثقة بالقدرة على التغير. قد يعتقد بعض مرضى السكري أن الالتزام بالنشاط البدني أمر صعب، خاصة مع الخوف من الإرهاق أو عدم القدرة على الاستمرارية، إلا أن التغير لا يحتاج إلى خطوات كبيرة منذ البداية، ففي كثير من الأحيان قد تبدأ الرحلة بخطوات بسيطة مثل المشي لفترات قصيرة أو زيادة الحركة اليومية بشكل تدريجي. مع الوقت تصبح الرياضة جزءا طبيعيا من نمط الحياة، كما أن الشعور بتحسن بالنشاط والطاقة يمنح الكثيرون دافعا للاستمرارية ويعزز الثقة بالقدرة على الالتزام بالعادات الصحية. ومن المهم أيضا عدم التركيز على الكمال أو النتائج السريعة، بل على الاستمرارية وتحقيق التوازن بشكل واقعي ومناسب للحالة الصحية، فأن كل خطوة نحو الحركة تعد إنجازا مهما مهما كانت بسيطة، لأنها تسهم في تحسين الصحة وجودة الحياة مع الوقت.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
2: والآن مع خلاصة هذه الحلقة وفي ختامها نستعرض أبرز ما تناولناه حول العلاقة بين السكري والنشاط البدني وأهمية الرياضة في دعم الصحة وتحسين جودة الحياة. تعرفنا على تأثير النشاط البدني في تنظيم مستوى السكر ودوره في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، إلى جانب مساهمته في زيادة النشاط وتحسين اللياقة البدنية. كما استعرضنا أنواع التمارين المناسبة لمرضى السكري وأهمية التدرج والاستمرارية في ممارسة النشاط البدني، إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل آمن ومتوازن. وتطرقنا أيضا إلى بعض الإشارات التي يجب الانتباه لها أثناء التمارين والأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على مستوى السكر أو تقلل من الاستفادة من النشاط البدني. كما أكدنا على أهمية متابعة مستوى السكر والالتزام بالعادات الصحية التي تساعد على جعل الرياضة جزءا من نمط الحياة اليومية. وفي المجمل يتضح أن النشاط البدني لا يعد مجرد وسيلة لتحسين اللياقة، بل عنصرا مهما في دعم الصحة العامة لمرضى السكري عند ممارسته بوعي وتوازن.
0: في الختام وفي نهاية هذه الحلقة، تبقى الرياضة من أهم الخطوات التي تساعد مرضى السكري على تحسين صحتهم والحفاظ على نشاطهم وجودة حياتهم. فالمهم ليس ممارسة التمارين الشاقة، بل الاستمرارية واختيار النشاط المناسب والالتزام بالعادات الصحية التي تساعد على تحقيق التوازن. ومع الوعي بالإرشادات الصحية والانتباه إلى احتياجات الجسم، يمكن للنشاط البدني أن يصبح جزءاً آمناً ومفيداً من الحياة اليومية. من هنا تبقى الرسالة الأهم: ابدأ بخطوات بسيطة واستمر، فكل خطوة نحو الحركة هي خطوة نحو صحة أفضل. كنا معكم في برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بمواضيع مختلفة ومفيدة بإذن الله. إلى أن نلقاكم بالأسبوع القادم، في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تقف والوسطاء يعملون على تسهيلها. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيجري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى في رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين. والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركز للاتصالات الفضائية في موسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع ميزانية الدفاع البريطانية إلى 300 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المقبلة. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار؟

0: أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة. لماذا لا نبدأ اليوم بموضوع يلامس الحياة اليومية لكل إنسان؟ الإعلانات، وما أكثر الإعلانات في هذه الأيام. لماذا يشتري الناس أحياناً أشياء لم يكونوا يخططون لشرائها أصلاً؟
1: لأن الإعلانات الحديثة لم تعد تعتمد فقط يا سيدتي على عرض المنتج، بل على فهم طريقة عمل الدماغ البشري. خذي على سبيل المثال،
0: تفضل،
1: شركات التسويق اليوم تستخدم علم النفس وتحليل السلوك لدراسة ما يجذب الانتباه وما يؤثر على القرار.
0: هل تقول بأن الإعلان أصبح علما أكثر من كونه مجرد صورة جميلة؟
1: بالتأكيد. الباحث دانيال كانيمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد تحدث في أبحاثه عن طريقة اتخاذ الإنسان للقرارات السريعة والعاطفية، وهي أفكار أثرت كثيراً على عالم التسويق الحديث.
0: وكيف تستفيد الشركات من ذلك؟
1: من خلال الألوان والموسيقى وتكرار الرسائل، وحتى عن طريق ترتيب المنتجات داخل المتاجر. فدراسة من جامعة ستانفورد كانت في العام 2025 أوضحت أن القرارات الشرائية كثيراً ما تتأثر بالعاطفة قبل المنطق.
0: هل هناك أرقام عن حجم صناعة الإعلانات أو أي تقارير أو دراسات؟
1: تقارير اقتصادية تشير إلى أن الإنفاق الإعلاني العالمي تجاوز 700 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع نمو كبير في الإعلانات الرقمية.
0: وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: هي اليوم من أقوى أدوات التأثير، لأن الخوارزميات تدرس اهتمامات المستخدمين وتعرض لهم محتوى وإعلانات مخصصة.
0: إذن الهاتف يعرف ما قد نرغب فيه قبل أن نبحث عنه.
1: أحياناً نعم، لأن الأنظمة تحلل السلوك الرقمي بشكل مستمر.
0: هل هذا يجب أن يثير المخاوف؟
1: بالتأكيد، وخاصة فيما يتعلق بالخصوصية والتأثير النفسي على المستهلكين.

0: أريد أن أنتقل إلى موضوع مثير بعض الشيء. الثلج الصناعي، كيف تستطيع بعض الدول والمنتجات صناعة الثلوج حتى عندما لا يكون الطقس طبيعياً؟
1: الفكرة يا سيدتي تعتمد على رش الماء في الهواء البارد عبر أجهزة خاصة، فتتحول هذه القطرات الصغيرة إلى بلورات ثلجية قبل وصولها إلى الأرض.
0: وهل نستطيع استخدامها في الرياضات الشتوية فقط؟
1: في الغالب نعم، خاصة في المنتجعات، منتجعات التزلج. مع ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أصبحت بعض المناطق تعتمد بشكل متزايد على الثلج الصناعي للحفاظ على مواسم الرياضات الشتوية.
0: هل هناك أرقام عن ذلك؟
1: تقارير الاتحاد الدولي للتزلج أشارت إلى أن نسبة كبيرة من منتجعات التزلج الأوروبية تستخدم الثلج الصناعي جزئياً أو كلياً في بعض المواسم.
0: من هم العلماء الذين درسوا هذه التقنية؟
1: هم باحثون من جامعة إنسبورك، نشروا دراسات حول كفاءة إنتاج الثلج الصناعي ومدى تأثيره البيئي.
0: هل له تأثير على البيئة أيضا؟
1: بالطبع، لأن إنتاجه يستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة، ولهذا يناقش العلماء اليوم مدى استدامته مستقبلا.
0: حتى الشتاء أصبح الإنسان يتدخل في صنعه.
1: وها

0: بعد أكثر من نصف قرن ما زال العالم يتذكر لحظة هبوط الإنسان على القمر. لماذا بقي هذا الحدث حاضرا بهذه القوة؟
1: لأنه كان لحظة غيرت تصور البشر لقدراتهم العلمية. في العام 1969 هبطت مهمة أبولو 11 التابعة لوكالة ناسا، هبطت على سطح القمر، وأصبح نيل أرمسترونغ أول إنسان يمشي هناك.
0: كم من الناس تابع هذا الحدث وقتها؟
1: تشير تقديرات تاريخية إلى أن مئات الملايين تابعوا البث المباشر حول العالم، وهو رقم هائل بمقاييس ذلك الزمن.
0: توجد أفلام كثيرة على بعض المنصات عن هذا الحدث، لماذا اعتبر إنجازاً استثنائياً؟
1: لأن التكنولوجيا آنذاك كانت محدودة جداً مقارنة بما نملكه اليوم، ومع ذلك استطاع العلماء والمهندسون إرسال بشر إلى القمر وإعادتهم بسلام.
0: من أبرز العلماء الذين ساهموا في هذا البرنامج الفضائي؟
1: العالم الألماني فيرنر فون براون كان من أبرز مهندسي الصواريخ في برنامج أبولو، كما شارك آلاف الباحثين والمهندسين في هذا المشروع.
0: وهل ما زالت العينات القمرية تدرس حتى الآن؟
1: نعم، باحثون من جامعة هارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يواصلون تحليل الصخور القمرية لفهم تاريخ القمر والنظام الشمسي.
0: إذن هذا الحدث لم يكن مجرد سباق فضائي،
1: بل قفزة علمية وثقافية وإنسانية ضخمة.

0: ولننتقل من الفضاء إلى العلوم والإنسان الذي يشعر بالعطش بشكل تلقائي. كيف يعرف الجسم أنه بحاجة إلى الماء؟
1: داخل الدماغ توجد مناطق دقيقة تراقب توازن السوائل والأملاح في الجسم. عندما تنخفض نسبة الماء يرسل الدماغ إشارات تشعر الإنسان بالعطش.
0: بالطبع، فالإنسان يفقد الماء باستمرار.
1: نعم، عبر التنفس والتعرق والعمليات الحيوية المختلفة، لذلك يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل باستمرار.
0: أعرف أنه سؤال متكرر، ولكن للتذكير، كم يشكل الماء من جسم الإنسان تقريبا؟
1: تشير الدراسات الطبية إلى أن الماء يشكل نحو 60% من جسم الإنسان البالغ تقريبا.
0: ومن العلماء الذين درسوا تنظيم السوائل داخل الجسم؟
1: الباحث جوزيف فيربون من جامعة ييل شارك في أبحاث حديثة حول إشارات العطش داخل الدماغ وآليات تنظيم السوائل.
0: لماذا لا يشعر كبار السن بالعطش بنفس الطريقة؟
1: نعم، هم يكونون أكثر عرضة للجفاف بسبب كبر السن، لأن إحساسهم بالعطش يقل مع تقدمهم في العمر.
0: وهل الجفاف البسيط يؤثر على التركيز فعلاً؟
1: نعم، دراسة من جامعة كونيتيكت وجدت أن فقدان نسبة بسيطة من السوائل قد يؤثر على المزاج والانتباه والطاقة.
0: الماء ليس مجرد مشروب عادي،
1: بل هو عنصر أساسي لكل خلية وعملية داخل الجسم.

0: المقارنة بين البشر موجودة منذ القدم، لكن وسائل التواصل الاجتماعي جعلتها أكثر حدة وانتشاراً. البعض يشعر بأن حياته أقل نجاحاً أو جمالاً أو سعادة بمجرد تصفح هاتفه لدقائق. فلماذا يميل الإنسان أصلاً إلى مقارنة نفسه بالآخرين؟
1: لأن المقارنة جزء قديم من طبيعة الإنسان الاجتماعية. عالم النفس ليون فيستينجر طرح منذ خمسينيات القرن الماضي نظرية تقول إن البشر يقيمون أنفسهم من خلال مقارنة قدراتهم وإنجازاتهم مع الآخرين.
0: إذن المقارنة ليست شيئا جديدا اليوم.
1: أبدا، لكنها تضخمت بشكل هائل مع العالم الرقمي. في الماضي كان الإنسان يقارن نفسه بدائرة محدودة، أما اليوم فهو يرى يومياً حياة آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.
0: ولكن أعتقد أن هذا يؤثر على الصحة النفسية.
1: نعم، وبشكل واضح. جامعة بنسلفانيا أجرت دراسة وجدت أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع مشاعر القلق وعدم الرضا عن الذات، خصوصا عندما يقضي الشخص وقتا طويلا في متابعة حياة الآخرين.
0: الناس يعرضون أفضل لحظاتهم فقط يا جهينة.
1: وهذا ما ينساه الكثيرون. المنصات الرقمية تعرض نسخة منتقاة من الحياة وليست الحقيقة الكاملة، لذلك يقارن البعض حياتهم الواقعية بلحظات مثالية معدلة أو مختارة بعناية.
0: وأكثر من يتأثر هم الأطفال والمراهقون
1: بدرجة كبيرة. بعض الدراسات من جامعة أوكسفورد أشارت إلى أن المراهقين أكثر حساسية للمقارنات الاجتماعية بسبب مرحلة بناء الهوية والثقة بالنفس.
0: هل هناك جانب إيجابي للمقارنة؟
1: أحياناً نعم يوجد. المقارنة المعتدلة قد تحفز الإنسان على التطور والتعلم. المشكلة تبدأ عندما تتحول إلى شعور دائم بالنقص أو الفشل.
0: وكيف يمكن للإنسان حماية نفسه من هذا الاستنزاف النفسي؟
1: عليه أن يدرك أن لكل إنسان ظروفه ومساره المختلف، وأن النجاح لا يقاس بلقطة أو بمنشور. كما أن تقليل الوقت على المنصات الرقمية يساعد كثيرا في تحسين الرضا النفسي.
0: ربما أخطر المقارنات هي تلك التي تجعل الإنسان ينسى قيمته الخاصة.
1: هذا صحيح جدا. الإنسان عندما يعيش حياته وفق مقاييس الآخرين يفقد القدرة على رؤية إنجازاته الحقيقية.

0: يعيش الإنسان هذا الموضوع عشرات المرات يومياً، اتخاذ القرار. لماذا يحتار الإنسان أحياناً بين خيارات تبدو بسيطة جداً؟
1: لأن اتخاذ القرار من أعقد العمليات التي يقوم بها الدماغ البشري. الإنسان يا سيدتي يظن أنه يتخذ قراراته بطريقة منطقية بالكامل، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن المشاعر والذكريات والخبرة وحتى البيئة المحيطة تؤثر على القرار بشكل كبير.
0: إذا عمل كآلة حسابية باردة؟
1: أبداً. عالم النفس والاقتصاد دانيال كانمان الحاصل على جائزة نوبل أمضى سنوات يدرس طريقة اتخاذ البشر للقرارات، وقدم فكرة النظامين العقليين، الأول سريع وعاطفي والثاني أبطأ وأكثر تحليلا.
0: وهل الإنسان يستخدم النظام السريع أكثر؟
1: في أغلب المواقف اليومية نعم، لأن الدماغ يحاول توفير الطاقة والوقت. دراسة من جامعة برينستون في العام 2025 أشارت إلى أن الدماغ قد يتخذ انطباعات أولية خلال أجزاء من الثانية قبل

0: أن يبدأ التحليل الواعي.
1: وهل هذا يفسر إحساسنا بالندم أحياناً؟
0: إلى حد كبير، لأن القرارات السريعة قد تتأثر بالخوف أو التوتر أو الانتقاد.

0: ولاية فلوريدا تحدث عن مفهوم إرهاق القرار، حيث تنخفض جودة القرارات بعد كثرة الاختيارات المتتالية.
1: إذن هذا ما يجعل الناس أحيانا يختارون أسهل خيار فقط.
0: بالضبط، خصوصا بعد يوم طويل مليء بالتفكير. ولهذا تعتمد بعض الشركات على كثرة الخيارات لإرباك المستهلك.
1: وهل العمر يؤثر على طريقة اتخاذ القرار؟
0: نعم، لأن الخبرة تلعب دورا مهما. كبار السن قد يعتمدون أكثر على التجربة السابقة، بينما يميل الأصغر سنا للمغامرة أحيانا.
1: وماذا عن تأثير النوم؟
0: دراسة من جامعة كاليفورنيا وجدت أن قلة النوم تؤثر على مراكز التحكم واتخاذ القرار، وتجعل الإنسان أكثر اندفاعا.
1: إذن القرار ليس مجرد نعم أو لا، بل نتيجة شبكة معقدة من العاطفة والمنطق والذاكرة والتجربة. فهل هناك أي طرق لتحسين القرارات؟
0: العلماء يا سيدتي ينصحون بتقليل التوتر والحصول على نوم كاف وعدم اتخاذ القرارات المهمة أثناء الإرهاق أو الغضب.
1: هو كأن الإنسان يحتاج أحيانا إلى التوقف قبل الاختيار.
0: تماما، لأن بعض القرارات تتخذ بالعقل الهادئ لا بالعجلة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تمكن هاتوري حانزو من إحباط محاولة اغتيال الأمير الشاب داخل القلعة بعدما اكتشف وجود شبكة من المتآمرين تعمل في الخفاء وتتحرك بأوامر مجهولة. أما الآن فقد اتخذ القرار بنقل الأمير سراً عبر الجبال إلى حصن آمن قبل أن تصل أيدي الأعداء إليه.
2: كل ساعة تمر تزيد من خطورة بقائكم هنا. لا أستطيع أن أضمن سلامة الأمير داخل هذه الجدران بعدما اكتشفنا أن المتآمرين يعرفون تفاصيل القلعة أكثر مما ينبغي.
3: أتفق معك، محاولة الأمس أثبتت أن العدو يملك عيونا داخل المكان، وربما ينتظر فرصة ثانية تكون أكثر تنظيما وخطورة من الأولى.
4: لم أتصور يوما أنني سأغادر قلعة أجدادي متخفيا كأنني رجل مطارد، لكنني بدأت أدرك أن ما يحدث أكبر من مجرد محاولة اغتيال عابرة.
5: المهم الآن أن نصل إلى الحصن الجبلي قبل أن يعرف أحد وجهتنا. إذا سبقنا العدو إلى الطريق فستصبح المهمة كلها في خطر.
6: لقد جهزنا الخيول والمؤن وسنسلك ممرات لا يعرفها إلا القليل من سكان المنطقة، لكنني ما زلت أشعر أن هناك شيئا لا نعرفه بعد.
3: وأنا أيضا، أكثر ما يقلقني ليس الرجال الذين يهاجموننا بل الرجل الذي يرسلهم ويعرف أخبارنا أولا بأول.
7: وقبل شروق الشمس بقليل خرجت المجموعة من القلعة عبر ممر سري قديم، بينما كان الضباب الكثيف يغطي الطرق الجبلية ويخفي حركتهم عن العيون.
4: أعترف أنني لم أرى هذه الممرات من قبل، كنت أظن أني أعرف القلعة وما حولها جيدا، لكن يبدو أن لكل حصن أسراره الخاصة.
3: الطرق السرية لا تبنى للراحة بل الأيام التي يصبح فيها الخطر قريبا جدا، واليوم واحد من تلك الأيام.
4: لقد تفقدت الطريق أمامنا لمسافة طويلة، لا توجد أي حركة مريبة حتى الآن، وهذا يمنحنا فرصة جيدة للتقدم بسرعة.
5: خذوا حذركم، أحيانا يكون الهدوء نفسه أمرا مريبا عندما يختفي كل شيء فجأة. أشعر أن أحدا ينتظر اللحظة المناسبة للظهور.
4: أنتم يا رجال النينجا ترون الأخطار في كل مكان،
8: ولهذا ما زلنا أحياء يا سيدي. الرجل الذي يطمئن أكثر من اللازم يمنح عدوه أفضل فرصة لمهاجمته.
3: لنواصل السير، أريد الوصول إلى ممر النسر قبل الظهيرة. توقفوا قليلا وانظروا إلى الأرض هنا.
5: مهلا تمهلوا، هذه آثار أحذية عسكرية وعدد أصحابها ليس قليلا.
6: الغريب أنها حديثة، يبدو أنهم مروا من هنا قبل وقت قصير.
4: هل تعتقد أنهم من رجال تاكيدا؟
3: هذا ما أخشاه، والأخطر من ذلك أنهم اختاروا الطريق نفسه الذي نسلكه نحن الآن.
5: ربما تكون مجرد دورية عابرة.
3: ربما، لكن الصدفة تتكرر معنا أكثر مما ينبغي، وهذا يجعلني أقل اقتناعا بأنها صدفة أصلا.
5: أوافقك الرأي، إذا كان العدو يعرف طريقنا فعلا فهذا يعني أن معلوماتنا تتسرب من مكان قريب جدا.
4: أتعني أن أحد رجالنا يخوننا؟
3: لا أتهم أحدا الآن، لكنني لن أستبعد أي احتمال.
9: غادرنا القلعة وأنتم تتحدثون عن الخيانة، أريد أن أعرف الحقيقة، هل تشكون في أحد بعينه؟
3: لو كنت أملك دليلا واضحا لواجهته مباشرة. المشكلة أن العدو ذكي ويترك خلفه أسئلة أكثر مما يترك إجابات.
6: لكننا لا نستطيع تجاهل ما يحدث، كل خطوة نخطط لها تصل إلى خصومنا بسرعة مقلقة.
5: وأخشى أن يزداد الأمر سوءا إذا بقينا نتصرف وكأن شيئا لم يحدث.
10: الشك بين الرجال أخطر من السهام،

0: إذا بدأ كل واحد منا ينظر إلى الآخر كعدو فلن نحتاج إلى تكدة كي يهزمنا.
1: في هذه النقطة أوافق أكيرو، لا أريد أن تتحول الرحلة إلى محاكمة مستمرة بيننا.
2: ولهذا السبب أطلب من الجميع التركيز على الطريق فقط، عندما يظهر الدليل سنتعامل معه.

0: اهتموا فورا.
1: سهام،
2: هناك رماة فوق الصخور.
3: لا تتجمعوا في مكان واحد، تحركوا بين الأشجار واستخدموا الغطاء الطبيعي.
1: إنهم يستهدفونني مباشرة،
3: وهذا يؤكد أن هدفهم لم يتغير، يريدون إنهاء الأمر بسرعة قبل أن نصل إلى الحصن.
4: أرى ثلاثة رجال يتحركون من الجهة الشرقية،
5: وأنا أرى أربعة آخرين يلتفون حولنا من الخلف.
3: إذن لم يأتوا لإخافتنا فقط، إنهم يحاولون تطويقنا بالكامل.
1: هانزو، دعني أقاتل معكم بدل الاختفاء.
3: ستقاتل عندما يحين الوقت المناسب، أما الآن فسلامتك أهم من أي بطولة فردية.
6: انتهى الاشتباك بعد معركة قصيرة، لكن المفاجأة كانت بانتظارهم عندما اختفى أحد أفراد المجموعة فجأةً.

0: أين أكيرو؟
1: كان هنا قبل قليل.
0: هل أصيب أثناء الهجوم؟
2: لم أره بين الجرحى ولا بين القتلى.
0: وجدت شيئا قرب الصخور.
3: ما هو؟
0: رسالة صغيرة مخبأة بعناية.
2: أعطني إياها بسرعة.
1: ماذا كتب فيها؟
2: كلمات قليلة فقط: الأمير سيسلم قبل طلوع الفجر.
0: هذا يعني أن المؤامرة ما زالت مستمرة.
1: واختفاء أكيرو في اللحظة نفسها لا يمكن تجاهله.
2: صحيح، لكنه ليس دليلا كافيا. قد يكون ضحية كما قد يكون خائنا.
4: حل الظلام فوق الجبال بينما أدرك هانزو أن الوقت ينفد وأن الخطر يقترب أكثر من أي وقت مضى.
0: إلى أين سنتجه الآن؟
2: سنواصل السير طوال الليل. لا أريد أن أمنح مطاردين فرصة للحاق بنا.
0: وإذا كان الخائن بيننا فعلا؟
2: سيرتكب خطأه التالي قريبا. الرجال الذين يخفون أسرارا كبيرة لا يستطيعون إخفاءها إلى الأبد.
1: أخشى أن تكون الضربة القادمة أقوى من كل ما واجهناه حتى الآن.
2: وأنا أخشى الشيء نفسه، لكننا لا نملك خيار التراجع.
0: إذن لنكمل الطريق. مهما كان من ينتظرنا في الظلام سنواجهه معا.
4: اختفى أكيرو في ظروف غامضة، وظهرت رسالة تهدد بتسليم الأمير إلى أعدائه قبل طلوع الفجر، بينما ازدادت الشكوك داخل المجموعة التي تحاول النجاة عبر الجبال.

لكن ما يجهله الجميع أن الخطر الحقيقي لم يظهر بعد، وأن الساعات القادمة ستشهد أحداثاً قد تقلب مصير الرحلة كلها. هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: جون جورج هايك، قاتل متسلسل بريطاني، ابتكر طرقا جديدة في جرائم القتل في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كان يستدرج ضحاياه إلى مكانه الخاص وينفذ جرائمه. فكان يضع جثث ضحاياه في برميل مليء بحمض الكبريتيك، يذيب لحم وعظام الجثث وكأنها شيء لم يكن. حمض الكبريتيك يصنع نجما.
1: هيا هيا، أمامي أمامي المحقق يريد أن يستجوبك الآن، تقدم.
2: حسناً حسناً، لا داعي للعنف يا سيدي الشرطي. أنا الآن بين أيديكم ولن أهرب أبداً.
1: أغلق فمك. هيا أمامي أمامي، هيا هيا هيا أمامي. سيدي المحقق، إنه القاتل المتسلسل جون هايغ.
3: أنت القاتل المتسلسل جون هايغ؟ تفضل تفضل.
1: هيا اجلس اجلس.
3: تفضل أيها الشرطي.
1: أمرك يا سيدي.
2: لا داعي لاستجوابي وتوجيه التهم يا سيدي المحقق. أنا معترف بكل جريمة ارتكبتها. نعم نعم نعم، أنا من قمت بقتل مجموعة من النساء والرجال الأثرياء والاستيلاء على أموالهم.
3: تعجبني صراحتك، ولكن أريد معرفة الدوافع وكيف استدرجت الضحايا وكيف طرأت على بالك فكرة وضع الجثة في حمض الكبريتيك.

ولد هايغ في عائلة ميسورة الحال في بوركشاير شمال إنجلترا، وهي أكبر مقاطعة تاريخية تقع في بريطانيا. بدأ بتلويث صحيفته الجنائية في عمليات النصب والاحتيال قبل الانتقال للجمع ما بين النصب والاحتيال والقتل العمد.

0: تفضلي يا سيدة لوسي، نحن الآن في المعمل الذي أخبرتك عنه. انظري،
1: جميل جدا هذا المعمل، إنك رجل أعمال موهوب يا جون.
0: شكرا.
1: والآن أخبرني، أين ذلك الحمض الذي أخبرتني عنه؟
0: تقصدين الحمض الذي يقوم بتنقية الذهب من الشوائب؟
1: نعم نعم
0: نعم، سأريك ذلك الحمض. وقبل أن أريك إياه، هل جلبت معك قطعا من الذهب من أجل عمل اختبار فوري؟
1: نعم بالتأكيد، تفضل. هذا الصندوق يحتوي على قطع ذهبية أمتلكها وأريد تنقيتها.
0: لا تقلقي، سأقوم بعمل التجربة أمامك الآن.
2: حسنا، وماذا حدث بعدها؟
0: لقد قتلتها ووضعت جثتها في برميل حمض الكبريتيك.

0: هي يا سيد جون، أين ذلك الحمض؟
1: نحن على عجلة من أمرنا،
0: وإن صح ما ذكرته فسوف نشتري منك الكمية كاملة،
1: وسندفع لك مبلغا يرضيك.
2: وأنا على استعداد لإثبات صحة كلامي.
1: هيا إذن، هيا، ليس لدينا وقت لإضاعته.
2: نعم نعم، ليس لدينا وقت لإضاعته. ولكن جهزوا لي المال والقطع الذهبية التي تريدين عمل تجارب لها بحمض الكبريتين.
1: آه، إنها صفقة رائعة يا سيدة ماري.
0: بأموال طائلة.
2: ها هي، هذه عينة من حمض الكبريتين.
1: ألا ترى بأن العينة صغيرة جدا؟
0: نريد عينة أكبر.
2: أوه، تريدون عينة أكبر في العجلة الندامة.

0: نعم نعم، لقد تخلصت منهما واستوليت على أموالهم والقطع الذهبية التي كانت بحوزتهم.
1: والآن هل حدثتني عن الضحية التي كانت السبب وراء كشف أمرك يا جون؟
0: السيدة أولفيد دوراند.
1: ما بها؟ أكمل.
0: هي الضحية التي كشفت أمري يا سيدي المحقق.
1: كيف؟ أخبرني بتفاصيل لقائك معها ولا تهتم للوقت.
0: نعم نعم، لدينا كل الوقت، أنا وأنت نسمع بعضنا ونتحادث.
1: ممتاز، أكمل أكمل.
0: سأبلغك بالتفاصيل كاملة ولن أهتم للوقت.
2: كان جون هايك يظن بأنه إذا أذاب جثث ضحاياه في حمض الكبريتيك فسيمنعه من الإدانة وكشف أمره، كون الحمض يذيب الجثث بشكل كامل ويخفيها من الوجود، ولكن لم يكن هذا الظن سوى مجرد ظن لا يقين ملموساً.

0: إنني متشوقة لهذه الصفقة.
1: وأنا أيضا، إنها صفقة رائعة يا سيدة أوليد.
2: ولكن أين ذلك الرجل؟

0: لأبلغك يا سيدتي بأمر الصفقة.
1: إنه قادم، لقد اتفقت معه أن يكون لقاؤنا في تمام الساعة 8.
2: تم الاتفاق على الصفقة الوهمية، الصفقة التي أدت إلى مقتل السيدة أولفيد وأيضا كشف أمر جون هايك.
0: نعم نعم يا سيد الشرطي، لقد ذهبت السيدة أولفيد للقاء شخص يدعى جون هاينغ.
3: نعم يا سيدي الشرطي، وقد تم الاتفاق على صفقة تجارية.
4: وهل من بعد ذلك اللقاء اختفت السيدة أولفيد؟
0: نعم نعم يا سيدي الشرطي، نعم.
3: اسم ذلك الرجل جون هاينغ، يمتلك معملا جنوب المنطقة.
4: حسنا حسنا، إذا سندهم ذلك المعمل. نتمنى أن تكون السيدة أولفيد بخير.
5: اسمع يا سيد جون، لدينا أمر بتفتيش المعمل.
4: كن متعاونا معنا.
6: وأنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم، أنا في خدمة الشرطة.
5: اسمح لنا إذن بالتفتيش.
6: نعم نعم، وبكل سرور.
4: هيا هيا لنبدأ العمل.
7: هيا من هنا.

لم يعتقد جون هايغ بأنه سيتم الكشف على قطعة بشرية متفحمة داخل برميل من البراميل التي يضع فيها جون هايغ ضحايا.

0: أنا لست بشرا عاديا، إنني مصاص دماء.
1: دع عنك هذا الهراء يا جون، لقد كشف أمرك.
0: قلت لك يا سيدي القاضي. نعم إنه هراء ولن ينقذني الدعاء، أنا مصاص دماء.
1: أغلق فمك، لقد حكمنا عليك بالإعدام شنقا في تاريخ 10 أغسطس من عام 1949 من الميلاد. ترفع الجلسة.

0: واشتهر جون هايك ما بين الذكاء والاحتيال والقسوة الشديدة، حتى عندما ظن بأن نهايته أصبحت محتومة لجأ إلى حيلة أخيرة، وهي إخبار القاضي بأنه مصاص دماء لتتم معاملته معاملة المجنون. ولكن تلك الحيلة لم تنجح أبدا.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء، والكلمة وطن.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف والوسطاء يعملون على تسهيلها. الرئيس الأمريكي يؤكد أنها سيجري تحقيق تقدم جبهة للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني. الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين في ولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بين المدنيين. والرئيس الأوكراني يقول أن القوات الأوكرانية تستهدف مركز الاتصالات الفضائية في موسكو. الرئيس الوزراء البريطاني يعلن رفع ميزانية الدفاع البريطانية إلى 300 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الأربع المقبلة. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
4: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يوليو. أمانة التخطيط والأمم المتحدة يبحثان دور المشتريات العامة الاستراتيجية في دعم رؤية الكويت 2035. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. ترامب يطالب بخفض فوري لأسعار الوقود بجميع الولايات. بدء تنفيذ الجانب الأوروبي من الاتفاق التجاري بين بروكسل وواشنطن. اقتصاد محلي.

0: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال لشهر يوليو المقبل، وقالت المؤسسة إن الطن المتري الواحد من غاز البروبان سيباع ب 580 دولارا، فيما سيباع الطن المتري الواحد من غاز البيوتان ب 600 دولار. نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم ورشة عمل جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية بهدف تبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات في توظيف المشتريات العامة بصورة أكثر استراتيجية لتحقيق قيمة عامة مستدامة على المدى الطويل. وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج لدى دولة الكويت إيما مورلي إن المشتريات العامة لم تعد تقتصر على ما تشتريه الحكومات، بل أصبحت ترتبط بالقيمة التي يحققها الإنفاق العام. وأضافت مورلي أنه من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ندعم جهود دولة الكويت لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للمشتريات العامة الاستراتيجية أن تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزز القدرات المؤسسية وترفع كفاءة وفعالية الإنفاق العام تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. تعزز وزارة النفط جهودها لترسيخ مفاهيم إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال خلال تنظيم البرامج والندوات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة التخطيط الوقائي، بما يدعم استقرار القطاع النفطي ويحافظ على استمرارية الخدمات الحيوية. معا إلى هذا التقرير.
1: أكدت وزارة النفط حرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات واستمرار الأعمال، انطلاقا من إيمانها أن التخطيط الاستباقي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية يمثلان حجر الأساس في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استدامة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات في التعامل بكفاءة في مختلف المخاطر والظروف الطارئة. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولية الشيخة تماضر الصباح إن الوزارة تضع تنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة المتخصصة ضمن أولوياتها خلال تنظيم البرامج والندوات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي، مفاهيم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة التخطيط الوقائي وتمكين العاملين في التعرف على أحدث المنهجيات والمخاطر الدولية في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر جاهزية وقدرة في مواجهة التغيرات المستقبلية. من جانبه أكد خبير إدارة الأزمات والكوارث الدكتور ميشاري الفرس أن إدارة الأزمات لم تعد عملا يرتبط بمرحلة وقوع الحدث فحسب، بل أصبحت منظومة متكاملة تبدأ بتحديد المخاطر واستعدادا لها، وتنتهي بالتعافي واستخلاص الدروس لمنع تكرارها مستقبلا. وأضاف أن بناء منظومة فعالة لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال لم يعد خيارا تنظيميا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل تنامي المخاطر العالمية وتسارع التغيرات، مشيرا إلى أن المؤسسات لم تستثمر في التخطيط الاستباقي.

الترقي وتقييم المخاطر وتطوير كوادرها وتحديث خططها بصورة مستمرة لتكون أكثر قدرة في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استمرارية خدماتها وتقليل المخاطر وتسريع التعافي عند وقوع الأزمات.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 44 نقطة ليبلغ مستوى 8706 نقاط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب 44 نقطة ليبلغ مستوى 9061 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. مجدي، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: أهلا بك أستاذ مجدي. في البداية نود أن نتحدث معك عن بورصة دولة الكويت تحديدا، كيف تقيم الأداء العام لبورصة الكويت اليوم في ظل هذه المعطيات الحالية؟
1: يمكننا أن نضع عنوانا إلى بورصة الكويت خلال جلسة اليوم والجلسات السابقة، يمكن أن نجملها في عدة كلمات: الحيرة، الحذر، الاحتفاظ بسيولة أكثر، عدم اليقين. هذه أمور تمر في ذهن المتداول ومن ثم تؤثر في قراره الاستثماري. ونجد أن التداولات اليوم على سبيل المثال 77 مليون دينار إجمالي التداولات اليومية، ولكن هل هذه التداولات كانت تداولات شرائية؟ لم يكن الشراء فيها سوى 39% من قيمة هذه التداولات، أي أن من يقوم بعملية البيع يحتفظ بجزء كبير، أكثر من 60% من السيولة التي قام ببيعها يحتفظ بجزء 60% ويشتري بحدود 39-40%. هذا يعكس تماما الحالة التي عليها السوق والحالة التي عليها البورصة. وأيضا يمكن أن نجمل كل الست، اليوم كانت الجلسة الأخيرة من الربع الثاني أي النصف الأول من العام، إذا تابعناها بصفة عامة ستجد أن المؤشر العام للسوق أغلق عند 8706، وكانت مع بداية العام أو مع إغلاقات عام 25 كان 8907، أي أن السوق خسر بحدود 200 نقطة، حوالي 2.2% خسارة خلال 6 شهور، مع التأكيد على أن هذه الخسارة لم تكن فقط في بعض الأسهم هنا وهناك، لكن وجدنا أن هناك أسهم كانت متوسطة أو صغيرة القيمة ارتفعت بحدة، بينما تراجعت أسهم كثيرة ومن بينها الأسهم القيادية.
0: نعم، أيضا أستاذ مجدي البعض يتساءل خاصة في ظل الارتباط الوثيق الآن ما بين أداء بورصة الكويت وأسعار النفط الآن، كيف تقيم قدرة السوق الكويتي خاصة على الصمود أمام هذه التقلبات الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة بشكل عام؟
1: الحقيقة أن نحن نعيش فترة يمكن أن نطلق عليها أن هناك مفاوضات وهناك أيضا تصريحات تؤثر بشكل أو بآخر على مجريات الأسواق، ليس فقط سوق الكويت ولكن الأسواق برمتها. هذه الحالة التي نعيشها الأسواق تتعرض إلى ضغوط كنتيجة طبيعية، لأن معدل أو عامل الثقة حتى الآن لم يكون في مستواه المميز ما بين المتفاوضين، فنجد أن التفاوضات والهدنة موجودة والمفاوضات تستمر، ولكن في ذات الوقت نجد أن هناك عمليات عسكرية تتم من وقت لآخر. هذا الأمر يؤثر بدون شك، ومن ثم يؤثر على المضيق، مضيق هرمز وتدفقات النفط. النفط الذي وصل مستوياته إلى 79 دولار للبرميل أو أقل، الانخفاضات الموجودة التي نراها الآن أيضا وقلة

0: الإنتاج أو قلة ما يتم ضخه، هذا أمر في غاية الأهمية، وبالتالي يؤثر على مداخيل الدول النفطية ودول الخليج. هذا أمر واضح تماما، لأننا حتى الآن نعيش حالة عدم اليقين. وأيضا عندما تتم الأمور وتصبح أكثر أمانا وأكثر استقرارا، عملية إعادة الإنتاج إلى مستوياتها بالتأكيد ستكون تأخذ بعض الوقت. أيضا يجب علينا ألا نغفل أن من أحد البنود هو الضخ النفط الإيراني، هذا يعني أن ستكون هناك زيادة في الإنتاج النفطي المتوقع خلال القادم من الأيام. كل هذه الأمور تلعب دورا رئيسا في الضغوط على الدخول الخليجية بصفة عامة، لأنه في النهاية نعلم تماما أن النفط هو المادة الأساسية في منطقة الخليج، وهي الرافد الأساسي في اقتصاديات دول الخليج، على الرغم من قيام معظم دول الخليج في تعديل النسبة الخاصة بوجود النفط كمادة رئيسية في الاقتصاد أو رافد رئيسي. حاولت معظم الدول من خلال الخطط ومن خلال البرامج التي تقوم بها ومن خلال كل ما تحاوله هذه الدول من تقليل الاعتماد على النفط كمادة رئيسية، إلا أن نسبة الاحتفاظ أو نسبة الاعتماد عليه لا تزال في مستويات مرتفعة. نتمنى أن تتغير السياسة، وأن هذه الأمور كل الدول وضعت في اعتبارها أنها لابد وأن تغير من اعتمادها على النفط كمادة رئيسية. هذه الأمور كلها تضغط بصفة عامة على الاقتصاد، ونعلم تماما أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للتطور والتطور والاتجاه إلى الأمام. وما يحدث الآن هو عملية ضغوط نأمل أن تنتهي، لأنها عملية مؤثرة ليست فقط على دول الخليج أو منطقتنا أو الأسواق، وإنما تؤثر على العالم بأسره.
1: نعم أستاذ مجدي، يعني ما هي نصيحتك للمستثمر الآن الصغير خاصة في بورصة الكويت؟ هل هي الآن حاليا مرحلة اقتناص فرص أم تريث في أخذ القرار والانتظار حتى تتضح الرؤية الجيوسياسية أكثر؟
0: أعتقد أن الأنسب في مثل هذه الظروف التي نراها هو الانتقائية الشديدة والشراء بجزء من رأس المال وليس الشراء بكل رأس المال. هذا أمر في غاية الأهمية، لأنه أن تشتري جزء أو تشتري بجزء من رأس مالك فهذا أمر مفيد، لأنك في النهاية السيولة هي الأساس. الملك الذي يتواجد في السوق هو صاحب رأس المال، لأنك في حال وجود رأس مال لديك تستطيع أن تتخذ القرار دون قيود أو دون ضغوط. أما أن تكون لديك سهما والسهم أو معظم الأموال لديك هي أموال تشيلها أو تضعها في صورة أسهم، أنت الآن تحت الضغط ما بين ارتفاع السوق أو انخفاض السوق. ولكن هل الرؤية التي نراها الآن تسمح لنا باعتبار أن السوق أصبح الآن سوقا لعمليات شرائية، على الرغم من أن الأسعار المتاحة هي أسعار جيدة جدا، ولكن الظروف المحيطة تجعل الاحتفاظ بالسيولة وجزء كبير من محفظتك في صورة سائلة هو الاختيار الأمثل. عندما تبدأ الأمور تتحلحل ولا تصبح أكثر وضوحا وعامل عدم اليقين يتحول إلى يقين، وقتها لكل حادث حديث.
1: لا شك المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك أستاذ مجدي على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي. تواصل الحكومة المصرية تعزيز جاهزية قطاع الكهرباء لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب على الطاقة عبر خطط تستهدف تأمين إمدادات الوقود ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية ويعزز أمن الطاقة. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: كثفت الحكومة المصرية استعداداتها لتأمين احتياجات الكهرباء خلال صيف 2026 في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة نحو

8% مقارنة بالعام الماضي عبر خطة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توافر الوقود اللازم لمحطات التوليد والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية. جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمة.

المعدنية كريم بدوي لاجتماع استراتيجيات تأمين إمدادات الوقود وخطط التعامل مع الأحمال المرتفعة في إطار الاستعدادات لفترة الذروة الصيفية. أكد وزير الكهرباء أن القطاع نجح في خفض معدلات استهلاك الوقود إلى أقل من 1070 ميجاوات ضمن جهود رفع كفاءة التشغيل وتقليل كلفة إنتاج الكهرباء، مشيرا من أن مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب 1300 ميجاوات ساعة في بطاريات تخزين الكهرباء خلال العام الجاري، بما يعزز مرونة الشبكة ويدعم أمن الإمدادات. من جانبه شدد وزير البترول على استمرار توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وفق الخطط التشغيلية، وبما يضمن استقرار التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، وبما يواكب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك.

بحث وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب مع نائب وزير الطاقة النرويجي سينوري شيفراك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات. وقالت وزارة المحروقات الجزائرية إن الجانبين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي مع تقييم واقع التعاون القائم بين مجمعي سونطراك وإكنو النرويجية. وأوضحت الوزارة أن المباحثات تناول أيضا فرص الاستثمار الجديد وبتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز إلى جانب دراسة إمكانيات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء. بورصات عالمية.

وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي إلى 639 نقطة، ويتجه المؤشر القياسي لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثالثة على التوالي. وفي بورصة طوكيو، فقد ارتفع المؤشر نيكيا الياباني اليوم مدفوعا بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا التي ساهمت في تحقيق المؤشر مكاسب فصلية قياسية. فقد ارتفع المؤشر عند مستوى 70,062 نقطة، وارتفع المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا إلى 4010 نقاط. وفي نفط ومعادن، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي إلى $2.51 ليبلغ $79.85 للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين. وفي الأسواق العالمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى $1.30 لتبلغ $73.91 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $1.52 لتبلغ $70.75.

وفي أسواق العملات فقد استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 350 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى مستوى 407 فلوس، فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 380 فلسا، كما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين.

وفي أسواق المعادن، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3985 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتسليم شهر أغسطس إلى مستوى 3999 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت سعر الفضة في المعاملات الفورية إلى 57 دولارا و53 سنتا للأوقية، وهبط البلاتين إلى 1563 دولارا، بينما صعد البلاديوم إلى مستوى 1218 دولارا. اقتصاد عالمي.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات بيع الوقود الأمريكية بخفض أسعار البنزين فوراً، معتبراً أن الأسعار الحالية لا تعكس تراجع أسعار النفط العالمية، ولوح باتخاذ إجراءات ضد من يواصل رفع الأسعار بصورة غير مبررة. وقال ترامب أن أسعار النفط انخفضت إلى نحو 68 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن تواصل التراجع داعياً محطات بيع الوقود إلى الاستجابة سريعا وخفض الأسعار، ومحذرا من أن عدم استجابة الشركات قد يعرضها لإجراءات صارمة. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء تنفيذ الجانب الخاص به من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، والذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسول فون دير لاين، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من شهر يوليو المقبل. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيلوف جيل أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، ومؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق ومواصلة العمل مع الولايات المتحدة في إطاره. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية الواردة إلى أسواق الدول الأعضاء في التكتل. أكدت الصين والاتحاد الأوروبي على التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار بين الجانبين، وشددت الصين والاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المتعلق بمنظمة التجارة العالمية وإحراز تقدم ملموس في إصلاحها وتحسين سلطتها وفعاليتها. وحدد الطرفان 4 مسارات عمل أولوية ضمن هذه الآلية، والتي تشمل موازنة التجارة والاستثمار وبضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. أكد سفير الهند لدى الولايات المتحدة فيناي موهان أن التكنولوجيا الناشئة ستقود المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين نيودلهي وواشنطن، ومشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية تمثل أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

أنيس الخلوة وذخر الصفوة. يعد الكتاب روضة مزهرة وترجمانا لا يخون أمانة، هو السمير حين يعز النظير والظهير إذا عز النصير، يستودعك أسرار الحكم وينقلك بين مشارق الأمم، فتراه جليسا لا يمل ورفيقا بالنور يهل، فيه تنحصر أطراف الدنيا بين دفتين وتجتمع علوم القرون في سطرين، ليكون هذا السفر الخالد هو المنار الأسمى لكل نفس تبغي الهدى. لقد أجاد عمرو بن بحر الجاحظ في رسم معالم هذه الصحبة الفريدة حين قال: الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر. وقد صدق أبو الطيب المتنبي قول الجاحظ في بيته السائر:

0: عز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. تتبدل طباع الصحاب ويبقى الكتاب أوفى رفيق، لا يضيق بعتاب ولا يشوب وداده ارتياب، بل يمنحك من بهاء المعرفة ما يزينك بالوقار. وقد لخص أمير الشعراء أحمد شوقي هذا الوفاء بقوله: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا. كلما أخلقته جددني، وكساني من حلي الفضل ثيابا. صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا.
1: أزهير العرب.
0: عتاب يستنهض سلطان الهوى. حين يغدو الوصل منية، والعهد محض سراب، ينطق القلب بزفرات تحرق المسافات. هي قصة من ملك الحشاشة ثم تركها نهبا للسهر والنجوم. ليبقى السؤال حائرا: كيف لغصن أن ينثني غدرا بعدما حلف ألا يميل؟ يقول سعيد بن أحمد البوسعيدي في نفحاته الوجدية: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني. عهدتني ألا تميل عن الهوى، وحلفت لي يا غصن ألا تنثني. هب النسيم وما لغصن مثله، أين الزمان وأين ما عهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. لما ملكت قياد سري بالهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني. ولأقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني. ولأشكينك عند سلطان الهوى، ليعذبنك مثل ما عذبتني. ولأدعين عليك في جنح الدجى، فعساك تبلى مثل ما أبليتني.

0: مقام البيان ودرجات اللسان في رحاب الضاد. تتفاوت رتب البلاغة بين الرجال تبعاً لحدة ألسنتهم وجودة بيانهم، حيث نحتت العرب لكل مرتبة من الفصاحة لفظاً يرسم هيبة المتكلم وقوة حجته. إن المتأمل في بديع نعوت الرجال بين حدة اللسان والفصاحة يجد الرجل إذا كان حاد المنطق قادراً على الكلام قيل له ذرب اللسان وفتيق اللسان، فإذا ارتقى ليكون جيد اللفظ حسن العبارة فهو لسن، ويوصف المرء بأنه ذليق إذا طاوعه لسانه فوضعه حيث أراد، بينما يلقب بالحذاقي إذا كان فصيحا بين اللهجة، فإذا اجتمعت له حدة اللفظ مع سمو البلاغة فهو مسلاق، حتى إذا بلغ مرتبة لا تعترض لسانه فيها عقدة ولا يشوب بيانه عجمة فهو المسقع الذي يهز المنابر، فإذا صار لسان القوم والمتحدث باسمهم والمدافع عنهم قيل له مدرة. هكذا يتجلى لنا أن اللسان مفتاح الشخصية وعنوان النبل، فلكل بيان درجة ولكل نطق هوية، لتبقى العربية دائما هي ميزان الفصاحة الأتم.
1: أزاهير العرب.
0: هيبة البر. إن أسمى صور الإجلال ما نبع من قلب ابن بار لوالده، حيث تغدو الهيبة ممزوجة بالمحبة، فلا تقوى العين على الثبات أمام جلال الأبوة. فما أروع من جعل الحياء من أبيه زينة لخلقه وإطراق العين دليلا على عظم مكانته، ليبقى البر نورا يستضيء به الأبناء وريحا طيبة تعبق بها المجالس والأفنية. وفي هذا المعنى البديع يقول الشاعر في وصف ولده: إذا ما رآني مقبلا غض طرفه كأن شعاع الشمس دوني يقابله.

0: بيان الفرق بين الخدع والكيد. يفصل أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية دقائق التصرف البشرية، حيث يرسم الحد بين عفوية التغرير وروية التدبير، حيث يتجلى الفرق بين الخدع والكيد في أن الخدع هو إظهار خلاف ما يضمر لجلب نفع أو دفع ضر، ولا يشترط فيه التدبر والنظر، فقد يخدع المرء في البيع بديهة إذا غش ممن أوهمه الإنصاف. أما الكيد فلا يكون أبدا إلا عن روية وفكر وتدبر طويل. هكذا تميز اللغة العربية بين ما كان بديهة وما كان حيك بالتدبر، ليبقى اللفظ حاكما على مراتب الفعل ومقاصد الصنيع.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب.

0: بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل من التقديم فيحاء السعيد ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملالله، الإخراج عبد الله العميري.
1: بعض المواعظ لا تسمع إلا مرة واحدة، لكنها تبقى في العمر كله. تأتي هادئة قصيرة، ثم تفتح في النفس طريقا طويلا من المراجعة.
0: كان ياسر رجلا يسابق الأيام، لا يلتفت كثيرا إلى أثر خطواته في قلوب من حوله، وكانت أمينة تقول له دائما: خفف سرعتك، فالناس ليسوا حجارة على الطريق.
2: هذه آخر ورقة كتبها أبي قبل وفاته.
0: اقرأها بقلبك لا بعينيك فقط.
2: يا بني، إن استطعت أن تترك في الناس أثراً طيباً فافعل، لا تنشغل بأن تكثر ما تملك، وانشغل بأن لا يضيق بك قلب عرفته. الدنيا تمضي، ولا يبقى من المرء إلا ما أحسن. لم تكن الوصية طويلة، لكنها وضعت يدها على جرح عميق في حياة ياسر. لقد كان ناجحا في عمله، لكنه كثير الغياب عن الوجوه التي أحبته.
0: والموعظة الأخيرة: لا تسأل الإنسان كم ربحت، بل تسأله: من آذيت في الطريق؟ من نسيت؟ من كان ينتظر منك كلمة فلم يجد إلا انشغالك؟
2: يا أمينة، كم مرة قلت لي هذا المعنى ولم أسمع؟
0: أحياناً لا نسمع الموعظة حتى تأتي بصوت من فقدناه.
2: أشعر أن أبي لم يوصيني، بل حاكمني برفق.

0: الوصايا الصادقة لا تفضح الإنسان، لكنها تضيء له الطريق.
1: في تلك الليلة لم يستطع ياسر أن ينام. تذكر أخاً قاطعه، وجاراً لم يسأل عنه، وصديقاً أجل زيارته حتى صار التأجيل عادة.
0: كل وجه مر في ذاكرته كان موعظة، وكل موقف نسيه عاد يسأله: هل كان يمكن أن تكون أرحم، ألين، أصدق حضوراً؟
1: سأبدأ غداً بأخي.
0: ابدأ الليلة، المواعظ تضعف حين نؤجلها.
1: حسناً حسناً، سأتصل به الآن.

أخي، طال الغياب وقصرت في حقك. لا أريد أن تبقى المسافة بيننا أكبر من العمر.

0: ليس المهم أن نبكي عند سماع الوصية، بل أن نمشي بعدها خطوة أصلح من خطواتنا القديمة.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا الموعظة التي لا تنقذ فعلا تبقى صوتا جميلا في هواء عابر.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون. السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اليوم وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لبحث تنفيذ اتفاق مؤقت يشمل مضيق هرمز والأصول المجمدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف والوسطاء يعملون على تسهيلها. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه جاري تحقيق تقدم جيد للغاية في ملف نزع السلاح النووي الإيراني، والرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، ورئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا لاتصالات الفضاء في موسكو. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. الاتحاد الأوروبي يبدأ غدا الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: بودكاست خطوة. بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء، نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، ساعتنا 6:03 مساء في إذاعة دولة الكويت. بدأنا الانطلاق لبودكاست خطوة، أهلا وسهلا بالجميع وبكل من انضم معنا في هذه الساعة من برنامجكم الأسبوعي بودكاست خطوة. خلوني في البداية مسي على زميلتي هبة، مساء الخير.
5: مساء النور نواف، وأكيد أمسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجهم بودكاست خطوة. في كل حلقة عندنا موضوع جديد، وطبعا لما احنا نطرحه معناته ان هذا يمسهم ويهمهم
4: بالضبط.
5: يعني كثر ما يهمنا اكيد هم يهمهم،
4: خاصة هذا الموضوع يهم شريحة وهذه الشريحة هي تعتبر الأكبر. خلينا ما نطول مقدمة، خلي أيضا راح نقول أكثر حق المستمعين في المقدمة والحديث دردشة بيني وبينك. نعم. شنو موضوعنا؟ لأنه موضوعنا مهم مثل ما تفضلتي هبة. مستمعينا، بداية وحط بين قوسين تقليدية من الزملاء عبد الله الميموني ويوسف بودريد من الإعداد.
5: ومن التقديم الزميل نواف النومس ومحدثتكم هبة المريشد.
4: التنسيق والمتابعة تحية مسائية من الزميلة عيد القحطاني.
5: وهذه تحيات مسائية جميلة تأتيكم من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
4: والتنفيذ على الهواء مباشرة سعد البوص بين قوسين ابتسامة.
5: جميل جميل. راح نكون معاكم من الحين ولغاية الساعة 7 مساء في برنامج بودكاست خطوة بقيادة المخرج عبد الله العبيد.

0: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر. بودكاست خطوة.
1: يشهد العالم ثورة تقنية يقودها الذكاء الاصطناعي الذي دخل في مختلف جوانب الحياة وأصبح أداة يعتمد عليها الملايين في التعلم والعمل والتواصل وحتى الحصول على الاستشارات والمعلومات. ورغم ما يقدمه من مزايا وإيجابيات، إلا أن الاستخدام المفرط للتقنيات الذكية قد ينعكس على الصحة النفسية من خلال زيادة العزلة الاجتماعية أو التعلق بالأجهزة، إلى جانب التأثير على جودة النوم والتركيز.
0: بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
2: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج بودكاست خطوة. قبل الفاصل الغنائي تحدثنا أنا مع زميلي نواف إن اليوم موضوعنا وايد مهم، وللأمانة يعني القليل يطرحه، وإحنا يعني حبينا نطرح هذا الموضوع علشان نبحر فيه أكثر ونشوف إيش كثر هو مهم وإيش كثر هو يأثر على حياتنا.
3: بالضبط، وشكرا للزميل يوسف على اختيار الموضوع واختيار

0: ترى أيضا ضيفتنا التي تميزت في هذا الجانب وهذا الطرح اللي راح إن شاء الله نسمع منها خلال حوارنا معها. خلوني ما أطيل في المقدمة، دعوني أرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة لولو الجاسر، الاستشاري والمعالج النفسي والحاصلة الدكتوراه في علم النفس. دكتورة لولو، مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا ومرحبا فيكم،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعيدين في حضورك في الحلقة والحوار والموضوع المختار، واللي أنا دردشت مع هيبة قلت لها أنه موضوع نادر ما يطرح، خاصة أنه يمس شريحة كثيرة. الشريحة هذه قاعدة تمارس الشيء بس مو عارفة شنو الأضرار.
1: صحيح.
0: باختصار شديد، الذكاء الاصطناعي والحالة النفسية أو الصحة النفسية أو سميها ما شئتي أكاديمية كما كان الحديث قبل الهواء.
1: نعم، مساء الخير عليكم جميعا طبعا، وشكرا على اختياركم هذا الموضوع، لان فعلا هذا الموضوع يلامس تقريبا جميع شرائح المجتمع واثره او ابعاده خطيره. نقدر نقول انه هو سلاح ذو حدين، كثر ما هو فيه فوائد كثر ما هو فيه مخاطر. فاذا تكلمنا عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي واثره على الصحه النفسيه الاجتماعيه، لانه قام يتخذ قرارات عنا، يوجهنا في طريقه تعاملنا، في عملنا، في تواصلنا مع الاخرين، ايضا بعض الاشخاص يلجؤون لطلب النصيحه لاتخاذ قرار جذري في حياته، تغيير وظيفه، اختيار زوج، بحث عن معلومات، تنظيم حياتهم، حتى في التعبير عن مشاعرهم. فهذا الموضوع أصبح يتجاوز الجانب التقني أو التكنولوجي، بالعكس قام يمس الجانب النفسي، لأنه قاعد يغير طريقة التفكير، قاعد يبرمج الأشخاص في عالم افتراضي قد يكون صحيح أو قد يكون خطأ، ويحجب الإنسان أساساً عن مشاعر الإنسانية الحقيقية اللي ميزها الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك الذكاء الاصطناعي إحنا نقدر نقول هي أداة نستخدمها ما نبيها تستخدمنا بطريقة مثلى، يعني لا إفراط ولا تفريط، ما أقدر يعني أستغنى عنه، بالعكس خلنا نستفيد من هذه التكنولوجيا، لكن بنفس الوقت أحط حدود معينة وتقنين في استخدامه.
2: نعم جميل. يمكن دكتورة قاعدين نلاحظ أن الأغلب مثل ما ذكرتي أنه قاعد يلجأ حق الذكاء الاصطناعي أنه يفضفض يسولف، صار في فتور في العلاقات الحقيقية.
1: نعم.
2: وصار في بعد للأمانة، وكل واحد قاعد يستغني عن الثاني. فإحنا ودنا نعرف شنو أبرز التغيرات النفسية والسلوكية اللي سواها الذكاء الاصطناعي.
1: شوف، الذكاء الاصطناعي من جانب إيجابي هو سهل الوصول للمعلومات، شيء مفيد، يقدم دعم نفسي، يقدم تثقيف صحي، لكن من جانب آخر قاعد يعتمد على الحلول السريعة، يخلي عند البعض ضعف مهارة الصبر والقدرة على الاستنتاج، على التحليل، على الإدراك، على التفسير، فما يتعب نفسه على طول. أي شيء مزعجة أو متعبة يمسك التليفون ويدخل الابليكيشن ويروح يعني يلقى حلول مثلا بديلة. هذا الشيء يؤدي إلى زيادة المقارنات الاجتماعية، يعتمد على الإجابات الجاهزة. في شيء إحنا عندنا في علم النفس نسميه الجهل المعرفي. شو نقصد في الجهل المعرفي؟ الجهل المعرفي إن الدماغ ما يستثمر قدراته بالشكل الصحيح، اللي هي التفسير، التحليل، الإدراك، الاستنتاج، فما نستخدم مهاراتنا الذهنية، خلاص تصير في جمود، خصوصا إذا إحنا قاعد نتكلم في سن مبكر، نتكلم عن أطفال، عن مراهقين في مرحلة طور تكوين الشخصية، تكوين المهارات، فهذا يعني أثره جدا خطير، بالإضافة إلى الانعزال. إنه على طول ينعزل، إنه في بديل، إنه في يعني في أحد ممكن يحل محل أي شخص حتى لو كان في الجانب التكنولوجي أو التقني.
0: عادة دكتورة يعني بعض الناس يحب خاص الخصوصية والخاصية، فهذه الأداة وهذا يعني هذه التقنية فيها الجانب إنه خاص وأيضا في خصوصية وعدم يعني إفشاء هذا السر أو السوالف اللي تنقال له. فلذلك الكثير يلجأ له من هذا الجانب بالدردش والحديث بكل شيء، واللي حذر منه حتى أصحاب التقنية نفسها أو الخبراء في التقنية أنه لا تعطي معلوماتك الخاصة، فهو يكون عنك أشياء وبعدين بناء عليه يعطيك تحليل. فسؤالي مسألة الاستخدام في الأعمار، هل هناك أعمار ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي فيها وأعمار ممكن استخدامها لأنها ممكن عندها بعض الحصانة أو بعض الدراية؟
1: هو للأمانة ممكن يستخدمه جميع الأعمار، بس طبعا الأطفال يفضل أنه ما يستخدم إلا تحت إشراف الوالدين. وفي نقطة مهمة، حتى لما أنا أضع قواعد صارمة في استخدام سواء للأطفال أو المراهقين، يجب أن يكون الوالدين قدوة مثلة في موازنة الاستخدام. يعني أنا ما يصير أنصح أبنائي يقولوا لا تستخدمونه في كل شيء وأنا قاعد أستخدمه في كل شيء. فبالنسبة للأعمار ما في مشكلة، بس أن الأطفال لازم يكون تحت إشراف الوالدين. الشيء الثاني هي جودة الاستخدام، عدد الساعات. مثل ما قلنا هو لا سلاح ذو حدين، في جانب إيجابي لكن بنفس الوقت لازم نحط له قواعد نقدر نقول عنها صارمة، حتى مع الذات، حتى لو مع الشخص البالغ، إن أنا لا في مواضيع معينة 1-2-3 المفروض أنا ما أخذ رأي فيها، لأن ساعات المعلومات مضللة وأساسا مصادرها ساعات تكون مجهولة. فتخيل لما يكون هذا المصدر أنا قاعد أعتمد عليه في مثلا إعداد بحث علمي مثلاً، راح أخذ فيه شهادة أكاديمية، أو في قرار جذري في تغيير عمل، في تغيير وظيفة، في تغيير تخصص دراسي. في فلذلك الأعمار في الاستخدام يجب أن تقنن، بالإضافة إلى وضع قواعد معينة.
0: سألت عن الأعمار لأن ممكن أخص شريحة المراهقين أكثر من الأطفال أو الكبار.
1: نعم،
0: لأن عادة يكون في هذه الشريحة يبون بعض أو يحتاجون بعض الخصوصية والفضفضة، مو بس فقط طلب استشارة. فلذلك نشوف بعض الحالات اللي شفناها ببعض الأخبار أنها آلت إلى مسألة اضطراب نفسي، إلى أمراض نفسية، إلى العزلة. وهذه العزلة مش اختيارية، عزلة أدت إلى أمراض ومشاكل أخرى. هذا هو سؤالي عن موضوع الأعمار، يعني هل هناك عمر معين هذا العمر هو حساس أكثر من غيره في الاستخدام؟
1: نعم، بالنسبة للأطفال وأيضا المراهقين شخصيتهم في طور النمو وفي طور الاكتساب، اكتساب مهارات، تثقيف، رسم هوية. فتخيل أن هذا العمر قاعد يكون هوية من عالم افتراضي، عالم غير حقيقي، خصوصا أن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي دائما يعطي أفضل الخيارات، أفضل الأشياء. فهو لما يقارنها في واقع الاجتماع هو غير مدرك، لأنه هو لازال في طور النمو خصوصا في الإدراكات المعرفية. فيصير عنده غضب داخلي، يكره العالم الواقعي، ينعزل إلى العالم الافتراضي. ممكن إحنا نقول في علم النفس يزيد عنده شيء في الحيل الدفاعية النفسية اللي نسميها أحلام اليقظة. فيتخيل أنه لا، نفس الصورة مثلا لما يعطي ارسم لي صورتي في المستقبل، أو عطني أفضل خيار، أو عطني. شوف حتى في أبسط الأشياء في البرامج ما قاعد يتعبون نفسهم، خصوصا هذه الفئة. على طول يبون الحل جاهز، على طول يبون البديل متوفر،
0: عامل السرعة موجود يعني.
1: نعم. فالمراهقين والأطفال خطر جدا، لأن مثل ما قلنا هي يكون هويتهم النفسية وهم في طور النمو غير ناضج. طبعا أيضا ما يقلل خطورة بالنسبة للبالغين، خصوصا لما يكون الشخص سهل التأثر وممكن أنه يتأثر. فخطرة للأمانة للكل إذا كان في إفراط في الاستخدام.
2: نعم، جميل. دكتورة، يعني ممكن الذكاء الاصطناعي أنه يكون هو وسيلة لدعم الصحة النفسية، يعني قلت أنه في يعني أمور إيجابية يعني مو بس سلبية.
1: نعم.
2: فإيش كثر أنه يكون داعم للصحة النفسية إذا إحنا استخدمناه بطريقة صحيحة، وشلون يساعد في إدارة التوتر والقلق وزيادة الوعي النفسي؟
1: نعم، هو ممكن يكون عامل مساعد أنه يثقف، يوعي، يعطي مهارات بسيطة في الحياة، يساعد مثلا يعطي تدريبات تنفس، تمارين استرخاء، ينظم خطوات معينة، يعطي احنا نقدر نقول عنها مخارج مثلا في وقت القلق والتوتر، يدعم هذا الشيء. خصوصا انه في بعض الاحيان تكون معلوماته مبنية على معلومات مخزنة في المواقع الالكترونية، فهو يعطي هذا الجانب. ولكن لا يحل محل المعالج النفسي. فأنا لما أمر في ضغط معين أو توتر أحتاج إلى حل بسيط أو مخرج بسيط، ممكن ينفعني هذا الذكاء الاصطناعي لأنه قاعد يغير حالتي المزاجية، ولكن ما يعالجني، ما يشخص تشخيص سريري صحيح، ما يعطيني التشخيص الدقيق اللي أنا قاعدة أمر فيه. إحنا قاعد نعاني الحين مثلا لما يجينا مثلا العميل أو الحالة أو غيره، دكتورة أنا كتبت الأعراض اللي أحس فيها وأنا أحس أني مصابة مثلا في اضطراب القلق العام. منو قال لك؟ وصاحب الحاجة لحوح. فالإنسان لما يكون تعبان ويشوف هذا الشيء ويصدقه فيعيشه. إحنا دائما نقول الخوف من يعني من المرض أو الإصابة من المرض يعني أصعب وأشد من المرض نفسه. فهو لحد معين كتثقيف وتوعية وإدراك حلو في إدارة القلق والتوتر، إنه يعطيني أشياء سريعة جاهزة سهلة التطبيق، ولكن إلى حد معين لا توقف، لأنه ممكن يؤدي إلى مخاطر.
0: دكتورة، منو الأكثر ضررا في الاستخدام؟ هل الشخص السليم المعافى اللي ما عنده مشاكل نفسية لما يستخدم، ويتحدث عن الجانب النفسي تحديدا، ويكون ويحطه كمستشاري نفسي أو يسأل عن أمور نفسية،

0: أم الإنسان اللي عنده اضطرابات أساسا وهو عنده مشاكل من زمان وهذه ممكن الاضطرابات عايشة من زمان معاه في فترة، هل هذا أو ذاك؟
1: هو يعتمد على الهدف من الاستخدام طبعا. لا محالة أن الشخص الذي يعاني من اضطرابات سهل التأثر، وممكن أنه هو يتأثر لأنه نقدر نقول هو لا زال يعيش في فوضى شعور، فهو ما يميز وغير مدرك هل هذا ينفع أو غير يعني أو غير مجدي أو غير نافع. نفس

0: نفس الشيء.
1: بس الأسرع أيه. هو الشخص الغير سوي
0: اللي عنده مشاكل
1: لأن الرؤية عنده مضطربة يعيش في فوضى شعور، فوضى أفكار، مو عارف وين من وين يبدي، مو عارف هو وين نقطة الضعف عنده، شنو الألم اللي يعاني منه، شنو مصادره، فيدخل في هذا العالم من المعلومات اللي نقدر نقول عنها ضخمة وهجوم في هذه المعلومات الكبيرة، فيضيع زيادة. السوي لا، أنا أبي 1+1=2، أبي هذه النقطة
0: اللي قادر يعني يتحكم في استخدامه.
1: نعم.
0: لأن عجبني وصفك إن أداة نستخدمها ما نبيها تستخدمنا.
1: نعم.
0: يعني هذا فعلًا دقيقة وتفسر كل شيء. يعني.
1: نعم.
0: هي اللي قاعد يصير قاعد تستخدمنا، أو الكثير عنده إن هذه الأداة قاعد تستخدمه مو قاعد يستخدمها.
1: وأداة تساعدنا على التفكير، ما تفكر عنه.
0: تساعدنا على التفكير.
1: ما تفكر عنه.
0: بالضبط.
1: يعني في ناس للأسف قاعد يستخدمونه بطريقة مو طبيعية. يعني حتى عندي طالبات في الجامعة تقول أنا أسئلة عن شكلي، أسئلة شو المفروض أقول اليوم، أنا بروح لزوارة راح أصادف كذا كذا، شون راح أرد عليها. فيعني الاستخدام والاعتماد الكلي هذا قاعد يطمس الهوية الإنسانية. يعني الله سبحانه وتعالى منحنا نعمة العقل وميزنا عن جميع المخلوقات.
0: صحيح.
1: فتخيل إحنا راح نخلي في حالة بوز أو في حالة جمود أو في حالة، فخلاص والدماغ عندنا مثل عضلة. كل ما مرناها في التفكير، في التحليل، في التفسير، كل ما ساعدنا
2: اشتغل معانا
1: أفضل. الناس ما قاعد تدرك إذا أنا ليش ما أستخدم هذا العقل في استخدام للتكنولوجيا وتطويرها. ليش أنا أخليها هي اللي تسيطر علي؟ ليش ما يصير في نوع من أنواع التحدي إن أنا أضيف مهاراتي وقدراتي العقلية الحقيقية لهذه الآلة وأستفيد منها كثر ما أقدر، بس أحافظ على إنسانيتي. نعم.
2: يمكن في بعض يعني أنا صادفت يعني سين من الناس، فكانت إيه اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي في أمور معينة، في مواقف معينة، مثل ما ذكرتي قبل شوي إن في بعض الطالبات والله هي تتواصل معه حتى أن تستشير أنا شنو أقول. فأذكر أن هي كانت نفس الحالة اللي صادفتها، سألتها أن أنت ليش دائما تعتمدين عليه، ليش ما أنت اللي تأخذين وتعطين تحاولين تفكرين. قالت أنا ما عندي مهارات يعني اللي أخذ وأعطي مع الناس، وما عندي يعني خبرة ذاك الخبرة.
1: نعم.
2: فأنا مضطر أني أنا أكلمه مثلا يعطيني بعض المهارات عشان يساعدني. أنا أعتقد هذه الوسيلة ممكن يساعد أكثر من ما مثلا يعطينا بوز أو خمول أن أنا ما أقدر، ما راح أستخدم مثلا مهاراتي. نعم. العقلية أو التواصل، مهارات التواصل.
1: هو يعطي معلومة بس ما يعطي مهارة. هو يقول لك قولي كذا كذا كذا كذا، فأنت يكون عندك كمية من المعلومات، ولكن هل أنت تملكين السكيلز أو المهارات لتوظيف هذه المعلومة؟ هذا الخطأ اللي يقع فيه الكثير من الناس. ساعات الناس يكون عندها عجز في التعبير، ما يعرف يعبر. فيساعد، يقول جات جي بي تي عطني الجمل، عطني الأساليب، بس إذا أنا من الأساس مو قادر أوظفها. يعني إحنا كبشر لغة جسد، نظرات عيون، نبرة صوت، هذا التواصل. فما يعني ما يختصر فقط على المعلومة. شو يصير لما أنا أكتسب هذه المعلومة؟ ترى حتى في الخطبة يعني ساعات تقول والله أنا يعني الحين اليوم مثلا الشوفة الشرعية وبكذا وكذا، فهي تمتلك المعلومات ولكن لا تستطيع أن توظفها بالشكل الصحيح، تقع في خطأ آخر اللي هو الإحباط، ضعف الثقة في النفس، عدم تقدير القيمة الذاتية، أن حتى الجات جي بي تي لما أعطاني معلومات ما قدرت أستثمرها بالشكل الصحيح. فهذا خطأ يقع فيه الكثير للعلم، خصوصا الناس اللي خجولين، اللي عندهم ساعات سوشيال فوبيا اللي هو الرهاب الاجتماعي، الناس اللي عندها عجز في التعبير، فتلجأ الى الذكاء الاصطناعي عشان يساعدها في المعلومات والتعبير، ولكن التوظيف مو شغال. فش يصير؟ يقعون في فخ اللي هو نقدر نقول عنه الاحباط او ضعف الثقه في النفس والقدرات،
0: حتى تحليل الشخصيه ويعني الاختيارات السيئه اللي المفروض ان يختار افضل.
1: نعم.
0: في مصطلح اعتقد يعني انت ادرى فيه دكتوره في مساله العزله الاختياريه.
1: نعم.
0: واعتقد انها تصيب عمر معين او تكثر في عمر معين عن الاعمار الاخرى. في هذه المشكله العزله الاختياريه، الانسان لما ينعزل عن الواقع لاي اسباب وتطول هذه العزله، لما فجاه يعني يستخدم هذا هو ما كان يستخدمه ويجد هذا يعني الاستخدام وكأنه بديل للعالم الافتراضي، العالم الحقيقي، وهذا العالم الافتراضي بديل ناجح، فكل شيء فيه جميل مثل ما تفضلتي وكل شيء فيه. هل هذا يعزز من العزلة الاختيارية ويزيدها، ولا هو لا، العزلة الاختيارية بعيدة عن مسألة اختيار الاي اي او استخدام الاي اي؟
1: هو راح يكون اكيد عامل مساعد. يعني لما مساعد. انا اختار ان انا

0: يعني انعزل عزلة اختيارية. يعتمد على أسبابها. في ناس تختار العزلة الاختيارية مثلا الاختيارية انها تمر في ضغط معين فما تبي تضايق اللي حولها مثلا، او تبي تتخذ قرار معين، او تنظر انها تهدى، ايا كان هذا هني يعني ايا كان اسباب العزلة الاختيارية، اذا تم اللجوء الى الذكاء الاصطناعي في حالة نقدر نقول ضعف الحالة الشعورية، الشخص يكون تعبان يكون فيلجأ للذكاء الاصطناعي ويتعود عليه، يتعود على اجاباته، خصوصا ان الذكاء الاصطناعي ما ينتقد، يسمع ما يحكم،
1: منصت جيد،
0: نعم ما يطلق احكام، في خصوصيه ان الشخص لما يسولف هو معتقد ان هذا الكلام ما راح يطلع، ما خصوصا الاشخاص المتوجسين اللي يختارون العزله ولا اروح خاف اروح اسولف حق هذا يروحون يسولفون
1: بالضبط.
0: ف يعني ارد واقول كل شيء سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر لحد معين هو مفيد. الله سبحانه وتعالى يقول ان كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء احنا نلجا له في حياتنا مهما كان مفيد يوصل الى حد معين، بعدها ممكن يعني للاسف ياثر تاثير سلبي.
2: نعم نعم اكيد. راح نتواصل معك ضيفتنا الدكتوره لولوى الجاسر، استشاري ومعالج نفسي، دكتوره في علم النفس، بعد هذا الفاصل ان شاء الله.

0: بودكاست خطوة. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، حيث يعتمد من يستخدمه، فحين يستخدم بوعي يمكن أن يساعد في تنظيم الوقت وتخفيف الضغوط ونشر الوعي، أما الإفراط في استخدامه فقد يؤثر على العلاقات الاجتماعية ويزيد من الاعتماد على التقنية ويضعف التواصل الإنساني. وبين الفوائد والتحديات، يبقى الوعي والاعتدال هما الأساس للاستفادة من هذه الثورة التقنية دون أن تكون على حساب صحتنا النفسية. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. بعد هذا الفاصل نرحب من جديد في ضيفتنا الكريم الدكتورة لؤلؤة الجاسر. حياك الله دكتورة.
2: الله يحييك.
1: وحديثنا أيضا هبة كان ولازال عن استخدام تقنية AI والذكاء الاصطناعي، وإشكالية أن نبالغ في استخدامه خاصة في الجانب النفسي، وأنه يكون يعني للبعض يترك. أنا تكلمت مع دكتورة قبل الهوى على مسألة الناس قاعد تأخذها جانب طبي، يعني يسوي تحاليل، يتخيل يسوي تحاليل في المستوصف ياخذ النتيجه في سهل ويروح يسال الشات جي بي تي او يعني هذه التطبيقات. فهذه المرحله اللي يصلونها الناس تفسيرها يمكن النفسي، انا احتاجه من الدكتوره لؤلؤة ان ليش الكثير يعني خلاص، هل هي عدم مثلا ثقه ولا هو مزيد من الحرص، ولا شو تفسرينها ان الناس طالما الاستشاري أو المختص موجود بشكل طبيعي، ليش أنا أروح حق الناس اللي مش طبيعيين اللي هم AI؟
2: نعم، إحنا مثل ما قلنا في بداية اللقاء، هو اللي ميزة سهولة الحصول على المعلومات، الإجابات الجاهزة. فيقول بدل لا أروح مستوصف وأروح وأنطر دور ويمكن أحاتي وساعات، مثل خليني أخذ وأحلل وأشوف التحليل وأشوف النتائج. وفي أشخاص بعد يعني يقولون لها شنو يعني شنو
1: مقترحاتك.
2: نعم، شنو مقترحاتك للأدوية المستخدمة؟ فهي السهولة، تطور السريع اللي قاعد يصير. احنا نعيشها في كل مكان الحين، كل شيء قاعد يوصل، انت في البيت قاعد تتسوق، قاعد تحط، قاعد. فسهولة الحصول على المعلومة انا اتوقع انها من اهم الاسباب الاساسية اللي تخلي الناس تلجأ له بسرعة، لانه هو يعني نقدر نقول عنه on time، في الوقت نفسه،
1: حاضر 24 ساعة،
2: حاضر 24 ساعة تحت الطلب، وما يرد ويحلل وياخذ ويعطي معاك ويقول لك بعد شنو تبي نعطيك، عطني زيادة. فيعني على قولة بعضهم يقول يبرد الكبد. فهذا صراحة يعني يعتبر من أهم الأسباب.
1: هذا ممكن يقلل المراجعين للعيادات النفسية، ممكن يعني خاصة ان احنا عندنا لازال هذا السؤال التقليدي اللي من زمان اطرحه بحواراتي. نعم. ان لازال بعض الناس يخشى من الذهاب للمعالج النفسي لفكرة ان انا ما فيني شيء، حق اروح الان ممكن يزيدها
3: وخوف من المجتمع
1: مثلا. نعم. اي والله يعني فكرة ليش اروح، انا صاحي ما فيني شيء كذا. هل هذا الآن الأداة هذه هتقلل، هتزيد، هتعمل شيء يعني؟
2: هو الأمانة ما قللت.
1: زادت.
2: إيه. هو لكن يكون دور الذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا بالتثقيف والوعي النفسي فقط. العيادة النفسية لا، في تشخيص سريري كامل، سياق إنساني كامل، تحليل، خطة علاجية، علاقة علاجية ما بين المختص النفسي وما بين الحالة. فتدريب ياخذ تاريخ عائلي، لما للأسف في بعض الأشخاص أو في فئة من الأشخاص يعتمد إلى حد معين بالذكاء الاصطناعي لما يكون عنده اضطراب نفسي ويمشي معاه، بعدين لما يوصل حس انه وصل الى نقطه مظلمه، انه خلاص صار في يعني. دائما انا اقول ان النفس لا تقل مخاطرها عن الجسد، يعني دائما اقول رفقا في انفسكم، النفس تمرض وتتالم. فانا لما يكون عندي هذه النفس العظيمه هبه من رب العالمين واروح اشتتها في الكثير من الاشياء، ان اشوف الجات جي بي تي، او يعني ايش كثر اشخاص يجونا ساعات في العيادات النفسيه، في ناس تجي من اول شيء، من اول ما تحس في الاعراض مثلا، في ناس لا بعد ما تتعب من أخذ المعدة تقول خلاص دكتورة أنا تعبت، مرة يقول لي كذي، مرة يقول لي كذي، فيصير عندها أو يصير عنده تضاعف في المشاعر. فبدال لا يصير اضطراب واحد، يصير في مثلا ساعات في وسواس،
1: ممكن
2: أنا ممكن أنا فيني كذا. فهو يعني أنا لما أعرف فائدته إلى حد معين، أوكي يثقف، يوعي، يعطي مثلا مهارات معينة، مهارات حياتية، يحسن جودة الحياة، لكن ما يعالج. هو عامل مساعد وليس معالج، ما يعالج اضطرابات نهائيا. ففي بعض الأشخاص لا، يقع في هذا الخطأ، يعتمد أنه هو كمعالج. إنزين إيش رأيك؟ إنزين أنا ممكن أخذ هذا أو تشخيص. إحنا نتكلم عن disorders، عن اضطراب، ما يعني اضطراب ساعات يكون يؤثر على جودة الحياة. اضطراب في يؤثر على جودة النوم، جودة الأكل، طريقة التفكير، التعامل، ردود الأفعال، خصوصا مثلا ساعات لما تكون أم أو يكون أب ويكون شخص مسؤول، فيعني يكون في هذا الجانب فيغيب عند الوعي. في بعض الأحيان في ناس تفطن لنفسها تروح خلاص حق مختص، في ناس من البداية، من نقطة البداية لا، ما يصير في عندها هذا الإنكار إن أنا ما فيني شيء، وحتى الجات جي بي تي قال لي. فالاعتراف بوجود خطأ من البداية هو يعتبر من أفضل الأمور اللي ممكن يتخذها الإنسان بدال اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي.
3: نعم أكيد، لما إحنا نروح حق يعني جماد مثل الذكاء الاصطناعي، أوكي صحيح أنت قلت إنه ممكن يساعدنا، لكن إحنا ما لنا غنى عن الناس الحقيقية، وخاصة صحيح. الناس متخصصين في هذا المجال، لأنهم فعلا أهم دارسين، فممكن أهم اللي يساعدونا، فمو الذكاء الاصطناعي. دكتورة لولوة، هل المحتوى المخصص والمقارنات اللي تعززها خوارزميات الذكاء الاصطناعي تأثر في تقدير الذات والصورة الذاتية؟
2: أكيد تأثر. ليش؟ يمكن حنا هم أيضا ذكرنا هذه النقطة في بداية اللقاء، إن الخوارزميات دايما تعرض لنا أفضل الصور، أفضل الخيارات، أكثر الأشياء نجاح، أكثر الأشياء جمال. فيبدأ الدماغ بإجراء مقارنات، يعني أنا ما يصير، لا ما راح أوصل لها النقطة، ما راح أوصل، لأن مثل ما قلنا هذه الأداة أساسا مخصصة أنها تعطي أفضل الأشياء الموجودة عندها. فلما تبدأ المقارنة يبدأ عندنا شيء إحنا نسميه الغضب الداخلي، بعدين انخفاض في تقدير الذات، ضعف الثقة بالنفس. ليش؟ لأن أنا ما راح أوصل لهالنقطة، لأنه هو قاعد يعرض لي the best، الأفضل في كل شيء، فتؤثر جدا في قيمة الذات وضعف الثقة بالنفس.
1: هذا ياخذني الى تفضلت فيه قبل شوي، قبل هذه الاجابه على مساله يعزز او لا يعزز، على ان اللي يراجعونك مثلا من المراجعين او الحالات اللي تجيك ممكن تحمل بعض القصص. احنا عاده في اللقاءات لما نقول قصه من القصص اللي من الحالات، قد تكون عبره، قد تكون مماثله مشابهه لمستمعين. فإذا كان عندك طبعا أي حالة من الحالات اللي لها علاقة في موضوعنا، في أن تأثر في الذكاء الاصطناعي ويعني صار عنده مشاكل أيضا تضخمت أو زادت أو تغيرت.
2: نعم والله يعني هذه توها قصة، يعني على قولة مفرشة
1: جديدة.
2: هو كانت الزوجة في خلافات كثيرة مع الزوج، أهلها للأمانة تقول أنا من كثر بناء على كلامها، من كثر ما كانت تتشكى وتتكلم، في ناس تتشكى لمجرد الشكوى، ما ندري احنا الطرف الاخر ممكن هو كان يعطيها نصائح مثل الاهل او الخوات او ما كانت تطبقها. فتقول دكتورة معاي موظفة في الدوام، قالت لي ليش ما تلجئين حق الاي اي، شوفه يمكن يعطيك مهارات التعامل مع الزوج، يعطيك كذا. ونرد نقول هو يعطي الافضل
1: صح.
2: فتقول انا متزوجة لي 25 سنة، فلما قاعد يعطيني الأشياء حسيت إن أنا مو عايشة. والله ما أنسى كلمتها، ليش مو عايشة؟ حسيت إن أنا مو فاهمة زوجي، لأنه قاعد يسألني أسئلة كنت أعجز عن إجابتها. شنو تعرفين عن زوجك؟ زوجك في مثلا مواقف الغضب شنو كان مثلا يسوي؟

0: تقول حسيت أنا حزتها إن أنا كنت عايشة مع شخص غريب، فولد عندي المقارنات، صار في نفور، صرت أعتمد اعتماد كامل لو أي جملة أو شيء، لدرجة والله على كلامها إن تأخذ تليفونها حتى لو هي طالعة معاه قال لي كذي شنو مفروض أرد عليه.
1: أوه.
0: لأي درجة؟
1: بعد 25
0: ليش؟
1: لأن
0: سنة. إيه؟ لأن أساساً كان في تراكمات ما تم علاجها، ولا كان في اعتراف للأسف بوجود خلل معين أو خطأ معين. يعني دائماً الناس يصير في يلا مع الوقت مع الوقت، ما في شيء مع الوقت، أشياء يعني راح يكون فيها كبت وراح تتخزن وراح تتراكم. فأسهل مخرج لما لجأت للأبليكيشن أو التطبيق، للأسف صارت مثل اللي نقول القشة التي قصمت ظهر البعير، إنه ما تبي خلاص، أنا مو متقبلتها، أنا حسيت إني أنا ضحية، حسيت إني أنا مظلومة، أنا عايشة مع نرجسي، وقاعدة تصدر لي أشياء. لا أنت من وين كل هالأشياء أنت قلتي؟ قالت لا، الذكاء الاصطناعي قال لي، أنا أصلا كنت أسئلها وقاعد يسألني أشياء، أنا حتى وهو قاعد يمي قاعد أطالعه، شوف لدرجة إنه حتى تغييرها، يعني تغيرت نظرتها لزوجها، زوجها أبو عياله. ما في، الحياة ما تخلو من خلافات، ويمكن فعلا ما في في سوء توافق، بس ما كان يعني ما في وقفة جادة من الزوج والزوجة.
1: أنت قلتيها دكتور أن تراكمات، يعني واضح أن في
0: تراكمات وعدم الاعتراف بوجود خلل، فأدى لما ظهر الذكاء الاصطناعي في حياتها صارت سهلة التأثر، أدى إلى اختلال التوازن عندها، صار يحكم عنها، صار يطلق أحكام، يفسر أمور، فأدى إلى وجود هذا الخلل أو الشقاق في الحياة الزوجية، وفعلا ترى كانت جايتها بتنفصل.
1: هذه القصة مع هبة، يمكن أنا انفرض أن أنت تسألين، بس أنا يعني من باب الميانة
2: لا
1: والحوار الودي بيننا أثارت فضولي في تساؤل مهم على هذه القصة دكتورة. هذه القصة أنت تكلمتي عن حالة وحياة زواجية 25 سنة، ربع قرن.
0: نعم.
1: ما هي بسيطة يعني.
0: أي والله.
1: وتراكمات إلى آخره، ولجأت إلى الاي اي بعد هالعمر هذا كله.
0: نعم.
1: طيب هذه تعتبر بالنسبة لكم كمختصين حالة مستعصية، حالة متوسطة، حالة بسيطة، يعني خلينا نشخصها الآن وكأن الآن الحالة تعرض عليك، شلون يعني تقيسين هذه الحالة؟ هل هي حالة صعبة لأنها أتت بعد هذا العمر كله ولجأت إلى الاي اي؟
0: هي حالة مستعصية. ليش؟ لأن فترة زمنية طويلة، في تراكمات، في شيء احنا نسميه في علم النفس unfinished business، أشياء غير مكتملة. يقول أنا كنت أسكت أسكت أسكت، فكانت تطوف بس على حساب نفسها، في جمود في العلاقة الزوجية، بعدين اللجوء إلى نقدر نقول عالم افتراضي أدى إلى إنهاء هذه الحياة الزوجية. ففيها عدة عوامل وعدة أسباب يعني للعلم، يعني وعذرا وأنا أحب أقولها على الهواء، أنا أرفض شيء اسمه استشارة طارئة. ما في شيء استشارة طارئة. يعني في بعض للأسف بعض المختصين يستغل هذا الموضوع أن الإنسان يكون مثلا تعبان، إحنا ما نملك عصا سحرية أنه يلا أنت وينك من زمان، لا تقولوا لي ما في مؤشرات، في مؤشرات، بس ليش ينطر الإنسان يوصل إلى حد الانهيار؟ يا يلجأ لشيء غلط اللي هو الذكاء الاصطناعي وممكن يخرب حياته، أو إنه ممكن يتعب ويستمرض، أو إنه ممكن يسكر هذا الباب وتبعاته تكون خطيرة. فهي فعلا حالة مستعصية لأن عواملها عديدة، فترة زمنية مثل ما حضرتك تفضلت ربع قرن، مو شيء سهل.
1: صح.
0: فهذه الأمور كلها إحنا ما نقدر نحلها صراحة في جلسة أو جلستين. بالإضافة إن المعالج النفسي، وأنا دائما أقول لكم على المشي، ما أمشي بدال عنكم، خصوصا إحنا في السايكوثيرابي أو في العلاج النفسي، إذا العميل أو الحالة ما تجاوب معي، إحنا مو أدوية نصرف وخلاص روح أخذ الأدوية ولازم تتعالج، لازم يكون في تطبيق، في متابعة، في التزام، في رغبة في التغيير. هذه الأمور كلها تساعد حتى لو كانت الحالة مستعصية، بإذن الله يعني ما في شيء بعيد عن رب العالمين، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن أهم شيء يكون في يعني قدرة ورغبة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى والاستفادة والخيرة والخب. يعني ليش، شنو الرسالة من رب العالمين في هذا، وليش في هالوقت بالذات؟ هذه كلها عوامل تساعد مهما كانت الحالة صعبة.
2: صحيح، أنا أتفق معك دكتورة لولو، خاصة أن في بعض من يعني الناس ما يكون عندهم وعي أنهم والله ممكن يروحون حق أخصائي أو استشاري، أنهم يكلمونه يخاطبونه، كله يخافون أنه ممكن هذا الشخص راح يفضحهم وراح يفضح أسرارهم وغيره من الكلام،
0: ثقافة مجتمع
2: بالضبط. فكل هذا يعني يكون بسبب الوعي الجمعي اللي عندهم للأمانة.
0: نعم.
2: الخوف أنه لا، أنا قاعد أكشف أسراري حق يعني أو أسرار بيتي حق يعني ناس

0: غرب، ما يعرفوني عدل، فكل هذا يمكن نتيجة يعني خوف بالنسبة لهم.
1: هو أمانة في الوقت الحالي لا والله يعني
0: الحين
1: ازداد الوعي، حتى الحين المقبلين على الزواج قاعدين ياخذون استشارات، يبون يكونون خبرة، ما يبون مثلا يستنسخون خبرات غيرهم. صار لا والله يعني لازم اهتم في صحتي النفسية، الادراك واستشعار المسؤولية، خصوصا تكون زوجة ولا تكون ام او يكون اب، ان عنده ابناء ولازم يكون هو قدوة حسنة ولازم ما يعاني من اضطرابات. فما اقول هذه الثقافة مو موجودة، موجودة بس مو نفس قبل، لا بالعكس يعني زاد الوعي والإدراك. فإن شاء الله ما يجون حق شخص صح. أنا دائما أقول استشيروا الشخص الأفضل والأصلح، خصوصا إحنا الحين في طور التكنولوجيا للأسف كل من بطل يعني تليفونه وقام يعطي نصائح، ودائما أقول لهم نفسكم غالية، أنت لما تروحين حق أي شخص سألي عن شهادته، تخصصه، خبرته العلمية، خبرته العملية، هو شنو متخصص فيه. ما يصير يعني عفوا مع احترامي حق جميع التخصصات، شخص درس سنوات، عنده بحوث، عنده دراسات، مارس المهنة، مو نفس شخص عفوا خذ دورة أسبوع ولا أسبوعين وخذ تايتل معين أو مسمى معين. أيضا هذه نقطة مهمة.
0: صح.
1: فأنا لما ترى هذه ما تقل خطورة عن الذكاء الاصطناعي.
2: صار خبير.
0: صح.
1: والله.
2: يعني للأسف مثل ما تفضلت هذه جزئية مهمة جدا، وهذه تحتاج توعية منك للمستمعين بأن ليس كل شخص مهيئ ومؤهل لأن تشتكي له أو تعطيه اللي عندك من أسرار. أنا أتحدث عن الناس طبيعيين مو الاي اي. هذا جانب يأخذ إلى هذا الجانب ما يقل أهمية، لكن يمكن أحتاج إلى لقاء مفصل حتى نعرف نقاط الضعف من نقاط التعزيز. دكتورة، في جانب الأسرة عادة بعض المشاكل عند الأسر في وجود الولد والبنت أن قلة الاهتمام من الوالدين للانشغال، فالولد والبنت بالأعمار تحديدا من المراهقة، عدم الاحتضان، عدم الاهتمام إلى آخر، للانشغال لأي أسباب أيضا مرة ثانية يلجؤون إلى هذه الأدوات أو هذا الذكاء. فالعائلة قاعدة بهذه الجلسة سواء زوارة ولا غيره، لكن ما حد يم أحد، يسولفون مع ناس ثانيين اللي هم العالم الافتراضي. هذا يصعب على الوالدين يعني مسألة الاحتواء والمعالجة، خاصة أن بعضهم أكثر من الآباء والأمهات ما يملكون الخبرة في مسألة أن أضرار الـ AI أو هذه الوسائل مضرة أو لا، وأن كثير من الأبناء والبنات يجدون السهولة مثل ما تفضلتي والسرعة في الحل، فلذلك يتركون اللجوء للآباء ويلجؤون إلى هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحل السريع وتزيد الفجوة ما بين الطرفين.
1: نعم، هو مفتاحه جدا بسيط، إن الأب والأم يكونون القدوة المثلى في الاستخدام المتوازن للآي. صدقني إذا الأب والأم هم قعدوا وشكلوا حوار حقيقي واحتووهم في أشياء إحنا نسميها الإدراك الخفي في التأثير، أنه يكون في تأثير يعني غير مباشر، يعني مهما كان الأب والأم يعطون توجيهات حق عيالهم لا تسوون، لا تحطون، لا تستخدمون، في المقابل هم قاعد يسوون هذا الشيء، فهني يفتقد القدوة في السلوك. يعني مثل واحدة لما تقول أنا شلون بخلي عيالي يصلون، عجزت أنصحهم، قلت أخذي السجادة وصلي قدامهم. فالحل ساعات ترى يكون جدا بسيط، في بعضهم يأخذ الأجهزة ولا يحط لا أوكي ما يخالف، لكن في نفس الوقت خليني أنا كأم أو كأب أكون قدوة، أن أخلي تليفوني مثلا ساعة ساعتين، يلا اليوم إحنا مثلا قاعدين جلسة حوار عائلي نعزز التفكير النقدي، تعالوا شنو عندكم، كل واحد يسولف، نقعد باليوم 10 دقائق، مو ماسكين أجهزتنا. لكن إذا الأب والأم عند طفل مراهق أو عند مراهق أو حتى طفل ماسك تليفونه، وحتى لو الطفل قاعد يكلمه أو المراهق يكلمه يقول إي أنا معك، بس هو ماسك التليفون، فهذا الإيحاء إنه نسميه الإيحاء النفسي يؤثر بشكل كبير. يعني يقول أنت الحين قاعد تستخدمه 24 ساعة، قاعد تمنعني إن أنا ما أستخدمه. فساعات ترى الحلول تكون بسيطة وسهلة وما تحتاج إلى مثلا دراسات أو مهارات، لا أكون أنا قدوة مثلى لأبنائي في شيء اللي أنا أبي يسوونه أو يمتنعون عنه
2: بالاستخدام مباشرة.
1: بالاستخدام نعم،
2: يعني مثل ما تفضل ضرب مثال الصلاة، يعني أنا طيب لا ترى الكلام ما ينفع، لا أنت الفعل ينفع أكثر من الكلام.
1: بالضبط، لأنه هو يؤثر في السلوك، مهما عطيت توجيهات وسلوكك منافي لهذه التوجيهات صدقني السلوك هو اللي يرسخ أكثر.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: يمكن يفصلنا هبة أيضا دكتورة لولو عن هذا الحديث والحوار وإكماله دخول الفترة الدينية لأذان وصلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت والضواحية. مستمعي الكرام، أذان المغرب بعد قليل، بعد لحظات، ومن ثم نعود من جديد بمشيئة الله.

ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: في كل نقاش في فكرة تستحق التوقف عندها. بودكاست خطوة، خطوة نحو الفهم. بودكاست خطوة.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفتنا اليوم الدكتورة لولو الجاسر، استشاري ومعالج نفسي، دكتورة في علم النفس. احنا وصلنا للدقائق الأخيرة دكتورة، نبي منك كلمة أخيرة توجهينها لكافة المستمعين.
3: طبعا أنا رسالتي لكافة المستمعين إن احنا نستقبل الذكاء الاصطناعي بعقل واعي، مو بخوف، إن احنا نستفيد من إمكانياتنا، بس ما نتخلى عن إنسانيتنا، ما نخلي هذه التقنية تختصر علاقتنا بأنفسنا.

0: بعلاقتنا بالآخرين، بعلاقتنا من الأشخاص اللي إحنا نحبهم، إن إحنا نحافظ على عقولنا مثل ما قاعد نحافظ على أجهزتنا، ونحافظ على الحوار الحقيقي، على المشاعر الإنسانية اللي ما تكون موجودة في هذه التقنية اللي هي الرحمة والتفاعل والتعاطف والتعاون. الذكاء الاصطناعي ممكن يعطينا الإجابات جاهزة بس ما يعيش عنا التجربة، ممكن يعطينا المعلومات بس ما يحس عنا ولا يحل محل المشاعر الإنسانية. إحنا نستفيد من هذه التقنية بقدر محدود وبشكل مقنن علشان ما يأثر على علاقاتنا سواء في أنفسنا أو حتى في الآخر.
1: خليني أيضا أختم بوصفتش اللي أنا سأحط عنوان سمحتي لي، أداة نستخدمها ما نبيها تستخدمنا.
0: نعم.
1: فهذا يعني أعتقد أنها واضح وعميق جدا
0: وتساعدنا على التفكير، ما تفكر عنها
1: فلذلك إحنا سعدنا جدا بهذا الحوار. مشكورة دكتورة على حضورك في هذا اللقاء في بودكاست خطوة. أيضا الشكر موصول لكم كذلك على كرم متابعة مستمعين. وصلنا معكم للختام، نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بإمشاء الله. لكم تحيات الزملاء عبد الله الميموني ويوسف بدريد وهبة المريشد ومحدثكم نواف النومس،
2: وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة عيد القحطاني، والهندسة الإذاعية من ناصر العنزي، أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: كنا معكم وسنكون إن شاء الله في القريب العاجل. تحيات المخرج عبد الله العبيد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلة واشتح الظلام
2: في صمود شعبها.
3: السابعة مساء، هي ساعة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة معكم في مساء الخير يا كويت.
1: بكل الحب نرحب بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: وهذه أجمل التحايا من التقديم إسراء العسكر محمد العدواني.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: أجمل تحية من الهندسة الإذاعية ناصر لانزي.
1: وهذه تحية مماثلة من التنفيذ على الهواء سعاد البوس.
0: وأجمل التحية دائما من قائد هذا العمل مخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت، ونبدأ معكم بأخبارنا المحلية. أكدت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم مواصلة العمل على تنفيذ خطط الجامعة الأكاديمية والإدارية وفق نهج يرتكز على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة وتعزيز مبادئ الحوكمة والجودة.
2: وقالت الدكتورة الميلم في اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء إن هذا التوجه يدعم تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية ويعزز مكانتها الأكاديمية ويجسد دورها الوطني والمجتمعي في إعداد الكفاءات في ظل ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية من القيادة السياسية في البلاد.
1: وشددت على أهمية الالتزام الكامل بجميع التعاميم والقرارات والإجراءات الجامعية المعتمدة باعتبارها الإطار المنظم للعمل بما يضمن توحيد الممارسات الإدارية والأكاديمية ويعزز الانضباط المؤسسي، إلى جانب تفعيل دور اللجان في الأقسام العلمية والكليات كل بحسب اختصاصه ووفق القوانين واللوائح المنظمة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة لدعم لاجئي الروهينجيا في بنغلاديش، وبهدف تنفيذ أعمال ترميم المآوى وتوفير حلول سكنية مستدامة لنحو 2000 أسرة لاجئة، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقرارهم الإنساني.
1: وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للدور الإنساني الذي تطلع به دولة الكويت في دعم الفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات الإنسانية حول العالم، انطلاقا من نهجها الإنساني الراسخ ورؤيتها الثابتة في إغاثة المنكوبين.
2: وأوضح المغامس أن المساهمة المقدمة من الجمعية والبالغة أكثر من 300 ألف دولار أمريكي تعد ثالث مساهمة ممولة من أموال الزكاة لدعم اللاجئين في بنغلاديش في إطار التزام الجمعية المتواصل بمساندة الفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من معاناتهم.
1: وأضاف أن الاتفاقية تجسد الالتزام المشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مساعدة اللاجئين حول العالم ترسيخا للقيم والأهداف الإنسانية المشتركة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعي الكرام، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء ورشة عمل جمعات ممثلين عن الجهات الحكومية بهدف تبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات في توظيف المشتريات العامة بصورة أكثر استراتيجية لتحقيق قيمة عامة مستدامة على المدى الطويل.
1: وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج لدى دولة الكويت إيما مورلي في كلمة افتتاحية للورشة التي انعقدت في مقر بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت إن المشتريات العامة لم تعد تقتصر على ما تشتريه الحكومات، بل أصبحت ترتبط بالقيمة التي يحققها الإنفاق العام، فكل قرار شراء يمثل فرصة لتحقيق نتائج أفضل للأفراد والاقتصاد والبيئة.
2: وأضافت مورلي أنه من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ندعم جهود دولة الكويت لاستكشاف السبل التي يمكن من خلالها للمشتريات العامة الاستراتيجية أن تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بما يضمن أن يحقق كل دينار من الإنفاق العام قيمة مستدامة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفي خبرنا الأخير في مساء الخير يا كويت، أكدت وزارة النفط حرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، انطلاقا من إيمانها بأن التخطيط الاستباقي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية يمثلان حجر الأساس في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استدامة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة.
2: جاء ذلك في كلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام البترولي بالنفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال ندوة متخصصة نظمتها النفط اليوم الثلاثاء بعنوان التخطيط للطوارئ واستمرارية العمل، قدمها الخبير في إدارة الأزمات والكوارث الدكتور مشاري الفرس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وقالت الشيخة تماضر الصباح أن الوزارة تضع تنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة المتخصصة ضمن أولوياتها من خلال تنظيم البرامج والندوات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي بمفاهيم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة التخطيط الوقائي وتمكين العاملين من التعرف على أحدث المنهجيات والمعايير الدولية في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاهي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: سنكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
1: التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية هو قضية هامة تواجه الأفراد في العصر الحديث، حيث يسعى الكثيرون لتحقيق توازن صحي بين متطلبات العمل وحياتهم الشخصية. يتأثر هذا التوازن بعدة عوامل، منها ساعات العمل الطويلة، الضغط النفسي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة

0: التي تتيح التواصل المستمر مع العمل. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور يوسف الخضر مختص في التنمية البشرية.
1: معكم دكتور يوسف الخضر، أنا مختص في التنمية البشرية. اليوم موضوعنا راح يكون عن تأثير العمل على التوازن بين حياة

0: المشكلة هني إذا أحد هذه الجانبين طغى على الجانب الآخر، هذا راح يسبب أكيد عندنا اختلال في هذا الاتزان، وهذا الاتزان احتمال يسبب لنا إشكاليات في عملية الرضا العام في حياتنا، قد يسبب على المدى البعيد يعني مشاكل صحية، قد تؤدي إلى يعني إشكاليات أنك ما تكون راضي عن نفسك. فإحنا بالنسبة لنا التحقيق السعادة هو الهدف الأساسي لمعظم الناس، لكن حياتنا فيها كثير من التحديات واللي تؤدي إلى عدم الاتزان بين الحياة العملية أو المهنية وحياتنا الشخصية. من هذه الأشياء خلنا نعدد بعض الإشكاليات، إن لما يعني يزيد العمل ويصبح عمل طويل ويقابلها التزاماتنا الاجتماعية من ناحية المناسبات والجلسات، وكذلك ساعات الضغوط النفسية أو الضغوط يعني اللي ممكن ترهقنا في حياتنا وتسبب إرهاق جسدي ونفسي، أكيد هذا راح يؤدي إلى يعني ضعف استمتاعنا بالحياة خارج نطاق العمل اللي هي في حياتنا الشخصية. يمكن إحنا ما قاعد نحط حدود ما بين يعني حياتنا، فأصبحت مزيج من العمل ومزيج من خلينا نقول عاداتنا، استخدام مثلا تكنولوجيا مثل استخدام الهواتف والتطبيقات والمتابعات اللي احنا نسويها قد ترهقنا، لان ما تكون لها اهداف محدده، هي فقط قد تكون فضول. كذلك من الاشياء اللي هي ممكن تربكنا وتحقق عدم اتزان هي قصه اداره يعني مواردنا، مثل اداره الوقت خاصة في عدم تنظيمه وعدم وجود أولويات، يؤدي هذا أكيد إلى عدم الاتزان. ساعات ما تكون عندنا أهداف واضحة، عدم وضوح الأهداف سواء على مستوى الطموح مالنا المهني أو على مستوى حتى الجوانب الشخصية مثل العائلة وصحة الإنسان بشكل أساسي، عدم وجود شيء يعني يعطينا أهداف واضحة في يومنا، في يعني خلينا نقول في الأشهر اللي احنا عادة نقضيها، قد يسبب عدم توازن. من الأشياء اللي أنا أشوفها كحلول مناسبة عندنا قصة، أنا أستخدم آلية وايد حلوة اسمها 8-8-8، طبعا مجموعهم هم 24 وهي تمثل بالنسبة لساعات العمل، وهي أسلوب حلو وبسيط وسهل وكل ممكن يتذكر، لأنها هي يعني 8 ساعات عمل وثمان ساعات للراحة والنوم ويعني الأنشطة الحياتية وساعات للحياة الشخصية. أعتقد هذه هي واحدة من الأشياء اللي تجعل لنا متوازنين أكثر، النوم بمدة كافية، العمل أكيد يعني نحتاج ساعات، صحيح العمل ممكن يكون من 6 إلى 7 ساعات لكن ممكن تكون جزء منها متابعات أو تحضير للعمل، فنحتاج حقيقة 8 ساعات، فثمانية راحة ونوم وأعمال يعني وثمانية للعمل وثمان ساعات للحياة الشخصية. هذا يعني معناها أني أقدر من خلال هذه التوازنات يعني تساعدني في تحقيق اتزان في حياتنا بشكل أساسي. وأشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، في إطار حرص قوة الإطفاء العام على نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي المجتمعي، أطلقت بروشورا توعويا يضم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد أولياء الأمور ومقدمي الرعاية على توفير بيئة أكثر أمانا للأطفال داخل المنزل وخارجه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا على الطرف الآخر المقدم علي محمد حسن.

0: من الإدارة، إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام. أهلا وسهلا فيك مقدم علي.
1: يا هلا مرحبا فيكم، مسي عليكم على مستمعي الكرام.
0: حياك الله في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية بودنا نعرف ما أهمية إطلاق هذا البروشور التوعوي في هذا التوقيت، وما هي أبرز الرسائل التي يسعى لإيصالها للأسر؟
1: طبعا بداية قوة الإطفاء العام انطلاقا من هدفها الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي، قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام دائما في الحملات التوعوية ونشر الثقافة الوقائية، نهدف من خلالها إلى تقليل من نسبة الحرائق وتحقيق الأمن المجتمعي ومن مخاطر الحريق التي يعني نتعامل معها نحن كرجال الإطفاء.
0: نعم.
1: اليوم البروشور هذا اليوم نهدف من خلاله أن نتكلم على أبرز الحوادث وطرق وسبل الوقاية من الحريق. اليوم احنا قاعد نتعامل مع الحرائق والحوادث من اختصاصات قوة الإطفاء العام، فمن خلال البحث ودراسة الموضوع شفنا ان اليوم نشر هذه البروشورات وتحديثها وتطويرها والوصول الى الشريحة المناسبة من الإخوة المواطنين والمقيمين اليوم من خلال ايضا مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث، ان اليوم لازم يكون عندنا ثقافة وقائية. احنا دائما في حرب كرجال الإطفاء يومية، الحرب اليومية بمعنى ان اليوم احنا قاعد نتعامل مع اشياء او حوادث تكون مجهولة. رجل الإطفاء قاعد يروح الى الحادث اليوم قاعد يتعامل مع حوادث خطرة، فهذه الخطورة تشكل خطر على الطرفين، على طرف رجل الإطفاء وبالأخص المواطنين والمقيمين.
0: نعم مقدم علي، يمكن بودنا نعرف من حضرتك لماذا يعني فصل الصيف تحديدا تكثر فيه يعني الحوادث، حوادث الحرائق؟ يعني بودنا نعرف من حضرتك بعض الأمور اللي تكون مسببة خصوصا في فصل الصيف للوقاية منها.
1: طبعا مع ارتفاع درجة حرارة خاصة دولة الكويت نشوف ان في استخدام كبير للأجهزة الكهربائية، وبالتالي اليوم الأحمال الكهربائية قاعدة تزيد عندنا في البيت، فنبي نسلط الضوء على المنازل، السكن الاستثماري وأيضا الأماكن الحرفية والتجارية منها المصانع أو المزارع. فاليوم عندنا استخدام كبير للكهرباء وهو العامل الأساسي أو العامل الرئيسي بالنسبة لإحصائيات الإطفاء العام من ناحية الحرائق. يصير عندنا حمل كهربائي زائد والتماس كهربائي، وسبب هذا يرجع إلى عدم وجود وعي في استخدام الكهرباء. نقاط الكهرباء تكون محملة في أحمال كهربائية مضاعفة، فبالتالي يحصل معاي التماس كهربائي، ومن ثم كل الأجهزة أو المواد القريبة من نقطة الكهرباء هي قابلة للاشتعال. حسن التصرف في هذا الموضوع جدا مهم، تدابير الوقائية، كيفية الإخلاء، لازم تكون عندي أجهزة وقائية. اليوم قوة الإطفاء العام ممثلة بقطاع الوقاية عندهم كشف دوري، وعندنا أنظمة يلزم اليوم صاحب المنشأة أو المبنى أن تكون عنده هذه الأنظمة. هذه الأنظمة اللي تتبع كود الإطفاء عبارة عن أنظمة معينة وقائية، سواء كانت أنظمة ميكانيكية أو أنظمة يدوية. اليدوية يكون عندنا دائما مطفأة حريق، الهوزريل، والميكانيكية تكون طبعا نظام المرشات. طبعا هذا كله لسلامة المبنى ونسميها المكافحة الأولية. أهم تدابير اللي لازم احنا ناخذها بين الاعتبار خاصة الحين هم في فصل الصيف، مثل ما ذكرت الأحمال الكهربائية، نحاول خاصة دكتات التكييف، خاصة العمالة المنزلية اليوم لازم نثقفهم. أنت ولي الأمر اليوم مسؤول عن كل القاطنين عندك في البيت، وبالتالي لازم تعطي بعض الإرشادات احنا نقول الأساسية، لا قدر الله صار حريق شلون تقدر تتصرف، تقدر تخلي البيت، التخزين العشوائي، عندك مواد قابلة للاشتعال لازم تخزنها بشكل مرتب منظم، لأن هذه تنتج عنها. اليوم نشوف بعض السيارات الناس يخزنون فيها بعض العطورات واللاعات او بطاريات الليثيوم اللي احنا كلنا نستخدمها اللي هي الباور بانكس او الشواحن هذه المتنقله.

0: هذه قد تسبب حريق إذا إحنا خزناها في السيارة لمدة
1: نعم،
0: طويلة.
1: حتى العطورات مقدم عليه؟
0: أكيد حتى العطر اليوم، لأن العطر عبارة عن مادة يعني مضغوطة فيها كحول، فهذه تتبخر ومع ارتفاع درجة الحرارة قد يحصل لها أبخرة أو قد تنفجر. فبالتالي إحنا اليوم نأخذ الحيطة والحذر. بشكل عام إحنا دائما نقول لا نخزن أي عبوة مضغوطة داخل المركبة، حتى السوائل أيا كان أي نوع من السائل،
1: والمبخر بعد، المبخر الكهربائي،
0: المبخر الكهربائي أيضا يعني ممكن تسحن حسن استخدامه في البيت أو في مقر العمل، بس ما نقول إحنا دائما نشحنها لساعات طويلة، لأن قد الشرارة البسيطة اللي تحصل أو مع ارتفاع درجة الحرارة تسبب حريق، لأن كل مادة لها درجة حرارة معينة.
1: نعم.
0: بعدها يتم مرحلة الاشتعال.
1: نعم مقدم علي، بالنسبة حق شفاطات الهواء اللي هي تكون مثلا في المطبخ أو تكرم في الحمامات، أيضا في ناس يمكن ينسون أن يسكرون هذا الجهاز نهائيا وشغال على طول، هل في فترة الصيف ممكن يؤدي إلى حرائق إذا مثلا ما تم يعني تريحة شوي هذا الشفاط؟
0: احنا اللي نبي نركز عليه الحين اللي هو الشفاطات اللي موجوده في المطابخ.
1: نعم.
0: هي الاخطر، لان تتراكم فيها زيوت، والزيوت هذه مع استخدام الطبخ لمده طويله واستخدام المطبخ يتراكم زيوت في هذه الشفاطات. بالتالي مع الزيوت هذه الشفاط هو موتور معين، الموتور هذا راح ترتفع درجه حرارته وقد يوصل الى مرحله الاشتعال ويسبب حمل كهربائي زائد. فاحنا دائما ننصح حتى الاخوه اللي اي يوم خاصه بالصيف اي جهاز انت ما تبي تستخدمه او انتهيت من استخدامه، خلاص طف هذا الجهاز، سواء كان شفاط، كان عندك الوحدات التكييف ممكن تحطها على درجه معينه، اليوم حتى لترشيد الكهرباء ممكن تحطها على درجه مئويه 24 او 25 حتى ما يصاحب هذا احمال كهربائيه زائده. اهم نقطه ودي أنوح عليها قبل الله نختم، اللي هي اتصال في الوقت المناسب. لا قدر الله صار معك أي حادث، اليوم احنا ننصح أخوة المواطنين من خلال البرنامج اتصال في الوقت صحيح. حاول تخلي وتبتعد عن المصاعد، اخلي عن طريق سلالم الهروب. إذا أنت خارج المبنى في أي حال من الأحوال لا تدش المبنى مرة ثانية لحين وصول رجال الإطفاء، أعطاهم المعلومات الصحيحة والدقيقة، ولكن دائما تبي تحمي نفسك من ألسنة النهب والألسنة الناتجة من الحريق.
1: نعم، كل الشكر لك المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام على هذه الإرشادات، شكرا لك.
0: كل الشكر لكم وحياكم الله. وفر.
2: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت. أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة اختر صح، والتي تستمر حتى 12 يوليو 2026، بهدف نشر الوعي بأهمية الغذاء الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على تبني عادات غذائية أفضل واختيار الأغذية الصحية التي تساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب إبراز جهود دول الخليج في تعزيز الوعي الصحي والحد من استهلاك المنتجات غير الصحية. للحديث عن أهداف هذه الحملة وكيف يمكن لكل فرد أن يتخذ خيارات غذائية صحية في حياته اليومية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور حسن فرج. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد بمجمع السلماني الطبي وأستاذ مشارك بجامعة الخليج العربي. حياك الله دكتور.
2: أهلا بك، أهلا وسهلا أستاذ محمد وبالمستمعين الكرام.
1: حياك الله. بداية دكتور، ودنا نتحدث عن حملة اختر صح، يعني ما هي الفكرة من هذه الحملة؟
2: حملة اختر الصح هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي خلال الفترة من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2026، وتهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ خيارات صحية ذكية في التغذية والنشاط البدني. وتقوم فكرة الحملة على أن بناء نمط حياة صحي لا يتطلب تغييرات كبيرة أو معقدة، بل يبدأ من قرارات يومية بسيطة ومتكررة.
1: صحيح.
2: مثل اختيار نعم.
1: طيب الفئات الدكتور اللي تستهدفها الحملة، يعني لماذا التركيز عليها بالذات؟
2: طبعا الحملة تستهدف بالخصوص بالشكل الرئيسي الشباب في مرحلة الاستقلال المالي، مثل طلبة الجامعات والموظفين والمتزوجين حديثا، إلى جانب المستهلكين الرقميين النشطين من أفراد المجتمع، يعني في الفئة العمرية بين 18 إلى 45 سنة. يعني طبعا تأتي أهمية هذه الفئة لأنها تمر بمرحلة تشكل فيها الكثير من العادات اليومية، مثل طريقة التسوق واختيار الوجبات وإدارة الميزانية ومستوى النشاط البدني. هذه الفئة تستخدم التطبيقات والمنصات الرقمية بشكل كبير، ولذلك يتم التركيز عليها لأن توعيتها يعني ممكن تأثر على قراراتنا الصحية.
1: نعم. أيضا دكتور حسن، لماذا تعد حملة اختر الصح مهمة في هذا الوقت، وما الذي يميزها على المستوى دول الخليج العربي؟
2: طبعا تكتسب الحملة أهمية خاصة في دول الخليج في ظل ارتفاع معدلات عالميا وأقليميا، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 إلى أن دول المجلس التعاون الخليجي من المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة في السمنة، إذ تتراوح النسبة بين 31 إلى 43% من السكان، وهذا يؤكد الحاجة إلى حملة توعوية عملية تساعد الأفراد على الوقاية من عوامل الخطورة من خلال تحسين نمط الحياة وتعزيز التغذية الصحية وزيادة النشاط البدني وتوظيف الأدوات الرقمية بشكل إيجابي.
1: نعم. أيضا كيف يعني ممكن دكتور للفرد أن يطبق مفهوم اختر الصح في حياته اليومية بخطوات تكون بسيطة؟
2: يمكن تطبيق مفهوم اختر الصح من خلال خطوات بسيطة وقابلة للتنفيذ، مثل التخطيط المسبق للوجبات وقراءة المعلومات الغذائية عند التسوق واختيار البدائل ذات القيمة الغذائية الأعلى طبعا، وتقليل الأطعمة العالية عالية السكر والدهون والملح. كما يمكن للفرد أن ينتبه إلى حجم الحصة اليومية وأن يختار طرق صحي صحية، وأن يجعل الخيارات الصحية متوفرة في المنزل ومكان العمل. الفكرة الأساسية أن الاختيار الصحي لا يعني الحرمان، بل يعني اتخاذ قرار أكثر وعيا يناسب احتياج الفرد وظروفه اليومية.
1: نعم. يعتقد البعض دكتور أن الغذاء الصحي مكلف، فهل هذا الاعتقاد أو هذا الاعتقاد صحيح، وكيف يمكن اتباع نظام غذائي صحي بتكلفة تكون مناسبة للجميع؟
2: إيه، ليس بالضرورة أن يكون الغذاء الصحي مكلف. يعني من الرسائل المهمة في حملة اختر الصح أن الغذاء الصحي يمكن أن يكون متاحا وبتكلفة مناسبة إذا تم التخطيط له بشكل جيد. على سبيل المثال، إعداد الوجبات في المنزل وشراء المكونات الأساسية واختيار البدائل الأقل معالجة وتقليل الطلبات العشوائية من التطبيقات، كلها خطوات تساعد على تحسين جودة الغذاء وتقليل التكلفة في الوقت نفسه. كما أن الوعي بحجم الحصة وتجنب الهدر الغذائي يساعد على تحقيق التوازن بين الصحة والميزانية. نعم.
1: في ظل أيضا انتشار مثل ما ذكرت قبل قليل دكتور، انتشار تطبيقات منصات رقمية، يعني كيف تأثر هذه الوسائل على قراراتنا واختياراتنا الغذائية؟
2: أصبحت البيئة الرقمية جزء أساسي من حياتنا اليومية، خصوصا مع انتشار تطبيقات توصيل الطعام والتسوق الإلكتروني. هذه التطبيقات قد تؤثر على قراراتنا من خلال العروض وترتيب الخيارات والصور الجذابة وسهولة الطلب السريع. لذلك تركز الحملة على رفع الوعي بكيفية استخدام هذه البيئة لصالحنا من خلال تفعيل خانات التفضيل مثلا، واختيار التصنيفات الصحية، والانتباه إلى حجم الوجبة، وعدم اتخاذ قرارات غذائية متسرعة. وعندما يستخدم الفرد التقنية بوعي يمكن أن تتحول من عامل مؤثر على السلوك الغذائي إلى أداة تساعد على اختيار الأفضل بالنسبة للصحة.
1: صحيح صحيح. أيضا تتضمن حملتكم دكتور اختبار سلوكي تفاعلي، أهمية هذا الاختبار وأيضا كيف يساعد الأفراد على تحسين عاداتهم الصحية؟
2: نعم، الحملة تشمل اختبار سلوك التفاعلي، حيث يعد أحد الأدوات المهمة في الحملة بالنسبة لنا، لأنه يساعد المشاركين على تقييم عاداتهم الغذائية ومستوى وعيهم تجاه الخيارات الصحية. ومن خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة يحصل المشارك على توصيات عملية مخصصة تساعده على تحسين قراراته اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات التوصيل أو اختيار النشاط البدني المناسب. هذه الطريقة تجعل التوعية أكثر تفاعلا وقربا من احتياج الفرد بدلا من تقديم رسائل عامة فقط يعني.
1: وكيف يمكن أيضا للتقنية أن تشجع على زيادة النشاط البدني والرسالة اللي تحملها الحملة حول أهمية الحركة وممارسة الرياضة؟
2: نعم، يمكن للتقنية أن تكون محفزا مهما لممارسة النشاط البدني، خاصة من خلال تطبيقات تتبع الخطوات والتنبيهات اليومية والتحديات الجماعية ولوحات التقدم. هذه الأدوات تساعد الفرد على متابعة مستوى نشاطه ومعرفة مدى تقدمه وتحفيزه على الاستمرار. كما أن الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات اللياقة مثلا في الموبايلات يمكن أن تجعل النشاط البدني أكثر وضوحا وقابلا للقياس، مما يشجع على تبني عادات يومية بسيطة مثل المشي أو استخدام السلالم أو تخصيص وقت قصير للتمارين المنزلية. رسالتنا في الحملة أن النشاط البدني ليس بالضرورة أن يكون مكلفا أو مرتبطا بالاشتراك في نادي رياضي مثلا، يمكن تحقيق قدر جيد من النشاط من خلال ممارسات يومية بسيطة مثل المشي في الحدائق أو داخل المراكز التجارية المكيفة حسب الطقس، أو المشي مع العائلة والأصدقاء، أو استخدام السلالم بدل المصاعد، أو مثلا أداء تمارين منزلية خفيفة. كما تأكد

0: لأن البالغين تقريبا يحتاجون إلى 150 دقيقة على الأقل أسبوعية من النشاط البدني متوسط الشدة، ويمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال توزيع النشاط على أيام الأسبوع بطريقة مريحة وعملية بالنسبة لهم.
1: نعم. أيضا دكتور، كيف تسهم السياسات الوقائية مثل رفع أسعار مثلا أو رفع سن تناول هذا المشروب أو نوعية الطعام المعينة مثلا في تشجيع المجتمع على تبني خيارات غذائية أفضل؟
0: طبعا السياسات الوقائية تعد من الأدوات المهمة في تعزيز الصحة العامة، فهي لا تهدف فقط إلى تقليل استهلاك المنتجات غير الصحية، بل تسهم أيضا في رفع الوعي، وعي المستهلك بالقيمة الغذائية الصحية والاقتصادية لاختياراته. فالضرائب المفروضة مثلا على بعض المنتجات عالية الضرر مثل المنتجات المحلاة أو الغير الصحية تساعد على توجيه المستهلك نحو بدائل أفضل، وتدعم بيئة تشجع على اتخاذ قرارات صحية. وفي النهاية فإن تحسين السلوك الصحي مسؤولية مشتركة بين الفرد والبيئة والسياسات العامة.
1: أخيرا دكتور، الرسالة اللي يود مجلس الصحة الخليجي توجيهها للجمهور من خلال حملة اختر الصحة، يعني ما الذي تتمنون أن يخرج به كل فرد من هذه الحملة؟
0: نعم، الرسالة الأساسية هي أن الصحة تبدأ من الاختيارات اليومية، وأن كل فرد يستطيع أن يصنع فارقا في نمط حياته من خلال قرارات بسيطة ومتكررة، اختيار وجبة أفضل أو المشي لوقت قصير أو استخدام التطبيق بطريقة واعية أو التخطيط للشراء قبل التسوق. كلها خطوات صغيرة لكنها مؤثرة عند الاستمرار عليها. ويدعو مجلس الصحة الخليجي الجمهور إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من المواد التوعوية والاختبار السلوكي عبر منصة دليلك الصحي لما يساعد على بناء نمط حياة أكثر توازنا وصحة.
1: نعم، نشكرك دكتور حسن محمد الفرج، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد بمجمع السلماني الطبي وأستاذ مشارك بجامعة الخليج العربي، على هذه المعلومات القيمة والنصائح المهمة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا أستاذي، ونتمنى للمستمعين ألف صحة وعافية.
1: الله معك، مشكور.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
1: وفر
2: عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور، وفر للماء.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعي الكرام، عودة لأخبارنا المحلية. أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصف وإحالتهما إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك بناء على نتائج لجنة التفتيش الطبي الطب الطبيعي والتأهيل بعد رصد مخالفات مهنية وإدارية تمس سلامة المرضى وتخالف الضوابط والاشتراطات المنظمة للممارسة الصحية.
4: وقالت الصحة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة الوزارة تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية الأهلية وترسيخ الالتزام بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
3: وأوضحت أن القرار شمل إغلاق مركز للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية في منطقة بنيدر، إذ أسفر أعمال التفتيش عن مباشرة الطبيب للعمل دون وجود هيئة تمريضية، مع الادعاء باستقالة أفراد المهنة التمريض دون تقديم ما يثبت ذلك أو توفير بديل مرخص، إضافة إلى وجود عدد من الملفات الطبية الخالية من بيانات المرضى وختم الطبيب.
4: وأضافت أن القرار شمل أيضا إغلاق مركز آخر للعلاج الطبيعي في منطقة بنيد الجار، بعدما كشفت لجنة التفتيش تشغيل المنشأة دون وجود طبيب ووجود عدد من ملفات المرضى الخالية من التحويلات الطبية اللازمة وعدم وجود هيئة تمريض، فضلا عن استمرار عمل إحدى الممرضات رغم انتهاء ترخيصها منذ شهر فبراير 2025.
3: وبينت أن القرار تضمن إغلاق 3 لمستوصفات بمنطقة صباح السالم بعد تبين للجنة التفتيش ادعاء وجود الطبيب في إجازة دون تقديم ما يثبت ذلك، إلى جانب استقبال ومعالجة أكثر من مريض دون وجود تحويل طبي وفق الضوابط المنظمة لممارسة الصحية.
5: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت،
13: هنا الكويت،
14: هنا الكويت.
5: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
15: نافذة على التاريخ،
16: ألوان من الفنون،
17: من هنا وهناك.
18: صباح
5: الخير، أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
19: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
5: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.

0: إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: أجمل التحايا في الختام من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: وهذه تحياتنا من التقديم محمد العدواني وإسراء العسكري،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطير،
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
1: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: دمتم في حفظ الله ورعايته، هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: في أمان الله.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

في جولتنا لهذا المساء. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون النزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنماء. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لهما بوافر الصحة ودوام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى، ومن الجانب السعودي عميد السلك الدبلوماسي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه حفظه الله تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه حفظه الله بوافر الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت بالمزيد من التقدم والرقي. هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية. حضر لقاء معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميرية ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وكبار المسؤولين في الديوان. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود لسمو رئيس مجلس الوزراء تحية أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بوافر الصحة والعافية ولدولة الكويت بالمزيد من التقدم والنماء. هذا وقد حمله سمو رئيس مجلس الوزراء تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومن الجانب السعودي صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود عميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت. استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وعميد السلك الدبلوماسي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد. وقد كان في ودعه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
غادر وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار والوفد المرافق له البلاد اليوم بعد زيارة رسمية، حيث كان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وأكد

أكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن زيارة الوزير الحجار جسدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية. من جانبه أعرب الوزير الحجار وفق البيان عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم الضيافة. وثمن الوزير الحجار ما يجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة، مشيدا بما أسفرت عنه الزيارة من نتائج إيجابية من شأنها تعزيز التعاون الثنائي وتطوير التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وفي بروكسل أكد سفراء وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كلاس أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو نواف لعنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم إن ذلك جاء خلال لقاء عقدوه مع كلاس بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. أضاف السفير لعنزي إن الاجتماع تناول سبل ترسيخ التعاون الخليجي الأوروبي معربا عن تقدير دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمواقف الأوروبية الداعمة لهم منذ بدء الاعتداءات الإيرانية والتطلع إلى استمرار الدعم والتضامن الأوروبي مع دول الخليج. من جانبها جددت كلاس التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفها شركاء موثوقين في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ولا سيما الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية بما في ذلك مضيق هرمز. نتحول معكم الآن إلى مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم أن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف وأن الوسطاء يعملون على تسهيلها. وأضاف الأنصاري أن التركيز الآن على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مؤكدا استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهة الأخيرة، في إشارة إلى الضربات المتبادلة التي وقعت قبيل أيام بين القوات الأمريكية والإيرانية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، قائلا أن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات. وحول مضيق هرمز، قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه جاري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، والأولوية في قطر هي سلامة المرور
الطور عبر مضيق هرمز، وإزالة الألغام منه وحرية الملاحة حق مكفول.

0: مقفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة، ونناقش فيها مفاوضات الدوحة بين واشنطن وطهران. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك دكتور. كيف يمكن قراءة تركيز الوسطاء على مضيق هرمز قبيل الانتقال إلى بقية الملفات؟ وهل أصبح يعني أمن الملاحة مفتاح أي تفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: يعني واضح منال بأنه نحن الآن في ضمن مسار أصبح مسار تفاوضي يعني معقد. لذلك بالفعل يبدو أن مضيق هرمز كما هو واضح لم يعد مجرد ملف ملاحي تقني أو فني، يعني هو تحول بالفعل إلى مفتاح سياسي يعني يعاد من خلاله ترتيب أولويات التفاوض بين واشنطن وطهران. فالتركيز على أمن الملاحة حاليا في هذه المفاوضات وفي مضيق هرمز يعكس لا شك محاولة من الأطراف التفاوض يعني لتثبيت حد أدنى من الاستقرار قبل الدخول في الملفات الكبرى. المضيق اليوم ليس قضية جانبية، هو نقطة التقاء يعني بين مسألة أمن الطاقة العالمي وكذلك استقرار أسواق النفط، وأيضا مسألة مهمة لمسألة الردع العسكري الإقليمي. وبالتالي يعني ملف مضيق هرمز أصبح يمكن بالفعل قراءته كبوابة إلزامية ومفتاح تفاوض أولي بين واشنطن وطهران تعتمد عليه على مدى نجاحه بقية الملفات الأخرى.
0: طيب دكتور محمد، يعني غياب المفاوضات المباشرة حتى هذه اللحظة هل يعكس استمرار يعني نستطيع القول أنها أزمة ثقة بين الطرفين، أم أنه جزء من هندسة تفاوضية يعني قد يكون متفق عليها؟
1: يعني غياب التفاوض المباشر لا شك هو يعني هو بالنهاية أزمة ثقة موجودة ومتجذرة بين الجانبين منذ يعني أمد، لكن الغياب لا يعكس فقط أزمة ثقة، بل هو أيضا يعني أن يمكن نسميه هندسة تفاوضية مقصودة، يعني تقوم على عدة قنوات، يعني منها مثلا إبقاء قنوات خلفية نشطة للتفاوض، وأيضا تقليل الكلفة السياسية لأي تنازل مباشر من أي طرف من الأطراف. كذلك هي تمثل مسألة يعني ربما اختبار للنوايا عبر الوسطاء. نعلم أن هناك عزم الثقة، وبالتالي حتى النوايا كل طرف يختبر نوايا الطرف الآخر من مدى الالتزام من عدمه، بمعنى أن الطرفين لا يفتقران فقط للثقة، بل هما يفضلان عدم ما نسميه يعني الاستنزاف السياسي الداخلي عبر مواجهة يعني علنية مباشرة.
0: طيب دكتور، يعني قطر تحتضن هذه الجولة من المفاوضات، ما تعليقك بالنسبة لهذا التعاون الخليجي؟
1: طبعا لا شك الوساطة القطرية النشطة والفاعلة في المرحلة هذه لها أهمية مهمة ولها دور محوري في يعني تحقيق يعني بعض التقدم المهم. يعني دور الوساطة خاصة عبر قطر وبالتنسيق مع باكستان باعتقادي يعني يتجاوز مسألة نقل الرسائل بين الجانبين، هو يتجاوزها إلى مسألة ربما هندسة نقاط التقاء تقنية، إيجاد محاولة ثغرات وما يمكن أن يحقق نقاط التقاء فاعلة، وبالتالي أيضا يخففون يعني قطر تحاول عبر المشاورات الجارية في الدوحة حاليا لتخفيف فجوات الثقة أيضا، وهذه مسألة وعقبة مهمة يجب تجاوزها. الدور القطري مهم في هذا الجانب. كذلك أيضا يعني هذا الدور القطري التفاوضي الذكي يسعى إلى اختبار مساحات الممكنة لأن يعني تحقق التوافق المأمول. يعني من هنا أعتقد يعني يظهر دور الوسيط القطري وكذلك الباكستاني معه كميسر لصناعة يعني تفاهم وليس مجرد نقل رسائل، خصوصا في الملفات الحساسة المرتبطة مثلا بالممرات البحرية والضمانات الإقليمية وما يتعلق أيضا بأمن المنطقة.
0: طيب دكتور ناصر، يعني كيف يمكن فهم تأجيل قضية الملف النووي تحديدا ومن ثم يعني يتبعها قضية العقوبات الاقتصادية على إيران؟ يعني هل هو فصل متعمد للمسارات لتسهيل التفاهمات، أم هو تأجيل لنقطة الخلاف الأكثر والأشد تعقيدا في المشهد؟
1: يعني باعتقادي مسألة الملف النووي ومحاولة تأجيلها أو فصل المسارات لا شك هو يعكس ربما باعتقادي استراتيجية تفاوضية، وهدفها ربما يكون تقليل التعقيد التفاوضي، لأنه ملف النووي هو يعني فيه نقاط تباين وتعارض كبيرة بين الجانبين. يعني لذلك يحاولون من خلال تأجيل هذا الملف أو فصل المسار النووي عن المفاوضات تقليل التعقيد التفاوضي من خلال تجزئة هذه الملفات، وكذلك أيضا محاولة لخلق نجاحات يعني جزئية قد تمهد لاتفاق أكبر. أيضا تجزئة هذه الملفات أو فصلها هو يجنب مسألة الانفجار السياسي في ملف واحد، لكن

0: متباعدة بين الجانبين، لا يزال من المبكر الإفراط بالتفاؤل بأنه نحن على أبواب يعني توافق أو اتفاق قريب. المفاوضات لا تزال تسير في مسار معقد، لا تزال أيضا مخاطر التصعيد العسكري قائمة في المنطقة، ومن قبل أيام قليلة كانت هناك تصعيد عسكري بين الجانبين. لذلك هي مفاوضات تجري حتى الآن برأيي تحت سقف النار وليس على مستوى التفاهمات الحقيقية، لكن هناك جهود وساطة جارية وعمل مضني بين الوسطاء وبين أيضا حتى الجانبين من خلال يعني التفاوض، لكن المفاوضات صعبة وفيها الكثير من العقبات حتى هذه اللحظة.
1: طيب يعني كان في سؤال يتعلق بهل نحن أمام إدارة للأزمة أم اقتراب من حلها، ولكن يعني حضرتك أشرت إلى عدم التفاؤل الكبير. طيب في ضوء هذه التطورات، هل تمضي المنطقة نحو تسوية تدريجية، يعني قد تبدأ بأمن الملاحة وتنتهي إلى الملف النووي، يعني أم أن يعني على أرض الواقع هناك الكثير من الحوادث الميدانية التي قد تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر؟ ماذا تقول في هذا الموضوع؟
0: يعني برأيي المسار المحتمل بين أن نتحدث عن تسوية تدريجية أو عودة للتصعيد، أعتقد الاتجاه الأكثر واقعية هو التسوية التدريجية المشروطة. يعني وهذا يبدأ من أمن الملاحة، يعني لا شك مضيق هرمز اليوم باعتباره هو المفتاح الرئيسي، إذا تم النجاح تجاوز عقبة مضيق هرمز هذا ربما يفتح ملفات أخرى، وبالتالي قد يؤدي بمرحلة لاحقة إلى التصعيد البحري وخلق تفاهمات محدودة. لكن بشكل عام ما يجري هو حاليا ليس تسوية نهائية ولا انفجار وشيك، هو إدارة دقيقة لتوازن حقيقة هش ومفاوضات هشة، حيث يتحول مضيق هرمز من مجرد ممر ملاحي إلى صمام أمان سياسي يحدد يعني سرعة ومدى أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران.
1: نعم، كان معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. وفي لبنان، أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلية. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن. سحر بشارة معها التفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث ألقت مسيرة قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة وعلى بلدة برعشيت، فيما استهدف القصف المدفعي بلدة بيت يحون، كما أقدمت قوات الاحتلال على حرق منازل في البلدة وفي بلدة عيت الشعب. إلى ذلك حلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء عدد مناطق في الجنوب وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن فجرا غارة على بلدة دير سريان. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يأتي غداة زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، الذي بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل آلية تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لا سيما الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمناطق التجريبية التي سيدخلها الجيش اللبناني لحصر السلاح فيها، وهي ستشمل في المرحلة الأولى بحسب المعلومات 3 بلدات، هي زوتر الغربية وفرون والغندورية، وهي قرى محررة وليست محتلة، ما يطرح أسئلة حول جدية الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من القرى المحتلة، لا سيما مع تكرار المسؤولين الإسرائيليين التأكيد عدم الانسحاب مما يسمونه المنطقة الأمنية. المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق إطار لإنهاء الحرب على لبنان، بحثها رئيس الجمهورية مع قائد الجيش، حيث نوه الرئيس عون بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم، قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين فيها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. مراسلنا من غزة عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
3: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في مشهد ميداني متصاعد يشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق سكنية في أكثر من محور. وتركز التصعيد الإسرائيلي في شمال ووسط القطاع، حيث أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف سطح منزل في محيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جبليا، مع نقل إصابات إلى المستشفيات وصفت بعضها بالخطيرة. وفي مدخل جنوب مدينة غزة على شارع صلاح الدين استشهد مواطن فلسطيني بعد استهدافه برصاص الاحتلال، في حين شنت الطائرات الحربية غارة جوية على منزل سكني في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، مما أدى لوقوع إصابات وأضرار في المنطقة. وفي جنوب القطاع تواصلت الاستهدافات ضمن مناطق النزوح، حيث أصيب عدد من المواطنين في قصف قرب مناطق خيام وأراض زراعية، في حين شهدت مواقع متعددة عمليات نسف لمنازل سكنية وتفجيرات في الأحياء الشرقية مع تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي. أما إنسانيا فتتدهور الأوضاع بشكل متسارع مع تزايد أعداد الإصابات التي تصل للمستشفيات وتصاعد التحذيرات الطبية من نقص حاد في الإمدادات والأدوية في ظل ضغوط شديدة تفوق قدرة المرافق الصحية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: سياسيا، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن وفدا من الحركة يزور مصر لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه. وأضاف قاسم إن وفدا من الحركة يزور القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات مقبولة ومنطقية لتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أنها قوبلت بترحيب من الوسطاء. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس. في الضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية اليوم باقتحام معهد في قلنديا وإغلاق جمعية خيرية في نابلس وهدم ملعب مدرسي غرب بيت لحم في إطار سلسلة إجراءات شملت مؤسسات تعليمية وخيرية. في الأثناء، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهادف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق السكنية ألف بالضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة حرب ممنهجة وتحد صارخ للقانون الدولي. في جديد الأوضاع في السودان، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة تحرير محلية كلبس بولاية غرب دارفور من الميليشيا المترددة والمتمردة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية عقب معارك حاسمة تكبدتها فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في غضون ذلك، أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقتين استراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، دعت الرئاسة الروسية الكرملين اليوم المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تنفذها الطائرات المسيرة الأوكرانية ضد مناطق روسية، وصفة إياها بأنها تمثل أعمالا إجرامية تستوجب التحرك الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو ترغب في توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى ما وصفته بالأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين الروس، وذلك تعليقا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقاطعة موسكو بواسطة طائرات مسيرة. أشرف صباغ معه التفاصيل.
4: صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تدعو مجددا المجتمع الدولي إلى إيلاء الاهتمام للهجمات التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد المدنيين، وقال إننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لنلفت انتباه المجتمع الدولي مجددا إلى هذه الأعمال التي ترتكبها كييف حسب تصريح الكرملين. ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على 3 بلدات جديدة في دانيتسك وزاباروجيا وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكرية، إضافة إلى قوات ومعدات في 142 منطقة، وقضت على 1395 جنديا أوكرانيا وأسقطت 806 مسيرات و7 قنابل موجهة ودمرت 7 زوارق مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنّت

0: الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية باستخدام المسيرات وأسقطت 419 مسيرة فوق 18 مقاطعة من بينها العاصمة موسكو إضافة إلى شبه جزيرة القرم. وأعلن عمدة موسكو سيرجي سابيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 مسيرات أوكرانية كانت تحلق نحو موسكو، وبذلك بلغ عدد المسيرات التي تم إسقاطها وهي في طريقها إلى العاصمة 56 مسيرة حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم إطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية. وقال ستارمر إن خطة الاستثمار الدفاعي تمثل إجراء حاسما مع الالتزام في الوقت ذاته بالقواعد المالية، لافتا إلى تقليص بعض مشاريع الطاقة من أجل تمويل خطة الاستثمار الدفاعي. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن نظام الرعاية الصحية في فنزويلا يتعرض لضغوط كبيرة. تعرضت بعض المستشفيات لأضرار، بينما تعاني مستشفيات أخرى من نقص في الموظفين في أعقاب الزلزالين القاتلين اللذين وقعا الأسبوع الماضي. أضافت المنظمة أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم وأصيب 5000 بجروح بعد أن دمر الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت عملتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب44.36% ليبلغ مستوى 8706.33%. وانخفض مؤشر سوق الرئيسي 44.25%، كما انخفض مؤشر سوق الأول 46.68%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 289,800,000 سهم عبر 22,359 صفقة نقدية بقيمة 77,700,000 دينار. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة مع فرص للغبار المحمول على بعض المناطق. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. درجات حرارة الصورة متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 30، شمالاً في العبدلي 29، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 28، جنوباً بالوفرة 29، جزرنا الشمالية في لتشوار وبوبيان 31، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف الآن، ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. على مد سوف يكون الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، أدنى جزر الساعة 6:05 صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:17، موعد شروق الشمس الساعة 4:52. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص

اختصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركز الاتصالات الفضائية في موسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
2: هنا الكويت والساعة فيها 8:44 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد. ونستهل نشرتنا بالعناوين: فوز كظمة والعربي وتعادل القادسية مع الكويت في ختام دوري زين الممتاز لكرة القدم، شباب سلة يغادر إلى القاهرة تحضيرا للبطولة الخليجية، الإرادة يحصد 11 ميدالية ويتوج بلقب بطولة المعاقين لكرة الطاولة، المسحل يستقل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المونديالي، المغرب يعبر هولندا ويلتقي كندا في دورة 16 لكأس العالم، ليفاندوفسكي ينتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الرياضية. شهدت الجولة 23 والأخيرة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم فوز كظمة على السالمية بثلاثة أهداف دون رد، والعربي على الفحيحيل بنتيجة مماثلة، فيما تعادل القادسية مع الكويت بدون أهداف. ومع ختام بطولة الدوري حسمت المقاعد المؤهلة إلى البطولات الخارجية الموسم المقبل، بعدما تصدر الكويت الترتيب ب53 نقطة، تلاه العربي ثانيا ب39 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية الثالث، ثم كاظم رابعا ب38 نقطة. وتأهل فريق نادي الكويت إلى دوري أبطال آسيا 2، والعربي إلى الملحق دوري أبطال آسيا 2، والقادسية إلى دوري التحدي الآسيوي، وكاظم إلى دوري الأبطال الخليج. غادر وفد منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 15 يوما استعدادا لبطولة الخليج المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 حتى 22 من يوليو المقبل. إلى ذلك قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة اعتماد موعد انطلاق وختام الموسم الرياضي 2026-2027 لفرق الدرجة الأولى وجميع المراحل السنية، حيث ستكون بداية الموسم في الأول من أغسطس المقبل على أن يختتم في 30 من يوليو 2027.

توج نادي الإرادة بطلاً للبطولة المجمعة الأولى لأندية كرة الطاولة للمعاقين الموسم الرياضي 2026-2027، بعدما جمع 11 ميدالية متنوعة، 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، وحل نادي وربة ثانياً بعدما حصد لاعبوه 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، فيما جاء النادي الكويتي للمعاقين بالمركز الثالث بميدالية ذهبية وأخرى فضية، وجاء نادي التحدي رابعا بميدالية ذهبية واحدة في المنافسات التي اختتمت على صالة النادي الكويتي للمعاقين بحضور رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة دعيج الهاجري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة فلحان العتيبي، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، وبمشاركة أكثر من 30 لاعبا ولاعبة من 5 أندية.

0: حقق منتخب الكويت للشراع نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة البارح الدولية 32 والتي اختتمت أخيرا في العاصمة البحرينية المنامة برعاية الشيخ خليفة بن عبد الله آل ثاني رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية. ولتسليط الضوء على نتائج وتنظيم البطولة أدلى أمين السر العام للنادي البحري خالد الفودري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: الحمد لله الفريق شارك بعدد 5 لاعبين أو لاعبتين. لاعبتنا الدولية الأولمبية أمينة شاه حصلت المركز الأول على البنات المشاركين في هذه البطولة في صنف الألكة، كذلك حصلت على الترتيب العام على الشباب المركز الثالث، كذلك لاعبتنا في لعبة الألكة 6 تحت 19 سنة حور خليفو، وهذه اللاعبة أنا أشوف فيها إن شاء الله في المستقبل أن تكون لاعبة مميزة. ما أنسى دور كذلك المركز الأول فئة إليكا 6 والترتيب الثالث، حصل عليه حمد المسوعي على كأس المركز الثاني لإليكا 6 للشباب، كذلك لا ننسى لاعبنا علي أنكي على المركز الثالث لفئة إليكا 6 للشباب، لاعبنا الأوبتيمست عبد العزيز المنصور، وإن شاء الله يحقق في المستقبل القادم في بطولاتنا. نشكر الاتحاد البحريني للشراع على تنظيم هذه البطولة. الشكر موصول لإخواني في لجنة الشراع والتجديف على اهتمامهم من الجهاز الإداري والجهاز الفني، كذلك الشكر موصول للهيئة العامة للشباب والرياضة على دعمهم هذه البطولة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في البطولات القادمة.
0: ومن أخبارنا الخليجية، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عدم استمراره في منصبه، وبدأ الإجراءات النظامية لفتح باب الترشح للانتخابات مجلس إدارة جديد، وذلك بعد 7 سنوات قضاها على رأس الاتحاد. ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به بل حظيت به كرة القدم السعودية، كما ثمن دعم وزير الرياضة وحرصه المستمر على تطوير القطاع الرياضي، وأكد أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لخدمة كرة القدم السعودية وتحقيق تطلعات الوطن والجماهير، إلا أن الإخفاق في بلوغ الدور المقبل من كأس العالم يستوجب تحمل المسؤولية. الأخبار العالمية.

تأهل منتخب المغرب لدور 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب هولندا في دور 32 المسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، الذين احتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل لملاقاة منتخب كندا في 4 يوليو المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية. تغلب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى دورة 16 من بطولة كأس العالم 2026، وبهذا الانتصار تأهلت البرازيل إلى دورة 16 في انتظار الفائز من مواجهة ساحل العاج مع النرويج، وتوقف مشوار اليابان عند حد الدور الإقصائي الأول في مشاركتها الثامنة، فيما وصلت البرازيل مشوارها في سعيها إلى تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2002. فجر منتخب باراغواي أكبر مفاجآت كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقصائه نظيره الألماني، أحد المرشحين للتتويج بالذهب، بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب على ملعب جليت في فوكسبورو ببوسطن الأمريكية ضمن دور 32، ويضرب منتخب باراغواي موعدا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد على أن تقام المباراة في 4 يوليو بمدينة فيلادلفيا. تسعى المكسيك لمواصلة مشوارها المثالي في كأس العالم 2026 عندما تواجه الإكوادور فجر غدا في الدور 32 مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور، وحقق المنتخب المكسيكي العلامة الكاملة في دور المجموعة دون أن يستقبل أي هدف بقيادة المدرب خافيير أغيري الذي يحقق سلسلة من 6 انتصارات متتالية. في المقابل يدخل منتخب الإكوادور اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المفاجئ على ألمانيا وتأهله كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث، ويسعى المنتخب الإكوادوري لتحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز أول مباراة إقصائية له في كأس العالم بعدما كانت مشاركته السابقة في الأدوار الإقصائية عام 2006 قد انتهت بالخسارة أمام إنجلترا. وقع المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انتهاء رحلته مع برشلونة الإسبانية عقدا لمدة عامين مع شيكاغو فاير وفق ما أعلن النادي المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويعد ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 عاما أحد أبرز المهاجمين في جيله، وهو خريج أكاديمية وارسو للشباب ولاعب سابق في بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين. وبعد غيابه عن كأس العالم حيث خسر منتخب بولندا أمام السويد في الملحق المؤهل، ينضم إلى دوري يضم كثيرا من الأسماء البارزة في عالم الكرة المستديرة أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي، والحارس الفرنسي هوغو لوريس في لوس أنجلوس إف سي، ومواطنه أنطوان غريزمان في أورلاندو. يحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره الأسترالي في مباراتين وديتين خلال سبتمبر المقبل في أولى مباريات البلدين بعد نهائيات كأس العالم 2026، وينتلقي منتخب سوكيروز مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مدينة تاونزفيل في 25 من سبتمبر قبل أن يتجدد اللقاء في مدينة بريسبن بعد 4 أيام. التقى المنتخبان في 11 مباراة منذ أول مواجهة بينهما عام 1988، حققت خلالها أستراليا فوزا واحدا فقط مقابل تعادلين، فيما حسمت البرازيل بقية اللقاءات لصالحها.

شهد اليوم الأول من بطولة ويمبلدون للتنس خروجا جماعيا للاعبين البريطانيين بعدما خسر 10 من أصل 11 لاعبا شاركوا في منافسات الدور الأول في أسوأ حصيلة لبريطانيا في افتتاح البطولة منذ أكثر من 20 عام. وكان أبرز الخاسرين كاميرون نوري الذي ودع البطولة أمام الأمريكي مايكل تشانغ في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات، فيما زادت معاناة الجماهير البريطانية بانسحاب جاك ديربر بسبب إصابة في الذراع

وإما راد كوانو بسبب كسر إجهادي في الساق اليمنى ليغيب أكبر اسمين بريطانيين عن المنافسات، كما ودعت هاريت دارت البطولة بعد خسارة قوية أمام اللاتفية إيلينيا أوستوبينكو، إلى جانب خروج عدد كبير من اللاعبين البريطانيين الآخرين، بينما بقى جاك بينينغتون جونز الوحيد الذي لم يحسم مصيره بعد تأجيل مباراته بسبب سوء الإضاءة. وفي خبرنا الأخير، استهلت الأمريكية أماندا أنسيموفا مشوارها في بطولة ويمبلدون بقوة بعدما تغلبت على المقدونية الشمالية لينا جيروتشيسكا بمجموعتين دون رد لتتأهل إلى الدور الثاني. وأكدت اللاعبة الأمريكية أن مواجهة اللاعبة قادمة من التصفيات لم تكن سهلة، معربة عن سعادتها بالعودة إلى ويمبلدون واستعادة الذكريات الإيجابية، مشيرة إلى أنها تسعى للاستمتاع بكل يوم من فئة البطولة. وستواجه أنسيموفا في الدور الثاني الفائزة من مباراة باترا مارتشينكو وصوفيا كينين. بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: فوز كاظمة والعربي وتعادل القادسية مع الكويت في ختام دوري زين الممتاز لكرة القدم، شباب السلة يغادر إلى القاهرة تحضيرا للبطولة الخليجية، الإرادة يحصد 11 ميدالية ويتوج بلقب بطولة المعاقين لكرة الطاولة، المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الخروج المونديالي، المغرب يعبر هولندا ويلتقي كندا في دورة 16 لكأس العالم، ليفاندوفسكي ينتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

0: تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سورا يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصنا لا يخترق.

0: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وأخراج حبيب الشعلان.

0: مستمعينا الكرام، تخطو دولة الكويت خطوات استراتيجية متسارعة نحو تعزيز منظومتها الحمائية للأسرة عبر توسيع دائرة المبادرات والتشريعات والسياسات الرامية إلى ترسيخ تموضع البناء الأسري في قلب أمنها الوطني وحجر زاوية في مسار التنمية المستدامة. معا إلى هذا التقرير.
1: تخطو دولة الكويت خطوات استراتيجية متسارعة نحو تعزيز منظومتها الحمائية للأسرة عبر توسيع دائرة المبادرات والتشريعات والسياسات الرامية إلى ترسيخ تموضع البناء الأسري في قلب أمنها الوطني وحجر الزاوية في مسار التنمية المستدامة. ويمثل البرنامج الحكومي لحماية الأسرة الذي أطلقه مجلس الوزراء مؤخرا تحولا نوعيا ينتقل بملف الأسرة إلى فضاء المنظومة الاستباقية عبر مشروع عابر للقطاع تشارك في 12 جهة حكومية من خلال 83 مبادرة. وحدد البرنامج إطارا زمنيا عاما لتنفيذ محاوره الستة التي تتوزع بين التشريع والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة الإدارية والكفاءة المهنية، إضافة إلى استطلاعات الري وتحليل البيانات ومحور البنية التحتية. وأكد وزير العدل المستشار ناصر لصميط خلال شرح قدمه إلى مجلس الوزراء إن البرنامج يمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل. وأشار الوزير لصميط إلى أنه خلال البرنامج سيتم تدشين بنية رقمية متكاملة تشمل التقاضي والتوثيق والرؤية والاستشارات عن بعد ومنصة مركزية للشكاوى. وفي شرح مماثل قدمته وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة، أكدت أن البرنامج سيعمل على تعزيز الوقاية المبكرة من التفكيك الأسري وجنوح الأحداث عبر برامج الإرشاد والتوعية المجتمعية في البيئات التعليمية والدينية والإعلامية والشبابية، وسيساهم في تطوير آليات الاستجابة والحماية الفورية لحالات العنف الأسري. وذكرت الدكتورة لحويلة أن البرنامج سيعمل أيضا على تفعيل مسارات الإحالة المؤسسية بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية، وسيفعل برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للأحداث والأسر المتضررة، وسيعزز خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي للفئات الأكثر احتياجا. وأجمعت الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج في بيان مشترك على دوره المحوري في بناء بيئة مجتمعية أكثر استقرارا وتماسكا، علاوة على تعزيز جودة الحياة والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في دولة الكويت. وقد استبقت الحكومة إطلاق البرنامج بحراك تشريعي وتنظيمي واسع شمل إقرار قانون الحماية من العنف الأسري الذي دخل حيز التنفيذ منتصف مارس الماضي، حيث يمثل تحديا تشريعيا متكاملا يرمي إلى تعزيز منظومة الحماية والوقاية مستندا على إطار قانوني أكثر شمولا وفاعلية لتحصين الأسرة وضمان استقرارها. ويجسد القانون الذي حمل 31 مادة التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث أرسى دعائم الوقاية من العنف الأسري والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب توفير بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي. ووضع القانون تعريفا دقيقا لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، فضلا عن تحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية وتكريس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة. كما توسع القانون في التدابير المتخذة من الجهات المعنية لحفظ كيان الأسرة من خلال وضع استراتيجية لمكافحة أشكال العنف الأسري وتقييم البرامج والإحصائيات المتعلقة به، وترافق ذلك مع اعتماد لائحة داخلية تفصيلية تنظيمية لمراكز إيواء النساء المعنفات بما يكفل الحماية والدعم المتكامل لضحايا العنف، ويوفر بيئة إيوائية تراعي الخصوصية والإنسانية مسنودة بالدعم النفسي والاجتماعي والقانونية، ولم تنفصل جهود حماية الأسرة من ملف مكافحة الآفات الاجتماعية، حيث شكل المرسوم بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر الماضي درعا واقيا للمجتمع والكيان الأسري، بما أسسه من إطار قانوني نوعي يزاوج بين العقوبات الرادعة وتعزيز الفرص الإنسانية عبر فتح أبواب العلاج السري والآمن لضحايا الإدمان، وإيمانا بضرورة دمج السياسات الداعمة للأسرة. تبنى دولة الكويت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على حزمة محاور أساسية تشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، كما تشمل محاور استراتيجية التركيز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكني والضمان الاجتماعي، إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة. وكذلك تحتضن الاستراتيجية محور تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، إلى جانب تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر. وترسخ هذه التحركات الحكومية الشاملة تشريعيا وتنظيميا ريادة الكويت في الاستثمار البشري، علاوة على تكريس نهج التحصين المجتمعي الاستباقي نحو مجتمع كويتي تسوده العدالة والتماسك الأسري.

0: ومتابعتنا مستمعين الكرام لهذا الملف، وبعد إقرار مجلس الوزراء البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، ينضم إلينا عبر الهاتف مراقب الحماية من العنف الأسري إدارة مراكز الحماية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة تهاني الخياط. دكتورة تهاني، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: يا أهلا ومرحبا أخي.
0: حياك الله. دكتورة تهاني، في البداية يعني ودنا نتطرق إلى هذا البرنامج الحكومي الجديد. ما الذي يميز هذا البرنامج الحكومي الجديد لحماية الأسرة عن المبادرات السابقة؟
1: أولا مساء الخير جميعا. البرنامج نوعية في العمل الحكومي، لأن لأول مرة يجمع جهود الجهات الحكومية اللي تتمثل ب 11 وزارة
0: نعم
1: ضمن خطة وطنية واحدة تمتد لمدة 3 أعوام ل 2029، بدل أن تعمل كل جهة بشكل منفصل. فما يركز على معالجة المشكلات بعد وقوعها، لا، يبتدي من الوقاية المبكرة، التوعية، التأهيل، تطوير التشريعات، التحول الرقمي، وصولا إلى حماية الأسرة في جميع مراحلها. في هالبرنامج من 12 جهة، من 11 وزارة، في 83 مبادرة حكومية. هذا يعكس تكامل مؤسسي غير مسبوق في ملف الأسرة. توحيد جهود 11 جهة حكومية ضمن خطة واحدة، 83 مبادرة، الجمع بين التشريع والوقاية والتوعية والتحول الرقمي والتأهيل والحوكمة واعتماد مؤشرات أداء لقياس النتائج، كل هالأمور لأول مرة تجتمع مع بعض.
0: نعم، يعني ذكرتي دكتورة تهاني نقطة مهمة جدا، الوقاية قبل المشكلة بشكل عام، يعني هذا يكون من ضمن أحد أهداف هذا البرنامج. هل الوقاية تقصدين فيه من التفكك الأسري، العنف الأسري، جنوح الأحداث، تعاطي المخدرات، المشكلات النفسية أيضا والاجتماعية؟
1: جميعها وزيادة. تخيل وجود 11 وزارة.
0: نعم.
1: بما فيها وزارة الصحة، الأوقاف، الإعلام، وزارة الشؤون، التعليم العالي، التربية، العدل، الخارجية، الشباب والرياضة، الشؤون الاقتصادية والاستثمار، كلها تجتمع برامجها الخاصة منصبة على الأسرة.
0: نعم، إذا بنتكلم عن 12 جهة حكومية تقريبا، يربط ما بين أتوقع القضاء، الداخلية، الصحة، شؤون التعليم، الإعلام وغيرها أيضا من منظومة واحدة، يعني كيف تقرأين جهود كل هذه الجهات في إنجاح مثل هذه المبادرة؟
1: كل جهة عندها خطط قدموها. مثلا المجلس الأعلى عنده 5، وزارة الشؤون عدد، وزارة العدل 22 مبادرة. فكل إدارة في داخل كل وزارة عندها توجه خطط معينة لتطوير العمل الخاص بالأسرة. مثل إدارة المسنين 9 بشيء معين، عندك كل جهة لها تخصصها، فكلهم قاعد يسعون وينصبون حق الأسرة، من تشريع، من قوانين، من منظومة وطنية متكاملة تتعامل مع المؤشرات، وتبدأ بوضع الخطط والتشريعات والأمور العلاجية كاملة.
0: نعم، مثل يعني تقريبا الوقاية، التوعية، الإرشاد، التأهيل، إعادة الدمج.
1: نعم، تعزيز استقرار الأسرة الكويتية، حماية الأطفال، تطوير التشريعات، رفع جودة خدمات الإرشاد الأسري، الحد من العنف الأسري.

0: المشتري، دعم المقبلين على الزواج، تطوير منظومة العدالة، تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، كثير من الأمور.
1: نعم، إذا بنتكلم عن علاقة التحول الرقمي، يعني كما تعلمين الآن دكتورة تهاني أن التحول الرقمي أيضا يساعد بالحل لكثير من المشكلات. بالنسبة لكم التحول الرقمي هل يعتبر منصة فقط للشكاوى أو استشارات عن بعد أو حتى التقاضي الإلكتروني؟ كلميني أكثر عن التحول الرقمي.
0: التحول الرقمي واحد من أهم محاور البرنامج ضمن 6 محاور، اللي هو ممكن مثل ما أنت الحين تدفع فاتورة كهرباء بيتك بالتليفون وأنت
1: نعم.
0: قاعد بالبيت،
1: صحيح.
0: نفس الطريقة راح كل هالجهات الحكومية تقدر تتواصل معهم عن طريق إلكترونيا،
1: يعني متابعة الحالات إلكترونيا تقريبا.
0: أيوة، تقدم حتى تقدم بلاغك إلكتروني، تحتاج استشارة نفسية أسرية همّا إلكتروني عن بعد، التقاضي الإلكتروني في بعض المنازعات الأسرية راح يكون إلكتروني، توثيق المعاملات إلكتروني أيضا، مثل حتى الرؤية عن بعد راح يكون في بعض الحالات يكون إلكتروني.
1: يعني من الممكن دكتورة تهاني نقدر نقول يحدد مفهوم العنف الأسري، ينظم الإبلاغ، يحمي الضحية بشكل عام، أو حتى أيضا يحدد مسؤوليات الجهات المشاركة في هذه المبادرة؟
0: طبعا، لأن راح يصير قياس المؤشرات، متى انحلت المشكلة، متى بدأت، يمكن متابعتها بسهولة.
1: نعم، بالنسبة لقانون المخدرات، لماذا ذكر قانون المخدرات تحديدا؟
0: قانون المخدرات طبعا شيء للأسف مدمر للأسرة، كل ما رحنا حق أي مشكلة عنف أو لا سمح الله علاقات غير شرعية، مشاكل أسرية، وصولا إلى جرائم العنف والقتل لا سمح الله، كلها يكون مصدرها المخدرات للأسف. فالأسرة المستقرة تمثل خط الدفاع الأول ضد تعاطي المخدرات، انحراف الأحداث، العنف، الجريمة. من خلال التوعية والإرشاد والدعم النفسي والتدخل المبكر يسهم برنامج الحكومي في تقليل العوامل الاجتماعية اللي تدفع البعض للانحراف.
1: أكيد لا شك، يعني دكتورة تهاني دائما لكل برنامج يوجد معايير لقياس النجاح لهذه المبادرة بشكل عام. بالنسبة لك شنو هذه المعايير؟ هل من خلال مثلا انخفاض العنف الأسري، انخفاض جنوح الأحداث، سرعة الاستجابة للشكاوى؟
0: طبعا كلها مجتمع مع بعض، احنا عندنا آلية رصد أول شيء، قياس المبادرات من بدايتها، من بداية أول فترة، في بعضهم مدة 6 شهور، بعضهم سنة، بعضهم مثل بنية تحتية تحتاج إلى 3 سنوات. فنرصد، إحنا عندنا المجلس الأعلى وظيفته إنه يقدم تقرير كل 3 شهور عن مبادرات الجهات، نسبة الإنجاز، أبرز التحديات، التوصيات اللازمة لاستكمال تنفيذ المبادرات.
1: نعم، ممتاز. زين، بعد إقرار مجلس الوزراء اليوم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، ما الذي يجعل هذا البرنامج اليوم مختلفا عن المبادرات السابقة؟ هل يوجد اختلاف بالنسبة لأهدافه، بالنسبة لاستقبال الشكاوى، بالنسبة لآليات جديدة في التعامل مع مثلا المستفيد من هذا القرار؟
0: طبعا أكيد تبدلت الأمور كلها، صار إلكتروني، صار كذا جهة مع بعض، كذا وزارة مجتمعين، كذا إدارة، صار بشكل موسع وشكل دقيق وفي قياس ومؤشرات.
1: نعم، بالنسبة يعني إذا بنتكلم عن الآليات اللي اليوم راح تتضمن سرعة الاستجابة لحالات العنف الأسري وسرية التعامل معها، كلميني أكثر عن هذا الجانب، دائما البعض يعول على سرية التعامل.
0: طبعا احنا المثل عندنا بإدارة مراكز الحماية، الشخص يقدر يقدم بلاغ عن طريق النيابة او عن طريق البلاغ الشخصي اذا مو حاب النيابة، ممكن يقدم يتواصل معنا عن طريق الخطوط الساخنة او عن طريق المنصات الإلكترونية او الحضور شخصيا، ممكن يكون استشارات او نبدأ بعمل البلاغ نفسه، نستقبل الطرفين، نحاول نعمل تسوية في بعض الأمور، ممكن يدشون استشارات. فلا، في سرية جدا، يعني عندنا المكتب ما يعرف الحالة اللي موجودة بالمكتب الثاني.
1: ممتاز، هذا أيضا يشجع المبلغ أنه مثلا يبلغ في حالات معينة من اللي ذكرتيها من قبل شوي.
0: طبعا طبعا.
1: نعم، إذا بنتكلم أيضا دكتورة تهاني عن الدور المتوقع بالنسبة للمؤسسات التعليمية، الإعلامية، الدينية في إنجاح هذا البرنامج، كلميني أكثر عن الدور المتوقع بالنسبة لك.
0: هو موجود بالخطة للأمانة.
1: نعم.
0: المؤسسات التعليمية حطت عندها ضمن الخطط مقررات دراسية تخص الأسرة، مكافحة التنمر، التوعية.

0: تعزيز حقوق الطفل، تعزيز مهارات الحوار، نشر ثقافة الكشف عن ضحايا العنف الأسري ممكن تحويلهم، سرعة الإحالة. وزارة الإعلام ماسكة نشر حملات التوعية، تصحيح المفاهيم الخاطئة، التعريف بالخدمات الحكومية. المؤسسات الدينية اللي وزارة الأوقاف مثلا حطت ضمن الخطب الدينية مواضيع تخص الأسرة وغيرها.
1: نعم دكتورة تهاني، بالنسبة للمقبل على الزواج واللي كان مثلا يعاني في فترة سابقة أو قدم في بلاغ، كيف يستفيد من هذا البرنامج بالنسبة للتأهيل والإرشاد اللي يضمن هذا البرنامج بشكل عام؟
0: وضعت مثلا كمثال وزارة العدل دورات للتأهيل قبل الزواج، إدارة الخلافات الزوجية، تنمية مهارات التواصل، توعية بالحقوق والواجبات، الإرشاد النفسي والأسري، كذا وزارة مقدمتها.
1: نعم ممتاز. بالنسبة دكتورة تهاني، على الآن المجتمع المدني، كيف يمكن للمجتمع المدني وأيضا حتى القطاع الخاص المشاركة في دعم أهداف هذا البرنامج سواء كان في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة؟
0: طبعا ما مستحيل أحد يستغني عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. للأمانة هم مشاركين مع البرنامج الحكومي، يمكنهم من خلال تنظيم حملات توعية، ممكن من خلال الدعم للمبادرات التغطية فيها، تقديم استشارات أسرية، دعم مراكز الحماية، رعاية المبادرات المجتمعية. حاليا عندنا احنا إن شاء الله قريبا افتتاح مركز حماية الطفولة اللي خاص بالعنف الأسري في إدارة مراكز الحماية. عندنا الثنتين من الجهات اللي هو جمعية النور الخيرية مقدمة تبرع داعم للمبنى، وكذلك رابطة الاجتماعيين. فالمجتمع المدني والقطاع الخاص مستحيل نستغني عنهم. كذلك في تو بيت التمويل، شركة زين وقعوا مع وزارة شؤون التعاون ومبادرات، والعديد من الجهات ما يسعني ذكرها الحين. فلا، المجتمع المدني والقطاع الخاص عنده مسؤولية اجتماعية ويدعم داعم للأمانة.
1: أكيد لا شك. يعني دكتورة تهاني، يعني تكلمنا أكثر يمكن من جانب التشريعات أكثر اليوم، ولكن هل تكفي هذه التشريعات وحدها لحماية الأسرة أم في وجهة نظرك أن نجاحها يعتمد أيضا حتى على تغيير الثقافة المجتمعية للأسر بشكل عام الحالية أو حتى القادمة بإذن الله تعالى؟
0: طبعا بإذن الله بهالبرنامج الحكومي الصراحة اللي عدت كل وزارات الدولة فيه، وكل الوزراء وبرامجهم ومسؤولينهم وموظفينهم من الوزير للموظف العادي كلهم متعاونين. فالتشريعات ضرورية لكن بروحها ما تكفي. مثلا حطوا قانون يعني سرعة معينة بشارع معين، هذا يمنع الحوادث، يمنع لا سمح الله يصير قتل، يصير أمور كثيرة. فالإنسان لما يكون في شيء رادع له خلاص يلتزم. نفس الشيء التشريعات لما تكون في عندك قانون الرؤية، قانون العنف، إن الواحد ما يسيء لفظيا وبدنيا لأفراد أسرته، فيتحرص إنه ما يسويها. فيصير رفع الوعي المجتمعي، تعزيز الحوار داخل الأسرة، نبذ العنف، تشجيع طلب المساعدة. بدال الواحد عنده مشكلة يقدر يرفع السماعة بالتليفون، ما حد راح يعرف اسمه، ممكن يسأل أنا عندي ولدي في مشكلة الفلانية، أو عنده واحد من الأبناء عنده إدمان، فممكن نساعد بالموضوع من البداية بدال لا يكبر.
1: نعم، هل يحتاج مثل للوعي المجتمعي بشكل عام مثلا دورات، رسائل إعلامية إرشادية عبر حسابات مثلا في التواصل الاجتماعي، حسابات رسمية لجهات حكومية؟ هل يعتبر هذا أحد الأسباب اللي من الممكن أن نقدر نقول أن تبعث رسائل مباشرة للمجتمع؟
0: طبعا الكلمة مؤثرة، فما بالك إذا كانت من جهات حكومية، من تلفزيون، من حتى مسلسل، حتى المسلسل الفكرة فيه تأثر في المجتمع. فالكلمة مؤثرة طبعا، فإحنا ما نستغني عن الإعلام أبدا، لا من حتى سنابات البرامج التواصل الاجتماعي. بالعكس الكل ممكن يفيد في هالموضوع.
1: نعم، البعض يتساءل عن دائما يتساءل عن العنف الأسري، عن الشريحة المستهدفة فيه، هل يوجد عمر معين أو الأكثر الحالات المستهدفة من هذا البرنامج في وجهة نظرك؟
0: العنف الأسري للجميع.
1: نعم،
0: من الطفل ببطن أمه.
1: نعم،
0: للرجل أو المرأة الكبيرة في السن، جميعهم لا سمح الله إذا صار عليهم عنف موجود القانون هذا لحمايتهم. للأمانة احنا الطفل عندنا إذا

قديش الكل يرعاه. يعني عندنا احنا مثلا مراكز الحمايه تلاقي تواصلنا مع وزاره الداخليه، الشرطه المجتمعيه، اداره حمايه الاحداث، النيابه والصحه.

0: شبابية، هذه تعتبر عوامل أيضا تصب في مصلحة الشخص مثلا؟
1: طبعا. فالطفل لما الطفل او الشخص اذا كان عنده اسره داعمه، عنده اصدقاء، عنده نادي يروح له، عنده في بالمسجد رجل دين، المجموعه كلها تعزز الامور الزينه، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، لما تشوف شيء غلط تقول له يا عيال، الواحد يؤدي دوره، بالعكس الكل يشتغل مع بعض.
0: نعم، المبلغ إذا بنوجه رسالة مثلا للمبلغ بشكل عام، في بعض المبلغين يعتقد في وجهة نظره أن دائما المبلغ يكون من الأسرة، ما يقدر يكون مثلا من المدرسة، من المسجد، الشخص انتبه أنه يوجد في عنف أسري على شخص آخر، هل من الممكن المبلغ أيضا يوصل رسالة من هذا النوع؟
1: أي شخص ممكن يكون مبلغ، أي شخص، أي شخص، وله حماية خاصة بالقانون، وأبدا ما يذكر حتى في القضية، بالعكس ممكن يحاسب الشخص إذا كان عنده علم بجريمة عنف وما بلغ.
0: نعم، إذا بنتكلم عن مفهوم العنف الأسري، يعني دائما مفهوم العنف الأسري يختلف من شخص إلى آخر في فهمه بشكل عام، إذا دا بنوصل للمستمعين الكرام، شنو بالنسبة لك العنف الأسري اللي نقدر يندرج فيه كل هالحالات اللي كانت في هذه المبادرة اليوم؟
1: العنف الأسري إذا بنختصرها
0: نعم
1: هي أي مشكلة داخل الأسرة بين زوج وزوجة، أب وأبناء، أخو أخته، أي مشكلة ممكن تضر الطرف الثاني، سواء لفظي، بدني، مالي، جنسي، أي تصرف هذا يسيء للطرف الثاني ويؤدي، هذا يعتبر عنف.
0: نعم، بالنسبة للتحول الرقمي يعني كيف تقرأين الاستفادة منه في الأيام القادمة بإذن الله تعالى لاستقبال مثل هذه الشكاوى أو حتى إيصالها للمبلغ؟
1: التحول الرقمي قلنا بكل بساطة، وانت بالتليفون ممكن تقدم بلاغ إلكتروني، تاخذ استشارة نفسية وسريعة عن بعد، تطور حتى الرؤية ممكن تكون عن بعد، مثلا يكون شخص بدولة ثانية بعيد يبي يشوف طفلة، فممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فسهل أمور كثيرة بإذن الله، راح تقر قوانين كثيرة حتى إجازات للآباء، تخيل يعني تعزيز حماية الأسرة حتى داخل أماكن العمل،
0: نعم،
1: فراح يصير إن شاء الله بإذن الله البرنامج الحكومي تقريبا مدته 3 سنوات، فراح نشوف تشريعات جديدة، أمور متطورة
0: نعم
1: أكثر
0: يعني
1: من أخرى.
0: ذكرتي دكتورة تهاني تشريعات وأمور أيضا متطورة في الأيام القادمة، إذا بنتكلم هل جاء هذا البرنامج اليوم استجابة لمؤشرات اجتماعية مقلقة أم ضمن رؤية تنموية طويلة المدى في الأيام القادمة؟
1: للأمانة هو مقترح وما شاء الله بسرعة تم قبول المقترح، يعني هذا كان بقرار رقم 567 المجلس الوزراء، وكان يعتمد على نهج مؤسسي قابل للقياس، من أبرز مؤشراته أنه يسعى لانخفاض معدلات العنف، سرعة الاستجابة للبلاغات، يبي يشوف عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد، اي نعم، ان شاء الله الامور راح تكون افضل.
0: نعم، إذا بنتكلم عن هذا البرنامج كيف يمكن الحد من التفكك الأسري قبل وصوله إلى المحاكم وأيضا الجهات المختصة، هذا البرنامج يعني حط في عينه أو باعتباره هذا البرنامج أنه من الممكن حل المشكلة قبل الوصول إلى القانون؟
1: طبعا طبعا، في عندهم دورات للمقبلين على الزواج، دورات تأهيل قبل الزواج، تنمية مهارات التواصل، حتى الخلافات الزوجية، في إدارة للخلافات الزوجية إذا صار مشكلة يدخلونهم استشارات قبل، فالموضوع أصلا أنه يبي وقاية قبل العلاج.
0: يعني دكتورة تهاني تغير النهج التقليدي الآن في معالجة المشكلات الأسرية إلى نهج استباقي؟
1: بإذن الله، إيه نعم، هذه رؤية البرنامج الحكومي بإذن الله، أنه يعالج المواضيع قبل حدوثها، يعمل على الوقاية منها.
0: نعم، يعني إذا بنتكلم عن التحديات، دائما لكل برنامج، لكل مبادرة، لكل منظومة بشكل عام يوجد لها تحديات، إذا بنتكلم عن هذه التحديات السابقة ولله الحمد تذللت كل هذه التحديات ووصلت إلى مرحلة النجاح وشفنا اليوم هذا الإقرار.
1: تمام، شنو السؤال عفوا؟
0: التحديات
1: لا،
0: اللي واجهتكم.
1: التحديات أكيد، أول شيء إن شاء الله يكون في تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية، هذا يعتبر تحدي، أيضا توفير كوادر مؤهلة في الإرشاد، نسعى إن شاء الله إنه

0: تطورهم في كل الوزارات، تحديث التشريعات في الوقت المناسب، ضمان التمويل الكافي للمبادرات، رفع وعي المجتمعي بأهمية طلب المساعدة. للأمانة مثلا في فترة قصيرة كانت واحدة متصلة حابة أن تعالج مشكلتها هي بأسرتها وعندها 3 أطفال وهي حتى عمرها 21 سنة، فأسرتها بما أنها مطلقة فمتحفظين حيل، يمارسون عليها العنف، مسكرين عليها الباب، فهي وصلت أن أنا برد حق زوجي، يعني نار زوجي ولا جنة أهلي. فلما قلنا تقدمي تعالي عندنا، لا خايفة. ففي بعض الناس متخوف يبي أحد يساعده وهو ما يبي يفتح على نفسه باب.
1: نعم،
0: المجتمع أحيانا عنده صعوبة في طلب المساعدة.
1: أكيد لا شك. إذا نقدر نقول مثلا دكتورة تهاني في الختام رسالة حابة توجهنا، سواء كان رسالة للجهات المشاركة في تذليل كل العقبات في الأيام القادمة وتعاون كل هالجهات لإنجاح هذه المبادرة بإذن الله، أو حتى للأسرة، أو حتى أيضا للمبلغ.
0: للأمانة شهادتي في الجميع مجروحة، كل الجهات تعاملنا معهم وكلهم فيهم اهتمام بالغ للطفل وللأسرة وللحماية من العنف الأسري والأسرة بشكل عام، كل الوزارات بلا استثناء. لكن أتمنى من الإعلام أنه يوضح المبادرات ومن الجمهور أنه يشارك فيهم.
1: نعم، كل الشكر لك مراقب الحماية من العنف الأسري إدارة مراكز الحماية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة تهاني الخياط على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنية، وبإذن الله نلتقيك في الأيام القادمة تكون تحققت كل هذه الأمنيات وتم ترجمتها على أرض الواقع.
0: حياك الله. الله يسلمك.
1: حياك الله.

إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية إعداد وتقديم نايف بندر تنفيذ عبد الله العنزي ركن البادية إخراج أحمد سعد الفضلي
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا هلا ويا مرحبا فيكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن البادية. أجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام مع انطلاقة هذه الحلقة من ركن البادية، وكما عودناكم الحلقات طبعا نصف ساعة سنقضيها مع بعض فقرات متنوعة، ننتقل من قصيدة إلى أخرى ومن شاعر إلى آخر وبلا شك من موضوع إلى موضوع آخر. الفقرات كما قلنا متنوعة، ودائما نحرص بأن تكون أولى الفقرات هي في حب الوطن. الشاعر مانع الشاهين الشمري في حب الوطن يقول:
2: اللي يحتمل موقف وثارت براكين والدار نادت باللوازم جنوده، تلقى الحرس والجيش جوها ملبين والداخليه والمطافي سنوده، حنا معك يا شيخ نكتب عناوين لا عاشت اعداء البلاد وضدوده، حنا معك يا شيخ نكتب عناوين لا عاشت أعداء البلاد وضدوده، يا سيدي بمرك نغير موازين يوم الأمانة بالرجال معقوده، حنا حماة الدار بالعسر واللين ما ينحني جيشك سوى في سجوده، حنا حماة الدار بالعسر واللين ما ينحني جيشك سوى في سجوده، والقصر الأحمر شاهد بالبراهين وقاروه أول من تحرر وجوده، كويتنا تاجن بروس البلادين وبر بغسمنا ما نقضنا عهوده، القصر الأحمر شاهد بالبراهين وقاروه أول من تحرر وجوده، وكويتنا تاجن بروس البلادين وبر بغسمنا ما نقضنا عهوده، طيارنا بالجو رف الجناحين أهداف غاراته بزر مهجودة، وبالأرض دبابة تدك الميادين يمتاز قايدها بثباته وصموده، طيرنا بالجو رف الجناحين أهداف غاراته بزر مهجودة، وبالأرض دبابة تدك الميادين يمتاز قايدها بثباته وصموده، ومغوار خلف أعدائه يشب نارين تبرز بصعبات المواقف جهوده، عاش الوطن مع قايده بالمضامين ويبشر بعزه دام مشعل يقوده، يبشر بعزه دام مشعل يقوده، دام مشعل

0: وأيضا أعزائي المستمعين، شاركنا الشاعر سالم سعد العتيبي بهذه القصيدة.
1: سطع فجر وجلى ليل مع صيحة الهوبال، والأحفاد ساروا بالخطى درب الأجداد، مع الزمن الأول سيرة البدو والترحال، يهيجن معاها حادي العيس وينادي يهيض حنين الماضي، وكيف كان الحال وكيف الحياة بجيلهم صبر وجهادي، وعن الحلم كيف يكون والعزم كبر جبال، مع صبرنا نتقازم الملح والزادي، تهاب العدا جمع لبس للقى سربال، وقف صف واحد يطلب الموت ويفادي، تكاتف خليج العرب خلى العدا تحتال، ولا يكسر الحزمة من العود متمادي، وبنياننا مرصوص والحال فوق العال، ومن هو يشق الصف في جمعنا غادي، وحنا تلحمنا سوات الجبل ما مال، من الفكر نبني علم حتى ويغرد الشادي، ولا تنفع الفرقة حدا والزمن لو طال، يعيش بكدر من يهمل الجمع ويعادي، لو الطير بالجنحان رفرف وصال، وجال يصيب حد جنحانه يهيم بالوادي، مع العروة الوثقى معزة وطيبة فال، يموت الحقود ولا فلح كل حسادي، وعند الشدايد بين الأخوة تبان أفعال، تزاحم جموع الناس للخير والرادي.
0: ركن البادية، معكم لازلنا ومع هذه الفقرات من ركن قادمة هي للشاعر جمعان وقيان.
2: الليل والجرح والعزلة والأفكار، أخوان بالدم وعيال القريحة، تولجوا صدري المملي بالأعذار، والشعر ما كل عذر يستميحة، أحيانا كابر وصد هناك مختار، وارتاح مثل النفوس المستريحة، وأحيان من دون سابق علم وانذار، يهب نسناسه الغربي بريحة، شاعر ومثل شعوري رغم الإنكار، والصدر يا كم ذكرى تستبيحة، نعيش بالحالتين بعزم وصرار، والتجربة مثلها مثل النصيحة، نكابد الوقت يوم الوقت دوار، بس ما أنا المستعارة والصريحة، بخير يوم الليالي ما بها غبار، كنا علاج المعاليق الجريحة، أحرار ونخاوي من الناس الأحرار، اللي لهم عندنا قدر ومديحة، واليوم شانت نفوس وبانت أخبار، من يمة أهل المواقيف القبيحة، يا بعدهم عنك لا من نزم أنجار، وهب يا قربهم حول الذبيحة، عليت يا راسي من الضيق ومجار، ما الله خلقنا على نفس الشريحة.

منقية محاورات. فقرة منقية محاورات هي الفقرة التي نحاول أن نقدم من خلالها نموذج لهذا الفن العريق، فن الجلطة وفن المحاورات، فن الارتجال، فن الرد، مسميات كثيرة وهو معروف بفن الجلطة. هذا الفن له الكثير حقيقة نماذج كثيرة، يعني هو جماله يزداد كل عام يعني، ولا زال يحافظ على هذا الجمال وهذا التألق وهذا الإبداع من خلال شعرائه المتواجدين والذين توارثوه عبر السنين من شعراء سابقين ونقلوه نقل جميل، ولا زال هو في تقدم للأمانة وفي ازدهار. الألحان تتغير، الأشكال الشعرية أيضا تتغير في هذا الفن، وتغيرها واضح كون هذا الفن طبعا هو غنائي، فبالتالي تدخل فيه الأصوات ويدخل الألحان والكثير من الأشياء التي تساهم حقيقة في تغيره وتطوره وتقدمه وازدهاره. في فن جميل، في لحن عفوا جميل، طروق جميل، جمع الشاعرين الكبيرين حبيب العازمي والشاعر وصل العطياني. طبعا طروق جميل، اللحن جميل، أيضا الوقفات الشعرية فيه جميلة، تقسيمة هذا الفن رائعة جدا. طبعا هذا الفن غني، يعني قدموه منشدين كما قلنا لكم سابقا، وأنه هناك بعض المنشدين يقومون مشكورين بانتقاء هذه المحاورات وغنائها بطريقة حديثة يعني، وينقلونها لنا بين نتنقل بين الشاعرين من خلال أصواتهم. طبعا هي محاورة

حصلت بين الشاعرين كما قلنا حبيب العازمي والشاعر وصل العطياني. المحاورة بدأها حبيب العازمي إشارة إلى أن البيتين الأولين طبعا لحبيب العازمي، وفيما بعد تتواصل المحاورة، يرد وصل العطياني ويكتمل المشهد بيتين بيتين إلى تنتهي المحاورة. هذا نموذج كما قلنا من المحاورة، ونموذج حديث غني بطريقة حديثة. أترككم مع هذا اللي انتقيناه لكم هذا الأسبوع من منقية المحاورات.

0: لازلنا معكم ومع ركن البادية، وهذا المساء والفقرة القادمة موقعة باسم الزميل الشاعر فلاح بن عريج.
1: الموت لا بده على كل الأحوال، لا بد من يوم ينوخ رسابه، والموت لا طروه ما جان يجفال، وربك اليا منه نوى شي جابه. لو كنت في قصر مجود بالأقفال، ما يكتبه ربك على العبد صابه، لكن اليا من مت بموت رجال، ولا الضعيف يموت ما يندرابه. تبكي علي ربعي من الجال للجال، وتبكيني أصحابي وكل القرابة. كذا الحياة بطبعها شمس وظلال، نوبة غبار ونوب سيل وسحابة. وما دام راسي مع هالشين ما مال، لا جيت في مجلس لقيت الرحابة. أعيش عيش العز لو مملك ريال، ومعزة الرجال ترفع جنابه. والله ما فكرت في جمع الأموال، وبيت الضعيف أموت ما دق بابه. ما أكثر مشاهير الفلس بين الأزوال، تنهب عباد الله وفيها انقلابه. تعبد مشاهير الفلس رجل الأعمال، وتنظر المخباته وتمسح ثيابه. ولا من بكى يبكون والدمع ما سال، دمعة ريا مدري غلا وانجذابه. إن صاح صاحوا له بتصفيق وهبال، واليا ضحك تضحك وشفت الغرابة. ويالله عفوك يوم نجزب الأعمال، ويالله طلبتك دعوة مستجابة. ويا رب تجعل لي اليا مت من زال في جنة الفردوس بين الصحابة.

0: لازلنا مع هذه الحلقة من ركن البادية وفقرات هذه الحلقة وشعراء هذه الحلقة. الشاعر القادم دلان مساعد الرويعي.
1: من يجبر الغصن غير الغيمة الماطرة، لو ماتت فروعها ما ماتت عروقها، والنفس يجبر عزاها ضحكة عابرة تضفي على الروح، لو ما باه منطوقها والكلمة الطيبة لنفوسنا جابرة تلملم جروحنا وتخيط افتوقها، والكلمة الجارحة لقلوبنا فاطرة تهدم بقايا الأمل وتبعثر حقوقها. يا صاحبي يا صاحبي، والهقاوي بيننا عامرة، دام الأماني تشوف الشمس وشروقها مضر كبرى البحر لو ترسي الباخرة، ومضر طول النخيل ماتت عذوقها، جدال بعض الأوادم معركة خاسرة، والصمت حكمة ودايم رابح سوقها، لا تنكسر لو بداية خطوتك عاذرة، نهايتك مكسبك لو طالت أطروقها، ولا تلتفت في عيون لا بدت حائرة، لو طال منظورها ما زادت حدوقها، ثبات الإنسان رغم أيامها الغابرة، تسعده كلمة وفا لا لاحت بروقها، ما تشبه إلا سحابة مقبلة طاهرة، تحيي هشيم وتحيي نبت زملوقها، خواطر الناس مثل الشجرة الصابرة على الهبايب وحر الصيف وحروقها.

0: البادية.
1: عبد اللطيف ظاهر الظفيري واحد من زملائنا الشعراء المتواصلين، تواصل جميل ورائع من خلال مشاركاتهم الجميلة. أيضا لهذا الأسبوع عبد اللطيف الظفيري يشاركنا بهذه القصيدة.
2: الروح قفرة والأحبة بور، والياس حاول يكتب بلوحي، وهذا المكان الموحش المهجور كنه يبي يطرب على نوحي. ماني على بعض الخطأ معذور، إن كنت مدري وين مصلوح، هي جنت ما هو منطرب مكسور، يا بوح ليتك تستر جروحي، ليت على حقني بس جفا وقصور، أو ليت جرحي ما فضح بوح، حتى السماء ما شالت العصفور، ولا الشجر في وقتها يوحي، سويت لك روحي سما وطيور، وكل يوم تذبح طير في روحي.

وهكذا انقضت هذه النصف ساعة معكم أعزائي المستمعين ومع فقرات ركن البادية. نسأل الله أن نكون قدمنا شيء يروق لمسامعكم الكريمة ويجد لو القليل من استحسانكم. كذلك نعتذر عن أي تقصير، وتقبلوا في الختام تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة، وأجمل التحايا دائما وأبدا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركز الاتصالات الفضائية في موسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة للغبار المحمول. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:47 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في 6:04 صباحا. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت ونويصيب وجال الياح 30 درجة، الوفرة 29 درجة، جزيرة جارو 33 درجة، أم المرادم 32 درجة. درجات الحرارة

0: الأضرار العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح 46 درجة، الوفرة ونويصيب 45 درجة، أم المرادم 40 درجة، جزيرة جارو 41 درجة، موعد شروق الشمس في 4 صباحا و52 دقيقة. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، بقي الصوت شاهدا على الزمن،
2: شكواي للي يفتهم شكواي،
1: ولامست ألحانه المشاعر،
3: علوق اللي حسنا الفتى،
1: وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
4: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة ندردش فيها ونسولف فيها أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم يطلع عليكم الأحد الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة ليالي الإذاعة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في أخبارنا ومواضيعنا المتنوعة، وضيفنا في ختام هذا اللقاء أخبار الديرة، الوزارات، الهيئات، المؤسسات، كل ما هو جديد بالتأكيد راح يطلع عليكم وراح نعلن لكم عبر طريق عبر إذاعة ليالي الإذاعة وإذاعة دولة الكويت. وهذا البرنامج المتميز بالتأكيد هو يتميز بتواصلكم معنا واستماعكم لنا في هذه الساعة. حياكم الله ويا أهلا مرحبا فيكم.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم زميلي راشد الهلفي، محدثتكم شاه اسكندر.
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.

0: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية ممزوجة بصاحب الابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
1: ويحييكم مسعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: وهذه تحيات مايسترو هذا العمل يعني الإذاعي. مسي عليكم بالخير مخرجنا مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم عندنا سؤال الحلقة اللي يقول شنو الشيء اللي تقدرون تستغنون عنه لمدة أسبوع كامل بس شيئا راح تختارون، الموبايل أو برامج سوشيال ميديا؟ أي من هالشيئين تقدرون تستغنون عنهم خلال أسبوع كامل؟ على أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251 وناطرين مشاركاتكم. طبعا هذه أول فقرة من فقرات برنامج ليال الإذاعة، وأيضا عندنا فقرة أخبار الديرة اللي راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. شنو عندنا يا راشد؟
1: عندنا بالتأكيد ختام همسك مع ضيف مميز وجميل وراقي ومبدع وشخصية محلية وخليجية وعالمية، واستخدم كل الوسائل الحديثة وسخرها لهذا الفن، الفن التشكيلي اللي راح نتكلم عنه. مو أي فن تشكيلي يا جماعة، في شغلات غريبة عجيبة قاعد يسويها، يعني تخيلوا يعني رجال إبداع بالجماجم، يمسك جمجمة ويسوي من الجمجمة زين صجية كذبية، ما ندري. احنا مع ضيفنا إن شاء الله راح نتكلم ونناقش معها الأمور.
0: نتناقش أنا وياك راشد على سؤال حلقتنا، شنو الشيء اللي تقدرون تستغنون عنه لمدة أسبوع، الموبايل أو برامج السوشيال ميديا؟ بالنسبة لك شنو الشيء اللي تقدر تستغنى عنه؟
1: أستغني عن السوشيال ميديا. أستغني عن السوشيال ميديا إذا سألتيني أنا كضيف وجهة نظري الشخصية، مع أن احنا ما نعطي وجهة نظرنا الخاصة، لكن احنا قاعد نتناقش في موضوع راح نناقشه مع المستمع الكريم ونشوف كل واحد رأيه. وإذا أنا مضطر على هذا السؤال وإحنا نقول لك اختار شيء واحد فقط، تستغني عن الهاتف أو تستغني عن السوشيال ميديا، أنا استغني عن السوشيال ميديا. البعض ممكن يرى أنه يستغني
0: عن
1: الهاتف.
0: أنا عكسك،
1: ما بيزعج.
0: صدق صدق أنا عكسك، لأن أنا استغني عن الموبايل ما استغني عن السوشيال ميديا. ليش؟ أنا أقول لك ليش. تقدر تتكلم بالموبايل إذا دشيت برامج السوشيال ميديا، يعني إيه هي؟
1: لا لا لا، احنا قاعد نقول ما في تلاعب، هذا ما ينفع، ميديا او موبايل. ابو استقلال معنا من اليمن،
0: يلا خلينا نشوف رايك.
1: حياك الله ابو استقلال.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
2: مساكم الله بالخير والعافيه.
0: حياك الله،
1: مسك بالنور، مشتاقين لك يا اخوي، ما سمعناك امس وقبل امس، وينك؟
2: والله الموبايل خربان والله.
1: لا انت على موضوع اليوم، يا سلام عليك، تستغني عن الموبايل ولا تستغني عن الميديا؟ وبما انك خضت هالتجربه والموبايل خربان،
2: عن الميديا. انا عن الميديا، لكن الموبايل صراحه ما استغنى عنه.
1: ها جربته يعني يومين ما قدرت؟
2: اي والله جربته، وكان ما اتابع الاذاعه ولا حتى مشي نابس في جسمي وفي حياتي.
1: إذا عندك استعداد تبتعد عن الميديا، ما في مشكلة تتنازل.
2: اي والله، لاخر التليفون لا صراحة.
1: بس يا ابو استقلال، يعني قبل على ايامنا ما كان فيها التليفونات وحياتنا ماشية وما في مشكلة وتروح وترد.
2: ايوه بس الوضع كارثة، الحياة كده هي على نفس نمطها، يعني الرسائل البريد والاتصال المشارين عادي، لانها كده هي ما في حاجة متاحة لايتك الايام.
1: يا مرحبا يا ابو استقلال، ونورتنا والساعة المباركة حبيبي حبيبي. لكن لا تقاطعنا، خليك معانا ابو استقلال، باكر الخميس عندنا موضوع بعد، لا يضيع الموبايل مرة ثانية، دير بالك
2: ان شاء الله.
1: لا يضيع،
2: ضرب هالمطر وشفتك غصبا.
1: اها
2: قول لك المطر جاء هو مطرح في الشباك.
1: اها تمام، حط موبايل ثاني احتياط حقنا احنا بس.
2: يلا يلا،
1: حياك الله يا ابو استقلال.
2: ان شاء الله ان شاء الله،
1: حياك الله.

0: يعني راشد كل واحد له وجهة نظر خاصة، لكن خلي أقول لك شغلة، السوشيال ميديا أنا أقول لك تعرف الأخبار، إذا الموبايل عادي مو شرط أنك أنت مثلا عادي أنت بإجازة تقدر تستغني عن الموبايل، لكن يعني السوشيال ميديا في بعض لها سلبيات ولها إيجابيات، خلينا نكون واقعيين، لكن ساعات مثلا إيك خبر أو تشوف خبر وتعرف العالم إيش صاير له، لكن إذا الموبايل إذا استغنيت عن السوشيال ميديا شلون بتعرف الأخبار؟ إذا أنت مسافر وديرة مقطوعة مثلا،
1: طيب إذا مسافر وديرة مقطوعة شلون أعرف الأخبار؟ طيب إذا بنتصل عليك ديرة مقطوعة نطمن نشوف أهلك يتصلون
0: أوكي دزولي بالسوشيال ميديا،
1: لا أنت اختاري تأخذين تواصل، لا إحنا يعني خلنا نرجع لورا قبل يعني فترة قصيرة مو طويلة، يعني إحنا نتكلم كانت الناس ما فيها الموبايلات موجودة، من صح. اللي عنده تليفون سيارة وتليفون صح. سيارة كلها الكبر وحجمش كبرى وثابت بالسيارة، وبعدين البياجر، وبعدين اشتغلوا بالبياجر على الرموز الرمز الفلاني، يعني حالة طارئة أبيك الرمز الفلاني، يعني كانت الحياة تليفون البيت ويتوكل على الله يطلع من بيته ويرد بيته ما في أي مشاكل. اليوم تطلع من البيت تليفونك ما يمديك، بسم الله الرحمن الرحيم توني راكب سيارة على سواء، لا والله تذكرنا الشغل الفلاني. فأصبح الاتصال اليوم العلاقات الاجتماعية كثرت، العلاقات صارت كثيرة، تقدر تعرف الأخبار من مصادرها الرسمية. اليوم احنا لما يصير عندنا لا سمح الله أمر معين شو نقول دائما تحديدا بالسوشيال ميديا؟ اخذوا الأخبار من مصدرها الرئيسي صح. اخذوا الأخبار من مصدرها الرسمي من الجهة الرسمية
0: صح. زين الجهة الرسمية موجودة بالسوشيال ميديا، كونة موجودة بالسوشيال ميديا،
1: تخيلي ما في سوشيال ميديا راح تنقطع الأخبار؟ ما راح تنقطع الأخبار، كنا ناخذها من الإذاعة وناخذها من التلفزيون وناخذها من الجرائد
0: أوكي. والموبايل، الموبايل أول ما في موبايل
1: تدرين في ناس
0: كنت تتصل دولي تاخذ خط من الفندق
1: وين زين انت خط من الفندق، انا اتذكر قبل كنا نروح حق الكابينة بالشارع شيء ونحط فلوس وقال ها شلونكم طيبين،
0: هذا ما لحقت علي يا راشد
1: تمام انا كبير انا بروحي هني الكبير تمام كبير وكبيرة قدر يا شاهي، لكن أنا العتيج شوي، أنا العتيج شوي. حياكم الله معنا وعلى أرقام هواتفنا اللي نذكرها لكم
0: 2-4-1-3-250 و 2-4-1-3-251 وناطرين مشاركاتكم.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
2: يعني سؤالنا راشد يحير ترى وايد ناس، لأن في ناس وايد ما يستغلون على الموبايل، وفي ناس هم نفس النسبة، نسبة إنهم ما يستغلون على الموبايل ما يستغلون كذلك على السوشيال ميديا. وسؤال حلقتنا اليوم يقول شنو الشيء اللي تقدرون تستغلون عنه لمدة أسبوع كامل، الموبايل أو برامج السوشيال ميديا؟ على أرقام هواتفنا 224-350 و224-351. طبعا أنا وجهة نظري تختلف عن وجهة نظر راشد. راشد بالنسبة له أيضا أبو استقلال اتصل علينا وقال يعني ما يقدر يستغنى عن الموبايل. ما أدري، أنا بالنسبة لي يعني السوشيال ميديا ممكن في تواصل، ممكن في نقاش بينك وبين حتى الأشخاص، لكن الموبايل يعني الناس الخاصين نقدر نقول.
3: طيب احنا خلينا نحددها حتى يعني نبسط الموضوع، خلينا نقول او نريح اللي راح يسافر لمده 10 ايام. تمام، خلينا نحددها بالايام، لمده 10 ايام تستغني عن شيء معين، يا الموبايل او تستغني عن الميديا. وزميلنا مشعل القحطاني قاعد ينتظركم، ينتظر اتصالاتكم على ارقامنا 224-350 و224-351. نسمع اراكم وجهه نظركم، تستغني عن

0: مقطع كلام كله بالخير، لكن الميديا أنت على مزاجك، داش المكان اللي تبي، الموقع اللي تبي. يعني الميديا ساعات يفيدك وانت مسافر، تبي سوق معين، تبي شارع معين، تبي منتج معين. الموبايل ما راح يفيدني، الموبايل مكالمات.
1: نرجع للنظام القديم، ها في ترى وصيك في محل بالمكان الفلاني، روح الصوب يمين يسار عند الفلانية. نرجع على الشغل القديم، شغل أول والله حلو لما تفكر وتبحث انت وتلاقين الأسماء
0: ملزم يعني.
1: يعني بالعكس كانت الذاكرة شغالة
0: صح،
1: وذاكرة الحفظ شغالة.
0: بس زين ليش تشغلني، تدق علي وانت برا وحالتك حاله، تعال علمني ولا شوف مكان، شوف واحد مسافر الدوله الفلانيه اللي انا فيها حاليا، ساله في كذي كذي وين الاقي. زين ليش تشغل الناس معك؟
1: تلاقين سبحان الله يمكن نصيبه ورزق يتذكر له شغله يبي اخذها معي، اجيب له شغله من هالمحل اللي يبي، ما تدري يعني نصيبه. لا تقطعين نصيبه عشان الميديا، لا يبا ترتاح الميديا 10 ايام وناخذ تليفون. عندنا اتصال مش ما عندنا اتصالات. اذا راح ناخذ معاكم ننتقل الى موضوع حلقتنا، مواضيعنا المختلفه اخبار الديره. عندنا اخبار اليوم راح نقول لكم عنها بالتاكيد، انضموا لنا بعد هذا الفاصل، راجعين لكم مع اخبار الديره ومع ضيفنا.

0: نبدي معكم مستمعينا أولى أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن رفع الحد الأعلى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية إلى 23 عاما.
1: اعتمد مجلس الجامعات الخاصة تعديل الحد الأعلى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية لحملة الثانوية ليصبح 23 عام ضمن تحديث لائحة المنح والبعثات الداخلية، بهدف إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من الطلبة للاستفادة من البعثات وفق ضوابط واضحة ومنظمة.
0: كما ناقش المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي، واعتمد تعديل لائحة البعثات بحيث لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما ولا يزيد عن 23 عاما.
1: يعني بارك الله فيهم وبارك الله بجهودهم، يعني لمسة طيبة للأمانة وإتاحة فرصة كبيرة.
0: صح.
1: سبحان الله بعض الطلبة يعني ما يوفق بالثانوية العامة وقد يعني
0: ممكن يعيدها. صح
1: بالضبط، فيقول أنا راحت علي، قالوا لك لا يبقى إحنا نفكر فيكم وإحنا نأخذ بإيدكم والعكس نفتح المجال بشكل أكبر. وهذه بعثة داخلية، يعني البعثة الداخلية شاهة، يعني الكل يعلم، المستمع الكريم والذي لا يعلم إحنا نقوله بأن هذه البعثات الداخلية تتحملها الدولة، تدفع مصاريفها إلى هذه الجامعات الخاصة المحلية عندنا داخل الكويت. قالك يبا مو لي 18 ولا 19 ولا 20 ولا لا يبا أنا مرفع لي عمرك 23 سنة تقدر تتقدم إذا أنت وفق نظم واللوائح والشروط اللي موجودة مطابقة عليك، تفضل يبا إحنا نرسلك بعثة داخلية داخل الكويت. فقواهم الله ومشكورين على هذه اللفتة الجميلة.

0: خبرنا الثاني والأخير، نتائج الثانوية العامة تعلن صباح الأربعاء عبر تلفزيون دولة الكويت.
1: أعلنت وزارة التربية أن نتائج الصف الثاني عشر للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026 ستعلن صباح الأربعاء 1 يوليو 2026 عبر بث مباشر على تلفزيون دولة الكويت، ومتمنين التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.
0: وأكدت الوزارة أن موسم الامتحانات اختتم وسط أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم مع تطبيق اللوائح والضوابط بما وفر بيئة مناسبة للطلبة، مشيرة إلى استمرار جهودها في تطوير منظومة التقويم والامتحانات بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته.
1: وهذه شاهة تهنئة خاصة من أسرة برنامج ليالي الإذاعة، ونقول لكل الطلبة اليوم، أعتقد أمس العلمي خلصوا اختباراتهم وقبلها كانوا الأدبي أعتقد يوم الأحد، فنقول لكم مبدئيا ألف ألف مبروك، نتمنى لكم إن شاء الله ربي ما يضيع تعبكم وتفرحون وتفرح أهاليكم وأسركم والوالدين اللي تعبوا معاكم وذاكرة وراجعوا معاكم، فعسى الله يفرح قلوبكم جميعا إن شاء الله. ونقول لكم من ليالي الإذاعة ألف ألف مبروك قبلها تطلع النتائج مقدماً. إن شاء الله متفائلين خير بإذن الله إن شاء الله.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، واليوم حلقتنا مميزة وفنية بامتياز، لكن مو أي فن، فن مميز، فن مبدع، فن داش في برامج الـ AI وأيضا الأفلام الخيالية الجميلة اللي فعلا ما شفناها من قبل، ولا شفنا أحد مثلا سوى مثل هذه الأفلام، أفلام خصوصا الأفلام اللي تصير على الكويت وعلى يعني في الآونة الأخيرة الأحداث اللي حصلت. يعني للأمانة شغلات جميلة جدا، إبداع تقني، يعني أيضا حتى أفكار وأعمال بصرية تحمل رسالة وهوية وطنية خصوصا من الفيلم الخيالي الأخير. نرحب

0: معاكم مستمعينا بضيف حلقتنا اليوم الفنان التشكيلي ومصمم الجرافيك سعد الشامري. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. سلمكم بشكرين على الاستضافة الحلوة.
2: حياك الله استاذ سعد، واحنا سعيدين بلقائنا معك والساعة المباركة، وشكرا لقبولك هذه الدعوة. وفي البداية قبل نتكلم في موضوع الجماجم ونتكلم في موضوع الجرافيكس
0: والأفلام الخيالية
2: وغيره وتوظيف الذكاء الاصطناعي اللي هو موضوع حلقتنا، لكن بتكلم بداية، انت معاي ولا مع شاهة؟ قلنا لك شنو ممكن تستغني عنه، وانا حددت قلت لمدة 10 أيام. أيه. الموبايل ولا تستغني عن السوشيال ميديا؟
1: شوفوا على سالفة ان هذا كلهم مربوطين مع بعض، يعني انت السوشيال ميديا بوينت بتلقى يا باللابتوب الكمبيوتر يا بالتليفون، يعني انا ما عندي مشكلة بالسوشيال ميديا، بس التواصل بالتليفون ضروري يعني مع اهلك. انا عادي استغنى شويه عن ربعي، عن متابعيني، عن الامور هذه. 10 ايام ينطرون يعني
2: يستغنى عن السوشيال ميديا يعني معاي. حلو.
1: بس
2: حلو.
1: يعني انا كفكره يعني قلت ان سؤال عام خارج السوشيال ميديا هذا، انا استغنى عن الطلعه 10 ايام، اقعد بالبيت ما عندي مشكله.
2: لا تليفون لا سوشيال ميديا لا طلعه،
1: اشتغل في مجالي.
2: حلو. تتفرغ يعني.
1: اتفرغ حق
0: عادي. بس بما ان حضرتك فنان تشكيلي وداش بالاي اي، شلون تستغنى عن السوشيال ميديا؟
1: ترى يعني فتره بسيطه، احنا
0: 10 ايام
1: وايد. 10 ايام هذه انا قاعد استثمر فيها بنفسي. يعني الحين مثلا الحين يعني لما دشيت في موضوع الاي اي، ترى انا قاعد استثمر في نفسي، فيعني قاعد اطبق كل افكاري وخيالي، خصوصا اني انا كفنان تشكيل ومصمم جرافيك، فالخيال عندي شوي واسع، فالاستثمار في نفس يعني ما عندي مشكله اني اوقف عن هذا، فراح ارجع له مره ثانيه اختفي.
2: انا دائما لا طول المده 10 ايام
1: انا اختفي وارجع فهموا عارفيني يعني.
2: طيب سعد، ندخل في موضوعنا الله يسلمك. قبل اتكلم بموضوع فكره انتاج هذا الفيلم القصير عن حماه الوطن، بارك الله فيك، وكل يعني اجتهد في مجاله. خلني اخذ يعني الناس اللي يطلعون على حسابك الشخصي في الميديا، اول ما تطلع لي هالجمجمه بسم الله الرحمن الرحيم، ضيف تشكيلي فنان حس مره وحاط له جمجمه، مش مسوي فيها الجماجم هذه صجيه شو ايش وضعه؟
1: موضوع الجماجم. اي شوف، انا تطرقت حق الجماجم شويه متاخر مع الجماجم، بس تطرقت لها، حبيت انك هي فكره جديده اقدر اي موضوع احط عليها يسوي لي الشغل. فما كنت ارسم انا جماجم، كنت ارسم اشياء ثانيه سرياليه تجريديه، رسمت في البدايه، بعدين رسمت بعدين جماجم كتثبيت اني انا ابي اتميز، ابي اثبت ان انا معروف في موضوع الجماجم. بس تطرقت ان حق سالفه النحت والجماجم اللي قاعد اسويها اللي تشوفونها في السوشيال ميديا عندي، احب اني انا اسوي شيء غريب الناس تحبه. انا عندي ناس تاخذ جماجم
2: حابينه
1: إيه، وخصوصا البنات.
2: قول لهم شنو الجماجم زي، قول حق الناس شنو هالجماجم صج ولا
1: لا؟ هي اسويهم نحت انا واسوي لهم قوالب سيليكون، اصبهم كونكريت، انا اشتغل في الكونكريت صار لي الحين تقريبا 13-14 سنة، وعندي خلطه خاصه فيني، فاسوي فيها اكسسوارات، اسوي فيها بجرات، اسوي فيها.
2: واكثر شيء البنات يحبون الجماجم.
1: الجماجم انا الحين كل المبيوع عندي جماجم
2: نساء،
0: اتوقع شيء. ملونين.
1: ايه ملونين صح. وفي ساده يلونهم.
2: تحب جمجمه؟
0: لا اقول لك شيء، الحين خصوصا بالصيف وبحر وتان وكذي يحبون الشغلات الملونة، فهذه الجماجم يعني تعطي مثل شكل
1: فكذي أنا أسوي قطع تخدم يعني حق الأقلام، حق شغلات كذي، وفي شيء ديكوري. بس هم يعني أنا قاعد أسوي فيها مواضيع، يعني سويت بيس أوف أرض قطعة مميزة عن بيت الجرين، سويت هم مجسم.
2: الرسالة الفنية من خلال اختيار الجمجمة، شنو الرسالة اللي حاب توصل؟ يعني خل الجماليات واللمسات موجودة وهذا الإبداع أنك أنت وظفت شيء، لكن أكيد الفنان عنده رسالة وعنده هدف من توظيف هذه الجمجمة اللي هو رأس الإنسان اللي يمثل شيء كثير.
1: أنا شوف أنا كل شيء. أنا شوف أنا الفكرة كفنية
2: فقط.
1: فنية. بدل ما انا ارسم شيء على 2D يصير هو 3D ارسم عليه بكل اتجاهات، يميزني واقدر شنو ما حطيت قاعد ابدع فيه، فنعرف بهالشيء مو شخص

0: نقله ثانيه.
1: اذن هو
0: يعني
1: توقيع
0: ترى يعني ايه توقيع
1: هو
0: يعني
1: سلوغن خاص شي... بسعد الشامري
0: ايه يعني هي بصمه
1: نعم
0: ما لها شيء في شيء ثاني غير بالفن يعني
2: عادل. خلنا نترك شوي الجماجم زين في ناس تتخوف ولا مثلا تكش من شيء اسمه جمجمة
0: جماجم كيوت
2: عادل لكن خلنا نتكلم عن الفيلم الخيالي اللي فعلا أبدعت فيه حضرتك اللي طبعا باسم الكويت هو كان وتحديدا يعني مخصص لي طبعا الخيال والإبداع والرسالة الوطنية هي رسالة وطنية حبيت توصلها وهو بعنوان حماة الوطن. كلمنا عن هذا الفيلم.
0: طبعا اتكلم في البدايه ان انا شلون تطرقت حق الاي اي. انا كمصمم جرافيك اصمم شعارات واصمم بوسترات واشتغل في المونتاج واشتغل في الانيميشن وكذي. قلت خلنا اجرب الاي اي خلنا اشوف شنو يعطيني. هل هو يساندني ولا ياخذني ولا ياخذ حتى مكانتي في التصميم وكذي. شفت انه هو لا قاعد يساندني قاعد يخليني اطلع افكاري باسرع وقت مع انه ما قاعد ياخذ وقت شغلي من ناحيه التصميم الجرافيك اللي انا اصممه حق الناس وكذي. لما صممت فيلم حماة الوطن الخيالي شفت دائما الناس اللي قاعد يشتغلون في الاي اي قاعد يسوون تجسيد طبيعي بشر بشر بشر والنعم فيهم يعني هم الشرطه والجيش والهذا. فقلت لا انا ما احب التكرار وانا احب الاشياء الجديده الغريبه. قلت خلنا اسوي حماة الوطن هم جسدت انا المباني الكويت كهم حماة. فكل خليت مثلا ابراج الكويت يتحول رجل آلي يعني كترانسفورمر نفس طريقه الفيلم ترانسفورمر قاعد يتحولون آليين
2: خيالي
0: اي خيالي بطريقه خيالي كل جسدون المباني سويت جزء أول وجزء الثاني وجزء الثالث. الأول كله مباني الجزء الثاني دخلت نفسي أنا البس دشداشة على علم الكويت مقتر صقار أنا فعندي صقر همن آلي خليته يتحول آلي فهمن يضرب الطيارات العدو والمسيارة والأمور هذه وهم في مباني تتحول. دخلت السور الرابع يتحول الى رجل آلي للسور الرابع يطلع منه العافور ومن هالعافور يطلع رجل آلي علم الكويت. الجزء الثالث هو اللي يتكون شو اسمه رجل آلي علم الكويت يطق الوحش بالنهايه وهم يتحدون دول الخليج آليين كلهم وكذي يعني في فكاهي يعني انا قاعد المس اكثر شيء الاطفال وهم من الناس يعني
1: وهي رساله عالميه
0: هي رسالة.
1: يعني عالميه ايه؟ يعني ايضا عالميه حتى الغرب يفهم هذه ايه؟ الرساله اللي ايه؟ المرتبطه بالعالم المستقبل عالم الخيال عالم
0: عشان اربط
1: عالم البطوله البطل ايه؟ المثالي. ف انت اكيد رصدت ردود الافعال اللي خلاك تكمل جزء ايه؟ ثاني جزء ثالث
0: ايه؟
1: شلون كانت؟
0: والله يعني شفت انا من الجزء الاول شفت ما شاء الله يعني اول مره انا يحوشني 22,000 فيو يعني قلت ما شاء الله يعني قلت خلنا اكمل الثاني مع انك كنت انا بسوي قطعه كذي دعايه اخلي الآلي يتكلمون يشرحون شنو عن نفسهم بس قلت لا خلنا انا اسويهم كذي مستقبلا يمكن اخليهم يتكلمون بس هالشيء هذا خلاني انا همن اتطرق اني اسوي اشياء ثانيه. فقلت فخذيت شخصيه سعد اللي هو الصقار سويت لي رسوم تحركه
1: اذا صارت سلسله يعني شيء يفتح شيء
0: اي اي فانا خذيت هذا الشخص على انه بس سويته شويه فكاهي خليته انه يشرب
1: عصير او شيء معين
0: مشروب طاقه بس اسمه كويتي على البطل هذا في على صقر شو اسمه
1: على صدره
0: يطلع كذي ذهبي ويركض
1: يعني ما اخذ من من من طفولتنا اللي كنا نشاهده قبل من رسوم المتحركه مثل يعني الذهبي على جونجر على ما ادري شنو
0: احنا يعني يعني
1: انعكاس هذه الاعمال الكرتونيه على شخصيات
0: ترى انا لحن اشوف اعمال كرتوني فهذا قاعد يعطيني هم بالعقل الباطن يخزنني افكار يخزنني
1: ترجم في الوقت الحالي بالشكل الجديد والذكاء الاصطناعي توظيفه
0: فيعني قاعد يخدم
1: ردود فعل الناس معاك ما شاء الله مستمره
0: يعني قاعد يناقشوني يعني حتى قاعد يقولون لي هذا زين هذا يبي له شغل فانا قاعد اطمح اني انا اسوي افلام قصيره

0: اطمح اني ادش في مجال هم
1: ان
0: الدعايات،
1: شاء الله ليش لا.
0: وابي احب اسوي اشياء غريبه، ما احب التكرار، ما احب اقلد، انا احب اسوي شيء
1: تبتكر شيء
2: مميز،
0: مميز
1: تبتكر
0: احب
1: شيء
0: اتميز.
2: صح للأمانة يعني فعلا، حتى وزعت علينا كرتك، حتى كرتك مميز على رسم على كرتون
0: على على أنا هذا شكلي أنا
2: بس شكله بالرسم يعني، أنا على بالي شخصية يعني كرتونية
0: نص قطعة 13.
2: صح صح صح قاعد أقول أنا
0: بس أنا لأني جماجم، معروف بالجماجم، وهم كاسمي ككريزي آرتست، لأن أنا قبل كانوا يقولون أنت مجنون، أثبت على شيء واحد.
2: أي
0: فقاعد يقولون اثبت على شيء واحد، فكذي قاعد يقولون لي انت مينون اثبت على شيء واحد، فخذيت انا كلمه مينون سميت نفسي كريزي ارتست. انا احب اني انا اشتغل في كل شيء، لان كل شيء يخدمني في هالشيء يعني في الفن بالاخير بالفن.
2: انا الأمانة عندي سؤالين، لكن سؤال لو شيء قبل لا نخلص من فقره الفيلم، لان الفيلم انا صراحه وايد شدني، وانا وحده حتى قبل الفاصل دشيت وطالعت الفيلم يعني ما نطرت ولا صبرت، وفعلا فيلم خيالي مشوق. انا ودي اعرف شنو اكبر تحدي واجهك اثناء تنفيذ الفيلم تحديدا.
0: التحدي شوفي الاي بوك مصرف، فانت يعني على هالمصرف قاعد تستثمر على هذا، وهمن يعني الاي اي ترى مو ذكي.
2: صح.
0: انا اعطيه شغله، اعطيه اوامر، عادي يعطيني شيء ثاني.
2: صح.
0: فانت كل ما تكرر عشان تضبط اللقطه اللي انت تبيها، فياخذ وقت،
2: ياخذ فلوس،
0: ياخذ فلوس، ياخذ وقت، ياخذ جهد، يخليك تفكر شلون تسوي السيناريو فاكتبه قبل ما اعطيه اوامر، انه يرتب لي
1: الاحداث،
0: الشخصيات،
1: الدخول والخروج، الالوان.
0: فشوف انا شخص واحد قاعد اشتغل
1: كل شيء،
0: كل شيء، اخراج، انتاج، ما شنو، كل شيء،
1: ديكور، ازياء،
0: كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء. فيعني شلون اطلع اللبس، عشان اطلع الشغله اللي امسكها، شلون كله كله كله كله اقعد اشتغل، اقعد اركز كل تفاصيل، فكذي ياخذ وقت. بس انا مرتاح،
2: بس هم نفس
0: المشكله،
2: هم نفس الوقت يعني ما يريح، راح يتعب زياده. صح.
0: اي هو يتعب، بس انا مرتاح مستانس، لان قاعد اشوف انتاج. والحين حاليا انا وصلت، سويت لي توني انا اليوم قعدت بس ساعتين، سويت لي فيلم قصير مدته دقيقه.
2: عن شنو؟
0: عن شخصيه البطل سعد اللي هو الصقار، بس كرتوني سويته. فعطاني بوش اني انا لازم حين اسوي اشياء ثانيه،
1: انا لازم اكمل القصه.
0: مو بس الحين انا بسوي فيلم اللوحه السحريه، عشان ان انا مجالي كفنان تشكيلي، بسوي فيلم اللوحه السحريه حق الاطفال، فادوات الفنانين، الالوان، شيء تسولفون مع بعض، شلون احنا نتعاون مع بعض عشان نسوي اللوحه،
1: تعملون شخصيات، هذه الفرشه تكون شخصيه،
0: الفرشة تتكلم،
1: المساعد تكون شخصيه،
0: والالوان وكذا، والمسطره واللوحه والشغلات هذه.
1: لا ياخذون الفكره منك الحين
0: عادي. لا طيب. شوف انا عادي، اخذ بدع، انت لك ستايل وانا لي ستايل،
1: اللي بصمتك في النهايه. طيب اللي حاب الان يتابع هذه الاعمال اللي تكلمنا عنها، فيلم القصير، حمات الوطن، واجزاء الثلاثه، اللي حاب الان المستمع حاب يدخل ويشوف وين يروح، في الاكونت معين، اسم معين على اليوتيوب، على المواقع الخاصه اللي فيك؟
0: شوف انا السوشيال ميديا الاكونت مال الجرافيك كريزي ايديا كيو 8.
1: نعم.
0: انا مسمي نفسي كريزي ايديا في الجرافيك، وهم اللوجو مالي لمبه وفيها جمجمة.
1: على اي برنامج؟
0: هذا الانستغرام.
1: الانستغرام موجود في الفيلم.
0: ولما يدشون يوتيوب يكتبون فيلم حماة الوطن الخيالي يطلع لهم،
1: او سعد الشامري ممكن،
0: او سعد الشامري هم من يطلع لهم، ارتست كويتي هم من يطلع لهم.
1: ممتاز ممتاز. احنا مستمرين مع ضيفنا الكريم، بالتاكيد مستمعين الكرام، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل وراجعين لكم ان شاء الله، خلكم معانا، مواضيع مختلفه متنوعه، ننتقل الى محور اخر مع ضيفنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
2: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة وضيفنا الكريم الأستاذ سعد الشامري. مساك الله بالخير مرة ثانية. حياك الله. فنان التشكيلي ومصمم الجرافيكس وأيضا عضو في آسيا والباسيفيك ومدرب معتمد من جامعة الكويت.
3: عضو في فريق إكسبو.
2: فريق إكسبو يعني نوجه لهم تحية كبيرة. قواهم الله ومالك مسي عليه بالخير. نشاطكم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كل قاعد يعمل في مجاله ويبدع في هذا المجال. عساكم على القوة من إبداع إلى إبداع.
3: كلها في خدمة الكويت.
2: تكلمنا عن آخر إبداعات في هذا المجال في إكسبو وأيضا عن العضوية.
3: أنا دشيت كعضو في إكسبو كفنان تشكيلي ومصمم جرافيك. قاعد أشتغل وياهم في الفن. أعرض شغلي الإكسسوارات هذه من الكونكريت. إذا طلبوني كمصمم جرافيك هم نخدمهم في تصميم البوستات حق الإنستغرام وهالأمور. اي شيء كموشن تحريك حق اللوجوات احركها من لوجو فريقنا. يعني اخر يعني شوف الحين بسبب الازمه فالامور ما عندنا هذه المعارض الحين بس نعم. احنا دائما احنا نشارك نوري الناس ابداعاتنا وما شاء الله الفريق وصل تقريبا 190 عضو.
2: ما شاء الله دوركم واضح يعني ما شاء الله بمختلف
3: الاجيال. قاعد نشارك برا الكويت وداخل صحيح. الكويت يعني قبل موضوع الازمه. ومو احنا مو واقفين. احنا نحب التراث وما شاء الله الفريق يتكلم وهو بروحه يعني صحيح. في مؤرخين في اصحاب متاحف يعني فانا يعني كعضو يعني ابين حق الناس اني انا شلون فني شلون طريقتي. غير هالشيء ان انا هم مدرب معتمد فاعطي في مجال
2: الجرافيك
3: والفن
2: والذكاء الاصطناعي بقى
3: والذكاء الاصطناعي اقدر اعطيه الحين. انا ترى خذيت ورشه نعم. واحده معتمده 9 ساعات على مده 3 ايام بس ما احتاج غيرها. هي سوت لي البوش
2: اعطوك المفاتيح
3: اعطوني مفاتيح انا
2: وانت ابحرت في هذا العالم
3: اي وانا قاعد هم اجرب وانا احب اجرب.
2: طيب سعد اليوم انت تجرب ما شاء الله وهالفيلم الجميل هذا الناس الان اللي حابه تتعامل مع سعد الشامري يبا نبي دوره في الكرتون في اعمال الكرتون في الالوان في التشكيل في التصميم وانت مدرب معتمد هل عندك الدورات هذه موجوده هل تقيمها هل الناس تحاول تتواصل معك وتتعلم؟
3: شوف حاليا ما عندي مكان لان كنا احنا في مكان وطلعونا بسبب رخص والأمور هذه بس لو يتوفر مكان أي مكان حتى لو أنه يعني برايفت نقعد حتى بكافيه نقعد بأي مكان أقدر أنا أعلم. أنا أعطي رؤوس أقلام وأنت أبحر نفس أنا كذي أحب أنا خلي هو ما أنا أعلمه بس خلاص أنت سوي مثلي وان تو ثري لا أنا خليك أنت اللي تبدع
2: ذكرت شغلة عن الذكاء الاصطناعي

0: الصناعي وقلت ترى يا جماعة الذكاء الصناعي مو ذكي، الذكاء في الأوامر اللي أنت قاعد تعطيه للذكاء الصناعي. هل من وجهة نظرك بالمستقبل القريب أن الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل الفنان التشكيلي؟ أنا اليوم كراشد مش فنان تشكيلي، لكن من خلال الذكاء الاصطناعي أضع لي صفحة بالميديا وأبتكر أشياء من مخيلتي ويعملها لي الذكاء الاصطناعي، والناس تعتقد أني أنا فنان تشكيلي لكن أنا مخيلتي كبيرة ولست فنان تشكيلي ولا عمري مسكت ريشة. فهل ممكن يقوم مقام اليوم الفنان التشكيلي ولا صعب هالأمر؟
1: من ناحية الفنان التشكيلي لا، لأن الفن التشكيلي دائما هو يعطيك الشغلات الملموسة. احنا تعطينا لوحة، تعطينا ألوان، تعطينا فرش، نقعد نشتغل نحت ننحت، كله ملموس. الاي اي يخدمك وين؟ يخدمك اذا انت في الديجيتال بالجرافيك صممت امور، فهو يخدم بس ما ياخذ مكان، لان الاساس هو الانسان. يعني هو منو سوى الذكاء الاصطناعي؟ انسان. فالاساس انسان، بس هو يخدم ولازم احد يستقله لخدمة الإنسان، فلا لا تخلي هو يأخذ.
0: يعني أنا أقول لك ممكن أنا أستخدم اليوم في هذه التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأضع رتوشي ولمساتي اللي من مخيلتي على هذا الذكاء ويعطيني المجسم اللي أنا أبي، ومن ثم أربطه مع طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع لي هذا المجسم، واللي يشوف يقول لك هذا والله نحتي وشغلي.
1: أي أوكي، هو صح. أنا قاعد أقول لك هو يخدم الإنسان بالأخير. يعني
0: هل هذا راح يقضي عليكم أقصد أنا كفنانين أم ما راح يأثر على عملكم؟
1: هذا ترى لازم إحنا نعاصر الأمر، يعني لازم نعاصر التطور هذا. فالاي اي داش داش يعني، فهو يكملنا وإحنا قاعد يعني شلون نكمل إطار اللوحة.
0: يعني معناته أفهم من كلامك على الفنان التشكيل اليوم أنه يا جماعة هذا قادم الذكاء الاصطناعي، فعليكم كنت تتعاملون معه لا تتركونه. ممكن الفنان التشكيل يتأخر اللي يقولك أنا هذا ما أثق فيه وما أعتمده، أنا أعتمد إلى الآن على الإطار القديم والمدرسة القديمة. هل تنصح تقوله لا يجب أن تتعامل مع الذكاء كفنان؟
1: شوف المرات تحتاج أنك تطلع أنت تثبت فكرتك. أنا عندي فكرة بس أبي أثبتها، فأنا أكلم الذكاء الصناعي ثبت لي الفكرة. هل هذه يعني حتى أسئلة مرات تتوقع أن هذا الموضوع اللي برسمه يتقبلون المعارض؟ أنا يعني حين أنا لما أرسم جماجم ترى مو كل المعارض تستقبل لوحاتي، لأن يشوفون جمجمة شيء سيء، مع أن أنا شنو أتكلم أقول لهم أن أنا ترى متجه لاتجاه الجمجمة شكل فني شيء جديد غريب، هذا مو شيء. فلما انا اطرح السؤال حق الذكاء الاصطناعي فيقول لك غير في الشغلات وشغلات كذي، علشان شنو؟ تتفادى ردود الناس اللي تقول لك لا ما يصير هذا لو حتشارك فيها. فهذا يخدم بس ما ياخذ مكانك.
0: لكن انت مع ان الفنان ختاما في هذا اللقاء، هل الفنان التشكيلي اليوم مطلوب منه انه يتعامل مع الذكاء او
1: لا يتعامل؟ لا يتعامل، يتعامل. انا اقول لك يعني يتعامل. لان احنا لازم احنا خلاص يعني ترى احنا كل جيل قاعد ندش في امور، يعني قبل احنا لما نسوي اللوجوات كلها بالورق. نعم. شغلات بسيطه. صحيح. بالرسام بالكمبيوتر، الحين لا دشينا على ادوبي، دشينا على، فانت لازم تتعاصر،
0: لازم تواكب كل ما هو جديد. سعد الشامري الفنان التشكيلي ومصمم الجرافيكس، شكرا جزيلا لك لقبولك هذه الدعوه. استمتعت جدا بالحوار معك، نورتنا. اذا من رساله سلم. في الختام حاب تقولها؟
1: مشكورين حق اذاعتكم الكريمه على هالاستضافه الحلوه، وان شاء الله المستمعين استمتعوا في هاللقاء، وان شاء الله اي احد يبي يتواصل معاي احنا قلنا الاكونتات وكذي، وان شاء الله ما راح اقصر.
0: تلاقونا بكل مكان.
1: ايوه هذا هو، فان شاء الله يعني ما راح اقصر معاكم لا في شغل ولا في سعر.
0: عساك على القوه وشكرا لك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون النزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركز الاتصالات الفضائية في موسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمة.

ذاته، وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: أثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان المعاصر. في زمن تتسارع فيه الخطى وتتبدل فيه الأدوات وتتحول فيه المعارف من صفحات صامتة إلى أنظمة تجيب وتحلل وتقترح، يقف الإنسان المعاصر أمام أحد أكبر أسئلة عصره: ماذا فعل الذكاء الاصطناعي بنا؟ أهو أداة توسع قدرتنا أم قوة تزاحم اختيارنا؟ أم هو عون للعقل أم امتحان للوعي؟ لم يعد الذكاء الاصطناعي فكرة بعيدة في مختبر مغلق ولا خيالا تسرده الروايات، بل صار حاضرا في الهاتف والمدرسة والمستشفى والمصنع والمكتب وفي طريقة البحث والكتابة والتعلم واتخاذ القرار. تسأله فيجيب، تستشيره فيقترح، نستعين به فيسرع. ولكن السؤال الأعمق يبقى: هل نحن نقوده أم نتركه يقود؟ يقود عاداتنا وأذواقنا وطريقة تفكيرنا. في هذه الحلقة من أثر نقترب من هذا التحول الكبير، لا بلغة الدهشة وحدها ولا بلغة الخوف وحدها، بل بلغة الوعي الذي يدرك أن كل تقدم عظيم يحمل وعدا ومسؤولية. فالذكاء الاصطناعي قد يقرب المعرفة ويسهل العمل ويفتح أبوابا جديدة للإبداع، لكنه قد يثير أيضا أسئلة عن الخصوصية والعدالة والوظائف والحرية، ومعنى أن يظل الإنسان إنسانا في عالم تشاركه فيه الآلة بعض أعمال العقل.
2: إنها حلقة عن الإنسان قبل الآلة، وعن القيمة قبل السرعة، وعن الحكمة قبل الانبهار.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: الذكاء الاصطناعي من الأداة إلى الشريك اليومي. حين نتحدث عن أثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان المعاصر، فإننا لا نتحدث عن جهاز واحد، ولا عن برنامج واحد، ولا عن تقنية محصورة في مجال ضيق، بل نتحدث عن منظومة واسعة دخلت في تفاصيل الحياة، أعادت ترتيب علاقاتنا بالمعرفة والزمن والجهد. فقد كان الإنسان يبحث عن المعلومة في كتب ومراجع ومواقع متعددة، ثم يجمع ويقارن ويستنتج. أما اليوم فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تلخص، تحلل، ترتب وتقترح في وقت قصير جدا. هنا يبدأ الأثر الحقيقي، ليس في السرعة فقط، بل في تغيير طريقة التفكير. إن الأداة التي تسهل الحياة قد تحرر الإنسان من التكرار والإجهاد، وتمنحه وقتا أوسع للإبداع والتأمل، لكنها قد تعوده أيضا على الجواب السريع والجهد القليل، فيضعف عنده الصبر على البحث، وتتراجع لديه مهارة التحقق والنقد. من هنا يظهر الفرق بين من يستخدم الذكاء الاصطناعي ليقوي

0: عقله ومن يستخدمه ليعطل عقله. فالأول يسأل، يراجع، يدقق، يحاكم النتائج إلى المنطق والمصدر، أما الثاني فيتلقى الجواب كأنه حقيقة نهائية وينسى أن الآلة قد تخطئ، قد تنحاز، قد تنتج لغة جميلة لا تحمل دقة كافية.
1: في حياة الإنسان المعاصر لم يعد الذكاء الاصطناعي ضيفا عابرا، بل صار شريكا يوميا صامتا، فهو حاضر في ترشيح المحتوى الذي نشاهده، وفي الطرق التي نسلكها، وفي الإعلانات التي تلحق باهتماماتنا، وفي الأنظمة التي تساعد الطبيب والمعلم والمهندس والإعلامي والباحث أيضا. هذا الحضور الواسع يجعل السؤال الأخلاقي أكثر إلحاحا، من يملك البيانات؟ ومن يراقب دقة النتائج؟ ومن يضمن أن تكون هذه التقنيات في خدمة الإنسان لا في توجيهه دون وعي منه؟ إن الخطر لا يكمن في الذكاء الاصطناعي بذاته، بل في طريقة استخدامه وفي غياب الوعي عند من يتعامل معه. فكل أداة عظيمة تحتاج إلى عقل رشيد، وكل قدرة جديدة تحتاج إلى قيمة تهذبها. وإذا كان الذكاء الاصطناعي قد منح الإنسان قدرة أسرع على الإنجاز، فإنه يطلب منه في المقابل وعياً أعمق بمعنى المسؤولية. فالعصر لا يحتاج إلى مستخدم منبهر فقط، بل إلى إنسان يفهم ويختار ويقرر ويحفظ للعقل مكانته، وللقلب إنسانيته، وللقيم دورها في ضبط هذا التحول الكبير.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الذكاء الاصطناعي وتغيير طريقة التفكير. إن أعمق ما يحدثه الذكاء الاصطناعي في الإنسان المعاصر لا يظهر في الأجهزة والشاشات فقط، بل يظهر في طريقة التفكير ذاتها. فقد كان الإنسان حين يبحث عن جواب يقطع طريقا طويلا من السؤال والقراءة والمقارنة والتأمل والاستنتاج، وفي هذا الطريق كانت تتكون مهارته وتنضج بصيرته، ويتعلم أن يصبر على المعرفة وأن يفرق بين المعلومة والفهم. أما اليوم فقد صارت الإجابة قريبة سريعة منسقة ومغرية، حتى بدا لكثيرين أن المعرفة قد اختصرت في زر أو في سؤال يلقى إلى آلة فتجيب. هنا يكمن الأثر الدقيق، فالذكاء الاصطناعي يسرع الوصول إلى المعلومة، لكنه لا يغني عن التفكير فيها. إنه يقدم مقترحا ولا يلغي مسؤولية الحكم، يرتب المادة لكنه لا يمنح الحكمة ما لم يكن الإنسان قادرا على التمييز. لذلك فإن الخطر لا يتمثل في أن نستخدم هذه التقنية، بل في أن نستخدمها دون وعي وأن نتعود على أن تفكر عنا بدل أن تساعدنا على التفكير.
2: من هنا يصير الإنسان أمام اختبار جديد، هل يجعل الذكاء الاصطناعي مرآة تنبهه إلى ما لا يراه، أم يجعله بديلا عن عينه وعقله؟ هل يستخدمه ليوسع أفقه، أم يستسلم له حتى يضيق أفقه؟ إن العقل الذي يسأل هو عقل حي، والعقل الذي يراجع هو عقل يقظ، والعقل الذي يقبل كل جواب دون تحقق قد يفقد شيئا من حريته الداخلية. إن أثر الذكاء الاصطناعي على التفكير يتطلب تربية جديدة على السؤال والنقد والتثبت وفهم حدود الآلة. فليس كل ما يصاغ بلغة جميلة صحيحا، وليس كل ما يأتي سريعا عميقا، وليس كل ما تقترحه الأنظمة الذكية ملائما للقيم والواقع والظروف. ومن ثم فإن الإنسان المعاصر مطالب بأن يكون أكثر ذكاء في تعامله مع الذكاء الاصطناعي، يستفيد منه ولا يذوب فيه، يستعين به ولا يسلم له زمام المعنى والقرار.

من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.

0: الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. من أكثر المجالات التي ظهر فيها أثر الذكاء الاصطناعي بوضوح مجال العمل، فالمهن التي كانت تقوم على التكرار والتصنيف والحساب والكتابة الآلية ومراجعة البيانات أصبحت أكثر تأثرا بهذه التقنية. لم يعد الموظف يعمل بالأدوات نفسها التي عمل بها قبل عقود، ولم تعد المؤسسة تقيس الكفاءة بعدد الساعات فقط، بل بقدرة الإنسان على استخدام المعرفة وتحليل المخرجات واتخاذ قرار رشيد في وقت أقصر وبدقة أعلى. لكن هذا التحول لا يعني أن الآلة جاءت لتلغي الإنسان، بل يعني أن طبيعة المهارة تتغير. ففي الماضي كانت بعض الوظائف تحتاج إلى من ينفذ الإجراء نفسه مرات متكررة، أما اليوم فإن الحاجة تزداد إلى من يفهم المسألة ويحدد السؤال الصحيح ويقرأ النتيجة قراءة واعية، يدرك ما يصلح منها وما لا يصلح. إن الذكاء الاصطناعي قد ينجز جزءا من العمل، لكن الإنسان يبقى مسؤولا عن الغاية، السياق، الأثر والضمير.
1: وفي هذا المشهد الجديد تبرز مسؤولية التعلم المستمر، فلا يكفي أن يكون الإنسان صاحب شهادة فقط، بل لابد أن يكون صاحب قدرة دائمة على التجدد. الموظف الذي يتعلم كيف يستخدم الأدوات الذكية ويفهم حدودها يطور مهاراته في التحليل والتواصل والإبداع، ويصير أقدر على البقاء والنمو. أما من يرفض التغيير أو يظن أن ما تعلمه في الماضي يكفيه للمستقبل، فقد يجد نفسه بعيداً عن حاجات السوق ومتطلبات المؤسسات. إن أثر الذكاء الاصطناعي في العمل ليس قصة خسارة فقط ولا قصة ربح فقط، بل قصة انتقال كبير. فهناك مهن تتغير وأخرى تظهر، ومهارات تتقدم وأخرى تتراجع، والمجتمع الواعي هو الذي لا يترك الناس وحدهم أمام هذا التحول، بل يهيئهم بالتدريب والتعليم والتوجيه والحماية. فالتقنية لا تكون عادلة بذاتها، إنما تصير أقرب إلى العدل حين تدار برؤية تراعي الإنسان لا الرقم وحده.
2: أثر

0: أثر هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الذكاء الاصطناعي والتعليم. إذا كان التعليم هو الطريق الذي يعد الإنسان للمستقبل، فإن الذكاء الاصطناعي قد دخل هذا الطريق بقوة، وأثار أسئلة كبيرة عن دور المعلم وطريقة التعلم ومعنى المعرفة في عصر تتوفر فيه الإجابات بسرعة غير مسبوقة. فالطالب اليوم يستطيع أن يسأل نظاما ذكيا عن مسألة في الرياضيات أو موضوع في التاريخ أو فكرة في العلوم، فيحصل على شرح وتلخيص وأمثلة وتدريبات، وهذا يمثل فرصة عظيمة لتوسيع التعلم وتقريب المعرفة ومساعدة الطلبة الذين يحتاجون إلى شرح إضافي أو أسلوب مختلف في الفهم. لكن الفرصة مهما كانت واسعة تحتاج إلى ضبط وتوجيه، فالتعليم ليس مجرد حصول على جواب، بل هو بناء عقل، تكوين شخصية، وتدريب على الصبر والمناقشة والخطأ والتصحيح. إذا اعتمد الطالب على الذكاء الاصطناعي ليكتب عنه، يفكر عنه، وينجز واجبه دون مشاركة حقيقية منه، فإنه قد يحصل على نتيجة ظاهرة، لكن يفقد جزء من رحلة التعلم نفسها. وما قيمة الجواب إذا لم ينتج فهما؟ وما قيمة النجاح إذا لم يصاحبه نمو في القدرة والوعي؟
2: هنا يبرز دور المعلم، لا بوصفه من يقدم المعلومة فقط، بل بوصفه من يعلم الطالب كيف يسأل وكيف يتحقق وكيف يربط المعرفة بالحياة. فالذكاء الاصطناعي قد يساعد المعلم في تصميم الأنشطة وتبسيط الدروس ومتابعة مستويات الطلبة وإعداد أساليب متنوعة للتدريس، ولكنه لا يستطيع أن يحل محل المعلم في العلاقة الإنسانية وفي التشجيع وفي قراءة ملامح الطالب وفي إيقاظ الدافعية وفي بناء الثقة الشخصية. إن التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى معادلة متزنة، نأخذ من التقنية قدرتها على التوسيع والتسهيل، ونبقي للإنسان دوره في التربية والتوجيه وصنع المعنى. فالمدرسة التي تدخل الذكاء الاصطناعي دون قيم واضحة قد تنتج طلبة أسرع في الحصول على المعلومة، ولكنهم أضعف في البحث والحوار. أما المدرسة التي تجعله أداة لتقوية الفهم، فهي تعد جيلا يمتلك المعرفة ولا تملكه، ويستخدم الآلة ولا يتحول إلى تابع لها.

0: الأثر ليس شيئا نراه، بل ما يغير فينا شيئا دون أن نشعر.
1: الذكاء الاصطناعي والعلاقات الإنسانية. لم يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على العالم.

0: فيه الخوارزميات ما نراه، تحدد لنا ما يشبه اهتماماتنا، تقرب إلينا أصوات وأفكار وتبعد عنا أخرى. قد يظن الإنسان أنه يختار وحده، بينما تعمل في الخلفية أنظمة تقرأ سلوكه، تتعلم من تفاعله، تعيد تشكيل ما يصل إلى عينه وأذنه. هنا يظهر أثر دقيق على العلاقات، فالتقنية قد تقرب البعيد لكنها قد تبعد القريب. قد تجعل الإنسان قادرا على محادثة أناس في أقصى الأرض، لكنها قد تجعله أقل حضورا مع أهله وأصدقائه. قد ييسر له التعبير، لكنها قد تغريه بعلاقات سريعة مجتزأة مبنية على الصورة أكثر من العمق. ومع وجود أدوات تكتب الرسائل، تصوغ المشاعر، تولد الصور، يصير السؤال أكثر حساسية: أين تنتهي مساعدة الآلة؟ وأين يبدأ صوت الإنسان الحقيقي؟
1: إن العلاقة الإنسانية لا تقاس بعدد الرسائل، ولا بسرعة الرد، ولا بجمال العبارة فقط، بل تقاس بالصدق والحضور والإنصات والمسؤولية. وإذا سار الذكاء الاصطناعي وسيطاً دائماً في التواصل، فلا بد أن نحفظ للقلب مكانته، وللصوت الإنساني حرارته، وللمقابلة المباشرة قيمتها. فليس كل تواصل اتصالاً حقيقياً، وليس كل حضور رقمي قرباً نفسياً. في المقابل لا يجوز أن ننكر الجانب الإيجابي، فهذه التقنيات قد تصاحب أصحاب العزلة على التعبير، وتسهل التواصل لذوي الاحتياجات، وتقرب اللغات، وتعين العائلات المتباعدة على البقاء في دائرة الحوار. ولكن الميزان يبقى في يد الإنسان، أن يجعل التقنية جسرا للقرب لا جدارا من العزلة، وأن يستخدمها ليعمق العلاقة لا ليستبدل بها العلاقة. فالإنسان المعاصر أحوج ما يكون إلى تقنية تخدم بالقيم، وإلى قلب لا يتركه الضجيج الرقمي يفقد قدرته على المحبة والإنصات.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الذكاء الاصطناعي والخصوصية. من أكثر الأسئلة حضوراً في عصر الذكاء الاصطناعي سؤال الخصوصية. فالإنسان المعاصر يترك في كل يوم آثار رقمية كثيرة، ما يبحث عنه، ما يشاهده، ما يشتريه، والطرق التي يسلكها، والأوقات التي ينشط فيها، والكلمات التي يكتبها، والصور التي يشاركها، وهذه البيانات حين تجمع وتحلل تصير قدرة كبيرة على فهم السلوك، توقع الاهتمامات، توجيه القرارات، مع أن هذا قد يسهل الخدمات ويحسن التجارب ويجعل المنتجات أقرب إلى حاجة الناس، فإنه يفتح في الوقت نفسه بابا واسعا للسؤال: من يملك هذه البيانات؟ من يستخدمها؟ هل يعلم الإنسان حقا ما الذي يؤخذ منه وما الذي يبنى عليه؟ إن الخصوصية ليست ترفا وليست مسألة ثانوية، بل هي جزء من كرامة الإنسان وحريته. فمن لا يملك حقه في معرفة ما يجمع عنه وكيف يستخدم ومتى يحذف، فقد يفقد شيئا من سيطرته على صورته وقراره. وكلما ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على التحليل، ازدادت الحاجة إلى قواعد أخلاقية وقانونية تحمي الإنسان من الاستغلال والتوجيه غير المعلن.
2: والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي لا تتعلق بالفرد وحده، بل بالمجتمع كله. فحين تستخدم البيانات في التوظيف أو التأمين أو التعليم أو الخدمات، فإن أي خطأ أو انحياز قد يؤثر في فرص الناس وحقوقهم. وإذا كانت الخوارزميات تبنى على بيانات ناقصة أو منحازة، فقد تعيد إنتاج الظلم في صورة رقمية باردة تبدو محايدة، وهي في الحقيقة تحمل أثر ما دخل إليها من خلل. لذلك فإن الوعي بالخصوصية لا يبدأ من المؤسسات وحدها، بل يبدأ أيضاً من الفرد، أن يعرف ماذا يشارك، وأين يدخل بياناته، وكيف يقرأ أذون الاستخدام، ومتى يتوقف عن تسليم تفاصيله لكل تطبيق أو خدمة. غير أن المسؤولية الأكبر تبقى على الجهات التي تطور وتدير هذه الأنظمة، فهي مطالبة بالشفافية والمساءلة وحماية البيانات وتقديم الإنسان على المصدر.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية. في زمن تتزاحم فيه الشاشات، تتسارع فيه الإشعارات، تتدافع فيه المعلومات من كل جهة، يظهر أثر الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية للإنسان المعاصر. فهذه الأنظمة لا تقدم المحتوى فقط، بل ترتبه وتكرره وتختار ما تظن أنه أقرب إلى ميل المستخدم، وقد يكون في ذلك نفع حين يجد الإنسان ما يفيده ويعلمه ويسليه. لكن الخطر يبدأ حين يصير المحتوى دائرة مغلقة تغذي القلق، أو تضخم المقارنة، أو تجعل الإنسان يقيس نفسه بصورة منمقة وحياة مجتزأة. إن الذكاء الاصطناعي قد يعرف ما يبقي الإنسان منتبها أطول وقت، لكنه لا يعرف بالضرورة ما يريحه ويهذبه ويعيده إلى توازنه. وهنا يظهر التحدي ألا يترك الإنسان مزاجه ووقته وانتباهه تحت رحمة تدفق لا يتوقف. فالانتباه ثروة داخلية، ومن يفقد قدرته على الانتباه يفقد جزءا من قدرته على السكينة والتأمل واتخاذ القرار.
2: وفي الجانب الآخر، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عونا في مجال الصحة النفسية إذا استخدم بحكمة وتحت إشراف مختص. فقد تساعد بعض الأدوات على تتبع المزاج أو تنظيم الوقت أو تقديم تمارين استرخاء أو تقريب المعلومة الصحيحة، ولكن ذلك لا يجعلها بديلاً عن الطبيب أو الأخصائي، ولا يغني عن العلاقة العلاجية التي تقوم على الإنصات والتفهم والمعرفة المتخصصة وقراءة ما لا تقوله الكلمات أحياناً. إن الإنسان المعاصر يحتاج إلى صحة رقمية كما يحتاج إلى صحة جسدية ونفسية، يحتاج إلى أن يحسن اختيار ما يرى، وأن يحدد أوقات استخدامه، وأن يبقي في يومه مساحة للصمت والقراءة والحوار المباشر والمشي والتأمل. فلا يكفي أن نملك أدوات ذكية، بل ينبغي أن نملك عادات ذكية أيضا. وإذا كان الذكاء الاصطناعي قد جعل العالم أكثر قربا وسرعة، فإن الإنسان يبقى محتاجا إلى أن يكون قريبا من نفسه، متصلا بروحه، وقادرا على أن يقول للضجيج كفى.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الذكاء الاصطناعي والإبداع. حين دخل الذكاء الاصطناعي مجال الكتابة والصورة والموسيقى، بدأ سؤال جديد يتردد في أذهان الناس: هل يمكن للآلة أن تبدع؟ وهل يبقى الإبداع خاصة بالإنسان إذا صارت الأنظمة الذكية قادرة على إنتاج نص أو رسم صورة أو تلحين مقطوع أو تقديم فكرة في ثوان معدودة؟ إن هذا السؤال لا يتعلق بالفن وحده، بل يتعلق بمعنى الإنسان نفسه، لأن الإبداع كان دائما مجالا يظهر فيه تفرد الإنسان وقدرته على التخيل وتحويل الألم والفرح والخبرة إلى عمل يحمل روحه وبصمته. ولكن النظرة المتزنة تدعونا إلى ألا نفهم الذكاء الاصطناعي على أنه خصم للمبدع دائما، ولا على أنه بديل كامل عنه. فقد يكون الذكاء الاصطناعي أداة تساعد الكاتب على ترتيب أفكاره، تعين المصمم على تجربة أشكال متعددة، تفتح أمام الفنان مساحات للاختبار والتطوير. إنه قد يسرع المرحلة الأولى من العمل ويقدم احتمالات كثيرة، لكنه لا يملك تجربة الإنسان الداخلية، ولا ذاكرته ولا حنينه ولا ضميره ولا قدرته على أن يقول شيئا.

0: تابعا من جرح أو أمل أو موقف أخلاقي.
1: إن الإبداع ليس تركيبا للكلمات والألوان فقط، بل هو رؤية ومعنى ومسؤولية وصلة عميقة بين الإنسان وعالمه. وحين يستخدم المبدع الذكاء الاصطناعي، فإن السؤال لا يكون ماذا صنعت الآلة، بل ماذا أضاف الإنسان؟ أين ظهر صوته؟ أين حضرت رؤيته؟ أين تميز اختياره؟ فالأداة قد تنتج شكلا جميلا، ولكن المعنى يحتاج إلى قلب يحمله وعقل يهديه. من هنا فإن آثار الذكاء الاصطناعي على الإبداع سيتوقف على طريقة تعاملنا معه. فإن جعلناه طريقا سهلا للنسخ والتكرار، أفقدنا الإبداع صدقه وعمقه. وإن جعلناه وسيلة للتجريب والتطوير، وأبقينا للإنسان دوره في الاختيار والنقد والتهذيب، فإنه قد يصبح أفقا جديدا من آفاق الخلق والابتكار. إن الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون لمن يملك الأداة فقط، بل لمن يملك الرؤية والذوق والصبر والقدرة على أن يجعل من التقنية خادما للروح لا بديلا عنها.
0: أثر.
2: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر. من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الذكاء الاصطناعي والإعلام. في مهنة الإعلام يبدو أثر الذكاء الاصطناعي واضحاً متشعباً، فقد صار بإمكان المؤسسات الإعلامية أن تستخدم أنظمة ذكية في رصد الأخبار وتحليل اتجاهات الجمهور وتلخيص التقارير وترجمة المواد وإعداد مسودات أولية للنصوص وتنظيم الأرشيف وتحسين جودة الصوت والصورة. هذا كله يمنح الإعلام فرصة كبيرة لتقليل الجهد التقني والانصراف إلى ما هو أعمق: الفهم، التحقق، صياغة الرسالة وخدمة الحقيقة. لكن الإعلام أكثر من غيره يحتاج إلى ضمير يقظ. عند استخدام الذكاء الاصطناعي فالخبر ليس كلمات تصاغ فقط، بل مسؤولية تتصل بوعي الناس وقراراتهم وثقتهم. وحين تنتج الصور والأصوات والمقاطع بطريقة تشبه الحقيقة، يصير الخلط بين الواقع والتصنيع أكثر خطورة، فقد تصنع صورة لشخص لم يكن في مكان ما، أو يركب صوت لمن لم يقل ما نسب إليه، وقد تنشر المادة في دقائق قبل أن يتمكن أحد من تصحيحها.
2: وهنا تتضاعف مسؤولية الإعلامي، فلم يعد كافيا أن يحسن الكتابة والإلقاء، بل لابد أن يحسن التحقق الرقمي وأن يعرف كيف تصنع المواد المزيفة وكيف تكشف وكيف يبين للجمهور ما هو مؤكد وما هو محتمل وما هو مجهول. إن الذكاء الاصطناعي قد يساعد الإعلام على السرعة، ولكن السرعة إذا انفصلت عن الدقة صارت بابا للخلل. وقد يساعده على الوصول إلى الجمهور، ولكن الوصول إذا انفصل عن المسؤولية صار تأثيرا بلا أمانة. إن الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قواعد مهنية أكثر وضوحاً: إعلان متى تستخدم الأدوات الذكية، ومراجعة المخرجات بشرياً، والامتناع عن نشر ما لا يمكن التحقق منه، وحماية الجمهور من التضليل. فالذكاء الاصطناعي قد يكون رافداً للإعلام الجاد إذا وضع في خدمة الحقيقة، وقد يكون أداة للبلبلة إذا ترك في يد من يطلب الانتشار ولا يحمل أمانة الكلمة. وفي النهاية تبقى ثقة الناس هي رأس مال الإعلام، وكل تقنية لا تحمي هذه الثقة تفقد قيمتها مهما بلغت من تطور.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الذكاء الاصطناعي والصحة والطب. في مجال الصحة والطب يحمل الذكاء الاصطناعي وعدا كبيرا للإنسان المعاصر، فهو قادر على مساعدة الأطباء في قراءة الصور الطبية وتحليل الفحوصات وتنبيه الفرق الصحية إلى بعض المؤشرات وتنظيم المواعيد ومتابعة الحالات وتقريب المعلومات الصحية للمرضى. وحين يستخدم بدقة وتحت إشراف متخصص، فإنه قد يسهم في رفع جودة الرعاية وتسريع الوصول إلى بعض المؤشرات وتخفيف بعض الأعباء عن الكوادر الطبية. ولكن الطب ليس حسابا وخوارزميات فقط، إنه لقاء بين إنسان يتألم وإنسان يسعى إلى تخفيف آلمه بالعلم والرحمة. من هنا فإن الذكاء الاصطناعي قد يساعد الطبيب، لكنه لا يجوز أن يلغي حضوره الإنساني. فالمريض لا يحتاج إلى تشخيص بارد وحده، بل يحتاج إلى من يسمع خوفه، يفهم سياقه، يوضح له الخيارات، يطمئنه عند الحاجة، يشاركه اتخاذ القرار الصحي بوعي واحترام.
2: ومن أهم ما يجب الانتباه إليه في هذا المجال أن الخطأ الطبي ليس خطأ في مجال عادي، فإذا أخطأ نظام ذكي في اقتراح طبي أو أغفل عاملاً مهماً أو بني على بيانات غير كافية، فقد تكون النتيجة مؤثرة في صحة إنسان وحياته. ولذلك لابد من الشفافية والمراجعة والتجريب المسؤول وحفظ سرية المعلومات الصحية وعدم ترك القرار النهائي للآلة دون رقابة بشرية مؤهلة. إن الذكاء الاصطناعي في الطب يذكرنا بأن التقدم الصحي لا يقوم على الأدوات وحدها، بل على نظام يحسن استخدامها. فإذا دخلت التقنية إلى المستشفيات دون تدريب أو دون قواعد أو دون فهم لحدودها، فقد تصبح عبئاً بدل أن تكون عوناً. أما إذا استخدمت في إطار مهني وأخلاقي وقانوني، فإنها قد تضيف إلى الطب قدرة جديدة دون أن تسلبه روحه. فغاية الطب ليست أن تكون الآلة أسرع فقط، بل أن يكون الإنسان أكثر أماناً وأوضح فهماً وأقرب إلى الرعاية الكريمة التي تليق بحياته.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الذكاء الاصطناعي والعدالة والانحياز. قد يظن بعض الناس أن الذكاء الاصطناعي محايد دائماً لأنه يعمل بالأرقام والنماذج والمعادلات، لكن الحقيقة أن هذه الأنظمة تتعلم من بيانات جمعها الإنسان وصنفها الإنسان وبنى طريقة استخدامها الإنسان. وإذا كانت البيانات ناقصة أو غير ممثلة لجميع الناس أو حاملة لأثار تمييز قديم، فإن النظام الذكي قد يعيد إنتاج هذا الانحياز، ولكن في صورة تبدو حديثة ومحايدة. هذا أمر في غاية الخطورة، لأن الذكاء الاصطناعي قد يستخدم في مجالات تمس حياة الناس مباشرة، كالتعليم والتوظيف والائتمان والخدمات والرعاية الصحية. فإذا كانت الخوارزمية تميز دون أن يدري أحد أو تفضل فيها على أخرى بسبب بيانات منقوصة، فإن الظلم لا يظهر في صورة قرار بشري واضح، بل يظهر في قرار رقمي قد يصعب فهمه أو الاعتراض عليه. هنا تكون العدالة مسؤولية تقنية وأخلاقية في آن واحد.
2: إن العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالشعارات، بل بالمراجعة الدقيقة وباختبار الأنظمة قبل استخدامها وبمراقبة نتائجها بعد استخدامها وبإشراك خبراء من مجالات متعددة، التقنية والقانون والأخلاق وعلوم الاجتماع والمجال الذي تطبق فيه. فلا يكفي أن يقول المطور أن النظام يعمل، بل ينبغي أن نسأل لمن يعمل وعلى من قد يقسو ومن قد تستبعد من نتائجه، وهل يستطيع المتضرر أن يعترض أو يطلب مراجعة بشرية؟ ومن أثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان أنه يخبرنا على إعادة تعريف المسؤولية. فإذا صدر قرار غير عادل عن نظام ذكي، فمن يسأل عنه؟ أهو من جمع البيانات؟ أم من صمم النظام؟ أم من اشتراه واستخدمه؟ أم من ترك الناس تحت أثره دون رقابة؟ إن هذه الأسئلة تكشف أن التقنية لا تنفصل عن المجتمع، وأن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ من التعقيد يحتاج إلى ضمير بشري يراجعه، وقانون ينظمه، وقيم تحمي الإنسان من أن يتحول إلى رقم في معادلة صامتة.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الذكاء الاصطناعي والهوية الإنسانية. كلما تقدم الذكاء الاصطناعي تقدم معه سؤال فلسفي وإنساني عميق، ما الذي يميز الإنسان؟ فإذا صارت الآلة تكتب وتجيب وتحلل وتترجم وتقلد الأصوات وتولد الصور، فأين تبقى خصوصية الإنسان؟ إن هذا السؤال لا ينبغي أن يثير الخوف وحده، بل ينبغي أن يثير الوعي. فالإنسان لا تحدده قدرته على إنتاج الكلام فقط، ولا على إجراء الحساب، ولا على الترتيب ترتيب المعلومات، بل تحدده قدرته على المعنى والضمير والاختيار والمحبة والشعور بالمسؤولية تجاه غيره. إن الذكاء الاصطناعي قد يحاكي بعض أنشطة العقل، لكنه لا يعيش الخبرة الإنسانية كما يعيشها الإنسان. لا يكبر في أسرة ولا يفرح بلقاء، ولا يحزن على فقد، ولا يحمل ذاكرة طفولة، ولا يشعر بثقل الذنب، ولا بجمال المسامحة، ولا بمعنى أن يختار الصواب وهو قادر على غيره. هنا يبقى الإنسان أكثر من معالج للمعلومات، إنه كائن يسأل عن الغاية، يبحث عن القيمة، يحمل في داخله ما لا يقاس بالأرقام وحدها.
2: ولذلك فإن أثر الذكاء الاصطناعي على الهوية الإنسانية قد يكون إيجابياً إذا دفعنا إلى فهم ذواتنا أكثر. فحين تقوم الآلة ببعض الأعمال التي كنا نعدها مركزية، يصير علينا أن نسأل ما الذي ينبغي أن نطوره في أنفسنا؟ أهو الحفظ وحده؟ أم الفهم؟ أم السرعة وحدها؟ أم الحكمة؟ أهو الإنجاز الخارجي؟ أم النضج الداخلي؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة هو الذي يحدد ما إذا كان الإنسان سيخرج من هذا العصر أقوى وأوعى أم أكثر تبعية وتشتتا. إن الهوية الإنسانية لا تحمى برفض التقنية، بل باستخدامها من موقع الوعي. فالإنسان الذي يعرف قيمته لا يخاف من أداة، ولكنه لا يسلمها روحه، يستخدمها ليتعلم ولا يجعلها بديلا عن تجربته، يستعين بها ليكتب ولا يتركها تسرق صوته، يستفيد منها ليقرر ولا ينسى أن القرار في نهايته مسؤولية إنسانية. هكذا يصير الذكاء الاصطناعي امتحانا لا لقدرة الآلة فقط، بل لقدرة الإنسان على أن يبقى وفيا لمعناه.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية. إن الذكاء الاصطناعي لا يصل إلى الناس بالقدر نفسه، ولا يمنح فرصة للجميع بصورة متساوية. فهناك من يملك البنية التقنية والأجهزة والاتصال السريع والمهارات واللغة والقدرة على التدريب، وهناك من يقف على أطراف هذا العالم الجديد دون أن يملك مفاتيحه. هنا تظهر مسألة الفجوة الرقمية، فليس كل إنسان قادر على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وليس كل مجتمع مؤهلا لأن يحوله إلى فرصة. وإذا تركت هذه الفجوة دون معالجة، فقد يزداد الفارق بين من يملك المعرفة ومن يفتقر إليها، وبين من يستخدم الأدوات الذكية لتطوير عمله وتعليمه، ومن يبقى خارج دائرة التمكين. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة لتوسيع الفرص، قد يكون أيضا إذا أسيئت إدارته عاملا من عوامل تعميق التفاوت. فالتقنية لا تكون عادلة بمجرد وجودها، بل تكون عادلة حين تصل إلى الناس، وحين يدربون عليها، وحين تصمم بما يراعي احتياجاتهم ولغاتهم وظروفهم.
2: من هنا فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون مشروعاً مجتمعياً لا مجرد خيار فردي. فالمدرسة والجامعة والمؤسسة ووسائل الإعلام وصناع القرار كلهم مسؤولون عن بناء ثقافة رقمية تتيح للإنسان أن يفهم هذه الأدوات وأن يستخدمها بأمان وأن يدرك مخاطرها وفرصها. فلا يكفي أن ندخل التقنية إلى المؤسسات، بل لا بد أن ندخل معها التدريب والوعي والأخلاق. إن الفجوة الرقمية لا تعني فقط غياب جهاز أو اتصال، بل تعني أيضا غياب المهارة والثقة والقدرة على التميز. فقد يملك الإنسان هاتفا حديثا، ولكنه لا يملك معرفة كافية بكيفية حماية بياناته أو التحقق من المعلومة أو استخدام الأدوات في التعلم والعمل. لذلك فإن العدالة الرقمية تبدأ من التعليم وتتعزز بالسياسات، وتكتمل حين نجعل الإنسان هو المحور لا التقنية وحدها. فالذكاء الاصطناعي الذي يخدم القليل ويترك الكثير خارج الدائرة لا يصبح تقدما مكتملا، بل تقدما يحتاج إلى ضمير يوجهه نحو الإنصاف. بعد هذه الرحلة في أثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان المعاصر، نصل إلى خلاصة مهمة: أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بما تستطيع الآلة أن تفعله، بل يتعلق بما ينبغي للإنسان أن يفعله وهو يملك هذه الأداة الهائلة. فالتاريخ يعلمنا أن كل اختراع كبير لم يكن مجرد وسيلة جديدة، بل كان تحولاً في طريقة العيش والعمل والتفكير. وكما غيرت الطباعة طريقة نشر المعرفة، وغيرت الكهرباء طريقة الإنتاج والمعيشة، وغيرت الشبكة الرقمية طريقة التواصل. يأتي الذكاء الاصطناعي اليوم ليغير طريقة فهمنا للقدرة والمعرفة والزمن والجهد والمسؤولية. ولكن الفرق الأكبر أن هذه التقنية تمس شيئاً عميقاً في صورة الإنسان عن نفسه، فهي لا تساعده على حمل الأشياء أو قطع المسافات فقط، بل تشاركه في بعض أعمال العقل، تحلل وترتب وتقترح وتكتب وتتعلم من البيانات. ومن هنا يصير الإنسان أمام امتحان دقيق: هل يتخلى عن دوره في التميز والحكم، أم يجعل هذه القدرة وسيلة لتوسيع وعيه وتحسين عمله وخدمة مجتمعه؟ إن الإنسان المعاصر لا يستطيع أن يعيش خارج زمنه، ولا أن يدير ظهره لتحول يدخل في التعليم والطب والإعلام والاقتصاد والأمن والخدمات والفن والعلاقات، لكنه يستطيع أن يختار طريقة الدخول إلى هذا الزمن. فإما أن يدخله منبهرا يقبل كل ما يقدم له دون سؤال، وإما أن يدخله واعيا يميز بين الفرصة والمخاطر، وبين التسهيل والتعطيل، وبين المساعدة والاستبدال، وبين المعرفة والوهم. إن الذكاء الاصطناعي قد يكون نعمة كبيرة إذا وضع في خدمة الإنسان، وقد يكون تحدياً خطيراً إذا ترك دون قيم ورقابة ووعي. والفاصل بين النافع والضار ليس في الآلة وحدها، بل في القلب الذي يوجهها والعقل الذي يراجعها، والمجتمع الذي ينظمها، والقانون الذي يحمي الناس من سوء استخدامها. فلنتعامل معها على أنها أداة قوية، لا مصدر مطلق للحقيقة، وعون للعقل لا بديل عنه، وفرصة للإبداع لا ذريعة للكسل، وجسر نحو المستقبل لا قيد يضيق معنى الإنسان.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا

بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة، لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. أثير متنوع، فن معرفة.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين. والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشتي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو يوم الأربعاء الماضي بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد بحضور معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من قياديي الديوان الأميري وسعادة سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ زين صباح ناصر السعود الصباح، حيث نقل معاليه لسموه حفظه الله ورعاه تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياتي لسموه حفظه الله ورعاه بدوام الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار. وقد حمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته لفخامته وتمنياته بموفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها على كافة الأصعدة وبما

0: تخدم مصالح البلدين الصديقين وقضاياهما المشتركة، كما تم التطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كافة المساعي والجهود التي تسهم في تعزيز أمنها واستقرارها. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ماركو روبيو بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. من جهة أخرى، وجه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السادة الوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تعاقدية مع المكاتب الاستشارية إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت فجر يوم الأحد الماضي، مؤكدا معاليه استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر يوم الأحد الماضي في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار، مجددا التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة يوم السبت والأحد الماضيين، وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس النورة يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها، وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائل المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنه جناته. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازي دولة الكويت وتعاطفها مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، وتقدم مجلس الوزراء بخالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساته إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسرة الشهيد، متمنيا للمصاب الشفاء العاجل. من جهة أخرى، أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة يوم الخميس الماضي، وترأس معاليه وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع، حيث أكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية مارك روبيو على متانة العلاقة الراسخة التي تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وروابط الصداقة التاريخية بين الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب وأكثر شمولا، كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شدد البيان الختامي المشترك على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعيا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية. وجدد الوزراء في بيانهم الختامي المشترك التأكيد على احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار رقم 833. كما أشار البيان الختامي المشترك إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، فيما رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منوهين بأهمية أدوار الوساطة التي اطلعت بها كل من باكستان وقطر. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت مؤسسة البترول الكويتية أمس حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 في منطقة الرقة. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي حرص الدولة على دعم القطاع النفطي الكويتي والذي واصل التطور والنمو بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة، مستندا على قيمه في التميز والمهنية وعلى إرثه العريق بالإنجاز في مختلف الظروف. وأشاد سموه بالجهود التي أسهمت في إنجاز 5 محطات للوقود خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحفيز الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الوقود والخدمات اللوجستية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح شركة Q8 لباكورة محطاتها في البلاد يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويواكب رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حضر الافتتاح وزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي ومدير عام بلدية الكويت منال محمد العصفور ووكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحى أحمد الخطيب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي طالب العجمي والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق يوسف الزايد وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات البترول الكويتية وشركاتها التابعة. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف وأن الوسطاء يعملون على تسهيلها. وأضاف الأنصاري أن التركيز الآن على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مؤكدا استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، في إشارة إلى الضربات المتبادلة التي وقعت قبل أيام بين القوات الأمريكية والإيرانية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه لم يتم تحويل أموال إلى إيران، تحويل أموال إيران المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، قائلا إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات. وحول مضيق هرمز، قالت وزارة الخارجية الألمانية أنه من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. من جانبه قال المتحدث في وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه جاري التنسيق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن، والأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه، وحرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج ولا يمكن قبول إغلاقه أو تهديد سلامته. في لبنان، أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباط وأفراد لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. من جانبها قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد الجيش مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. سياسيا، قال المتحدث لحركة حماس حازم قاسم إن وفدا من الحركة يزور مصر لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكاته. وأضاف قاسم أن وفدا من الحركة يزور القاهرة لاستكمال المناقشات والحوارات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن الحركة والفصائل الفلسطينية طرحت خلال الأيام الماضية مقاربات مقبولة ومنطقية لتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنها قوبلت بترحيب من الوسطاء. وفي وقت سابق قالت وسائل أعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس. في الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية باقتحام معهد في قلنديا وإغلاق جمعية خيرية في نابلس وهدم ملعب مدرسي غرب بيت لحم في إطار سلسلة إجراءات شملت مؤسسات تعليمية وخيرية. في الأثناء وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهادف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المصنفة ألف بالضفة الغربية المحتلة بأنه جريمة حرب ممنهجة وتحد صارخ للقانون الدولي. في جديد الأوضاع في السودان، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة تحرير محلية كلبس بولاية غرب دارفور من الميليشيا المتمردة بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وذلك عقب معارك حاسمة كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. في غضون ذلك أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. لا زالت سيداتي

وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، دعت الرئاسة الروسية الكريملين المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات التي تنفذها الطائرات المسيرة الأوكرانية ضد مناطق روسية، واصفة إياها بأنها تمثل أعمالا إجرامية تستوجب التحرك الدولي. وقال المتحدث باسم الكريملين إن موسكو ترغب في توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى ما وصفته بالأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين الروس، وذلك تعليقا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقاطعة موسكو بواسطة طائرات مسيرة. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الكريملين وضع 15 موعدا لبسط السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا خلال أكثر من 4 سنوات وأرجاءها. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو خلال الساعات الماضية. في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية. وقال ستارمر إن خطة الاستثمار الدفاعي تمثل إجراء حاسما مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية، لافتا إلى تقليص بعض مشاريع الطاقة من أجل تمويل خطة الاستثمار الدفاعي. وفي بروكسل، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا بخطة الاستثمار الدفاعية التي أعلنتها المملكة المتحدة، مؤكدا أن تعزيز قدرات الدفاع البريطانية يجعل جميع أعضاء الحلف أكثر أمنا. وقال روتا في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إن خطة الدفاع البريطانية تمثل خطوة جيدة نحو تحقيق هدف تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو الهدف الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة الحلف في لاهاي العام الماضي. في جديد تداعيات زلزالي فنزويلا، قالت منظمة الصحة العالمية أن نظام الرعاية الصحية في فنزويلا يتعرض لضغوط كبيرة، إذ تعرضت بعض المستشفيات لأضرار، بينما تعاني مستشفيات أخرى من نقص في الموظفين في أعقاب الزلزالين القاتلين اللذين وقعا الأسبوع الماضي. وأضافت المنظمة أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم، وأصيب 5000 بجروح بعد أن دمر الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تدعو المجتمع الدولي للنظر في جرائم كييف بحق المدنيين، والرئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت مركزا للاتصالات الفضائية في موسكو. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 23 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث

0: محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة لتنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة، متابعات إخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يحقق تقدما ميدانيا في دارفور، تحليلات استراتيجية. تصاعد الهجمات بين موسكو وكييف يعزز المخاوف الأوروبية، آراء سياسية. متابعات إخبارية. إعلان الدوحة عن استضافة المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر يمثل خطوة متقدمة لتفعيل مذكرة التفاهم وبحث مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الخارجية القطرية استمرار الاجتماعات الفنية والجهود المكثفة للوسطاء من أجل استعادة الأمن الإقليمي والاعتماد على خط اتصال مباشر لخفض التصعيد وحصر المواجهات العسكرية الأخيرة في مضيق هرمز. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، ماذا يعني استمرار الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران رغم عدم وجود لقاءات مباشرة رفيعة المستوى، وهل يشير ذلك إلى الجدية في المسار التفاوضي؟
1: أهلا بكم أستاذ سعيد، تحية لك وللسادة المستمعين وحياكم الله. نعم، أعتقد بأن هنالك رغبة من الطرفين الأمريكي والإيراني باستمرار المفاوضات باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد المتاح. طبعا ذلك لا يعني بأن المفاوضات سلسة أو أن الصعوبات قد ذللت، ولكن يعني أن الطرفين لديهما إرادة لتجنب الصدام العسكري مرة أخرى، خصوصا بعد ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع داخل إيران، وكذلك قيام إيران بمحاولة استهداف سفن تجارية تمر في مضيق هرمز. دعنا نقول أن هنالك ثلاث دلالات أساسية. الدلالة الأولى هو رغبة الطرفين بالوصول إلى أو استمرار المفاوضات على الأقل في هذا التوقيت والحفاظ على الهدنة العسكرية. المسألة الثانية بأن المفاوضات ما تزال تعاني من كثير من الصعوبات، وهنالك حاجة إلى تفاصيل فنية دعنا نقول ما بين الطرفين، وبحاجة إلى الاتفاق حولها. والدخول في التفاصيل يعني بأن الطرفان لديهما الرغبة لتبديل تلك الصعوبات في الأمور الفنية على الأقل، ومنها على سبيل المثال للحصر نزع الألغام الموجودة في مضيق هرمز. المسألة الثالثة أن الصدام العسكري بالرغم من حدوثه خلال الفترة الماضية، لكن الكل يدرك بأن تكلفته أصبحت ظاهرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذاهب باتجاه الوصول إلى تسوية أو محاولة الوصول إلى تسوية بالرغم من تصريحاته عالية النبرة التي استمعنا إليها خلال الأيام القليلة الماضية، وهي لا تخرج عن سياق التصريحات المعتادة. لذلك أعتقد بأن مفاوضات الدوحة هي خطوة إلى الأمام، خطوة صغيرة دعنا نقول ليست كافية، ولكنها دلالة على أن الأمور ما تزال في سياقها الذي يذهب باتجاه الوصول إلى تسوية واستمرار المفاوضات والبناء على مذكرة التفاهم.
0: نعم، برأيك دكتور ما مدى فعالية خط الاتصال المباشر الخاص بخفض هرمز في احتواء المواجهات الأخيرة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وهل يمثل هذا الخط آلية مستدامة لتهدئة التوترات؟
1: آلية مستدامة لا أعتقد بأن

0: هنالك على الأقل في هذا التوقيت رغبة بعدم تفشيل الأمور. مسألة التصعيد ما بين الطرفين وإيجاد آلية للتحكم بأي نزاع عسكري وأي هجمات متبادلة ما بين الطرفين، هذه مسألة إيجابية، لكن هنالك عدة أمور. الأمر الأول أن الجانب الإيراني يريد فرض واقع في مضيق هرمز، يفرض سيطرته وسيادته على المضيق، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي خلال فترة التفاوض أو ما بعد ذلك سوف تبقى هذه القضية مثار نزاع كبير ما بين الطرفين. المسألة الثانية والتي قد تؤدي إلى الصدام، أن المسألة ليست متعلقة فقط بإيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إسرائيل جزء من المشهد، وخصوصا ما تقوم به في جنوب لبنان، وخصوصا أيضا بأن إسرائيل ليست متحمسة لمذكرة التفاهم وهي وافقت عليها مرغمة بعد الضغوط الكبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثالثة باعتقادي بأن الطرفين الأمريكي والإيراني، طبعا خصوصا الإيراني، ليس لديه وحدة قرار، بمعنى أن هنالك أطراف داخل الحرس الثوري هي أيضا ليست متحمسة لمذكرة التفاهم وتريد أن تفرض واقع السيطرة العسكرية على مضيق هرمز بغض النظر عن المستوى السياسي. بالمناسبة الحقيقة المفاوضات الفنية التي نشهدها الآن بالدوحة ليس فيها حضور للمستوى السياسي سواء السيد عرفكي أو السيد قاليباف، ولكن الحضور فقط للفنيين وللخبراء في هذا المجال، وهذا أيضا له بعض الدلالة باعتبار أن هنالك مستويين في القرار في الجانب الإيراني، المستوى الحرس الثوري ومستوى السياسيين، ويبدو في بعض الأحيان أن ليس هنالك تناغم ما بين الطرفين. في نهاية المطاف باعتقادي بأن الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي كلاهما يريدان عدم انفلات الأمور وانفتاح المشهد العسكري على مصراعيه، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى العودة إلى الصراع العسكري.
1: نعم، في ظل هذه التطورات، ما هي أبرز النقاط العالقة في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قبل أسبوعين والتي يسعى الوسطاء لحلحلتها؟
0: حيث أكثر من قضية هي ذات أهمية بالغة. أولا طبعا المحور الأساسي وهو الاتفاق النووي، والذي كان أساسا في بداية هذا الصراع العسكري والاستراتيجي. حتى الآن ما تزال هنالك نقاط خلاف سواء فيما يتعلق بعزم التخصيب، مدة التخصيب، مدة تعليق التخصيب، كل هذه قضايا لم يتم الاتفاق حولها، وإن كانت القضية الأساسية التي تم الحديث عنها خصوصا على لسان الرئيس الأمريكي وهو عدم الوصول أو عدم وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية، وهذا كان مرضي على الأقل من ناحية الإعلامية للجانب الأمريكي، لكن في التفاصيل ما زال هنالك الكثير من الصعوبات في هذا الإطار. وبالتالي أعتقد بأن من حيث المبدأ هذه تمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للطرفين. المسألة الثانية وهي مسألة مضيق هرمز، إلى الآن الحقيقة هنالك رؤى مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد عودة المسألة أو عودة الملاحة في المضيق إلى ما كان عليه قبل العمل العسكري، وهذا أمر الحرس الثوري والجانب الإيراني حتى الآن يرفض ذلك ويريد تغيير الوضعية القانونية والعسكرية للمضيق. الجانب الثالث لا يقل أهمية وهو مسائل أذرع إيران الموجودة في المنطقة، ونحن نتحدث على وجه التحديد فيما يتعلق بحزب الله. هنالك فعلين، الرؤية الأولى بأن هنالك تفاهم الآن أو مذكرة تفاهم ما بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يجب أن تبتعد إيران ويكون هذا مسار مختلف عن مسار المفاوضات التي تجري ما بين إيران والولايات المتحدة، لكن إيران تصر على أن تفرض أو أن يكون الموضوع اللبناني جزءا من المفاوضات القائمة ما بين الطرفين، وبالتالي هذه أيضا تمثل نقطة أساسية في الخلاف ما بين الطرفين. يبقى هنالك نقاط الحقيقة لم يتم التطرق لها وإيران رفضت التطرق لها، ولكن أيضا تمثل إشكالية سواء فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ البالستية والمسيرات، وأن يكون هنالك اتفاق ما بين الطرفين حول هذه القضايا، لكن أعتقد أنها غير مطروحة الآن في إطار المفاوضات. هذه القضايا الثلاث هي المهمة للغاية في هذا التوقيت.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور رامي، كيف يمكن أن يؤثر أي اتفاق محتمل في الدوحة على المشهد السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
0: بشكل كبير للغاية. كما تعلم فإن الحرب أثرت على دول المنطقة، على دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، أثرت على إمدادات الطاقة، وبالتالي الوصول إلى تسوية بالتأكيد أنه سوف يريح المنطقة في نهاية المطاف. لكن كما تعلم أن دول المجلس التعاون طالبت يعني يكون لديها حضور في على طاولة المفاوضات بمعنى الأهداف وبمعنى أن تأخذ مطالب هذه الدول الأمنية والاستراتيجية بعين الاعتبار. كذلك أي وصول إلى اتفاق ربما يعيد الأمن والاستقرار إلى حد ما، لكن لا أعتقد بأن هنالك إمكانية للوصول سريعا. كما ذكرنا هنالك الكثير من التعقيدات، هنالك الكثير من الصعوبات، ولكن وقت إطلاق النار الحفاظ على الهدنة ذلك يؤكد باعتقادي بشكل إيجابي على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي برمته.
1: من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتكرر على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف ترون استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: صباح الخير أخي فايز لك ولجميع المستمعين. يعني اليوم أكد غوتيريش بالفعل أن غزة في واقعها الحالي نتيجة أيضا استمرار إسرائيل عسكريا، نحن نتحدث اليوم أكثر من 3 شهداء و17 مصابا تحت ذريعة اغتيالات ميدانية. الصرخة الأممية عرى كل شيء، يعني بدءا من القطاعات الإنسانية، موضوع الذخائر المتفجرة، أيضا موضوع القطاع الصحي، المجال المكشوفة، الأوبئة، أطفال ما بين النزوح والمرضى، النزوح الداخلي طبعا. إسرائيل استمرت مستثمرة الارتباك ما بين اجتماعات مجلس السلام في قبرص وأيضا القاهرة، رغم أن هناك انفراجات. يعني عملية عسكرية أعتقد هي استمرار لما ذكره غوتيريش على أرض الواقع، أنها تعاني تنزف غزة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أخي فايز، طالما اليوم يعني تحدث غوتيريش بهذه الصرخة، ما دور الأمم المتحدة التي راعية لشرم الشيخ؟ هنالك شحف المساعدات، هنالك استمرار للخروقات العسكرية الإسرائيلية، يعني نتحدث عن أشبه ب موت بطيء على الصعيد الإنساني، وأيضا العملية العسكرية تحت ذريعة مطاردة القيادات الميدانية. نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع في عدد الشهداء واستمرار العملية العسكرية التي لا تتوقف. إذن هذه الإعاقات الإسرائيلية بموضوع الخروقات تواجه ضغط على الوسطاء التركي القطري المصري، هناك تخفيف على الحماس لأن هناك تسريبات أمريكية توجهت إلى إسرائيل إذا صحت الأنباء أنه قد يتم بدءا من إعادة الأعمار وغيرها بموضوع شبكة الكهرباء والمياه إلى آخره، مقابل أن يتم التطرق حاليا لنزع السلاح حماس. إذا إسرائيل تستثمر هذه نقول التقاطعات والارتباكات الدبلوماسية وتستمر بعملية ممنهجة أنا في اعتقادي يوميا، يعني تزيد من معاناة سكان غزة من خلال برا بحرا جوا.
0: نعم، في ظل الظروف الحالية، ما هي أو ما أبرز العقبات التي تحول دون تثبيت وقف أطلاق النار بشكل كامل؟
1: أنا في اعتقادي بدأت نظر التحركات الدبلوماسية، يعني نقول ليس فقط مجلس السلام أو الوسطاء، هناك مشكلة في موضوع عدم التزام إسرائيل. هذه حرب من طرف واحد، وثم موضوع إدخال

0: الحكومة الديمقراط، عدم إدخالها أيضا يعيق إدارة ما يسمى الفصل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني هذه مشكلة كبيرة. لاحقا تأتي الأمور الأخرى المؤجلة، يعني هناك تفكيك الملف على صعيد نقول القفز، لا أقول عن موضوع نزع السلاح، هناك مشكلة في أماكن تجميع السلاح. يعني هناك بوادر أنا أعتقد الآن تجري ما بين قبرص وغدا هناك اجتماع في القاهرة، لكن الأهم من هذا وذاك إسرائيل هي العائق الرئيسي، هي ضاربة بعرض الحائط كل السرقات الأمومية كل الوسطاء. لكن حين تدخل أنا من وجهة نظري بدء نقول الخطوات الأمريكية، ممكن يكون هناك تراجع بعدم على الأرض استمرار بتوسعة مساحة غزة يعني إسرائيل واحتلالها إلى 70%. لكن الأهم، هل نحن أمام وقف شلال الدم؟ لا، هذا عائق رئيسي. هناك مشكلة لدى حماس أن استمرار الخروقات يعيق القفز أو الدخول في المرحلة الثانية، وأيضا حائط صد ما بين نقول الوسطاء وإسرائيل، لأنها بالمقابل تريد أنت أيضا في المقابل الجانب الآخر المعتدي. الجرائم الإسرائيلية مستمرة، وهذه أنا أعتقد غض النظر من المجتمع الدولي أو حتى من رعاة ما نقول غزة مجلس السلام، إذا لم يكون هناك إرادة حقيقية آلية للمراقبة. لكن لننتظر، إذا بالفعل بدأت ملامح خارطة الطريق تطبق بموضوع الفصل للفلسطينيين، ممكن أن نقول بدأنا نرى شيء من وقف إطلاق النار. لكن هل إسرائيل تذهب إلى هذا الأمر؟ أنا أستبعد ذلك.
1: نعم، وكيف ترى أن التطورات أو كيف أثرت التطورات الأخيرة على مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة أن الولايات المتحدة طلبت من الاحتلال الإسرائيلي إعادة إعمار غزة حتى لو لم تتخلى حماس عن سلاحها؟
0: ممكن ذلك، لأنه الاستعجال وهذا الطرح الجديد، مخاوف من تدخل إيران يعني يؤثر على قطاع غزة من خلال التواصل مع حماس، يعني ربط المسارات ربط الجبهات، هذا يعيدنا إلى قاعدة ما يسمى قاعدة ما قبل شرم الشيخ. نحن أمام اتفاق تريد حماس أن يكون عمليا، تطالب مجلس السلام أو الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعلم إذا كانت مسكنات، لكن أنا أميل قادرة أن تذهب بهذا الاتجاه. لكن الخطر يكمن إذا كان هناك بالفعل تجزئة تحت مظلة نقول تطبيق الاتفاقية وموضوع الإغاثة لغزة، ونستفيق على موضوع تثبيت إسرائيل بمكانها كما يقول كاتس ونتنياهو باقي المناطق الأمنية في غزة وغيرها، وأيضا تبقى حماس أو تسلم الحكم مبدئيا تدريجيا وعليه تبنى المواقف. وهنا مشكلة، يعني إذا كانت عدم خروج إسرائيل كما هي الخطوط العريضة في الاتفاقية، يعني يكون خروج وأيضا إعادة إعمار ولاحقا تسلم الحكم، يعني لابد من خطوات أولى أن تعطي يعني سكان غزة نقول انعاش مؤقت أو مقدمة لما هو قادم. أما تبقى هذه الأمور التلاعب الدبلوماسي والتسريبات هنالك الأهم، هل تستجيب إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتقد أصبحت غزة ملف أمريكي، لكن الانشغال في الملفات الأخرى أو الإقليم أو النزاعات ربما أجل الخطوات. ولكن على أرض الواقع هل هناك استجابة من فصائل الفلسطينية؟ طبعا هناك استجابة إلى الآن، وأشاد الرئيس الأمريكي بحماس وأيضا التزامه بالاتفاق، لكن إسرائيل هي العائق الرئيسي وتريد التموضع، ونقل الاحتلال تريد المنطقة الأمنية وموضوع الفصل أي الخط الأصفر. إذا نحن أمام بدء نقول الإشارات أو التسريبات، لكن الأهم عمليا ما تطور فيه حماس هو الواقع الحقيقي إنقاذ غزة، وإلا صرخات جوتيريش تعرية غزة من خلال نقول المكاشفة أمام يعني العالم اليوم بموضوع ما تعاني منه غزة، يجب أن يستفيق ضمير العالم وليس موضوع الانتظار لحلول الدبلوماسية. إن لم يكن هناك ضغط على إسرائيل، لأن شوف الموضوع الماء الكهرباء الصحة كل شيء هو يدخل في موضوع جرائم الحرب، استمرار إسرائيل في خنق غزة من ناحية شح المساعدات وأيضا القتال اليومي المتدرج، وأن كانت الأرقام ليست فلكية لكنها كما قال الرئيس الأردني متورطة، أكثر من 75 ألف شهيد ونقول مئات الألاف من الجرحى، والأهم الذخائر المتفجرة، يجب أن يكون هنالك فريق أممي للدخول بالفعل، لأن السكان يعانوا من الكثير من المشاكل، منها تحت الأنقاض هنالك ربما جثث، ممكن تستفيق موضوع الأمراض التي تدارك نقول القوة الإنسانية الأممية. إذا نحن أمام مشهد أمريكي بدأت نظره، لكن أنا أعتقد اجتماع القاهرة غدا ربما في بعض 4 بنود ربما نرى تفكيك للأزمة، لكن الاستجابة من حماس واضحة سياسيا وليس عسكريا على صعيد نزع السلاح، لكن إسرائيل تراوغ وهناك مخادعات إسرائيلية للتلاعب والانقلاب على الخطة الأمريكية بطريقة غير مباشرة. هي لا تريد صدام آخر كما إيران ومفاوضاتها مع الأمريكان، تريد إسرائيل تجنب الصدام مع شخصية ترامب، لأنه تعلم أن هذا المشروع أصبح شبه أمريكي، هناك مجلس السلام، هناك شرعية دولية، وهناك جهود من الدول العربية لإنهاء ملف غزة، لكن إسرائيل تكسب الوقت تميع الوقت، لأن الهدف الرئيسي هو الهوية الفلسطينية والأرض والمحروقة.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك.
0: شكرا سيدي.

0: تحليلات استراتيجية. بعد أشهر من الجمود النسبي في جبهات دارفور، عاد المشهد العسكري إلى الواجهة مع أعلان الجيش السوداني والقوى المشتركة تحقيق تقدم ميداني باستعادة السيطرة على مناطق أبو قمرة وكلبس وجبل مون، في تطور قد يعيد رسم مسار المعارك في الإقليم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية، كيف تقرأ التقدم الذي أعرجه الجيش السوداني والقوى المشتركة في مناطق أبو قمرة وكلبس وجبل مون، وهل يمثل تحولا في مسار الحرب؟
1: بالتأكيد، يعني هذه المناطق هي مناطق مهمة ومناطق استراتيجية، وسوف تعزز مكانة الجيش ووضعية الجيش وتموضع الجيش الجديد سواء داخل ولايات دارفور نفسها أو حتى من الخارج. كما تعلم، ولايات دارفور مرتبطة بباقي الأراضي السودانية، وهي أيضا مناطق للتماس ما بين قوى الجيش وقوى الدعم السريع. الجيش السوداني من خلال الانتصارات الأخيرة استطاع أن يصل إلى بعض المدن والنقاط المهمة على الحدود ما بين السودان وتشاد في دارفور. هذا الأمر سوف يعزز من قدرة الجيش على مراقبة الحدود، وبالتالي مراقبة الأسلحة والذخيرة التي تصل إلى الدعم السريع، والتي تصل حوالي 70% من الدعم الذي يصل إلى قوات الدعم السريع يأتي من الحدود الغربية، الحدود مع تشاد، والحدود الغربية الجنوبية بالقرب من إفريقيا الوسطى.
0: نعم،
1: هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لمراقبة الحدود ومنع دخول السلاح والذخيرة الجديدة إلى الدعم السريع.
0: نعم، ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لمدينة كلبس ومنطقة جبل مون بالنسبة لطرفي الصراع؟
1: هذه المدينة هي قريبة جدا. أولا، هي على الحدود ما بين تشاد والسودان، لكنها هي تعتبر نقطة متقدمة للدفاع عن مدينة الجنينة، وهي منطقة الجنينة السيطرة عليها يؤكد أو يعطي ميزة كبيرة جدا بالسيطرة على جزء كبير جدا من شمال دارفور. شمال دارفور قريب من منطقة في غاية الأهمية التي يطلق عليها المثلث الحدودي، وهي المنطقة التي تربط السودان وليبيا ومصر، وهذه المنطقة بيسيطر عليها في الوقت الحالي الدعم السريع. ومن خلال الجزء المتعلق بالحدود السودانية الليبية بتأتي الإمدادات تحديدا من جنوب ليبيا إلى الدعم السريع في هذه المنطقة، وبالتالي بينظر الجيش السوداني لهذه المنطقة باعتبارها منطقة محورية ومنطقة استراتيجية، ليس فقط كنقطة متقدمة للدفاع عن مدينة الجنينة، لكن أيضا لقطع طريق الإمداد الذي يأتي من ليبيا. وبالتالي إذا استطاع من خلال هذه المنطقة توسيع سيطرة الجيش على باقي المدن والبلدات القريبة على الحدود سواء السودانية التشادية أو السودانية الليبية، سوف يعني يغلق بابا واسعا وبابا كبيرا تأتي منه كميات كبيرة جدا من السلاح والذخيرة إلى الدعم السريع. لذلك أعتقد أن هذه المعارك سوف تتطور في الفترة القادمة، وسوف يتم التركيز عليها بشكل كبير للغاية. بيحاول الجيش السوداني من خلال هذه النقاط وغيرها، أولا تعزيز حضوره في الأرض وفي الميدان، منع الدعم أن يصل إلى الدعم السريع، وأيضا توصيل رسالة

0: رسالة دعم نفسي وللقاعدة الجماهيرية اللي تدعم الجيش السوداني والحكومة السودانية، وأيضا توصيل رسالة إلى بعض المجموعات التي ما زالت تدعم الدعم السريع بأن الحرب تتحول لصالح الحكومة ولصالح الجيش السوداني، وعليهم إما إلقاء السلاح والانخراط في مسار سياسي أو مواجهة قوة عسكرية كبيرة. ربما هذا الأمر يفسر تمسك الجيش بعدم يعني الاستماع كثيرا إلى بعض الدعوات التي تدعو لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لأنه بينظر إلى هذه الدعوات باعتبارها قد تكون فرصة لإعادة تسليح الدعم السريع، وبالتالي هو يضغط في ثلاثة نقاط رئيسية في دارفور، في ولايات كردفان سواء شمال أو جنوب كردفان، بالإضافة أيضا لولاية النيل الأزرق. هو بيعتقد من خلال الضغط في هذه المناطق الثلاثة سوف يقلص الجغرافيا والمساحة المتاحة للدعم السريع، وفي نفس الوقت كلما كسب أرضا استطاع أن ينطلق إلى مساحة أخرى، بما يقوض الروح المعنوية لدى الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع، وقد يؤدي هذا في النهاية المطاف إلى جنوح الدعم السريع إلى الجلوس على مائدة المفاوضات.
1: نعم، وهل تتجه المعارك نحو مرحلة حسم عسكري أم أن ميزان القوى لا يزال يمنع أي طرف من تحقيق نصر كامل؟
0: للأسف الحرب في السودان منذ أن بدأت في 15 أبريل 2023 بتقوم على فكرة الانتصار بالنقاط وليس الانتصار بالضربة القاضية، بمعنى في مرحلة ما كان الدعم السريع هو الذي يسيطر على أجزاء واسعة من الخرطوم واستولى في مرحلة ما على كل دارفور بالكامل، وصل به الأمر أنه كان يهدد مدن كبيرة في كردفان مثل مدينة الأبيض. لكن تغير هذا الأمر منذ يعني منتصف 2024 و25 وصولا إلى المرحلة الحالية. لكن الحرب في السودان وفي أفريقيا بشكل عام يعني مثل الرمال المتحركة، عندما يصل طرف إلى سلاح جديد أو إلى دعم جديد يستطيع أن يغير المعركة على الأرض، لكن إذا حصل الطرف الآخر على دعم آخر أو دخلت أطراف أخرى سواء داخلية في الخريطة السياسية السودانية أو على المستوى الخارجي ظهور طرف جديد داعم لهذا الطرف أو ذاك، هذا قد يغير المعادلة من جديد. وبالتالي نعم الجيش يتقدم، الجيش يحقق نقاط كبيرة، هناك ميزة كبيرة لدى الجيش الآن أن كل منطقة يسيطر عليها لا يخسرها ويبدأ في البناء عليها والانطلاق منها، لكن أيضا هذا ليس أمرا محسوما بأن الحرب انتهت أو فيها تحول استراتيجي كبير. ما زال الدعم السريع بيسيطر على ما يقرب من 90% من ولايات دارفور بالكامل، لها حضور كبير جدا في كردفان أيضا وبالقرب من المدن الكبيرة مثل هجليج والأبيض وغيرها. أيضا بيقاتل الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق وهي ولاية في غاية الأهمية وتربط حدود السودان الجنوبية، وأيضا حصل الدعم السريع مؤخرا على طائرات مسيرة عميقة تستطيع أن تصل حتى إلى مدينة بور سودان وهي مقر الحكومة أو المقر المؤقت للحكومة السودانية. لذلك نعم الجيش السوداني يحقق بعض النقاط، لكنه لا يمكن القول أنه استطاع أن يحسم المعارك أو يحدث نوع من التحول الاستراتيجي. لذلك أنا في تقديري أفضل طريق للسودان هو الجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل هذه الحرب بالطرق السياسية والطرق السلمية. كل يوم يمر تزداد معاناة السودانيين كما تعلم في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وقلة المياه النظيفة في السودان وانتشار الأمراض، فحتى المناطق التي تحت سيطرة الجيش والحكومة تعاني من يعني نقص الخدمات ونقص الكهرباء، وهذا أيضا معاناة أخرى تضاف إلى كل المعاناة التي عانى منها الشعب السوداني منذ 15 أبريل 2023 عندما اندلعت هذه الحرب ما بين الجيش والدعم السريع.
1: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، شكرا لك.

آراء سياسية. يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل واسع للهجمات الجوية بالطائرات المسيرة والصواريخ، ففي وقت أعلنت فيه موسكو اعتراض مئات المسيرات الأوكرانية أسفرت ضربات روسية عن سقوط قتلى وجرحى في مدن أوكرانية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الأوروبية من احتمال انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة

0: قد تشمل أساليب الحرب الهجينة واختبار تماسك حلف شمال الأطلسي وسط استمرار الغموض بشأن آفاق إنهاء الحرب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. مرحبا بك أستاذ طه. بداية، كيف تقرأ التصعيد المتبادل في الهجمات بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا، وهل يعكس دخول الحرب مرحلة جديدة؟
1: من دون شك يبدو واضح من خلال التطورات الأخيرة التي تابعناها خلال الأيام والأسابيع الأخيرة الماضية بأن الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا تتجه إلى مرحلة تقوم على استنزاف طويل الأمد أكثر من السعي إلى حسم عسكري سريع، وخاصة كما أشرت قبل قليل استمرار العمليات الهجومية الروسية والضربات الجوية المتبادلة، في وقت أيضا تواصل هناك أوكرانيا الاعتماد على الدعم الغربي لتعزيز قدراتها الدفاعية. يبدو واضح من خلال هذه القراءة ومن خلال التطورات التي أشرت إليها بأن المرحلة أو الحرب دخلت مرحلة تسمى إدارة الصراع وليس حتم الصراع كما كان تقريبا قبل عام أو عام من نصف. الآن كل طرف نلاحظ يحاول تحسين موقعه إن كان العسكري أو حتى السياسي قبل الحديث عن أي مفاوضات سياسية مستقبلية، مما يجعل يعني حتى في هذه الأوقات وفي ظل التطورات التي نشهدها أيضا في مناطق وساحات أخرى، تحدث لك عن طهران واشنطن والحرب الدائرة، بأن موضوع وقف إطلاق النار ما بين روسيا وأوكرانيا يبقى صعبا على المدى القريب.
0: نعم، وكيف تقيم تصريحات الرئيس زيلينسكي بشأن إخفاق روسيا في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم دونباس، وهل تعكس واقعا ميدانيا أم تأتي في إطار الحرب الإعلامية؟
1: يعني أنا أتصور أعتقد أن هناك ممكن أن نقول روسيا أوكرانيا على الرغم من أنها يعني هي يعني حاولت خلال الفترة الماضية من قلة الدعم الغربي، لكنها استطاعت يعني أن تحدث هناك بعض المفاجآت في العمق الروسي، ولكن كما أشرت لك يعني نصر روسيا أو نصر أوكراني حتى هذه اللحظة يعني ممكن أن نقول ما زال يفتقر إلى الكثير من المقومات، وخاصة يعني هناك بعض العوامل كانت سياسية أتحدث فيها إقليمية ودولية بين موقف واشنطن موقف الدول الأوروبية وحتى روسيا التي حاليا نلاحظ يعني مستقبل الحرب ومرتبط بشكل كبير بقدرة الاقتصاد الروسي على مواصلة تحمل تكلفة الصراع. لذا كما أشرت لك الحرب حتى هذه اللحظة أمام مفترق طرق ومرحلة صعبة للغاية، خاصة يعني أن أوكرانيا نجحت يعني خلال الفترة صار المواجهة تدريجيا نحو حرب استنزاف تستهدف في الدرجة الأولى القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية عبر هناك تكثيف الهجمات، وبين قوسين استخدام المسيرات التي هي نوعا ما أقل كلفة من يعني الهجوم أو الهجمات على الجبهات، وأيضا هي أسرع بشكل كبير من تحقيق نتائج على الأرض.
0: نعم، وما دلالات برأيك تصاعد التحذيرات الأوروبية من احتمال استخدام روسيا تكتيكات الحرب الهجينة ضد دول الحلف؟
1: يعني أنا بصورة أعتقد الغرب حتى هذه اللحظة هو ما زال يواصل يعني دعمه لأوكرانيا، لكنه في نفس الوقت هو يوازن بين استمرار المساندة وأيضا تجنب انزلاق الصراع إلى مواجهة مباشرة مع موسكو، خاصة هناك لاحظ أن علاقة نوعا ما فاترة ما بين الغرب من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة بالتعاون مع الملف الأوكراني، في ظل الفجوة التي هي تتسع أكثر كل يوم ما بين إدارة ترامب والغرب، خاصة كان فيما يتعلق بموضوع تتذكر موضوع الناتو والمشاكل حول هذا الحلف، وأيضا كيفية يعني هناك وضع العنوان الأبرز يعني العدو الأكبر للناتو، رغم هناك تصريحات قبل أيام كانت للمسؤولة والأمين عن حلف الناتو تحدث بأن هناك دول منها كروسيا والصين وإيران وأيضا كوريا الشمالية هي يعني العدو الذي أمام حلف الناتو، لكن كل هذه التصريحات هي بعيدة كل البعد عن التطبيق على الأرض الواقع، في ظل يعني هناك الخلافات الواضحة بشكل كبير ما بين كافة الأطراف.
0: من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة.

0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محادثكم فاجر الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهي السعيد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة، يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة من روايات الحياة، حيث وقفنا سابقا مذهولين في قاعة محكمة أراس وشهدنا اللحظة الأسطورية التي مزق فيها جان فالجان وشاح العمدية الفاخر، مضحيا بمجده وثروته لإنقاذ الفلاح البريء شامبا ماثيو ليعود مكبلا بالسلاسل كما بدأ.
1: واليوم تنعطف الأحداث نحو ذروة التشويق والإثارة للتراجيدية، إذ نشهد كيف يقبض على جان فالجان ويساق خلف الجدران، وكيف تفجر قوة وعيه وعهده إليفانتين المحتضرة معجزة جديدة،
0: حيث ينجح في كسر القيود والهروب مجدداً في عتمة الليل. سنرحل معه لا هرباً من الموت بل ركضاً نحو الوعد،
1: حيث يتوجه إلى قرية مونتفرمير ليدخل نزل عائلة تيناردي الملعون ويدفع لهم مبلغاً كبيراً لانتشال الطفلة كوزيت من ذل العبودية والإهانة.

0: بعد اعترافه المزلزل في المحكمة، أطبق حراس جافير الحديد على معصمي جان فالجان وساقوه إلى زنزانة معتمة ببلدة آراس تمهيداً لترحيله إلى جحيم مرافئ تولون.
1: لكن القيود التي تكبل الأجساد عاجزة عن تكبيل روح قطعت عهداً مقدساً أمام امرأة تموت في عتمة تلك الزنزانة. لم يكن فالجان يرى قضباناً أو جدراناً، بل كان يرى وجه فانتين الشاحب.
0: تحركت القوى الجبارة في عضلاته التي سهرتها السجون، وبقوة إرادة انبعثت من أعماق روحه المطهرة، اتكأ على الجدار الفولاذي ونزع الوتد الحديدي من نافذة السجن الصغيرة وكسر سلاسله بحركة خارقة صدمت السجانين.
1: قفز إلى عتمة الليل الشتوي الكالح، والرياح تلطم وجهه الشاحب كأنها تباركه على الحرية الجديدة. لم يكن يركض نجاة بذاته، بل كان يركض سباقا ضد الموت ليفي بالوعد. سار طوال يومين في الغابات الكثيفة ليتفادى حواجز التفتيش التي وضعها جافير الذي جن جنونه بعد اختفاء فريسته الأسطورية.
0: قادته الأقدار المثقلة بالدموع والصقيع نحو قرية مونتفريمير المظلمة، حيث يقبع نزل التينارديه، النزل الذي تحول إلى سجن صغير لطفلته الموعودة كوزيت.

0: مظلمة جدا، والماء في البئر متجمد، والدلو ثقيل، ويكاد يكسر يدي الصغيرتين. يا إلهي، السيدة ناردي ستضربني بالسياط إن عدت دون أن أملأ الخزان.
1: لا تخافي يا صغيرتي، لا تخافي ولا تبكي في هذا الظلام، أنا هنا بجانبك ولن يدعك الله وحيدة بعد الليلة.
0: ولكن من أنت؟
1: انظري، انظري إلي، دعي يدي الكبيرة تحمل عنك هذا السطل الثقيل. يا إلهي، يداك الصغيرتان متجمدتان كأوراق الشجر.
0: من أنت يا سيدي؟ وكيف خرجت من بين ظلال الأشجار؟ السيدة ناردي حذرتني من الحديث مع الغرباء، وقالت إن اللصوص يملؤون الغابة. أرجوك اترك الدلو لي، إن علموا أن أحدا ساعدني فسيحرمونني من كسر الخبز اليابس ويتركونني أنام في الصقيع تحت الطاولة.
1: لا لا لا يا كوزيت، أنا لست لصا، بل أنا مسافر أرسلني الله إليك لكي ينزع الحزن عن قلبك الصغير. أنا صديق لأمك فانتين.
0: أمي؟ هل رأيت أمي حقا يا سيدي؟
1: نعم نعم، وقد جئت من مسافة بعيدة جدا من وسط النيران والحديد لكي أخذك معي إلى بيت دافئ مليء بالألعاب والفساتين الصوفية الناعمة، حيث لا يوجد صياط ولا قسوة. أخبريني يا صغيرتي، هل تريدين أن تأتي معي وتتركي هذا النزل القديم؟
0: نعم نعم، أريد أن أأتي معك إلى نهاية العالم. أنا أكره هذا النزل، والجميع هنا يضربونني ويعاملونني كخادمة صغيرة ويهينونني ليلا ونهارا. أرجوك خذ بيدي، خذني قبل أن تخرج المرأة ناردي وتفسد هذا الحلم الجميل البديع.

0: دخل جان فالجان نزل العائلة وهو يحمل في صدره غضباً مقدساً كان يفجر ضلوعه. كان المكان قذراً يفوح برائحة الشراب الرخيص والجشع البشري المتأصل.
1: جلست المرأة تيناردي خلف طاولة الحساب بجسدها الضخم وملامحها المستبدة، وبجانبها زوجها تيناردي، الرجل النحيل ذو العينين الجاحظتين اللامعتين ببريق الخديعة والمال.
0: عندما رأيا كوزيت تدخل وبجانبها هذا الرجل الغريب الضخم ذو المظهر الرث ولكن المهيب، صمتا فجأة. انقبض قلب تيناردي بنوع من الريبة، فالرجل الذي يقف أمامه يملك بنية عضلية خارقة ونظرة عينين قاطعة لا تليق بمتشرد عادي.
1: أدرك الثعلب بفطرته الخبيثة أن هذا الغريب هو صيد ثمين، وأن الفتاة كوزيت أوشكت أن تتحول إلى صفقة مالية كبرى تدر عليه ذهباً. فبدأ بابتسامته اللزجة الكاذبة يجهز حبال الابتزاز والمساومة، دون أن يدري أن الضيف الذي يقف في بيته هو الرجل الذي دمر قضاة آراس بنور ضميره المشتعل.

0: حسنا أيها الغريب، أرى أنك دخلت نزلنا دون إذن وتمسك بيد هذه الفتاة الكسولة كأنك تملكها. كوزيت أمانة تركها لنا أهلها، ونحن أنفقنا ثروة طوال سنوات لتربيتها وإطعامها وعلاجها من أمراضها الكثيرة. الآن قل لي، ماذا تريد أنت منها؟
1: أنا لا أطلب كلاما أو تبريرات كاذبة يا سيدتي، فأنا أعلم الحقيقة كاملة، وأعلم كيف حولتم هذه الطفلة البريئة إلى خادمة مهانة، ونهشتم طفولتها بلا رحمة.
0: أنت ماذا تقول يا هذا؟
1: لقد جئت لأخذ كوزيت معي الليلة بصفة نهائية.
0: وبأي حق ستأخذها؟
1: أمها فانتين قد وكلتني بتبنيها وحمايتها، وهي الأوراق الرسمية الموقعة من بلدة مونتريل. ها هو مالكم، مبلغ كبير يغطي كل ما تزعمون أنكم أنفقتموه، وزيادة مضاعفة تشتري صمتكم وجشعكم للأبد.
0: كل هذا الذهب لا يا إلهي يا سيد، ولكن الطفلة غالية علينا يا سيد النبيل، فكما تعلم هي كبرت بين بناتي وفراقها يمزق قلبي.
2: كفى كذبا ونفاقا يا امرأة، قلبي لا يملك وقتا لألاعبكم القذرة الليلة. هذا المال الذي يقع على الطاولة يساوي ثمن نزلكم العفن بأكمله، وهو أكثر مما تحلمون بجمعه طوال حياتكم. خذوا الذهب واصمتوا، كوزيت أصبحت حرة، وخروجي بها من هذا الباب لا رجعة فيه. إن حاول أحدكم تتبعي أو ابتزازي مجددا فسينال جزاء أشد قسوة من حديد السجون.
3: حسنا خذها وارحل بها في سلام إلى اللقاء. المال عادل، ونحن لا نريد مشاكل مع رجال أقوياء مثلك. كوزيت ملكك الآن، وندعو لك بالسلامة في طريقك إلى اللقاء. مع السلامة.

0: جاني إلى النور ممسكا بيد كوزيت الصغيرة بقوة وحنان لم تشهد له المقاطعة مثيل.
1: التفتت الطفلة البريئة للمرة الأخيرة نحو الوكر الذي عذبت فيه لسنوات، وشعرت بأن كابوس العبودية والإهانة قد تلاشى وتبدد مع ظلال الليل الراحل. لقد طهرت روح جان فالجان بدموع التضحية لينقذ ابنة فانتين بماله وقوته وعزيمته الجبارة.

0: سار الاثنان نحو الأفق الصافي مع شروق شمس الفجر الأولى التي صبغت الثلوج البيضاء بلون الذهب والأمل العذبة، دون أن يدريا أن المفتش جافير لا يزال يتقفل الأثر في الظلام بحقده الصارم، وبأن رحلة المطاردة والخلاص قد دخلت فصلا جديدا أشد عمقا وتضحية.
1: لقد تحولت مأساة فانتين الراحلة إلى شعلة دافئة تضيء طريق الحرية لكوزيت ولجان فالجان، لتكتب الفصول القادمة بمداد الشرف والوفاء الخالد، وتعلن ولادة عهد جديد لا يعرف سوى الحب والنور في تاريخ البؤساء.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، حيث تحررت كوزيت من عرين الذئاب وبدأت رحلة جديدة مع جان فالجان.
1: شكراً لمتابعتكم الوفية والعميقة لبرنامجكم روايات الحياة. نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بنور الوفاء بالعهود والتراحم الذي ينقذ الطفولة البريئة من قسوة الأيام.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرج.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.

0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
1: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
2: حي الله أبو ريان.
1: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
3: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
4: شنو
3: ابي فنشي؟ انا
4: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
3: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
5: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
6: الله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
7: عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. برنامج إذاعة على الهواء يطل عليكم من خلال إذاعة دولة الكويت من الآن حتى الثالثة فجرا. أنتم على موعد مع حلقة جديدة بأخبار وعناوين منوعة.
7: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة من AM 540. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
9: لكم تحية من فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
7: التنسيق والمتابعة فراج لسهلي.
9: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
7: ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة.
9: نبدأ معكم برنامجنا إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرا في تفاصيل حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية إلى محركات البحث إلى التعليم والعمل وصناعة المحتوى، حتى بات كثيرون يستخدمونه دون أن يدركوا حجم إمكانياته أو حدوده.
1: لكن مع هذا الانتشار السريع يبرز سؤال مهم: كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة، وكيف نجعله أداة تساعدنا على الإنجاز دون أن نعتمد عليه بشكل كامل؟
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا نستضيف الدكتور أحمد سويلم، منتج وعضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الكويتية. حياك الله معنا

0: دكتور وسعداء في استضافتك.
1: يا هلا والله، ياكم الله.
2: حيا
1: هلا والله، وسهلا.
2: في البداية دكتور، لو نتكلم شلون توصف الواقع، واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية؟
1: طبعا الحين الذكاء الاصطناعي كل ما له ويصير جزء كبير وجزء لا يتجزأ من حياتك اليومية، سواء أنت تدري أو ما تدري. في أشياء أنت تدري أنها ذكاء اصطناعي، لكن في أشياء أنت مو منتبه أنها تابعة أو تتأثر بالذكاء الاصطناعي. فعندك من الخرائط اللي موجودة من الموبايل، من طريقة التسويق، من الخوارزميات، من يومياتك، كلها فيها تأثير وتأثر بالذكاء الاصطناعي. فهو شيء كبير جدا وما تقدر أصلا أنك تبتعد عنه.
0: دكتور بس يعني خلنا ناخذ الفكره، ترى الشخص العادي فجاه لقى الذكاء الاصطناعي موجود، بس هو موجود من زمان، شنو طريقه تحويله، شلون تطور، شلون وصل لليوم في ناس ما تقدر تستغنى عنه اصلا، في ناس تفضفض له.
1: صح، هو بالبدايه كان للشركات وكبار الشركات ويستخدمونه لاستخدامات عسكريه، استخدامات علميه، استخدامات ثانيه. لما صار في نسخه منه بسيطه تجاريه، بدت بالسوالف، بدت يعني بالحوارات اللي تاخذها انت ويا مثلا سيري او غيره من الاشياء من اول ما بدت البدايات. بعدين صارت الناس تهتم وتبدا تدخل وتبدا تطور وتبدا تضيف وتضيف وتضيف وتضيف الى صار وصل الى كل مستخدم موجود على وجه الارض. فتحول من شركات ومنظمات واهداف كبيره وضخمه الى استخدامات بسيطه جدا وسطحيه.
2: نعم، إذن دكتور إذا تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي اليوم، شنو أكثر الاستخدامات اللي تعتقد أنها ما زالت غير مستغلة بالشكل الكافي في هذا الموضوع؟
1: يعني في الأشياء العلمية، مثلا الأشياء العلمية والبحوثات ما يتم استغلالها بشكل كبير. أنت تخيل أن أنت عندك كل مكتبات الأرض اللي موجودة على هذا الكوكب في يعني مسافة يعني سنتيمترات بينك وبين تلفونك، تقدر تحصل أي معلومة وتقدر تسأل سؤال وتحاول تلقى إجابة ما حد وجدها من قبل. يعني مثلا أنت ما عندك علم بعلم الفيزياء، مثلا عندك سؤال معين أو في شيء محدد أنت ما تفهمه، فتقدر تسأل تسأل تسأل بطريقة ذكية، تقدر تعرف معلومات يمكن ما حد كان يعرفها من قبل، أو أنت تستنتج نتائج جديدة أو حلول جديدة، لأن أنت عندك كل شيء موجود وطريقة التفكير موجودة عندك، وتقدر تعطيها لأكثر من ذكاء اصطناعي ويطلع لك النتيجة اللي أنت تطمح لها. فالمجال العلمي ضخم وكبير، لو يتم الاستثمار فيه يختصر لك أشياء كبيرة ويعطيك نتائج عظيمة جدا.
0: طبعا دكتور أحمد، يعني عن تجربة شخصية، قص علي الذكاء الاصطناعي صراحة. يعني حاولت اني استخدمه في واحد من البرامج، وقلت له يعني ابي يعني قصص واقعيه او يعني قصص طريفه اقدر اضيفها في فقره من فقرات احد البرامج يعني، فاعطاني قصه جميله جدا. بعدين لما حاولت يعني اعطاني قصه يعني ما تستاهل ان تكون فقره يعني مختصره، فقلت له زين عطني المصدر الرئيسي ماله عشان ادش ابحث يعني. كان يقول لي عفوا يعني القصة يعني موجودة بس ما عندي يعني مصادر. حسيت انه يعني كأنه انتجها عشان يرضيني. ففي طريقة معينة اقدر اربطه في الابحاث الرسمية؟
1: اكيد، هو الموضوع كله في انك شلون تهندس سؤالك.
0: ممتاز.
1: يعني شلون تسأل سؤالك هذا. يعني انت الحين لما تقول له عطني قصة، مثل ما لما تقول له اعتبر نفسك كاتب روائي.
0: صحيح.
1: عندك تاريخ 15 سنة في الشرق الأوسط، موجود بالكويت، تهتم بالتراث، أبيك تعطيني قصة حصلت في الزمن الفلاني في المنطقة الفلانية، هذه القصة أهم التحديات فيها اقتصادية. هني راح يعطيك جواب مختلف جدا عن إذا قلت له عطني قصة. صح ولا لا؟
0: صحيح 100%.
1: لأن سؤالك هو اللي يفرق، وهو اللي يعطي من وين يجيب المعلومة. يجيبها معناتها من الكويت، الشرق الأوسط،
0: صح،
1: الزمن الفلاني، بالطريق الفلاني، هدف القصة كذا كذا كذا. فهمت علي؟
0: ممتاز.
1: السؤال هو اللي يفرق.
0: شلون شلون يعني اليوم اللغة في في يعني في أكثر من طريقة، يعني هذا الشيء اللي يميز التواصل البشري، إنه يقدر يسألك يتفاهم معاك. الذكاء الاصطناعي اليوم شلون أعرف أنا شنو لغته؟
1: هو لغته لغتك، هو يتعلم منك، يعني هو هو هو ما له لغة محددة، هو أنت اللي تعلمه، وكثرة تعلمك لا يبدأ يفهم ويبدأ يتطور، وهو يتطور على أسئلة الناس، هو ما يألف الأشياء، الناس تسأل يجمع المعلومات يركبها على بعض يفهم أن هذه هي الطريقة الصحيحة. يعني مثال، أعطيك مثال،
0: مثال صحيح.
1: مثلا أنت الحين، أنت الحين بجوجل ماب مثلا قاعد تمشي بالخريطة، زين الخريطة من اللي سواها؟ مرة سووها مثلا جوجل، بعدين شلون جوجل اكتشف أن هني شارع مسكر؟
0: صح،
1: لأن من خبرة الناس خلاص ما قامت تتعدي فترة معينة، فإذا هذا مسكر أو إذا هذا زحمة، فهو يتعلم من خلال تجارب الناس، فأنت اللي تعلمه. ولغة اللغة ما هي لغتك، لازم أنت تعرف شلون الطريقة الصحيحة اللي تناسبه.
0: ممتاز. يعني يعني اليوم إحنا نقول إن الذكاء الاصطناعي فعلا موجود في كل جوانب حياتنا.
1: نعم أكيد، هو موجود بكل التفاصيل، يعني بالكمبيوترات، بالابليكيشنات، بالسوشيال ميديا، بالميديا، كل التفاصيل، كل الجوانب موجودة. النافيجيشن كله.
0: ممتاز.
2: أيضا دكتور أحمد، لو نتكلم عن كيف يستطيع الموظف اليوم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون أن يأثر هذا الشيء على مهاراته الشخصية؟
1: هو في نقطة مهمة فاصلة شعرها بين انك يعني تعتمد على اعتماد كلي او لا تستفيد منه استفادة كبيرة. انت اذا قط علي الشغل وانت ما تدري اصلا شنو اللي قايل له وشنو النتيجة، وتاخذ النتيجة وتعطيها الى الطرف اللي طالب منك هذه النتيجة، انت ما استفدت شيء، ويمكن يكون كل شغلك خطأ.
2: صح.
1: فانت تتعلم شلون تسأله، وهو يعلمك، مو يكتب لك، يعلمك، يفهمك، ينورك، بعدين بعد ما انت تفهم تصيغ الطريقة اللي انت تشوفها مناسبة عشان تعطي هذا النتيجة. شو ممكن ذكاء اصطناعي يفيد في العمل؟ تقدر تربطه على حسب شنو نوع عملك يعني، بس تقدر تربطه مع ايميلاتك، مع كان انت شركتك لها مبيعات، لها تسويق، لها صناعات معينة، تربط كل شيء. اولا يعني تسهل لك اتخاذ القرار، تسهل التحليل، تعرف شنو المشاكل المتوقعة بتيك، تعرف شنو المشاكل اللي ممكن تتفاداها، إذا عملت 1 2 3 تقدر تستشيره، وتقدر تستشيره بطريقة مختلفة، تقدر تستشيره وهو لابس أكثر من قبعة، تقدر تقول له تخيل نفسك أنت اقتصادي وأسألك السؤال، ونفس السؤال هذا بس تخيل نفسك أنت إنسان مهندس، وتخيل نفسك أنت الحين محامي، فالجوابات هو سؤال واحد لكن الإجابات راح تكون مختلفة. لا، لما تتعلم هذه الأشياء راح تقدر توصل إلى نتائج وايد مميزة.
0: ممتاز ممتاز. هذا على يعني نقول على مستوى الموظف، لكن مثل ما ذكرت أنت وصلتها لفكرة صاحب العمل أو حتى صانع المحتوى. فاليوم المجالات ما لها نهاية، بس اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد أصحاب المشاريع في تقليل يعني تقليل التكاليف، زيادة الإنتاجية. شنو ممكن يساعدني فيه، أو شنو ممكن أنا أسأله؟
1: هو أكثر مكان يمكن في اللحظة هذه يستفيد من صاحب المشروع هو هذه اللحظة، الذكاء الاصطناعي الحين. يعني أنت حين تقدر تربط حسابك بالسوشيال ميديا، إيميلاتك مثلا بالأبليكيشن مالك، ببوابة الدفع مالتك، مع الذكاء الاصطناعي اللي خاص بالتطبيق أو خاص بالموقع مالك، مع الأوردرات مالتك مثلا، يربط لك الأشياء هذه كلها. أنت تقعد توفر لك 50 موظف، يمكن أنت قاعد بمكان واحد تعرف وين المشاكل، شنو أكثر الطلبات، وين التأخيرات، شنو الطريقة المناسبة اللي تعلن فيها، لأن أنت بناء على الدراسة اللي صارت، فأنت الناس اللي قاعد يعني يشترون منك أو قاعدين يستخدمون خدمتك أعمارهم من كذا إلى كذا، ويطلبون في التوقيت الفلاني، ودائما يطلبون 1 2 3. إذا أنت عرفت الوقت المناسب، عرفت الفئة المستهدفة، عرفت شنو البضائع اللي تمشي واللي ما تمشي بثواني. فالذكاء الاصطناعي في هذا الأشياء مهمة جدا، وأنا خايف إن الناس إذا يعني تباطأت في التعلم فيها راح يصيرون فعلا أميين. لأنه راح يطوفهم القطار بسنوات ضوئية
0: لهالدرجة،
1: لأن الشيء سريع جدا جدا
2: بالفعل. وأيضا يقال من خلال بعض الأشخاص المختصين أن بعض العادات تتغير خلال 3 أشهر من الزمن، لكن اليوم لما الإنسان يتعود خلال فترة يمكن تواكب وياه خلال السنة

0: خلاص يتعود على الكسل، الاعتماد على الآلة أكثر من النفس للأسف. يعني من خلال تواجد الذكاء الاصطناعي نجد كثير من الناس يستخدمونه مو علشان يستفيدون منه كثر أو الاعتماد الكلي عليه. مثلا أنت ذكرت لنا قبل شوي دكتور أن بعض الأشخاص يأخذون المعلومات لكن ما يرجع إلى قراءتها، أو أن ما ينقحها، أو ما يعيد صياغتها بطريقة صحيحة، أو ما يخرج الخطأ منها ويكمل ويعطي المعلومة الصحيحة المناسبة للعقل البشري.
1: صحيح 100% كلامك 100%. هني مثل كل يعني منتج جديد يطلع في الساحة، رقمي أو حدث أو شيء كبير، مثل آلة حاسبة، قفزة نوعية سوت الكمبيوتر، سوى قفزة نوعية
2: الانترنت، صحيح،
1: سوى قفزة نوعية بعدين الموبايل داخل الانترنت سوى قفزة نوعية، فبعدين عندنا نفس الشيء الستلايت، ففي وايد أشياء. بعدين شلون دخل الانترنت على بدل لا يصير ستلايت وصار شيء رقمي، وبعدين فهذه الأشياء موجودة. ففي كل لحظة، في كل مرحلة من مراحل هذه الأشياء، في منها الناس اللي يستخدمون الأشياء بتفاهة أو في قشور أو في أطراف الأشياء، وفي ناس تتعمق، في ناس تستخدمها في الجانب الفلاني، في ناس تستخدمها بالجانب الآخر. فهي هذا حال الدنيا، مثل ما كان الإنترنت ناس يستخدمون حق أشياء بسيطة، وفي ناس يستخدمون حق أشياء عميقة، فهذا حال البشر طبيعي يعني.
0: نعم. أيضا دكتور أحمد، يعني خلنا نروح حق إخواننا اللي هم أصحاب المشاريع الصغيرة بشكل خاص، هل يمكن أن الذكاء الاصطناعي أن يساعد أصحاب هذه المشاريع في التقليل من التكاليف وزيادة الإنتاجية، وأيضا ممكن أن يوسع يعني مداركهم؟ هني النقطة، أن يوسع مداركهم.
1: إيه أكيد. أنت أول شيء أنت تقدر تسوي لك يعني فريق عمل موجود، فريق عمل وعنده مشرفين يشرفون على هذا الفريق كلهم ذكاء اصطناعي. يعني مثلا أنت عندك تقدر ناس يجهزون لك شنو الأشياء اللي أنت راح تحطها في السوشيال ميديا، شنو قياساتها، شنو تصميمها، شنو الألوان مالتك، شنو البراندينج مالك، يضبط كل شيء. بعدين تحط له أنا أحتاج 3 بوستات في المكان الفلاني للمنتجات اللي موجودة عندي، وين المنتجات اللي موجودة في الموقع الفلاني في هذا الرابط.
2: ذكرنا أنه بس لازم أربط حساباتي، صح؟
1: أيوة لازم تربط حساب. هو الربط موجود، سواء كان ربط بشري في شخص قاعد ياخذ المعلومات من هذا الفايل أو من هذه الأوراق ويحطها على الكمبيوتر، أو الذكاء الاصطناعي هو رابط فيها. فالحين دام أن الذكاء الاصطناعي موجود، فأنت تقدر تربط كمبيوتراتك، تربط الهارد ديسك مالك، في ناس شغالين على الماركتينج، في ناس شغالين على الأوبريشن، شنو الطلبات اللي صارت، وين وصلت، هل راحت للناس، هل ما راحت، هل في تأخير، من اللي قاعد يتابع، هذه بدل لا يكون شخص يتابع، هلا يطلع ريبورت كامل، تقدر تعرف كل هذه الأشياء. لا، وتقدر تحط يعني ايجنت بواحد بروحه ثاني ذكاء اصطناعي آخر يتابع كنا مدير على مدير، وانت تقعد اخر شيء تاخذ النتائج، ما تعتمد اعتماد كلي، لكن وفر عليك يعني اقل شيء 70-80% من هذا الشيء. وهذا هم في نقطه مهمه، انت حتى لما تسال الذكاء الاصطناعي لازم ما تعتمد عليه يعني اعتماد كلي، فانت شو تسوي؟ تساله اكثر من سؤال او اكثر من طريقه عشان تتاكد ان النتيجه هذه هي النتيجه الحقيقيه واللي انت تبيها.
2: ايضا نلاحظ ان كثير من الناس يستخدمون يعني ادوات الذكاء الاصطناعي لكن نتائجهم تختلف، ليش؟
1: لانه يسال غير، لانه يعني اول شيء اهتماماته غير، سؤاله غير، الهدف ماله غير. مثل ما قلنا يعني مثلا انا مثلا اعطيك مثال، في مثال مثلا وايد ناس يسوونه، انا طلعت لي تحليل دم وابي اعرف تحليل الدم، حلو، انا لما اقول له اصور صوره تحليل الدم واعطي الذكاء الاصطناعي شنو، فيعطيك اشياء يقول لك جي جي جي احتمال في خطر، احتمال احتمال احتمال. لكن لو انا قلت له انا او هو يعرف انا عمري مثلا 60 سنة وانا عندي ضغط وسكر، وانا اخر مره سويت تحليل قبل شهر وقبل شهرين هذه النتائج، والحين هذا هو التقرير الجديد، راح تعطي نتائج افضل من انت بس قطيت له اول احتمال، فراح يعرف ان انت عود ومريت في كذا وكذا وكذا وكذا، فلهذا السبب صار 1-2-3. فالنتائج تختلف على حسب المعطيات اللي انت قاعد تعطيه قبل ما تسال السؤال.
0: ايضا دكتور احمد، مدى اهميه طريقه كتابه الطلب والسؤال للحصول على نتائج افضل، هذه ذكرتها لنا في بدايه الحلقه، لكن كيف يمكن اليوم التحقق من صحه المعلومه اللي يقدمها الذكاء الاصطناعي؟
1: اول شيء

0: انت تقدر تساله يعني مثال ابيك تعطي مثال تساله سؤال انا ابيك تعطيني افضل كتاب مختص في علم الفيزياء بعدين تقول يعطيك كتاب او يعطيك اثنين ثلاثه تقول لا ابي تعطيني افضل كتاب بعلم الفيزياء بس بزاويه مختلفه راح يبدي يعطيك شيء ثاني بعدين تحاول تخصص تغير السؤال تلف السؤال تقول انا ابي شيء في علم الفيزياء لكن بالعصر الفلاني بالعصر العلاني انت لما تكثر الاسئله يبدا يعطيك اجوبه مختلفه لان الزوايا
1: مختلفه
0: صح. فانت تقدر تستنتج تعرف يعني اضرب لك مثال اخر قول مثلا قول له كم عدد الصلوات راح يقول لك خمسه راح يقول لك هل كل الناس يقولون خمسة ولا لا؟ راح يقول لك في واحد قال كذي بس الأغلب قالوا كذي بس في ناس فأنت تبدأ تفهم إن في ممكن أحد قال بس الأغلب إذن هل في آراء فأنت تسأل حتى الأشياء البسيطة فتبدأ تعرف إن أوكي الأغلب قال كذي إذن شنو بعدين تقدر تسأل تقول شنو مصادرك شلون عرفت الشيء هذا يدز لك مصادر يجلس لك إنه والله هذه المجلة أو هذا الكتاب أو هذا العالم أو هذا كذا كذا فأنت طريقة سؤالك وحوارك معه يعطيك النتيجة الصح بس بالنهاية أنت اللي تحدد شو النتيجة الصح لأن أنت اللي قاعد تأخذ المعلومات وتقارن بينهم وتقول لا صح الحين أنا أقدر أصدق هذا الشيء
1: والله في ناس يعني حتى ما يفكرون يعني يمشي وراء الذكاء الاصطناعي مثل ما يقولون من غير حتى لا يفكر فما تشجع على هذا الشيء
0: انا اعرف واحد من الشباب يسال الذكاء الاصطناعي من راح يفوز باكر في
2: المباراه يعني
1: في ثقه كبيره في الذكاء الاصطناعي بس كونك متخصص في هذا المجال هل هذا الشيء صحي
0: لا مو صحي اكيد انت ما يصير تثق في اي شيء 100% الا برب العالمين ما يصير تثق في اي شيء 100% فانت بالنهايه لازم تتعلم ان انت صمام الامان انت اللي لازم ترجع لنفسك قبل لا تثق باي شيء اسال استنتج اخذ اكثر من اجابه حللها وانت اختار الاجابه اللي تشوفها مناسبه لك
2: ايضا دكتور احمد اذا تكلمنا عن الاخطاء اللي يقع فيها المستخدمين عند الاعتماد على هذه الادوات
0: يعني انت لما تسال سؤال غلط وتاخذ الجواب وعلى طول تعتمده دخلت انت بمشاكل
1: صحيح
0: يمكن يكون شيء مو صحيح انت بنهايه الاخطاء اللي تسويها انك تعتمد اعتماد كلي او مثلا انت تبي تسوي بحث وتخليه يسوي لك كل شيء وانت اصلا مو فاهم ولا شيء ترى راح يبين ان انت مو فاهم
1: صح فعلا يعني اليوم في اشخاص بس مثل ما تقول تاخذ كوبي وتنقله بحذافيره حتى ما تفهمه وتعيد صياغته
0: لهذا السبب يعني الحين مثلا ممكن سؤال يعني يمكن تطرحونه ان في ناس النتائج تطلع مختلفة أو ذكرت السؤال إنه
1: صحيح.
0: في نتائج تطلع مختلفة ليش يعني أعطيك مثال الحين أغلب الناس قاعد تسوي فيديوهات يسوي فيديو معين محتوى معين الأغلب يكون متشابه لكن الشخص اللي مختص بالمجال لما يطور من نفسه يسويه بشكل مختلف يعني مثلا أنا سويت فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي واحد قال واحد اثنين ثلاثة سوى حركة واحد اثنين ثلاثة لكن يا واحد ثاني مخرج أخذ بالذكاء الاصطناعي جزئيات مهمة هو يحتاجها لكن خلى الصوت فويس اوفر خلى التلوين الكالر جريدينج هو اللي سواه وهو شوية سوى قطعات وما اعتمد على الذكاء الاصطناعي في الساوند ديزاين الحركات الأصوات لا هو فتلقاه واقعي بشكل أكبر فالناس تقول شلون تسويت هذا مو اي اي اي هذا اي اي بس المخرج
1: العناصر الثانية شطارة مخرج
0: فهني فنفس الشيء انت لما تروي القصة لما تحط واحد فاهم يكتب لك قصة يعدل عليه الذكاء الصناعي
1: صح
0: هي انا قصدي انت صح. انت تكون شاطر في جانب معين وتستخدم الذكاء الصناعي هني عاد يفرق بس انت يعني انت اهتماماتك مختلفة فجأة تبي تدخل الذكاء الصناعي في مجال اخر ما راح يكون ادائك نفس المختص
1: ممتاز هذا يوصلنا حق سؤال يعني اليوم هل يعني تشوف حضرتك كونك متخصص في هذا الجانب ان الذكاء الاصطناعي صار مهارة أساسية لازم الكل يتعلمها ولا يعني بداية حديثك ذكرت انه يعني لا تصيرون أميين في هذه المادة فعلا
0: لا هو الذكاء الاصطناعي لازم تتعلمه يعني انت الحين مثلا تقدر تقول ان انا ما بيتعلم انجليزي او انا ما بيتعلم استخدم الكمبيوتر

0: ما تقدر، ما يصير، ما يعني صح. او اللي انا لا انا ما بيزك سياره
1: بس ما هل بيزك. هل هو فعلا يعني اليوم مشابه للكم يعني احنا اليوم نتكلم في يوم من الايام الكمبيوتر يعني وصل لنا، لكن مو كل البيوت كانت حاطته، فمع الوقت صار اساسي. اليوم هل الذكاء الاصطناعي مع الوقت مستقبلا راح يكون؟
0: انا راح اسالك سؤال الحين، شنو الكمبيوتر الحين؟ قبل كان الكمبيوتر هذا بي سي وكيبورد
1: صح
0: وشاشه
1: صح
0: وماوس
1: صح.
0: اذا الحين وينه ترى؟ هل انت تحتاج
1: بالتليفون
0: هذا الشيء؟
1: لا لا فعلا بالتليفون.
0: طيب فاذا انت الحين بسالك سؤال، التليفون في الحين نظارات تسوي نفس الاشياء اللي قاعد تسوي بالتليفون، وفي ساعه
1: صح
0: تسوي نفس الاشياء اللي قاعد تسوي بالتليفون. تتخيل نظاره تسمعك وفيها اوامر بالصوت
1: وتصور
0: كل شيء تسوي بالصوت. زين انت هذا كمبيوتر ترى، تسوي ريسيرش وتسوي جوجل ويدور لك وتكتب. فاذا الكمبيوتر اصلا اختلف، يعني الكمبيوتر ما صار هذا اللي تحطه بالكهرباء وترعص تشغله وتكتب صح ويندوز وتطق انتر. لا خلاص
1: لا، بس انا اقصد في يوم من الايام يعني الناس كانت مو متحمسه للكمبيوتر، يعني اقصد او يمكن صح كان صح سعره غالي. فاليوم مقارنه بالوقت اللي عشناه، يعني خلينا نقول احنا خلينا نقول بالتسعينات ما كان عليه يعني ذاك الاهتمام. اليوم اساسي، خلاص هو اساسي، اي واحد ما يستخدم تكنولوجيا ضايع، يعني خصوصا حتى في الكويت احنا نقول سهل، نقول التواصل اي يعني خلاص البرامج سهلت عليك، انا ليش اروح اعطيك الطريق اذا انا اقدر استخدم تليفوني واخلص كل المعاملات. لكن هل الذكاء الاصطناعي مستقبلا راح يصير نفس ان اللي ما يعرف يتعامل فيه؟ يعني ترى انت طايفك وايد.
0: اي يعني اكيد، يعني انا اعطيك مثال، في بعض مثال مميز في بعض الجهات قبل فتره بسيطه، في بعض الجهات مثلا الحكوميه كانت الى فتره قريبه تدز فاكس
1: ممتاز،
0: وفي جهه اخرى خاصه تدز ايميل
1: ممتاز صح.
0: هل نفس الشيء؟ لا كلش مو نفس الشيء. الحين صار الحين بدت الناس تعتمد على شنو؟ على واتساب، على اشياء اخرى، على ايميلات بشكل مختلف. فالناس تطورت بشكل مو طبيعي، خاصة اللي أعطانا الدفعة القوية كورونا. كورونا أجبرت الناس أنها تكون تدخل في العالم الرقمي، بشكل مميز وبشكل سريع وجاد. يعني حتى لو كان الشخص شايب لازم يستخدم هذه الابليكيشنات عشان يطلع،
1: وحتى لو ما يعرف راح يتعلم،
0: راح يتعلم. أيوة، فهذا اللي صار. نفس الشيء يعني الله يحفظنا، حتى الفترة اللي طافت أيام الصواريخ وكذا، المدارس شنو صاروا أونلاين، قبلها أونلاين، فالناس بدأت تتعود على الأونلاين، تتعود على الأشياء الرقمية، خلاص بدأت الناس تعرف. هذا وصل العصر، يعني خلاص يكون عصر رقمي يعني بحت.
2: نعم، حتى أن بعض الدكاترة بالجامعات اليوم استضافناهم بعدة برامج، يعني يرشح أن تكون إحدى الحصص الأسبوعية أو المحاضرات الأسبوعية بالكلاس الخاص فيه تكون أونلاين، حتى لا سمح الله وحدث أي طارئ يكون مستعدين استعداد كامل لهذه الخطوة. لكن دكتور أحمد، اليوم ما هي أكثر فكرة خاطئة منتشرة بين الناس حول الذكاء الاصطناعي وأيضا تود تصحيحها عبر أثير إذاعة دولة الكويت؟
0: الذكاء الاصطناعي هو مثل الكمبيوتر، موجود في كل مكان، تقدر تسوي فيه كل شيء، لكن لا تحط في بالك ان لا تستسهل الاشياء. يعني لا تحط في بالك ان خلاص في شيء موجود فانا اقدر اثق فيه 100% واقدر استخدم واسوي كل شيء 100%، سواء كان شيء سلبي او ايجابي. يعني في ناس تستخدم الذكاء الاصطناعي في جوانب سلبيه او جوانب خاطئه، وفي ناس تستخدمها في جوانب هي ما تفقه فيها. فأنت لا تستسهل الموضوع لأنه موجود بموبايلك ورخيص وطريقة سهلة. لا، في الحين بدأت تتطور شؤون الأشياء القانونية، الأشياء الرقمية، الأشياء اللي فيها، فأنت لازم تكون حذر، لازم تكون فاهم، مو على بنا كأنها هبة خلاص كأن شيء نزل ونشتري كلنا مع بعض. لا خلاص راح يبدأ هو يتشبع معلومات فيك، يمكن معلومات تنتشر، لازم تكون أنت محافظ على السكيورتي اللي عندك، لازم تعرف شنو الأشياء اللي تستخدمها، شنو الأشياء اللي ما تقدر تثق فيها، لازم تكون واعي، لا تستسهل الشيء وتحسه بسيط جدا.
1: أيضا اليوم شنو المهارات اللي تنصح الشباب وحتى الكبار في العمر، يعني ما نبي نركز على الشباب بس، إنهم يطورونها عشان يصيرون قادرين على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي؟
0: شوف ترى الحين العالم يوتيوب، ابدأ يعني اي سؤال مثلا شنو تشات جي بي تي، حط يوتيوب اسمع شنو تشات جي بي تي شو يسوي، بعدين ادخل مكافأة، حط بذورك.

0: دائما تثقف، دائما تعلم شنو كلود، شنو شات جي بي تي، شنو برنامج فلاني، شنو بس اسمع اسمع اسمع، خلك دائما ابديتد حتى لو انت ما قاعد تستخدم البرنامج، بس اسمع اسمع، دائما حط لك فقره في يومك تسمع الاشياء هذه اللي قاعد تصير الرقميه والخاصه بالذكاء الاصطناعي، عشان ما يطوفك القطار، على الاقل عندك معلومات معينه لما يجيك شيء موقف معين تقدر تتخيل هو شلون صار او شلون هي، او اقدر اثق او ما اقدر اثق. هذه اهم نقطه، حاول انك تتعلم ولو شيء بسيط، لا تسد الموضوع.
1: جميل جدا هذا الحديث، نكون واعين قبل ان لا نكون يعني مو فاهمين هذه المساله. لكن دكتور احمد السويلم، هل تعتقد ان السنوات الخمس القادمه راح تشهد ايضا تغيير كبير في طبيعه الوظائف بسبب هذه التقنيات؟
0: اكيد اكيد، يعني خمس سنين انا ما ادري شو راح يصير،
2: راح قاعد تخوف الناس دكتور.
0: لا خمس سنين يعني وايد، خمس سنين يعني السنه ما ادري شنو يصير. هو الحين اللي راح يصير انه خلاص الناس كلها يا انك تركب الموجه يا انك ما تركب الموجه، يعني عندك السنه هذه، فاذا انت ركبت الموجه راح تفهم شنو راح يصير. يعني مثلا القطاع الخاص خلاص راح ما عندك عذر انك تكتب ايميل صحيح واضح مفهوم، ما عندك عذر لاخطاء بسيطه ساذجة، ما عندك عذر بأنك تحصل على المعلومة الصحيحة بوقت سريع. فإذا صارت عندك مهام إنه خاص إن صار عندك واجبات أنت لازم تنفذها بطريقة معينة، لأن المعلومات والأدوات كلها موجودة عندك، فأنت ما عندك عذر إنك ما تأدي واجبك. فلازم تكون أنت فاهم هذه النقطة، مهمة جدا.
2: فضروري ضروري يعني الإنسان يحاول يواكب كثر ما يقدر، خصوصا أن هذا الشيء ممكن يميزك عن باقي الموظفين.
0: وبعدين ممكن مو بس يميزك، يمكن خلاص ناس ما يعني أنت ما تعرف، يعني هي مثلا أنا يجيب لي موظف واحد يشبك لي السوشيال ميديا والماركتينج والأوبريشن والمالية والقانونية بشيء واحد طريقة واحدة، شاطر ويعرف ويتابع وكل شيء، ولا أنا يجيب لي واحد هني واحد هني واحد هني واحد هني واحد هني، هذا الشخص ما يعرف يستخدم هذا السيستم، شيء في
2: توصل مرحله خلاص ما احتاجه. صح فعلا. وبعدين بالنهايه انا ما عندي مانع ازيد هذا الشخص الزياده اللي توفر علي اربع موظفين.
0: فهي الوظائف، السؤال هذا مهم دائما نسال، انه هل الوظائف راح تروح وياخذها الذكاء الاصطناعي؟ نعم جزء منها، لكن في وظائف اكثر راح تنفتح لأن تحتاج هذه الوظائف إنها تطعمها بالذكاء الاصطناعي. فإذا مثل ما في وظائف راح تتسكر، لكن في وظائف راح تفتح مجالات جديدة إذا أنت تعلمت الذكاء الاصطناعي فيها.
2: ممتاز. مثل ما ذكرنا إحنا يعني قلنا المهارات اللي يحتاجونها، شنو ثلاث أدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة للمستخدم العادي اليوم على الأقل يبدي فيها؟ يعني
0: أسهل شيء اللي هو شات جي بي تي، عندك جيميناي، وعندك مثلا كلود اللي هو يشبك لك الاشياء، هذا لا ممكن اهم الاشياء. بس ترى الذكاء الاصطناعي هو موجود في كل مكان، يعني الحين الايفون الجديد حاطه فيه ذكاء اصطناعي، انستغرام حاطه فيه
2: ذكاء اصطناعي، صحيح دائما يقولون الالجوريثم بعد نفس الشيء هو ذكاء اصطناعي.
0: إيه كله يعني، بس يعني انت اول شيء ابدا واسهل شات جي بي تي، سولف معه شوي شوي
2: لين يقول لك رسائل غير كافيه بعد. صح فبعدها اذا حسيت باريحيه لازم تشترك.
0: تشترك
2: 100%. طبعا دكتور سعداء في وجودك معنا اليوم،
0: الله يحفظك.
2: بس بالنهايه يعني يمكن في اجابه في بالك شيء، معلومه معينه تبي توصلها ما مدانا نتطرق لها او ما عندنا يعني او ما تطرقنا لها باساسا، فحاب تختم في شيء معين.
0: أنا أشوف أغلب الناس تخاف، خايفة من مستقبل الذكاء الاصطناعي. أنا أشوف بالعكس، هني مع الذكاء الاصطناعي بالاستخدام الصحيح راح تقدر توصل إلى يعني مراحل متقدمة بسرعة قياسية وجودة عالية للشخص اللي فاهم واللي عنده هذا الطموح. فبالعكس قبل كانت الأشياء صعبة، إنك تروح المكتبة قصة، عشان تروح المكتبة يمكن تلقى الكتاب يمكن ما تلقى الكتاب، وقيس عليها بكل الأشياء في العالم. عندك مكتبة حية في كل مكان على وجه الأرض، تقدر من فكرة تسويها على أرض الواقع بكل سهولة. فاستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مميز وتقدر تحقق فيه يعني كل الإنجازات أو الأهداف اللي ببالك، لكن كن حذر.
2: ممتاز، كل الشكر لك دكتور أحمد سويلم، منتج وعضو في جمعية الذكاء الاصطناعي.

0: الإذاعية الكويتية. مستمعينا الكرام، ننتقل وياكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فإلى هناك.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الدوحة تعلن عن استضافة جولة محادثات جديدة لبحث مسار تنفيذ التفاهمات المشتركة بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني يشدد على دور الجيش اللبناني في ضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة لإعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حماس. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين استراتيجيتين لولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي جديد في الضفة الغربية المحتلة يشمل اقتحامات واعتقالات واسعة واعتداءات للمستوطنين على القرى الفلسطينية. موسكو تعلن تقدما ميدانيا جديدا، وزيلينسكي يؤكد استهداف مركز اتصالات فضائية في العاصمة الروسية. رئيس الوزراء البريطاني يعلن إطلاق آلية تمويل دفاعي جديد بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لتطوير قدرات الجيش ودعم الصناعات الدفاعية المحلية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة على الهواء.
3: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
2: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
2: على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنت تستمع عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، يعد القلق من أكثر التحديات النفسية التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية، إلا أنه في أصله استجابة طبيعية تهدف إلى حمايتنا من الأخطار. غير أن استمرار القلق والمبالغة في الاستشعار بالتهديد قد يحولانه إلى عبء يؤثر في جودة الحياة وحتى الصحة النفسية.
1: ويؤكد المختصون أن الوصول إلى الطمأنينة لا يقتصر على العلاج النفسي فحسب، بل يرتبط أيضا بتعزيز الجانب الروحي وترسيخ اليقين بالله وفهم الإنسان لذاته ورسالة وجوده، الأمر الذي يسهم في تغيير نظرته للحياة والتعامل مع التحديات بثقة وهدوء.
0: كما يشيرون إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والهواتف الذكية قد يسهم في زيادة مستويات القلق وحتى التشتت نتيجة التعرض المستمر للإشعارات والتنقل السريع بين التطبيقات، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن في استخدامها وتخصيص أوقات للابتعاد عنها واستعادة الهدوء الذهني.
1: ويؤكد المختصون أن الطمأنينة تبدأ من الداخل، وأن الثقة بالله والرضا بقضائه والوعي بطريقة التفكير تمثل جميعها عوامل أساسية في تعزيز الصحة النفسية والوصول إلى السلام الداخلي.
0: وللتعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعين الكرام، أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة آسيا خليفة الجري، استشاري نفسي وتربوي ورئيس التحرير مجلة الاجتماعيين الكويتية.
2: لقاء اليوم: يظل التسارع الرقمي وكثرة استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل أصبحت الضغوط النفسية والقلق أكثر حضوراً في حياة الكثيرين، بينما تبقى الطمأنينة هدفاً يسعى إليه الإنسان وسط هذا الزخم. فكيف يمكن تحقيق توازن بين متطلبات الحياة وتأثير العالم الرقمي والسلام الداخلي؟ وللتعرف على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة آسيا خليفة الجري، استشاري نفسي وتربوي ورئيس التحرير مجلة الاجتماعيين الكويتية.
3: يسعدني أن أكون معكم اليوم. أنا الدكتورة آسيا خليفة الجري، استشاري نفسي وتربوي ورئيسة تحرير مجلة الاجتماعيين الكويتية، ولي عدد من المؤلفات الأكاديمية المتخصصة في علم النفس والإرشاد النفسي، إلى جانب مؤلفات نفسية تأملية تركز على تحقيق السلام الداخلي من خلال الدمج بين المعرفة العلمية والبعد النفسي والروحي. وفي حديثنا اليوم عن القلق الذي يعتبر في أصله استجابة طبيعية يصنعها الدماغ عندما يشعر بوجود خطر أو تهديد، سواء كان حقيقياً أو متوقعاً، فهو إنذار داخلي يحاول حمايتنا، لكن يتحول إلى عبء عندما يبالغ العقل في توقع الخطر أو يستمر هذا الإنذار رغم زوال سببه. ومن هنا يأتي دور الجانب الروحي، فالصحة النفسية لا تكتمل إلا بالتواصل مع الله واليقين بقدرته. وعندما يفهم الإنسان ذاته ورسالة وجوده في الحياة، يبدأ القلق بالتحول إلى طمأنينة، وفي تلك اللحظة يدرك أن العالم من حوله لم يتغير، وإنما تغيرت نظرته إليه، فيفهم أن قيمته لا تقاس بنظرة الناس إليه، وإنما بما يراه الله فيه وبما يراه هو من نور في أعماقه، وإن ما مضى لم يكن خسارة بل كان إعدادا لمكانته الحقيقية. عندما يتوقف الإنسان ليسأل نفسه إلى أين أسير ولماذا أرهق نفسي في ملاحقة أشياء لم تمنحني إلا القلق، ولماذا أطالب أن أربح كل شيء ولم أفهم أن ما أخذ مني لم يكن لي منذ البداية، ولماذا أنسى أني جئت إلى الدنيا بلا شيء وسأرحل عنها بلا شيء، عندها يوقن أن في كل تأخير لطفا من الله، وأن الابتلاء ليس لإيذائنا وإنما ليقربنا إليه ويعيدنا إلى السلام الذي كنا نبحث عنه في أماكن لم يكن يسكنها السلام يوما. واليوم ننتقل إلى سؤال يمس حياتنا جميعا: هل التكنولوجيا تصنع القلق؟ التكنولوجيا نعمة عظيمة، فهي يسرت العلم وقربت المسافات وسهلت التواصل، لكن المشكلة ليس فيها وإنما في طريقة استخدامها. فكثير منا يستيقظ صباحا وأول ما يبحث عنه هو الهاتف ليرى إشعارا أو رسالة، ومع تكرار هذا المشهد يوميا أو يوما بعد يوم صار هذا المشهد جزء من حياتنا دون أن نشعر. والجهاز العصبي يحتاج بطبيعته إلى فترات من السكون، لكن الإشعارات المتواصلة والتنقل السريع بين التطبيقات تجعله في حالة تأهب مستمرة، ومع الوقت يظهر التشتت وضعف التركيز والشعور بقلق قد لا يكون له سبب حقيقي. فهل الحل أن نترك التكنولوجيا؟ بالتأكيد لا، وإنما أن نحسن استخدامها، فنخصص وقتا في اليوم بعيدا عن الهاتف ونستمتع بأوقاتنا دون أن تقاطعنا أي إشعارات. وأخيرا يبقى أعظم ما يطمئن القلب هو اليقين بالله، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، سورة الحديد آية 4. فلنتأكد أن الله سبحانه يسمعنا ويعلم وجعنا حتى في صمتنا، فلماذا القلق؟ وإذا كان الله هو من يدبر الأمر فلماذا نقلق؟ يدبر الأمر آية ذكرت في عدة سور. ولنتذكر دائما أن أجمل الإشعارات ليست تلك التي تظهر على شاشات هواتفنا، بل تلك التي تضيء داخل قلوبنا إشراقة الرضا واليقين والسلام الداخلي. كانت معكم دكتورة آسيا الجري، الاستشارة النفسية والتربوية، ودمتم بخير.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزارة النفط حرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، انطلاقاً من إيمانها بأن التخطيط الاستباقي ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية يمثلان حجر الأساس في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استدامة الخدمات وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة. جاء ذلك في كلمة لمديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي بالنفط الشيخة تماضر خالد لحمد الصباح خلال ندوة متخصصة بعنوان التخطيط للطوارئ واستمرارية العمل. وقالت الشيخة تماضر الصباح إن الوزارة تضع تنمية الموارد البشرية ونشر المعرفة المتخصصة ضمن أولوياتها من خلال تنظيم البرامج والندوات العلمية التي تسهم في رفع مستوى الوعي المؤسسي. أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي اعتماد تعديل الحد الأدنى لعمر المتقدمين للبعثات الداخلية ليصبح 16 عاماً لحملة الثانوية، وذلك في إطار تحديث لائحة المنح والبعثات الداخلية. وقال العلي إن ذلك يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلبة للاستفادة من البعثات وفق ضوابط واضحة ومنظمة. وأضاف العلي أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة في إطار تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بسياسات القبول والابتعاث الداخلي. أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح حرص دولة الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز المواقف الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية. وقالت الشيخة جواهر الصباح عقب مشاركتها في أعمال الاجتماع 20 لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات أبرزها متابعة تنفيذ استراتيجية المجلس لحقوق الإنسان وخطة العمل. وفي أخبارنا الرياضية، توجه وفد منتخب الكويت لكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 15 يوماً استعداداً لبطولة الخليج التي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 22 من يوليو المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في سبتمبر المقبل. وقال أمين السر المساعد بالتكليف ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات في الاتحاد ورئيس الوفد محمد الحساوي إن المنتخب الوطني يسعى من خلال المعسكر التدريبي الخارجي للاستعداد إلى بطولة الخليج بأفضل صورة ممكنة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم علاء البناي.
1: على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: التفكك الأسري وأسبابه. يعد التفكك الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الأولى لبناء الإنسان وتشكيل شخصيته. ويقصد بالتفكك الأسري ضعف الروابط بين أفراد الأسرة أو انقطاعها بسبب الخلافات والمشكلات المستمرة. ومن أهم أسباب التفكك الأسري سوء التواصل بين الزوجين، إذ يؤدي غياب الحوار والتفاهم إلى تزايد الخلافات وتعقدها. كما يعد الضغط الاقتصادي وضعف الدخل من العوامل المهمة لأنه يولد التوتر والقلق داخل الأسرة. ومن الأسباب أيضاً سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة التي قد تبعد أفراد الأسرة عن بعضهم. وينتج عن التفكك الأسري آثار سلبية كبيرة، منها ضعف الترابط الاجتماعي وتأثر الأبناء نفسياً وسلوكياً. ولذلك يجب تعزيز الحوار ونشر الوعي الأسري

0: استطلاع يقول من كل 9 أشخاص هناك 10 أشخاص يعجزون عن التفرقة بين الحقيقي والمزيف بالإنترنت.
1: أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية المشاركين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المزيف على الإنترنت في ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور أدوات توليد المحتوى الرقمي، وفقا لما ورد في موقع الأمن السيبراني الأمريكي مالوير بايتس، وهي الجهة التي أجرت الاستطلاع، فإنه شمل نحو 1500 شخص في النمسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة. أظهر التقرير أن 9 من كل 10 أشخاص أو مشاركين أفادوا بأنهم أحيانا يعجزون عن التفريق ما بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. وبينت نتائج الاستطلاع أن 88% من المشاركين يرون أن التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع أصبح أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية، فيما أشار عدد مماثل تقريبا إلى تزايد صعوبة التعرف على الرسائل والاتصالات الاحتيالية. وأضافت الشركة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تستخدم بشكل متزايد في عمليات الاحتيال عبر استغلال البيانات الشخصية وتوليد رسائل مقنعة، ما يسهم في طمس الحدود الفاصلة بين الحقيقة والتزييف ورفع مستويات القلق المرتبطة بالأمن الرقمي لدى المستخدمين. كما أشار الاستطلاع إلى أن 1 من كل 4 أشخاص تلقى خلال العام الماضي رسالة احتيالية تبدو شخصية موجهة بشكل مباشر. في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى أهمية رفع الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وتبني أدوات أكثر فاعلية للتحقق من صحة المعلومات وحماية المستخدمين في الفضاء الرقمي. موضوع خطير جدا ترى.
0: بالفعل، لأنه يقول لك في رسالة احتيالية تبدو شخصية، لأن دائما المتصلين يذكرون اسمك، يذكرون أحيانا وين تشتغل، يكونون مطلعين صح على صفحاتك صح في السوشيال ميديا، وأيضا تكون عندهم تتذكر أيام أول سجل رقمك عشان تربح الجائزة.
1: ايه
0: تلاقيهم من خلال
1: ترى موجودين للحين.
0: إيه عدل. أي. من خلال هذه المواقع يحصلون على بياناتك، اذكر اسمك، اذكر كذا وكذا وكذا، فعندهم قاعدة بيانات كبيرة يحاولون استغلالها بضعاف النفوس.
1: أنا اللي عارفها بعد أن في بعض الشركات يعني تقوم ببيع هذه المعلومات إلى شركات أخرى وتستفيد منها ماديا، فيعني ما تدري شنو ممكن يستخدمونها فيه. لكن نذكر أن يعني أمور الاحتيال بازدياد، خصوصا الاحتيال البنكي، يعني ديروا بالكم من احتيالات البنكي. اللينكات توصل لكم، لينكات توصل لك رسائل تقول لك شيء معين عن شيء معين، يعني في وايد شحنات يقول لك انت طالب من موقع معين، اذا صحيح كنت تبي تتاكد من شحنتك ادخل على هذا اللينك، ما تدخل على هذا اللينك سوالك هاك على الحساب على الايميل.
0: خصوصا كبار السن يوجهون لهم رسائل بنكيه للامانه، خصوصا في فتره الدوامات لما يكون في مدارس، يحاولون يتواصلون مع الاشخاص اللي كبار بالعمر في فتره الصباح ما قبل الظهيرة، عشان شنو يدخلونهم إن عندك مشكلة وكذا، أو أنا متورط ما عندي بنتي أو ولدي إنه يساعدني، خلاص أوكي شنو أسوي، يرد عليه ويتجاوبه ويتصرف. صح آخر شيء لو إن الحساب فيه 10 دنانير.

0: متعب.
1: حتى احد المواقف ان احد الاصدقاء دز له صديقه نروح بنروح اللي يطلع وياه ويرد وياه، دز له مسج قال له ابي بس البطاقه البنكيه مالتك الماستر، ابي بس اسحب شغله وكذا، يعني انا متورط وكذا، راح فزاله على طول. يقول انا كنت قاعد من النوم وفزعت له بدون لا اتواصل وياه ولا شيء، كل شوي خصم
0: من
1: خصم.
0: إيه؟ من خصم. من تحس انه في شيء غلط تواصل. يعني جميل جدا، انا عندي واحد من الاصدقاء يقول كلمني صديقي فاستغربت، يعني ان العاده لما يطلبني يعني ما يطلبني برساله، يتصل يقول لي يعني يكلمني ويقول لي كذي. فدقيت عليه كان يقول لا ترى السوشيال ميديا متهكر وفي ناس قاعد تحاول توصل وكذي وهذا ولا يعني. حتى انا واحد من الاصدقاء وصلني منه طلب يعني ان ما علي انا متوهق وكذي وهذا ويا ليت تعطيني يعني كرتك البنكي وكذي ومن ادفع ارد لك المبلغ. فقال لي ادز لك لينك عادي يعني. لا حتى استغفر الله، قلت لا ادز لك، دز لي لينك يعني دز لي، لا صور لي بطاقتك، صور لي بطاقتك يعني
1: شنو تبي
0: انت شنو تبي يعني في
1: حتى بمعنى الشيء بالشيء
0: عثمان. اي والله دقيت عليه كان يقول لا لا لا لا لا لا ترد عليه ولا شيء، هذا ترى في احد ماخذ الاكونت. قلت لازم زين، قلت لنا يعني
1: حلو. حتى يعني ذكرتني بموقف احد الاصدقاء، اعرفه جيدا، اعرف شنو قاعد يفكر اساسا. دز لي مسج قال لي ابي محتاج 400 دينار كذا وكذا، حولهم بحساب شخص موجود باحدى الدول العربيه البعيده جدا.
0: يعني انت ليش انا احول له وانت هني؟
1: أيه. انا عندي ضيوف من الدوله خليجيه معينه ومو قادر اطلع وانا مضطر وما ادري شنو. قلت خلني الحين انا وقعت في احراج. زين في وقتها صح. قلت له يعني اوكي في معرفة كبيرة وكذا وانا عارفه جيدا يعني مو بحاجة، قلت ممكن هو متورط ولا شيء، خلاص خلني احاول اني اتواصل وياه بس خلني اخذ شوية وقت. سبحان الله اللي انتشر بالواتساب انه يا جماعة ترى فلان متهكر حسابه دير بالكم. وسبحان الله لو اخذنا الحيطة والحذر
0: يعني لو مستعجل وهذا هو يبيك بسرعة تخلص الموضوع.
1: هو لما يهكر الحساب يدور على الأشخاص القريبين اللي يكون محادثات كثيرة بينكم
0: 100%. وفعلا يعني يحاول ويدور مو حتى ترى بدون محادثات، هو يختار منو تم التواصل معاه مؤخرا فهو يوصل ويحاول يعني. طبعا هو خلينا نفترض من بين 50 لو تضبط معاه 2 واحد نجح
1: صح.
0: إيه فهذا هو يعني مبلغ 500 دينار يعني سرقة 500 دينار بهذه الحركة، وهم يعني متخصصين في هذا النوع. في بعضهم يتصل مكالمة، في بعضهم يدز لك مسج، في بعضهم يوصلك في الإيميل إن أنت عندك شحنة صح. جاية رجاء سداد عشان يسلمونك الشحنة. فآخر شيء لما تشوف أنت الإيميل هو في البداية نفسه لكن تكملة مو الدولة،
1: مو منطقية،
0: مو تبع الدولة. فأكيد إحنا نأكد البنوك كلها تقولك ترى إحنا نتواصل وياكم عن طريق الأبليكيشن، إحنا ما نتواصل، ما في شخص، ما في بنك يطلب منك بياناتك الرسمية
1: صح.
0: فيعني رجاء التواجد عندنا في في في في الفرع سهل نفس الشيء. أكد لك إن التعامل يصير عن طريق التطبيق، ما في رسائل خارجية أي نوع ما كان، داخل التطبيق فقط. مؤخرا أو من فترة طويلة إحنا عندنا يعني حملة توعوية جميلة لنكون على دراية، هذه من يعني بنك الكويت المركزي بالتعاون مع كل البنوك يأكد لك على أهمية حقوقك وإنك تكون واعي. بس
1: حتى فترة من الفترات وزارة الداخلية نوهت الانتباه من بعض المحتالين اللي يتصلون مكالمات فيديو ويوهمونهم ان عندهم مشكله وكذا بنكيه ولا بد انك تدفع قبل لا تتحول قضيه وكذا ف يعني حتى لهجه مختلفه ابدا صح. يعني صح. عن
0: وحتى لو كان حتى لو كان هذا الشخص يعني متمكن من اللهجه شو المشكله انا ادفع عن طريق التطبيق اذا في شيء عن طريق التطبيق، ليش الموضوع يعني لازم عن طريقك وانت تمثل منه يعني بالنهايه انت شخص. نعم يعني بالعكس انا الدوله اللي تطالبني، لو كانت تطالبني افترضنا يعني انها كانت تطالبني، الدوله اللي تطالبني انت انت انت من انت مخول باسم من يعني. فيعني ما ادري انا شنو
1: الافكار
0: صح؟ محاولات
1: يدرسون ايضا الحالات النفسيه بالمجتمعات وايضا محاولات.

0: يقصون تجاربهم على هذه المجتمعات حتى يستفيدون منهم ماديا لأغراضهم النفسية للأمانة.
1: يعني صراحة مثل ما قلت لكم متخصصين في هذا الجانب، عندهم هندسة في في في طرق الاحتيال.
0: ما ننسى بعد موضوع الجائزة، انت ربحت جائزة في الدولة الفلانية.
1: يعني
0: للشركة اللي موجودة بالكويت.
1: لا يعني يصير لك شخص توفى وانت طلعت ان انت تصير له من طرف ما ادري منو وحاط الوصيه باسمك. لا وبعدين مو كذي، زين حولوها يعني خلاص الحين ما اوكي، حولوا الجائزه،
0: ادفع لي 200
1: ادفع لي ادفع لي عشان زين رسوم شنو رسوم بيشتغل هو، لانه بيروح ياخذ الفلوس يشيلهم على ظهره يعني ويتعب يطلع من من البيت يوديهم اي، فيبي رسوم 200 دولار صح صح يعني شلون تمشي ما ادري، فغريب يعني
0: الله يكفينا الشر.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزيرة الأشغال تفقدت الطرق المؤدية للمطار الجديد تسريع وتيرة الإنجاز وفق المواعيد المحددة.
1: قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة تفقدية ميدانية على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد، وذلك للإطلاع على سير أعمال التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع. وشملت الجولة التفقدية عددا لعدد من المحاور والطرق الحيوية، إضافة إلى الجسور والأنفاق الواقعة ضمن نطاق المشروع، حيث استمعت إلى شرح من المسؤولين والمهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ الحالية وخطط استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وأكدت المشعان خلال الجولة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الطرق وفق المواعيد المحددة، بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية إلى المطار الجديد بما يتواكب مع حجم المشروع وأهميته. نتائج 12 ستعلن على تلفزيون الكويت الأربعاء صباحا.
0: أكد وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي أن وزارة التربية نجحت في إدارة موسم الامتحانات بكفاءة عالية بفضل تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات التعليمية والجهات المعنية، مشيرا إلى أن جميع لجان الامتحانات شهدت انسيابية في سير العمل، الأمر الذي أسهم في توفير أجواء مناسبة مكنت الطلبة من أداء امتحاناتهم في بيئة يسودها الهدوء والاستقرار والالتزام. وأوضح الوزير الطبطبائي أن موسم الامتحانات سجل انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الحرمان والمخالفات المرتبطة بالامتحانات مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس تنامي وعي الطلبة وإدراكهم لأهمية النزاهة والأمانة في الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للامتحانات، مؤكدا أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس نجاح الجهود التوعوية التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية وأولياء الأمور لترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية. وثمن وزير الطبطبائي الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات المدرسية والهيئات والإدارات والمراقبون الوطنيون، مؤكدا أن ما أبدوه من التزام ومسؤولية ومهنية عالية كانت له الدور الأكبر في إنجاح سير الامتحانات وتعزيز تطبيق اللوائح بكل عدالة وشفافية، بما حافظ على سلامة الإجراءات وحقق مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المتعلمين. وظائف إشرافية التعاونيات تدخل مرحلة الحسم بعد إغلاق التسجيل رسمياً.

0: قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لقوى العاملة: بدأنا التنسيق والتعاون لفرز طلبات الكويتيين الجدد المسجلين في منصة فخرنا للعمل في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية بعد انتهاء فترة التسجيل التي بدأت من 10 من الجاري حتى 24 من شهر يونيو الماضي. وأوضحت وزارة الشؤون استكمال إجراءات توقيع عقد مع إحدى الجهات الأكاديمية الحكومية أو الخاصة بناء على العروض المقدمة لتنفيذ دورات تدريبية اختيارية للراغبين من المسجلين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم. وأردفت بأن الوزارة تهدف من تنظيم هذه الدورات إلى تمكينهم وتأهيلهم للاستعداد للاختبارات الإلكترونية وحتى المقابلات الشفهية التي تعقد في وقت لاحق. الديوان اجتماع تدريبي لموظفي الفتوى بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية.
1: في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية بهدف الوصول للتطبيق الأمثل لأحكام مواد لائحة البعثات والإجازات الدراسية، قام قطاع البعثات والإجازات الدراسية بعقد اجتماع تدريبي لموظفي إدارة الفتوى والتشريع بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، وذلك بحضور الوكيل المساعد بديوان الخدمة المدنية نرجس يحيى عبد الرسول ورئيس قسم الإجازات الدراسية للدول الأجنبية آمنة محمد التويكلي. وتم خلال الاجتماع التدريبي تقديم شرح توضيحي من سارة إجهار العدواني لمواد وأحكام لائحة البعثات الإجازات الدراسية والقواعد المرافقة والقرارات المكملة لها والجوانب التطبيقية اللائحة. ويأتي هذا الاجتماع بهدف دعم الموظفين في إدارة الفتوى والتشريع المعنيين بمتابعة موظفي الإدارة من الموفدين في الإجازات والبعثات الدراسية وتعريفهم على آلية تطبيق مواد اللائحة وضمان جودة التطبيق. إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: شباب السلة إلى القاهرة تحضيرا للبطولة الخليجية.
2: غادر اليوم وفد منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 15 يوما استعدادا لبطولة الخليج المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 حتى 22 يوليو الجاري. من جانبه أكد رئيس الوفد محمد الحساوي أن منتخبنا الوطني يسعى من خلال المعسكر التدريبي في القاهرة إلى التحضير الجيد استعدادا لبطولة الخليج، وقال هدفنا هو يمثل بعدم الابتعاد عن منصات التتويج في بطولات المراحل السنية وهو ما كان يحصل عليه خلال البطولات السابقة، ونأمل مواصلة تحقيق النتائج المتقدمة في البطولة الخليجية المقبلة رغم المنافسة القوية المتوقعة. كما شكر الحساوي الهيئة العامة للشباب والرياضة على دعمها الدائم للاتحاد وحرصها على تطوير منتخبات كرة السلة بجميع مراحلها السنية. الإرادة يحصد 11 ميدالية ويتوج بلقب بطولة المعاقين لكرة الطاولة.
1: توج نادي الإرادة بطلا للبطولة المجمعة الأولى لأندية كرة الطاولة للمعاقين للموسم الرياضي 2026-2027 بعدما جمع 11 ميدالية متنوعة، 3 ذهبيات 4 فضيات و4 برونزيات، وحل نادي وربا ثانيا بعدما حصد لاعبوه 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزي و2 برونزية، فيما جاء النادي الكويتي للمعاقين بالمركز الثالث بميدالية ذهبية وأخرى فضية، وجاء نادي التحدي رابعا بميدالية ذهبية واحدة في المنافسات التي اختتمت على صالة النادي الكويتي للمعاقين بحضور رئيس اللجنة البرلمانية لكرة الطاولة دعيج الهاجري ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة فلحان العتيبي ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، وبمشاركة أكثر من 30 لاعبا ولاعبة من 5 أندية.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: جاسم النبهان فكرة وعبرة لتعزيز الهوية الوطنية.
2: ضمن الخطة الجديدة التي تنفذها إذاعة الكويت لإثراء خريطتها البرامجية، يواصل فريق عمل المسلسل الإذاعي فكرة وعبرة تسجيل حلقاته استعدادا لعرضه عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني، في عمل يراهن على تقديم رسائل اجتماعية وتوعوية بأسلوب إدرامي يجمع بين التشويق والفائدة. ويشهد عودة الفنان القدير جاسم النبهان إلى استديوهات الإذاعة بعد غياب دام قرابة عام، وأعرب النبهان في تصريح عن سعادته بالعودة إلى العمل الإذاعي قائلا: عدت إلى استديوهات الإذاعة بعد انقطاع ما يقارب عاما كاملا من خلال مسلسل فكرة وعبرة، وإن شاء الله يحوز رضا المستمعين الكرام. ولفت إلى أن المسلسل من تأليف نسرين أحمد وإخراج غادة السني، وسيبث عبر إذاعة البرنامج الثاني ويمتد على مدار 30 حلقة، يقدم كل 5 حلقات منها قضية، وأيضا هذه القضية تكون مختلفة في إطار درامي يسلط الضوء على قضايا مجتمعية متنوعة.
3: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: في الشدائد والمحن أي شائعة تصدق؟
2: سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجزين. علينا أن نجعل من الحياة حلما حلما، ثم نجعل الحلم حقيقة.
1: إن خطأ الشباب أنهم يرون الذكاء يغني عن التجارب، وخطأ الشيوخ وكبار السن أنهم يرون أن التجارب تغني عن الذكاء.
2: الخبير هو من يعرف أخطاء كبيرة في ميدانه، ولكنه يعرف كيف يتجنبها.
3: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية: هل تعلم؟

0: هل تعلم أن عقل الإنسان مشتق لغويا من الفعل عقل، وعقل الشيء أي كبح جماحه، ومعناها أن يتحكم بعقله أي يشل حركاته اللا إرادية لتخرج منه الحكمة وفاضل الأخلاق.
1: وهل تعلم أن أكبر شعوب العالم أدمغة هم الإسكيمو؟
0: هل تعرفون كلمة سندويتش؟ هي بالأساس كلمة إنجليزية.

تعود إلى جون مونتاغو ساندويتش الذي كان يحب العمل بطريقة طويلة، فكان يضع بينه كان يضع أثناء عمله قطعة اللحم بين شريحتي الخبز وينهمك في تناولهما دون مفارقة عمله.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.